0: لا يعرفون معنى الدرس ولا يعرفون معنى العرض. هذا بارك الله فيك حقيقة مثل هذه القراءات، تخرج لنا طالبا لم يحط ولم يتقن ولم يضبط ولم يفهم، ها؟ تفوت عليه خيرا كثيرا يصحبها عدم استيعاب وفهم، فضلا عن التعالي والغرور. اسمع هذه وبه أختم لتعرف من يقوم بهذا العبث، هل هو يسير على سنن العلماء أم لا. في التمهيد للإمام ابن عبد البر رحمه الله ذكر في المجلد الأول منه قال: قال عمر بن عبد الواحد، قال عمر ابن عبد الواحد صاحب الأوزاعي، عرضنا على مالك الموطأ، عرضنا، ما قال درسنا، الدرس كما بينا معناه، العرض، العرض إما يمسك الشيخ الكتاب أو يحفظه إن كان يضبطه والطالب يعرض عليه ما كتب، قراءة عرض، تكلمنا عنها هذا في مسائل علوم الحديث. على كل حال قال عرضنا على مالك الموطأ في 40 يوما، ما هو في مجلس ولا في يوم، ها؟ عرضنا الموطأ على مالك في 40 يوما، فقال مالك لهم: كتاب ألفته في 40 سنة أخذتموه في 40 يوم، في 40 يوما قلما تفقهون منه، قلما تفقهون منه. من الذي يأخذ في مجلس ولا مجلسين؟ وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله فضيلة الشيخ عبد الله البخاري على هذه المحاضرة القيمة، مهمات في طلب العلم. ولا شك أن موضوعا مثل هذا لا بد للمسلم وطالب العلم أن يعرف أسسه وثماره، وكيف لا، والله عز وجل شرع لنا في كل ركعة أن نسأله الهداية إلى صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لا شك أيها الإخوة أن طريق العلم عبادة من العبادات، والعبادة لقبولها وللحصول على ثمارها شرطان: الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون المرء على ما كان عليه سلف هذه الأمة. فجزا الله الشيخ عبد الله على وضعه النقاط على الحروف في هذا الموضوع المهم، وأنصح بسماع هذه المحاضرة وقراءة كتب السلف التي تكلمت عن آداب طلب العلم، وقراءة سير علمائنا المتقدمين والمعاصرين، ليشحذ المسلم همته لطلب العلم. والعلم له ثمار جليلة كما سمعتم، يكفي أن المرأة يسلك بطلب العلم يسلك الله به طريقا إلى الجنة، والجنة أعظم المقاصد وأعظم الغايات. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. وإن موت علمائنا عظة وعظة

0: الحرة لنا لنشهد هممنا لنسلك مسلكهم ونأخذ بسبيلهم لنشر الحق والسنة والعلم. فنسأل الله أن يرحم شيوخنا وأن يرحم شيخنا الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري وسائر علمائنا ومشايخنا، وأن يجعل لنا في ذلك عظة وعبرة لنشهد الهمم ونسلك مسلكهم في طلب العلم والدعوة إلى الله على ما كان عليه سلف هذه الأمة. فهذه الدعوة وهذا المنهج السلفي منهج عظيم ونعمة عظيمة من الله عز وجل نسأل عنها يوم القيامة. فالواجب علينا أن نسلك هذا المسلك وأن نحرص على تلقي العلم من أسسه وعلى أصوله ليثمر لنا خيرا ولنسلك مسلك علمائنا وننتظم مع الطائفة المنصورة الباقية إلى قيام الساعة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الهداية والتوفيق والسداد والرشاد، وجزى الله الشيخ عبد الله على ما قدم وجعل ذلك في ميزان حسناته.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان قواعد في معرفة الشمائل والسيرة النبوية، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى.
2: بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في هذه السلسلة في بيان كتب الشمائل النبوية المتعلقة بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد وقف بنا الحديث فيما مضى عن كتاب الإمام الترمذي، كتاب الإمام الترمذي الشمائل، وبينا منهج الإمام الترمذي في كتابه، وأطلنا الكلام على ذلك، وبينا مزايا كتابه الشمائل النبوية للإمام الترمذي أو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عرفنا بالكتاب تعريفا أحسب أنه تعريف وافي بمضمون الكتاب. ووقف بنا الحديث عن الكتاب عن جهود العلماء والباحثين في خدمة كتاب الشمائل للإمام الترمذي. كتاب الشمائل للإمام الترمذي نال هذا الكتاب عناية فائقة من العلماء والباحثين، فتنوعت خدمتهم للكتاب، فقام جماعة من العلماء بشرحه وبيان ألفاظه ومعانيه وفوائده وتخريج أحاديثه. وللشمائل شروح كثيرة وعديدة، ولعله يتعسر حصرها واستيفاء الكلام عليها. وقد قام صاحب كتاب

الشروح أو جامع الشروح والحواشي مشكورا مأجورا في حصر هذه الشروح حول كتاب الشمائل للإمام الترمذي، فذكر ما يربو على 95 شرحا بين مطبوع ومخطوط ومفقود. وكذلك أيضا ذكر بعض من حقق كتاب الشمائل وهو الأستاذ عبده كوشك في مقدمة تحقيقه للشمائل، كذلك ذكر زيادة، وكذلك أيضا ذكر مؤلف الشروح المغربية على كتاب الشمائل عددا من الشروح التي فاتت صاحب كتاب الجامع أو جامع الشروح والحواشي. ولا ريب أنه يطول المقام بذكر هذه الشروح، ولكن حسبنا أن نذكر أهم هذه الشروح والتي نقل منها العلماء واستفاد منها من تبعهم وتتابع من جاء بعدهم في الاستفادة من كتبهم في شرح الشمائل للإمام الترمذي. ونذكر بعض هذه الشروح حسب أوليتها. فمن أوائل كتب الشروح على الشمائل للإمام الترمذي كتاب الحافظ السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 911 من الهجرة، له كتاب سماه زهر الخمائل على الشمائل، زهر الخمائل على الشمائل، وهو جزء لطيف، جزء لطيف صغير أشبه، يعني هذا الجزء أشبه بالتنكيت أو الحاشية، اقتصر فيه مؤلفه على بيان غريب الألفاظ، ألفاظ الأحاديث وضبطها، وأحيانا يشير إلى الإجابة عن بعض التعارض في بعض الأحاديث، أو يشير أحيانا إلى شيء من التوضيح في بيان ما يشكل كذلك، لكن هي كما قلنا حاشية لطيفة مختصرة جدا على كتاب الشمائل، وهي تصلح يعني حال قراءة الكتاب، تسعف في بيان معنى كثير من الألفاظ وضبطها. ومع ذلك لم يطبع الكتاب حتى الآن طبع تليق به، طبع طبعة تجارية سقيمة فيها كثير من التصحيف والخطأ، مع أن الكتاب له نسخ خطية عدة. الشرح الثاني، إذن الشرح الأول هو عبارة عن حاشية، والحواشي هذه شروح مستقلة بكيفيتها وبطريقتها. الشرح الثاني هو شرح مشهور لكنه لم يطبع حتى الآن، لم يطبع حتى الآن، هو شرح من أوائل الشروح واعتمد عليه من جاء بعده، وهذا الشرح هو شرح الشمائل في حقوق أفضل الورى وأقوى الدلائل، هكذا اسم الكتاب، شرح الشمائل في حقوق أفضل الورى وأقوى الدلائل لعصام الدين إبراهيم ابن محمد عرب شاه الإسفرايني المتوفى سنة 54 و900 من الهجرة الحنفي. وهذا الشرح لا يزال مخطوطا وله عدة نسخ، 4 نسخ خطية، وربما يوجد أكثر من ذلك، وقد أخذ رسائل علمية في بعض الجامعات. ويعتبر كتاب شرح الشمائل لعصام الدين من أبرز الكتب التي شرحت الشمائل،

قال عنه المناوي، وكان ممن تصدى لشرحه يعني لشرح كتاب الشمائل للترمذي، فضل المدققين وأوحد المحققين مولانا عصام الدين الإصفرعيني الشافعي، وقال هكذا الشافعي والصواب أنه حنفي، هذه تحتاج إعادة نظر. فأتى بما لم يسبق إليه من كشف النقاب عن أسرار الكتاب، لكنه أكثر من الاحتمالات العقلية في هذا الفن الذي هو من الفنون النقلية، مع ما هو عليه من عدم إلمامه بالأحكام الفرعية، وربما أورد من المباحث ما لا تجول فيه الأفهام حتى عد ذلك عليه من السقطات والأوهام. إذن هذا وصف موجز يسير لكتاب العصام الإصفرعيني أو عصام الدين الإصفرعيني، شرح الشمائل في حقوق أفضل الورى وأقوى الدلائل. والكتاب هو شرح يقتصر على توضيح الألفاظ، وأما عنايته بالصناعة الحديثية فقليلة، وإن كان يذكر شيئا من ذلك بالذات في الحكم على الرجال، يعتمد على كتاب التقريب للحافظ ابن حجر، وهو أحيانا يوضح صيغ التحديث ويعرف بالرجال تعريفا موجزا، ويذكر تبويب الترمذي ثم يشرح عنوان الباب، وقد يذكر ما يتعلق به من حكم فقهي أو غيره، ويذكر اختلاف العلماء في أحكامه، وكذلك في شرحه يتعرض لشرح ألفاظ الحديث لفظة لفظة، وهذا ما تميز به مع ضبطها ووزنها، وكذلك موقعها الإعرابي واختلاف العلماء في ضبطها ومعناها والروايات الواردة فيها ومعنى كل رواية، ويجمع بين مشكلها، وذلك في الغالب قد يذكر الخلاف بين العلماء في بعض المسائل ويسوق أدلتهم ويرجح ما يراه، لكنه سلك فيه مسلك التأويل، خاصة ما يتعلق بأحاديث التي فيها ذكر لصفات الباري أو نحو ذلك، سلك مسلك التأويل على طريقة الأشاعرة والماتوريدية. كذلك أورد في شرحه بعض الأشياء المنافية للعقيدة الصحيحة. قال في مقدمة شرحه: فتصديت لشرح أحاديث الشمائل مستمدا من ساحة كرمه الذي لا يرد فيها السائل، فجئت فيه بما هو مقدرتي غير متحاش عن قلة البضاعة لما سمعت من معذرتي، فكشفت عن مراتب رواتها الثقات، واجتهدت فيما يناسب من كشف اللغات، ونبهت على أقرب الوجوه في حل بعض التراكيب، وأوضحت بعض النكت في الأساليب، وذكرت ما هديت له من أقرب المعاني، وتباعدت عن التكلف في حل المباني، ونبهت على سهو من سبقني من إنسان هو أخ النسيان، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن هذا بالنسبة لشرح العصام الإصفرعيني. ثم جاء بعده شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي المتوفى سنة 74 بعد 900 من الهجرة، فألف شرحه المشهور وسماه أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل، وهو شرح ممزوج، وقد توسع في شرح الألفاظ والمعاني وتخريج الأحاديث ودفع التعارض عن بعضها، غير أنه أكثر فيه من التكرار والاستطراد في أمور لا علاقة لها بالشرح، ووقع في بعض الهنات والزلات، وفاته مواضع وألفاظ سهى عن شرحها وبيانها، وجل مادة كتابه أخذه بقضه وقضيضه من كتاب القسطلاني المواهب اللدنية، فهو يتابع القسطلاني في أوهامه. فجاء عند حديث مثلا، أورد حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى في الظلمة كما يرى في النور، وهذا حديث موضوع باطل لا يصح واهي، قال هو أخرجه البخاري والبيهقي، وهذا وهم من القسطلاني تبعه عليه، والحديث ليس في البخاري وإنما هو أخرجه البيهقي وابن عدي الكامل،

وهكذا يعني يورد أشياء أطال فيها. وكذلك كان همه الشديد تعقب العصام الإسرائيلي وتحميله جناية بعض الألفاظ وعدم فهمها ونحو ذلك، وترى هذا جليا في شرحه في شرح ابن حجر الهيثمي. وكذلك أيضا يعني نجد يعني من أوجه النقد لكتابه أنه مثلا يذكر يقول إن الحديث مثلا سيأتي تفصيله في مبحث كذا، وعندما ترجع إلى المبحث لا تجد تفصيلا. مثلا قال يعني في مواضع قال تفاصيل حديثه ستأتي في مبحث الإسراء والمعراج، ومع ذلك لم يأتي هذا التفصيل مطلقا، حيث أنه لا وجود أصل لمبحث الإسراء والمعراج في هذا الشرح ولا في كتاب الشمائل. وهكذا يقول مثلا في أشياء، مثلا قال في أثناء حديثي عن صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلا تجري عليه أحكام المكلفين فيه كما غسل صدره الشريف أو غسل صدره الشريف في طست ذهب مع تحريمي على ما يأتي في مبحث الإسراء. أين مبحث الإسراء؟ لا يوجد. كذلك في مباحث أخرى يعني يقول المقام ذكرتها في أصل كتاب المدخل إلى علم شرح المدخل إلى علم الشمائل النبوية. وكذلك أيضا أنه كما قلنا يعتمد اعتمادا كليا على كتاب المواهب اللدنية للقسطلاني، فلا يرجع إلى المصادر، يعني لا يرجع إلى البخاري ينظر هل أخطأ القسطلاني، يرجع إلى ما يرجع، فإنما ينقل عنه حرفيا، وأحيانا يشير وكثيرا لا يشير كما ذكرنا في الحديث السابق. يعني من الأشياء أيضا التي تؤخذ عليه لم يهتم أنه لم يأتي بمتن الشمائل بكامله، يتصدى لشرح بعض الكلمات أو إيضاح مفهوم ولا يعرض العبارة كاملة. وأحيانا كذلك أيضا يعني لا يلقي بالا إلى التبويب وتنظيم العبارات، والشرح يتسلسل دون عنوان باب أو إشارة إليه في مواضع كثيرة، وقد يأتي بشرح يعني كلمة من عنوان نفس الباب، ولا الداعي يعني طالب العلم لا ينتبه بأن الباب الأول قد انتهى وهذا دخل، وإن كان بعض الطابعين تصرف في هذا تصرفا حاوله. نعم، وقلنا إنه يعنى عناية شديدة بالرد الشديد وبتعصب على العصام الإسرائيلي، فهو يبالغ في الإنكار بل بأشد الألفاظ عليه، وهذه طريقته في عامة كتبه تقريبا. وكذلك ترك كثير من الأحاديث لم يشرحها شرحا كاملا، فهو شرح يعني كما قلنا إن كان دائعا ومشهورا لكن عليه المؤاخذات السابقة، ولا نطيل في هذا. ولذلك قال المناوي عن شرح الهيثمي قال فأطال وأطاب، ولكن بعد الانتهاء من ذلك الكتاب أزال رونق المتن باختصاره على ما زعم أنه المهم من الباب، مع ما هو عليه من الشغف بالتعقيب بما ليس بكبير أمر تارة وأخرى من محض التعصب. انتهى كلامه رحمه الله. فهو انتبه المناوي لاحظ هذا الأمر على شرح ابن حجر الهيثمي بالتاء، لاحظ ذلك ونبه عليه. ننتقل بعد ذلك إلى شرح آخر، وهو من أهم أراه أنه أهم شرح في شروح الشمائل، وهذا الشرح قد جمع مؤلفه فيه فأوعاه مع حسن التنسيق والترتيب والإيراد، وهذا دأبه في جل شروحه رحمه الله. الشرح هو للعلامة ملا علي بن سلطان القاري المتوفى سنة 1014 من

الهجرة رحمه الله، وشرحه الماتع سماه جمع الوسائل في شرح الشمائل، وهو شرح ممزوج. ومعنى ممزوج أن أنواع الشرح شروح الحديث تنقسم إلى أنواع، منها الشرح بالقول، يعني يشرح يقول قوله ويشرح، والشرح المزي أن يدخل قول صاحب المتن مع كلامه ولا يفرق، لكن في الطباعة الحديثة الآن يجعلون أقواسا يميزون بها بين المتن وبين الشرح. ويعد هذا الشرح من أفضل وأنفس شروح الشمائل، فقد أبدع فيه العلامة ملا علي قاري رحمه الله كعادته في شروحه، فأطنب في الشرح وأجاد وأجاد وأفاد، ولم يدع لمن بعده مستزاد. ويجدر بنا أن نقف مع شرحه بشيء من البسط فنقول: تميز شرحه بمزايا، منها أسهب في نقله عن الشراح السابقين، مع أنه لا ينقل فقط، ينقل وينقل ويتعقب ويناقش، ليس هو ناقلا فحسب، إنما ينقل مع التحقيق والتمييز لما نقله. فأطنب الشارح فيما اقتطفه من مؤلفات الشراح لهذا الكتاب، ورصع كتابه بذلك الترصيع كما استمد من المراجع المختلفة الحديثية والفقهية والأصولية والتفسيرية واللغوية والنحوية وما إلى ذلك مما يطول بنا تعداد أسمائها. وأما من استفاد المصنف من شروحهم وأكثر النقل عنهم فمنهم الشيخ ميركشاه، وهو السيد نسيم الدين محمد بن جمال الدين الحسين الهروي، نقل عنه كثيرا، وهو ينقل عن شرحه لكتاب مشكات المصابيح. ميركشاه له شرح نفيس على مشكات المصابيح، يعتني فيه بالضبط الألفاظ والمعاني، وهو وقد طبع قريبا شرحه على مشكات المصابيح، وقيل إن له شرحا على الشمائل لكن لم أقف عليه. كذلك ينقل عن كتاب عصام الدين الإصفرعيني الذي ذكرناه آلفا، ينقل عنه وينص عليه، يقول: مولانا عصام الدين أو مولانا العصام، وذكره في مواضع أخرى بقوله قال العصام أو نحو ذلك. وينقل كذلك عن غيره من، ونقل أيضا عن ابن حجر الهيثمي وهو شيخه، نقل عنه في شرحه السابق وينص عليه، يقول قال ابن حجر، وقد فرق ملا علي قاري بين شيخه ابن حجر الهيثمي وبين الحافظ ابن حجر العسقلاني، فالهيثمي يقول قال ابن حجر، وأما العسقلاني فيقول قال العسقلاني أو قال الشيخ ابن حجر العسقلاني. ثانيا مما تميز به شرحه أنه اعتنى بضبط النصوص والألفاظ، اعتنى بضبط النصوص والألفاظ، وهذا تميز به كما قلنا شرحه، تميز به شرحه أنه اعتنى بضبط النصوص والألفاظ. فهو يشرح الألفاظ ويبينها، مثلا قال عند وصف أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا بالأبيض الأمحق، قال أي الشديد البياض الخالي عن الحمرة والنور كالجص، وهو كريه المنظر، وربما توهمه الناظر أبرص، بل كان بياضه نيرا مشربا بحمرة كما في مشربا بحمرة كما في روايات أخرى. ومنها قال أنه صلى الله عليه وسلم كان أزهر اللون، النفي للقيد فقط، وأما رواية أبيض ليس بأمهق مقلوبة وهم كما قاله عياض. يعني يذكر هنا، يذكر مثلا قال: ولا بالجعد بفتح الجيم وسكون العين من الجعودة، وهي في الشعر لا يتكسر تكسرا تاما.

يسترسل. القبط وبكسر بفتحتين وهو شدة الجعودة، ولا بالسبط، والسبط ضبطت على ثلاث لغات. يوضح ذلك يعتني بضبط الألفاظ، ويعني لو أخذنا في هذا لطالة أن نقبل عنه. كذلك قلنا أنه يعتني بضبط النصوص الحديثية، وهذا تميز به كما فعل في كتاب شرح المشكاة، وهو من الشروح النفيسة المشكاة المصابيح، مرقاة المفاتيح له. فهو يضبط النصوص، يضبطها بالحروف، يضبط النصوص بالحروف، وهو يرى أن تحفظ النصوص كما هي ولا تصرف فيها بحال من الأحوال، أداء للأمانة العلمية. حيث قال هذا واحتمل احتمالا قريبا أن يكون في نسخة المصنف قال أبو عيسى إلى آخره، وزيادة الشيخ الحافظ من التلامذة إجلالا وتعظيما. لكن الأولى أن لا يقع التصرف في الأصول أصلا، بل يحفظ على وجهه وقعت، على وجهه، على وجه وقعت، على أو على وجه ما وقعت عليه، أو نعم قال بل يحفظ على وجه وقعت من المشايخ. وكذا لو وقع سهو في تصنيف ولو من ألفاظ القرآن فإنه لا يغير بل ينبه عليه. يعني هو يذهب هذا المذهب أنه يبقى ما وجده كما هو ولا يغير، ولكن ينبه في الحاشية عليه ولو كان خطأ. وهذه مسألة ذكرها العلماء. كذلك أشار أيضا إلى عناية المحدثين السابقين بنقل النص حرفيا في تعليقي على كلام المؤلف عن أشعث يعني ابن سوار حديث قال: ولم يقل أشعث ابن سوار محافظة على لفظ الشيخ، وهذا دأب في رعاية الأمانة. كذلك تميز شرحه بمقابلة النصوص بالنسخ الأخرى، فالمولى علي قاري تحصل على نسخ يعني نفيسة وقيمة وعتيقة للشمائل وتيسرت له، وهو يذكرها عند المقارنة بين الألفاظ وضبطها يذكر ذلك. وبعض النسخ يعني صححها على بعض شيوخه، ويذكر الفروق بينها المهمة بينها والألفاظ الموجودة في بعضه بصورة مغاير للأخرى، وينقل كذلك أقوال الشراح في ذلك. لكنه لم يسمي هذه النسخ بنسخة فلان مثلا، وإنما إشارته إليها بالرموز، وذلك لأنه كان المتبع في عصره. فتحدث القاري مرات عديدة عن النسخ المصححة والمضبوطة المعتمدة عليها، فقال في شرحه في شرح قوله: خضب بالحناء والكتم بفتحتين والتاء مخففة كذا في النسخ المصححة، انتهى. وقال عند قوله: فإذا لم يدهن بضم الهاء كذا مضبوطة في أصلنا، وهو المفهوم من القاموس، لكن قال الحنفي وهو شيخه وتبعه العصام إن مضارعه بالحركات الثلاث والله أعلم، انتهى. وقال عند قوله: قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، الجملة حال من فعال الإتيان والواو حالية، ذكره العصام وهو الموافق لأصل المصحح المقابل من نسخ المعتمدة. وأما قول الحنفي مع ابن لي ظرف لأتيت، وفي بعض النسخ معي ابن لي وهذه الجملة حال من فاعل أتيت، لكنه اكتفى بالضمير. قال: فهو مخالف للأصول المعتمدة وغير موجودة في النسخ الحاضرة الموجودة والله أعلم، انتهى. أنا ذكرت أذكر هذا الكلام لماذا؟ أذكره حتى يتبين عنايته يعني بالألفاظ وعنايته بالنسخ، وأن شرحه ماتع نفيس مليء بالفوائد والضبط. فأنت ترى بين يديك شرح لعالم متمكن أحسن الشرح وأجاد فيه. كذلك بالنسبة لتراجم الرواة عنده، اتبع القارئ في خلال تراجمه لرجال الحديث في شرحه للشمائل طريقة متوسطة، فلم يتوسع في تراجمهم ولم يختصر، وإنما اكتفى بتعريفهم العام ودرجتهم عند المحدثين من الجرح والتعديل بأوجز تعبير. ونقل كلام المؤلف في الجامع الصحيح على الحديث ينقل، هذه ميزة أيضا، ينقل الحديث
التي اشترك تخريجها في الشمائل مع كتاب الجامع للإمام الترمذي ينقل حكمه عليها إن وجد ذلك. ولم يتعرض القارئ للحكم على الحديث للصحة والحسن والضعف، ولكن ربما يتكلم على رجال الحديث. يعني من أمثلة، نذكر بعض الأمثلة على هذا يعني في الرواة. مثلا جاء في كتاب الشمائل قال حدثنا هناد، قال بتشديد النون، ابن السري بفتح المهملة وكسر الراء ويعمل مشددة، السري الكوفي التميمي ثقة، ترجم له هكذا. وذكر أيضا غيره قال عن شهر بفتح معجمة وسكونها شهر، ابن حوشب بفتح مهمل والسكون واو وفتح معجمة بعدها موحدة، صدوق كثير الإرسال، أخرج حديث البخاري في تاريخه والخمسة في صحيحه، لكن ذكر في مقدمة مسلم أن شهرا تركوه، وذكر النووي في شرح مسلم واتقه كثيرون من أئمة السلف، حتى قال أحمد بن حنبل ما أحسن حديثه انتهى. وقال المصنف في جميع حديث حسن غريب، يعني أنه حسن له حديث، حسن حديثه في جامعه. إذن هكذا يسوق التراجم. ويذكر أيضا كتابه لا يخلو عن مسائل ذكرها متعلقة بعلوم الحديث دراية، فمنها الفرق بين التحديث والإخبار والإنباء والسماع. فقال في ذلك مثلا واعلم أنه لا فرق بين التحديث والإخبار والإنباء والسماع عند المتقدمين كالزهري ومالك وابن عيينة ويحيى القطان وأكثر الحجازيين والكوفيين، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه وعليه استمر عمل المغاربة. ورأى بعض المتأخرين التفرقة بين صيغ الأداء بحسب افتراق التحمل، ويخصون التحديث والسماع بما يلفظ به الشيخ وبسمع الراوي عنه، والإخبار بما يقرأ التلميذ على الشيخ، وهذا مذهب ابن جريج والأوزاعي والشافعي وجمهور أهل الشرق. ثم أحدث أتباعهم تفصيلا آخر، ومن سمع وحده من لفظ الشيخ أفرد فقال حدثني وسمعته، ومن سمع مع غيره جمع فقال حدثنا وسمعنا، ومن قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال أخبرني، ومن سمع بقراءة غيره جمع فقال أخبرنا، انتهى كلامه. من هذه فائدة، يذكر هذه الفوائد والمسائل ينثرها في شرحه، فشرحه كما قلنا. كذلك ذكر كثير من المسائل النحو واللغة، ونثرها كذلك في شرحه، ويتعقب كثيرا العصام الإسفرايني في هذا، وميرك والحنفي شيخ، وأيضا كذلك وابن حجر الهيتمي يتعقبهم كثيرا. وكذلك اعتنى أيضا بعلم القراءات، أيضا أوردا كثيرا من ذلك في شرحه. فالشرح ماتع، إلا أنه يعاب عليه أنه أورد بعض هرطقات الصوفية والحكايات التي ليته جنبها شرحها، لكنها قليلة. كذلك تميز شرحه بالإفاضة بالأدلة الحديثية في الاستشهاد، يعني يستشهد بالأحاديث كثيرا، وهذا يدل على سعة الاطلاع على السنة النبوية. مثلا قال عند حديث فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة، أي فريضة، قال أي فريضة، فإن الأحب إلى صلاتها فيه لأنها من شعائر الإسلام، وعلى هذا قياس سائر العبادات من إعطاء الزكاة والصدقات والصيام جهرا وسرا. وهذا الحديث في معنى ما ورد من الصحيح أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أخرجه الشيخان من حديث زيد بن ثابت مرفوعا. إذا نجد هذه المزايا في هذا الشرح، وهي كما قلنا كثيرة زخر بها كتابه، الكتاب كما قلنا نفيس وماتع، ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم خاصة في قراءة كتاب الشمائل. ننتقل بعده إلى كتاب آخر، نشير بعض الكتب لأن الوقت أدركنا، كتاب شرح الشمائل ل

تأليف العلامة عبد الرؤوف المناوي القائد المتوفى سنة 1031 من الهجرة، وشرحه شرح يعني متوسط أو يميل إلى الاختصار أحيانا، لكنه شرح فيه تحرير وفيه نفس، وهو يفك يعني يعتني بضبط الألفاظ والكلمات، واستفاد من الشراح قبله خاصة شرحي عصام الدين السرعيني وشرح ابن حجر الهيثمي كما نص عليه في مقدمته أنه اعتمد على هذين الشرحين، شرح العصام السرعيني وشرح ابن حجر الهيثمي، وكذلك استفاد من بعض الشروح الأخرى، وأيضا كذلك عنده عناية بالصناعة الحديثية والحكم على الحديث، ووقع في بعض الهنات في شرحه. وهناك من الشروح شرح يعني شرح المناوي طبع في حاشية كتاب الهيثمي أشرف الوسائل، طبع معه في الحاشية قديما، وحتى الآن لم يطبع طبع علمية تليق به، وهو شرح يعني جميل في القراءة في الكتاب، لأنه شرح يعني متوسط يميل للاختصار ويعنى بالألفاظ كما قلنا، وفيه صناعة حديثية. وهناك من الشروح التي لم تطبع بعد وهي شروح نفيسة، ووجد يعني قدر منها، من هذه الشروح شرح الشمائل النبوية لأبي العلاء إدريس بن محمد العراقي المتوفى سنة 1183 من الهجرة، وهو من علماء المغرب، من علماء المغرب، وكانت له عناية بالحديث وحفظه، ويتبين يعني عنايته بالحديث من خلال شرحها، والشرح لا زال مخطوطا، وبلغنا أنه أخذ يعني لتحقيقه في بعض الجامعات، وقد أفادني بهذا بعض المشايخ الفضلاء. والكتاب هو شرح للشمائل النبوية، وقد ذكره غير واحد، ذكره الكتاني وذكره ابن سودة إتحاف المطالع والمراكشي في الإعلام، وقال عن المؤلف له تعاليف مفيدة منها شرحه على الشمائل، وكذلك ذكره عبد الحي الكتاني في كراريسي في شرح الشمائل ضمن بعض الشروح التي أشار إليها، وقال وهو حافل، وأيضا ذكره في كتاب فارس الفارس، وذكره أيضا صاحب كتاب معجم المؤلفين وغير ذلك ذكره، والكتاب يوجد له نسخ خطية ذكرها صاحب كتاب الشروح المغربية على الشمائل ذكر منها، وقد اطلعت على نسخة من هذه النسخ، ورأيت أن الشرح شرح نفيس، الشرح النفيس تميز بطول نفس الشارح وتمكنه في الصناعة الحديثية وكذلك في العلوم الأخرى، لكن الشرح تميز حافل يظهر فيه تخريج الأحاديث من طرقها ورواياتها مع الكلام على الرواة والرجال من جهة الجرف التعديل، وكلامي على درجة الأحاديث كذلك من حيث الصحة والضعف، وهذه مزية له تميز بها، وهو يسلك طريقة العلماء الكبار في ذلك، طريقة تقرأ الكتاب كأنك تقرأ لابن حجر وتقرأ للمحدثين الراسخين في علم الحديث، ونفسه واضح في هذا الشرح، وجنب شرحه القصص السمجة والحكايات، شرحه غاية النفاسة، ولعل الله يسر الوقوف عليه كاملا ويطبع، فإن شرحه كما قلنا يخوض في شرح الأحاديث موضحا معانيها ومستجليا ما خفي منها، مدعما كلامه بأقوال السابقين مع الإحالة على مصنفاته، وهو لما يخرج مثلا البخاري يقول أخرجه البخاري في الأدب باب كذا، يوضح وكتبهم وينقل عن كتب أيضا، ويبدو على أن كانت عنده مكتبة زاخرة واقف على كتب كثيرة، مما يشهد له بسعة الاطلاع على المصنفات والآراء خاصة ما يتعلق بالحديث ورجاله، فالشرح في عمومه ظاهر، الصناعة الحديثية ظاهرة فيه،

0: 182 من الهجرة، وهو شرح ممزوج متوسط نفيس يميل فيه الاختصار، وغالبا يعتمد في الشرع على كتاب جمع الوسائل لملا علي قارئ، وقد نص على هذا في المقدمة، بالإضافة إلى نقول عن المصنفات الأخرى فيما يتعلق بالآثار والأقوال والأحكام والأشعار، وطبع في مجلد طبع الكتاب قديما في مجلد واحد. كذلك نختم بشرح المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية للشيخ إبراهيم بن محمد الباجوري المتوفى سنة 1277 من الهجرة، وهو شرح يعني بالقول توسط فيه وأحيانا يطيل، واعتنى بشرح الألفاظ والأسماء وضبطها وبيان الغريب، واعتمد على الاستفادة من الشروح السابقة خاصة شرح الهيتمي، واستفاد من ملا علي قارئ أيضا، واستطرد في بعض المواضع وقع فيه بعض الهنات والقصص الصوفية السمجة، وثم حقق بتحقيق عوامة، لكنه يعني اعتمد على المطبوع قديما ولم يعلق على مثل هذه الحكايات والقصص بشيء. إذن هذا بالنسبة لأشهر الشروح لكتاب الشمائل للإمام الترمذي، أخذنا جولة فيها، ونختم بذكر المختصرات للكتاب. الكتاب قام جماعة من العلماء باختصار الكتاب وتهذيبه لتقريبه للناس وطلاب العلم، وهي كثيرة، منها تهذيب الشمائل في السيرة النبوية للشيخ محمد بن عمر بن حمزة الأنطاكي المتوفى سنة 938 للهجرة ولم يطبع، وكتاب زبدة الشمائل وعمدة الوسائل للعلامة ملا علي قارئ وأيضا كذلك لم يطبع، وكتاب كذلك الروض الباسم في شمائل المصطفى أبو القاسم للمناوي، وهذا طبع في مجلد أو جزء لطيف، وكذلك حلل الاصطفاء بشيم المصطفى، حلل الاصطفاء بشيم المصطفى لإسماعيل بن قديم الجوهري المتوفى سنة 1165 من الهجرة، وكذلك أيضا كتاب عنوان الفضائل في تلخيص الشمائل، وكتاب مختصر الشمائل، وكتاب أيضا وعدة مختصرات، ولعل من أشهرها وأهمها مختصر الشمائل المحمدية لشيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وقد اختصره واعتنى به وهو نفيس. نكتفي بهذا القدر في هذا ما يتعلق بالشمائل، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط الرحيم ميراث. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس الثامن. الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، الرسل افتتحوا دعوتهم بالأمر بعبادة الله وحده، الرسل افتتحوا دعوتهم بالأمر بعبادة الله وحده دون ما سواه، كما أخبر عنه نوح وهود وصالح وشعيب

0: قومهم كانوا مقرين بالخالق، وقومهم كانوا مقرين بالخالق، لكن كانوا مشركين يعبدون غيره، كما كانت العرب الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هو أول واجب على العبد المكلف أن يتعلمه هو معنى إيش؟ لا إله إلا الله وتحقيق العبودية لله. وليس أول واجب على المكلف هو النظر، فهذا قول باطل، هذا قول باطل، بل هو أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. نعم.
1: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا خاطب الرسل أممهم مخاطبة من لا شك عنده في الله، وإنما دعوهم إلى عبادة الله وحده لا إلى الإقرار به، فقالت لهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق، فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار، وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده، فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته وكلها تكذبه. قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، إلى آخر الآيات.
0: نعم. ثم نقل كلام الإمام ابن القيم رحمه الله وهو في كتابه مفتاح دار السعادة، هذا في كتاب مفتاح دار السعادة، وهو بين ظاهر في دلالته، لكن كلام الإمام ابن القيم ينتهي عند انتهاء الآية، أما قوله إلى آخر الآيات هذا ليس من كلام الإمام ابن القيم، هذا من كلام الشارح، هذا من كلام من؟ الشارح، لأن الإمام ابن القيم ذكر هذه الآية وذكر آيات بعدها أيضا، فاختصر الإمام عبد الرحمن هنا هذا بقوله إلى آخر ماذا؟ الآيات، أي المذكورة في المقام، أي المذكورة في المقام. نعم.
1: قال شيخ الإسلام: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال، ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. قال: وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء. انتهى.
0: نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به. قلت: فما أكثر هؤلاء؟ لا كثرهم الله تعالى. قوله: فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات، فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين. قال النووي: ما معناه؟ إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، وهذا قول الأكثرين. انتهى.
0: ثم ذكر رحمه الله فائدة منقولة عن الإمام المصنف محمد بن عبد

قاب، نعم، وهي المسألة العاشرة في كتابه كتاب التوحيد، ورأى رحمه الله أهمية ذكرها هاهنا والتعليق عليها، وهي أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به. ما فائدة العلم الذي لا ينجيك؟ أقول: ما هي فائدة العلم الذي لا ينجي؟ لا فائدة منه، بل يعود وبالا على صاحبه. وهؤلاء كثير لا كثرهم الله، ولهم شهادات ومناصب وولايات وزعامات ورئاسات، ويشار إليهم بالبنان في بعض البلدان والأزمان، وهم من أجهل الناس بلا إله إلا الله ودلالتها، بل يدعون الناس إلى عبادة غير الله ويسوغون لهم ذلك، ويلقون عليهم الشبه في صورة الأدلة، يلبسون الحق بماذا؟ بالباطل، ويكتمون الحق وهم يعلمون. فهؤلاء ندعو عليهم كما دعا الإمام، لا كثرهم الله. قال: أو يعرفه ولا يعمل به. كذلك لا فائدة من علم لا يعمل به. ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع. لا ينفع، والذي لا ينفع هو الذي لا يدلك على العمل ولا تعمل به، فهذا ليس علما. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: وقد يكون في نفسه صالحا العلم، ولكن لما لم تعمل به صار عليك وبالا. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله كما في المصنف لابن أبي شيبة وغيره: علم المنافق في لسانه وعلم المؤمن علم المنافق في لسانه وعلم المؤمن في عمله. في ماذا؟ في عمله، يعني يترجم ذلك ماذا؟ عملا. ومعلوم أن المغضوب عليهم هم اليهود، علموا الحق فلم يعملوا به، والضالون هم الذين النصارى هم الذين عملوا بلا علم. ولهذا يدعو المرء ربه أن يهديه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم وهم أهل الإيمان حقا وصدقا. يقول رحمه الله: قوله فإنهم أطاعوك لذلك، هذا يدل على أن المشرك يدعى أولا إلى التوحيد قبل كل شيء. قبل إيش؟ قبل كل شيء. فإن أجاب لذلك يدعى إلى بقية أمور الشرع وأركانه. قال الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في تعليقه على كشف الشبهات: التوحيد قد يكفي وحده في إسلام العبد، التوحيد قد يكفي وحده في إسلام العبد ودخوله الجنة، فإنه إذا تكلم بكلمة التوحيد ثم توفي قبل وجوب شيء من الفروع عليه كفى التوحيد وحده. فالتوحيد ليس فقيرا إليها، بل هي الفقيرة إليه في صحتها. في ماذا؟ في صحتها. هذه العبادات من صلاة وزكاة وغيرها ومن أركان الإسلام، إذا كان العبد مشركا بالله جل وعلا ما تنفعه، فإذا هي فقيرة إلى ماذا؟ إليه في صحتها. في صحتها. وأنتم ترون، وإذا ما رجعتم إلى كلام أهل العلم المطول منه والمختصر في شروط العبادات، شروط وجوبها أو شروط صحتها.

0: يقولون أولا الإسلام العقل، شرط الإسلام أول الشروط أولها، فهذا دليل على افتقارها إيش إليه، افتقار صحتها إلى ماذا؟ إليه. قال أي شهدوا وانقادوا، فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك، شهدوا أي لها قولا، شهدوا بها، شهدوا بها قولا وانقادوا لها عملا، شهدوا بها قولا وانقادوا لها عملا وامتثالا. قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، افترض يعني أوجب عليهم، أوجب عليهم كم؟ 5 صلوات. ثم قال فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين، فهي عمود الإسلام، هي عمود الإسلام. فإذا ما رأيت الرجل، يقول أهل العلم، بعض أهل العلم، إذا ما رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه، كيف هذا الذي يترك الصلاة؟ هذا يتكلمون عمن يتهاون في إدراك تكبيرة الإحرام، فما بالك بمن يترك الجماعة، فما بالك بمن يترك الصلاة. نسأل الله السلامة والعافية. ثم يقول رحمه الله ناقلا عن الحافظ النووي رحمه الله قال: قال النووي ما معناه أنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا يكون إلا بعد إيش؟ إلا بعد الإسلام، إلا بعد الإسلام. لماذا؟ لماذا؟ لأن الإسلام شرط لصحة العبادة، شرط لصحة ماذا؟ العبادة، كما قال الإمام عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين. نعم تفضل.
1: قوله فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف على الفقراء. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف 8.
0: نعم، قوله رحمه الله لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف 8، في حديث الباب فترد على إيش؟ على فقرائهم أو في فقرائهم. هذا الذكر وهذه التسمية تدل على أنهم أهم الأصناف، أهم ماذا؟ الأصناف. ولهذا بدأ الله تعالى آية الصدقة، آية الصدقة بهم، فقال إنما الصدقات للفقراء. فهذا الصنف هم هو أهم الأصناف، هذا الصنف هو أهم الأصناف وأوسعها وأعمها، وأوسعها وماذا؟ وأعمها. فأما مثلا الغارم أو ابن السبيل أو نحو ذلك، نعم يوجد لكن ليس بكثرة الفقراء ولا بعموم الفقراء، واضح؟ هذا المراد. فمن هذا الباب هم كذلك كما قال رحمه الله. نعم.
1: وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه، فمن امتنع من أدائها إليه أخذت قهرا منه.
0: نعم، كما فعل الصديق.

0: أبو بكر رضي الله تعالى عنه في من امتنع من ماذا؟ من مانع الزكاة، أخذها منهم قهرا وقاتلهم عليها، وقاتلهم عليها رضي الله تعالى عنه. نعم.
1: وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد.
0: نعم، ليس بالضرورة أن يعمم المرء زكاة ماله في عموم الأصناف الثمانية، فلو صرف ذلك في صنف منها صح ذلك منه وصح إخراجه لها، ولا يلزم بالإخراج للجميع. ولا شك إذا ما بما أن الشيء بالشيء يذكر، إن كان ثمة شخص وعندك مال للزكاة وهذا فقير وذاك كذلك وهذا معدم، ينظر نعم في توزيعها، إن استطعت أن تعمم فينتفع الجميع انتفاعا يغنيهم عن سؤال الناس فافعل. ليس المراد أن تعطيه ليأكل فقط يومه، إنما يعطى ليستعف ولينشط في طلب الرزق بالوجه الحلال، هذا الذي ينبغي أن يكون. فلو عندك ثلاثة أشخاص، أحدهما عنده قوته لكنه فقير وعنده ما يسدد أمره، ويوجد آخر فقير وغارم، وعندك ثالث لا شيء يكتسي الأرض فراشا والسماء غطاء، فأيهما تقدم؟ قدم الأولى حاجة، إن استطعت أن تعطي الثلاثة والمال الذي عندك يغنيهم ويكفيهم ويسد حاجتهم فافعل، فذلك الأتم والأكمل. وإلا فانظر أيهم أشد حاجة وفقرا فاغنه. فهمت؟ واضح بارك الله فيك. نعم.
1: وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني،
0: يعني بعض الناس أقرب أكثر تأتيه زكاة مال، ويوجد من الناس مثلا 10,000 ريال مثلا، يوجد عدد ممن يستحق، فيوزع على هذا 100 و200 و100 و200، أعطى وفرق نعم، لكنه لم يغني أحدا ولم يعف أحدا. فلو كان أحدهم لو أعطي 10,000 لاستغنى عن سؤال الناس واستأنف حياة العمل والجد والاجتهاد في التحصيل وكف عن السؤال، فإعطاؤه هو الأولى لتغنيه عن سؤال الغير أو عن سؤال غيرك، هذا هو الأنفع والأتم. بارك الله فيك. نعم.
1: وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما هو قول الجمهور لعموم الحديث. قلت والفقير إذا
0: أفرغ. نعم، هذا واجب يقوم به من؟ وليه. يقوم به من؟ وليه، ولي الصبي وولي ماذا؟ المجنون. نعم.
1: قلت والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين، وبالعكس كنظائره كما قرره شيخ الإسلام.
0: يعني اللفظ هذا إذا افترق إذ اجتمع، وإذا اجتمع افترق، هذا مراده. نعم.
1: قوله فإياك وكرائم أموالهم بنصب كرائم على التحذير جمع كريمة، قال صاحب المطالع هي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف، ذكره النووي.
0: قال فإياك وكرائم أموالهم بنصب كرائم، بنصب ماذا؟ كرائم، يعني المراد يحذره من أخذ خيار المال وأنفسه، يعني لا تأخذ خيار

أموالهم وأنفس مالهم. وأصل الكريمة هي كثيرة الخير. كثيرة ماذا؟ كثيرة الخير. ولهذا قيل للمال النفيس كريم. قيل للمال النفيس ماذا؟ كريم. لماذا؟ لكثرة منفعته. لكثرة منفعته. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في القرة: هذا تحذير له. هذا يعني هذه اللفظة وهذه الجملة تحذير له من، انظر، من أن يتجاوز ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الزكاة، وهو أخذها من أوساط المال. هذا الذي شرعه الله، أن تأخذ من أوساط المال. قال: لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس. بطيب ماذا؟ بطيب نفس، أن يخرج هذه الزكاة ونفسه ماذا؟ طيبة، غير مقتر ولا متضجر ولا متأفف ولا منشرح الصدر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وانظروا إلى مراعاة الشرع إلى هذه المسائل والدقائق، حتى النفسية. حتى ماذا؟ حتى النفسية. قال: لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس ونية صحيحة. وكل ما زاد على المشروع فلا خير فيه. هو يتكلم، يعني الحديث لفظه عن أخذ الزكاة صحيح، وإياك وكرائم الأموال، ولكن انظر إلى الفائدة العامة من مثل هذا والاستنباط الدقيق منه رحمه الله، أنه تحذير من أن يتجاوز ما شرعه الله ورسوله. هذه قاعدة عامة ليست فقط في الزكاة، هي في الزكاة وفي غير الزكاة، في كل شؤونك، في كل شأن صغير كان أم كبيرا، صغيرا كان الأمر أم كبيرا، تتحين السنة في ذلك وشرع الله. ثم قال: وكل ما زاد على المشروع فلا خير فيه. لماذا؟ لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وهذا أصل ينبغي التفطن له. هذا أصل ينبغي التفطن إيش له، يعني استصحبه معك في كل شؤونك. والله لو أن الناس حكمت هذا الأصل في شؤونها ما حصل خلاف قط، ولا تشرذم، ولا يأتينا فلان وعلان فيلقي بالشبه والترهات والموبقات والكفريات على أسماع الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: قال صاحب المطالع: هي الجامعة للكمال الممكن في حقها. جامعة الكمال الممكن في إيش؟ في حقها، يعني في صنفها. هذا الكمال يتفاوت من بهيمة من في ذوي الأنعام وفي ذات الأنعام. نعم، ففي حقها يكون أمرها كذلك، كل بحسبه. قال: من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف. إذن إياك وكرائم، خذ ما من ذلك الأوسط، لا تأخذ كرائم الأموال ولا تأخذ ماذا؟ الهزيلة المتردية. فلو أخرج

0: المرء صاحب المال. لو أخرج المرء صاحب المال مثلا كرائم ماله عن طيب نفس، مرحبا وجزاه الله خيرا، لا نقول لا ما نأخذ، إذا ما أخرجها بطيب نفس منه فلا حرج في أخذها. نعم.
1: قلت: وهي خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا، وفيه أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال، ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال، بل يخرج الوسط، فإن طابت نفسه بالكريمة جاز.
0: جاز بس، جاز وأجر، جاز أخذ ذلك منه وأجر على هذا، وأجر على هذا. نعم.
1: قوله: واتق دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم، وهذان الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنيا وأخرى. وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم. قوله: فإنه، أي الشأن، ليس بينها وبين الله حجاب. هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن، أي فإنها لا تحجب عن الله تعالى فيقبلها. وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به وبعث الإمام.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله، قال: وله واتق دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبينها ماذا؟ وقاية. اجعل بينك وبينها ماذا؟ وقاية. بماذا تكون الوقاية؟ بالعدل وترك ماذا؟ وترك الظلم. في هذا اللفظ أيضا من الفقه الحث على التبليغ، الحث على تبليغ دين الله، والحرص على عدم الظلم. فالمرسل الذي يرسل لتبليغ العلم وبيانه للخلق، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع معاذ وأبي موسى، يبلغ ولا يظلم، يبلغ ولا يظلم. يقول رحمه الله: وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا: فيه التنبيه على المنع، فيه التنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم. قال: والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم. أما جاءت هذه الجملة عقب إياك وكرائم أموالهم؟ قال: النكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم الإشارة إلى أن أخذها ظلم، إلى أن أخذها إيش؟ ظلم. واضح؟ فهو يحذره عليه الصلاة والسلام من هذا الظلم، ويحذر كذلك أمته من جميع أنواع الظلم. نعم. ثم قال: فإنه، أي الشأن، وهذا الضمير يسمى ضمير الشأن. قال: فإنها لا تحجب عن الله تعالى فيقبلها، بمعنى لا تحجب عن الله تعالى، أي ترفع إليه سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب، فهي ترفع إليه جل في علاه. نعم.
1: قال: وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به وبعث الإمام العمال لجباية الزكاة، وأنه يعظ عماله وولاته ويأمرهم بتقوى الله تعالى ويعلمهم وينهاهم عن الظلم.

0: ويعرفهم سوء عاقبته، والتنبيه على التعليم بالتدريج قاله المصنف.
1: قال: وفي الحديث قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به أي بخبره. والإمام البخاري له في الصحيح كتابا كتب كتابا من جملة الصحيح، كتاب خبر إيش؟ خبر الواحد، كتاب خبر الواحد. فهذا أصل عند أهل السنة والجماعة، أصل عند أهل السنة والجماعة. وأن الإمام إذا ما بعث عماله سواء لجباية الزكاة أو لغير ذلك، حتى في الغزوات أو والبعوث والسرايا وغير ذلك، يوصيهم بتقوى الله ويعلمهم وينهاهم عن الظلم ويعرفهم سوء عاقبته إلى غير ذلك، هذا هو الأصل. أما ينطلق هكذا يظلم نفسه ويظلم غيره، يعلمهم الجهل وينشره فيهم، هذا من الظلم، هذا من الظلم للنفس وللغير، وفي افتيات على الشرع. بارك الله فيكم. نعم. والتنبيه على التعليم بماذا؟ بالتدريج، أي التدرج في التعليم، هذا هو الأصل، أن يتعلم الإنسان شيئا فشيئا، وأن يتدرج في التعلم. من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، هذا سنن العلم وسنن أهل العلم، وهذه الهداية التي كان عليها السلف في التعليم. نعم.
0: قلت: ويبدأ بالأهم فالأهم. واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، فأشكل ذلك على كثير من العلماء.
1: قلت: ويبدأ بالأهم فالأهم. قوله قال المصنف، هذه إشارة إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهي المسألة 11. وقوله قلت يبدأ بالأهم فالأهم، هي المسألة 12 عند الإمام محمد رحمه الله في المسائل التي يذكرها عقب ذلك. ومما ذكره الإمام محمد أيضا المسألة 14 أو 14، قال: كشف العالم الشبهة عن المتعلم، كشف العالم الشبهة عن المتعلم. وقد بينا هذا في اللقاء الماضي، كيف يكون كشف ماذا؟ الشبهة. ولا بد لمن أراد أن يكشفها أن يكون على علم وبصيرة، كما مر معنا بيانه. ثم قال: واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، فأشكل ذلك على كثير من العلماء. يعني هذا ثمة إيش؟ إشكال هنا. نعم.
0: قال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصر الحديث، وليس كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، لأن ذلك إنما يقع في الحديث الواحد، مثل حديث وفد عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره، فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك. ولكن عن هذا جوابان: أحدهما أن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، ولهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة. قلت: وهذا من الأحاديث المتأخرة ولم يذكر فيها. الجواب الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة، ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم، فإما أن يكون قبل فرض الحج، وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه. وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض،

0: ولهذا ذكر تعالى في كتابه القتال عليها، لأنهما
1: عليهما.
0: نعم. ولهذا ذكر تعالى في كتابه القتال عليهما لأنهما عبادتان ظاهرتان بخلاف الصوم، فإنه أمر باطن من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد، فإن الإنسان يمكنه ألا ينوي الصوم وأن يأكل سرا، كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته، وهو صلى الله عليه وسلم يذاكر في الأعمال الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها، فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم. وإن كان واجبا كما في آيتي براءة، فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس. وكذلك لما بعث معاذا إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم لأنه تبع وهو باطن، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام، ولا يجب في العمر إلا مرة. انتهى بمعناه. قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
1: ذكر رحمه الله الإشكال هذا، أنه لم يذكر في الحديث الصوم ولا الحج، وأن هذا عدم الذكر أشكل على بعضهم أو على بعض أهل العلم. ثم قال: وقال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس من هؤلاء الناس المشار إليهم، أقول من هؤلاء الناس المشار إليهم ممن أجاب بهذا الجواب، من هؤلاء الحافظ ابن الصلاح، كما أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وتعقب ابن الصلاح بقوله تعقب، أي ابن الصلاح، بأنه يعني هذا القول يفضي إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث النبوية لاحتمال الزيادة والنقصان، ولهذا قال شيخ الإسلام لما أورد هذه الإجابة أن بعض الرواة اختصر الحديث، قال شيخ الإسلام: وليس كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، أي يوجب الطعن في الرواة، فإذا طعنت في الرواة أيضا طعنت في مروياتهم. لكن ثمة إجابة أيضا على عدم الذكر، وهو أنه عليه الصلاة والسلام اقتصر على ذكر هذه الأركان الشهادتين والصلاة وماذا والزكاة، لأنها أهم الأركان، ومن أجاب إليها أجاب إلى البقية، يعني وجب عليه أن يجيب إلى البقية أيضا. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه.

0: فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيهم، فوالله من حق الله تعالى فيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أي يخوضون. قال الشارح قوله عن سهل بن سعد أي ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس صحابي شهير وأبوه صحابي أيضا، مات سنة 88 وقد جاوز 100. قوله قال يوم خيبر أي في غزوة خيبر. وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان أرمدا، فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. قوله لأعطين الراية قال الحافظ في رواية بريدة إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله، وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما، لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس قال كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض، ومثله عند الطبراني عن بريدة وعند ابن عدي عن أبي هريرة، وزاد مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله.
1: نعم. ثم ذكر حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث في الصحيحين. نعم، هذا الحديث في الصحيحين يقول فيه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة هذا الحديث أصح ما روي لعلي رضي الله تعالى عنه من الفضائل. قال أخرجاه في الصحيحين من غير وجه، أخرجاه في الصحيحين من غير وجه، أصح ما روي لعلي رضي الله تعالى عنه من الفضائل. ولا شك أن الفضائل له رضي الله عنه كثيرة، وقد ألف فيه من الإمام النسائي رحمه الله كتابا سماه خصائص علي رضي الله تعالى عنه. قوله ثم شرح، بدأ الشارح في الشرح وترجم لسهل رضي الله تعالى عنهما عنه وعن أبيه، ثم قال قوله قال يوم خيبر في غزوة خيبر، وفي الصحيحين كانت غزوة خيبر في السنة كم؟ 7 من الهجرة، وقد طال حصارها. ثم ذكر فيه في الشرح حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، وفيه كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان أرمدا. قال الشيخ سليمان رحمه الله في التيسير هذا يبين أن عليا رضي الله عنه لم يشهد أول خيبر، صحيح؟ أنه قال في الحديث تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر ثم التحق، قال لم يشهد أول خيبر، وأنه عليه الصلاة والسلام قال هذه المقالة لأعطين الراية، قال هذه المقالة مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها، في صباحها. نعم. ثم شرح أيضا الراية ونقل عن الحافظ أن في رواية بريدة إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله، وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما، أي الراية واللواء، الراية واللواء. والراية أو اللواء علم يرفع في الحروب، علم يرفع في الحروب يعرف به موضع صاحب الجيش يعني أميره، وقد يحمله أمير الجيش وقد يدفعه إلى مقدم العسكر، يعني ليس بالضرورة أن يحمله، قد يحمله هو أو غيره يدفع به إلى مقدم العسكر أو ميمنته أو نحو ذلك. ثم ذكر بعض الأحاديث قال لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه إيش؟ أبيض. ومثله عند الطبراني عن بريدة، وعند ابن عدي عن أبي هريرة وزاد مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. ها هنا ثلاثة أحاديث، وهذه الأحاديث بارك الله فيكم أخذت وقتا وجهدا في تحريرها. نعم. فأقول حديث عبد الله بن عباس هذا الذي أشار إليه الشارح رحمه الله أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي في الكبرى والصغرى، والخطيب في التاريخ، وابن عساكر في تاريخ دمشق، كلهم من طريق يزيد بن حيان، كلهم من طريق يزيد بن حيان عن أبي مجلز وهو لاحق بن حميد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعا على نحو هذا اللفظ الذي ذكره المصنف أن رايته كانت سوداء ولواؤه إيش؟ أبيض عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث قال الترمذي فيه حديث غريب، غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس. وسكت الحاكم عليه في المستدرك، وقال البيهقي في تلخيص المستدرك المطبوع بحاشية المستدرك قلت، يقول الذهبي في المطبوع يزيد ضعيف، ها هو الذهبي، قلت البيهقي أنا آسف، الذهبي في تلخيص المستدرك المطبوع في تلخيص المستدرك قال قلت يزيد إيش؟ ضعيف. وفي مختصر استدراك الذهبي على الحاكم للحافظ ابن الملقن جاء أن قال، أي الذهبي استشهد به الحاكم، وفيه يزيد بن حيان وقد ضعفوه، هكذا

قال القطان أبو الحسن في بيان الوهم والإيهام متعقبا عبد الحق الإشبيلي في أحكامه لما روى الحديث أو ذكر الحديث وسكت، قال ابن القطان لا يصح، فإنه من رواية يزيد بن حيان عن أبي مجلز عن ابن عباس، ويزيد بن حيان هو أخو مقاتل ابن حيان، روى عنه جماعة، فذكر من روى عنه وعمن روى، ثم قال هذا الذي ذكره ابن أبي حاتم ولم يزد على ذلك، ثم قال فهو عنده أي بناء على هذا فهو مجهول الحال. فأما البخاري فإنه زاد أن قال عنده، يعني يزيد بن حيان، عنده غلط كثير. يقول ابن القطان ثم أورد له هذا الحديث، يعني البخاري، ثم قال وسكت عنه، يعني عبد الحق، نعم، قال وقد سكت عنه الترمذي أيضا، وليس سكوته، يعني سكوت الترمذي، كسكوت أبي محمد يعني عبد الحق. ثم قال فأما أبو محمد فقد قال إنه لا يسكت إلا عما هو عنده صحيح، شرط عنده، وهذا أي الحديث غير صحيح فاعلم ذلك. وضعف الحديث أيضا في موطن آخر من بيان الوهم والإيهام. وهذا الحديث أورده السيوطي في الجامع الصغير وعزاه لابن ماجه والحاكم ورمز له بالضعف. قال المناوي في الفيض لم يصححه الحاكم، وزاد الذهبي فيه أن فيه يزيد ابن حيان وهو أخو مقاتل وهو مجهول الحال، وقال البخاري عنده غلط ظاهر. هكذا في المطبوع من الفيض، والذي وجدته من كلام الحافظ الذهبي في المطبوع من المستدرك بحاشية المستدرك التلخيص ما ذكرته لكم، وفي استدراك جمع الحافظ ابن الملقن ما ذكرته لكم، فلا أدري هذا الذي ذكره صاحب الفيض هو نسخة أخرى زائدة الله أعلم، أو تغيير في المطبوع يحتمل. وأما قوله عن البخاري أنه قال فيه غلط ظاهر، فهذا ليس في المطبوع من التاريخ الكبير، الذي في التاريخ الكبير فيه غلط، نعم فيه غلط، كعنده غلط كثير، ما هو ظاهر، كثير، واضح؟ فالله أعلم. هذا الحديث أيضا ضعفه الحسن الصنعاني في فتح الغفار، فقال رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد فيه مقال. لماذا أتكلم؟ لأن البعض وبعض أهل العلم حسن الحديث بمثل هذه الطرق، وهذا محل نظر، هذا محل إيش؟ نظر. الإسناد فيه يزيد بن حيان النبطي نزيل المدائن أخو مقاتل، تكلم فيه الإمام البخاري بما مضى ذكره لكم، قال عنده غلط إيش؟ كثير. وفي التاريخ الأوسط للإمام البخاري بعد أن ذكر هذا الحديث قال يرويه أيضا عن ابن بريدة عنده وهم كثير. وهذا الراوي ذكره ابن حبان في كتابه الثقات، ومع الأسف بعض الناس يقولون يريدون أن يمشوا بس، قال والراوي هذا قد ذكره ابن حبان في كتابه الثقات، طب أكمل إذا كنت فعلا رجعت إلى ثقات ابن حبان ولم تصبك غفلة. هذا يوهم إما على اعتبار أنه وثق، وإما على اعتبار أنه مجرد ماذا؟ أن ذكره. فالحافظ ابن حبان ذكره وتكلم عليه، فقال رحمه الله كان مما

نعم، لكثرة غلطه، لكثرة ماذا؟ غلطه ووهمه. فمثله لا يحتمل، لا تحتمل حاله قبول التفرد ويعتبر منكرا. فقد يقول قائل: أخرج أبو يعلى في المسند، والطبراني في الكبير وفي الأوسط، وأبو الشيخ في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وابن عدي في الكامل، والبغوي في شرح السنة، كلهم من طريق حيان ابن عبيد الله بن حيان العدوي عن أبي مجلز عن ابن عباس. يعني هنا حيان متابع لمن؟ ليزيد. لكن الرواية هذه فيها عن أبي مجلز عن ابن عباس قال، أي حيان في روايته: وحدثنا عبيد الله بن بريدة عن أبيه. وهو حديث من؟ بريدة الثاني هنا، لما قال المصنف: ومثله عند الطبراني عن بريدة. هذا الحديث قال فيه الطبراني في الأوسط: لا يروي هذا الحديث، أو لا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، تفرد به حيان ابن عبيد الله، رواه عن أبي مجلز عن ابن عباس، وأيضا ضم معه عبد الله ابن بريدة عن أبيه. قال ابن عدي في الكامل: هذا ليس يرويه عن أبي مجلز وابن بريدة الإسنادين جميعا إلا حيان هذا. هذه الطريق فيها حيان، هذا ابن عبيد الله ابن حيان العدوي أبو زهير، سكت عنه البخاري في التاريخ الكبير. قال أبو حاتم في الجرح والتعديل، ينقل ابن أبي حاتم ينقل عن أبيه أنه قال صدوق، وهذه مرتبة ليست كما في بالك، هي مرتبة عند الحافظ ابن حجر، لا هي دون، مرادها عند أبي حاتم دون. وذكر هذا الراوي الحافظ ابن حبان في الثقات، قال فيه الإمام إسحاق بن راهوية: رجل صدق، رجل إيش؟ صدق. قال البزار: بصري مشهور ليس به بأس. قال البخاري كما في الميزان، قال: ذكر أصلت منه الاختلاط، يعني أنه راو إيش؟ مختلط. قال الهيثمي في المجمع: لكنه اختلط. وذكره سبط بن العجم في الاغتباط بمن روي من الرواة بالاختلاط. وقال الإمام الدارقطني في السنن بعد أن ذكر حديثا من روايته، قال فيه: ليس بقوي، تنكيرا. قال البيهقي رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ في اللسان: تكلموا فيه. ونقل عن ابن حزم أنه قال: مجهول. وتعقبه الحافظ بقوله: فلم يصب، يعني ابن حزم. قال ابن عدي رحمه الله: لحيان غير ما ذكرت من الحديث، وليس بالكثير، يعني رواياته إيش؟ قليلة. عامة ما يرويه أفراد ينفرد بها. وعد الإمام ابن عدي هذا الحديث في مناكيره، في منكراته، وقال الذهبي فيه: ليس بحجة. وفي الميزان، هذا في المغني، وفي الميزان قال: شيخ بصري، وهذه منزلة ضعيفة، يعني من المنازل في أدنى درجات التوثيق وأعلى درجات ماذا؟ التضعيف، يعني من حيث النزول والصعود، لما نقول أقواها وأدناها، وأدنى التصحيح التوثيق وأعلى التصحيح، فأدنى مراتب التوثيق شيء

0: وأعلى مراتب التضعيف ماذا؟ هذا المراد التوازي من هذه الناحية. ذكر هذا الحديث أيضا الذهبي في مناكيره في الميزان. طيب ما الخلاصة؟ الخلاصة أن هذا الرجل لسانه لسان صدق كما قال الإمام ابن راهوية، هو في نفسه لسانه لسان صدق. نعم، أما من حيث الضبط فليس بحجة، فليس بحجة يحتمل منه التفرد. لما؟ لاختلاطه وعدم ضبطه، وليس هو بمجهول كما قال ابن حزم، بل هو بصري مشهور لا بأس به إذ هو معروف، لكنه ليس بإيش؟ بالضابط الحجة. ولهذا أنكر الحفاظ ابن عدي والذهبي عليه هذا الحديث وعدوه في مناكيره. فهمتم هذا؟ فليس هذا بمتابع لذاك، وثمة إشكال، ثمة إشكال أيضا مشكل قاله الحافظ ابن أبي حاتم في بيان خطأ البخاري في تأريخه، بيان خطأ البخاري في إيش؟ في تاريخه، حيث قال يزيد بن حيان عن أبي مجلز وابن بريدة عن أبيه إنما هو حيان بن عبيد الله، سمعت أبي يقول الذي روى عن أبي مجلز وابن بريدة جميعا فهو حيان بن عبيد الله، وإنما هو يزيد بن حيان فهو أخو مقاتل ابن حيان. يعني رجع هذا الحديث حديث من؟ يزيد. فهمت؟ عرفت؟ فلا يصح أن يقال في نظري بتحسين هذا الحديث وتقويته. أما حديث أبي هريرة الذي ذكره عند ابن عدي زاد مكتوب فيه لا إله إلا الله، فهذا الحديث أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، والحافظ ابن عدي في الكامل، وهو حديث فيه راو يسمى محمد ابن أبي حميد، وهذا راو متفق على ضعفه، قال فيه الإمام البخاري منكر الحديث. وقد عد الحافظ ابن عدي هذا الحديث في منكراته، في إيش؟ في منكراته، والله أعلى وأعلم. نعم، لا يستقيم القول بماذا؟ بتقوية هذه الأحاديث وتصحيحها أبدا. نعم،
1: قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله، لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج، لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل، فإن الله تعالى ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا. وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية. قوله يفتح الله،
0: علق شيخنا رحمه الله محمد أمان على هذه بقوله في الحديث يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، قال فيه دليل على أن الله يحب ويحب، فيحب الصالحين من عنده.

0: عباده
1: ويحبه المؤمنون من عباده وهو أي حبه سبحانه فرض عليهم فرض عليهم ومن أعظم شعب الإيمان ومن أعظم شعب الإيمان. نعم.
2: قوله يفتح الله على يديه صريح في البشارة بحصول الفتح فهو علم من أعلام النبوة. قوله فبات الناس يدوكون ليلتهم بنصب ليلتهم ويدوكون قال المصنف يخوضون أي في من يدفعها إليه وفيه حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان.
1: نعم كلهم يرغب أن يكون كذلك. نعم يدوكون يخوضون نعم ويتدارسون في ذلك. نعم رضي الله عنهم.
2: قوله أيهم يعطاها هو برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها. قوله فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. وفي رواية أبي هريرة عند مسلم أن عمر قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال شيخ الإسلام إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا وإثباتا لموالاته لله تعالى ورسوله ووجوب موالاة المؤمنين له. وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء.
1: هذا فيه بيان للسبب الذي من أجله كانوا يدوكون ويخوضون وكلهم يرجى أن يعطاها كلهم يرجى أن يعطاها. نعم وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هنا ولا فين وقفنا. نعم
2: وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام رضي الله عنهما. وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر. قوله فقال أين علي بن أبي طالب فيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم. قوله فقيل هو يشتكي عينيه أي من الرمد كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص فقال ادعوا لي عليا فأتي به أرمد الحديث. وفي نسخة صحيحة بخط المصنف فقيل هو يشتكي عينيه فأرسل إليه مبني للفاعل وهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله.
1: نعم هذا هو أرسل وأرسل إليه.
2: نعم جزاه الله خير. قوله فبصق بفتح الصاد أي تفل. قوله فدعا له فبرأ هو بفتح الراء والهمزة أي عوفي في الحال عافية كاملة كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر. وعند الطبراني من حديث علي فما رمدت ولا صدعت منذ دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم الراية.
1: فما رمدت ولا صدعت
2: منذ دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم الراية. وفيه دليل على الشهادتين. قوله فأعطاه الراية قال المصنف رحمه الله تعالى فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن

0: يسعى ومنعها عمن سعى. وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل. قوله وقال انفذ على رسلك بضم الفاء أي امضي، ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك من غير عجلة. وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حولها، وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش والأصوات التي لا حاجة إليها.
1: نعم. ثم ذكر أن في نسخة صحيحة بخط المصنف يقصد من؟
0: نعم.
1: وهذا مهم على أنه رحمه الله مع عنايته بالشرح يعتني بأن تكون بين يديه نسخة إيش؟ صحيحة. أنه قيل في هذه النسخة يشتكي عينيه فأرسل إليه، مبني للفاعل إلى أن قال ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله. ثم ذكر رواية ماذا؟ مسلم. وفيه أنه جيء به وأنه يقوده قائد. قوله فبصق في فتح الصاد أي تفل. قال ودعا له فبرأ على وزن ضرب، ويجوز الكسر على وزن ماذا؟ علم. وهذا من الآيات الدالة على قدرة الله جل وعلا للأمر بأن يقول له كن فيكون. وفيه أيضا صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أيضا يدل على أن النفع والضر بيد الله لا بيد غيره جل في علاه. ثم ذكر رواية الطبراني فما رمدت ولا صدعت إلى آخر. هذه الرواية عند أحمد وغيره وهي حسنة. قال وفيه دليل على الشهادتين، يريد دليل على توحيد الله وكذلك على صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي ماذا؟ التوكل، يعني الأخذ بها من التوكل، الأخذ بالسبب الشرعي من التوكل، تركه ليس من التوكل. قال انفذ على رسلك بضم الفاء أي امضي، ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك من غير عجلة، يعني بهدوء وروية. فدائما العجلة يصحبها طيش، ولهذا قيل العجلة من إيش؟ من الشيطان. العجلة من الشيطان، ويقول عليه الصلاة والسلام التؤدى في كل أمر خير إلا في عمل الآخرة. قال وانفذ على رسلك على رفقك من غير ماذا؟ عجلة. وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حولها، يعني القريب من الحصون، القريبة من الحصون، كن قريبا منهم. قد يكون مع هذه الجلبة أو الاستعجال شيء من لفت الأنظار، من لفت إيش؟ الأنظار والانتباه الذي قد يصحب ذلك شيء لا تحمد عقباه من النيل. بل كن يقظا حريصا على ماذا؟ على ذلك من غير عجلة. وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش. فكم ورد أعني العجلة والطيش المرء موارد الهلكة، كم والواقع خير شاهد، والأصوات التي لا حاجة إليها، أين الفواحش الدواعش والقاعدة وأفراخها؟ هؤلاء الجهلة، هؤلاء الشذ

0: أخذ هؤلاء الذين ظاهروا المشركين على المسلمين بأفعالهم القبيحة وطرائقهم المشينة، وفتحوا الباب على مصراعيه على أهل الإسلام، يسام فيه أهل السنة سوء العذاب في بلاد شتى. من الذي يتحمل هذا الذي يحصل في سوريا؟ من الذي يتحمل مثل هذا؟ أما هذه من العمالة لهؤلاء المجرمين ولهؤلاء الطواغيت؟ قبحهم الله ثم يريدون أن يقيموا شرع الله ودولة الإسلام. كذبوا، لا يريدون إلا أن يقيموا دولة الرفض، لأنهم أذناب لهم وتربوا في أحضانهم، وما هم إلا عقيدة الخوارج بسقاية الرافضية وعناية صليبية ورعاية يهودية. شاءت الناس أم أبت، والواقع خير شاهد، والأصوات التي لا حاجة إليها. وفيه أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة، كما يشير إليه في قوله حتى تنزل بساحتهم. ترفق لكن من غير إيش؟ ضعف ولا خور. ومن قال لك أن الحكمة والعقل ينافيان الشجاعة والإقدام؟ من قال؟ من ظن هذا الظن فلا يعرف معنى ذلك. نعم.
1: وفيه أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة، كما يشير إليه قوله حتى تنزل بساحتهم. قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام، أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا
0: أحد
1: الله.
0: الذين رجعوا قبل أيام من براثن هؤلاء الفواحش وكان معهم يعترف ويتكلم، ونشروا هذا الكلام له، وما رآه بأم عينيه وما سمعه بأذنيه، هذا أمر يستأنس به لا نعتمده، لأن الحقائق عندنا ظاهرة ولله الحمد ما يحتاج، لكن هذا من باب ماذا؟ الاستئناس. وأنه رأى ما لا يعني يمكن أن يتخيل من شرب الخمور والمسكرات، تخيلوا، والعياذ بالله، وانتهاك الأعراض والوقوع في الحرمات إلى أنواع وضروب من الآفات والمعاصي والمنكرات وكبائر الذنوب. ماذا ترجو من أمثال هؤلاء؟ أي شريعة وأي دولة يريدون إقامتها؟ أي شريعة هذه؟ من الذي أباح لهم هذا الفعل؟ والشيء كما قيل قديما، الشيء من معدنه لا يستغرب، لا يستغرب. نعم.
1: وإن شئت قلت الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا طابق الحديث الترجمة، فما قال تعالى لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والإسلام هو الاستسلام لله، وهو الخضوع له والعبودية له، هكذا قال أهل اللغة. وقال رحمه الله تعالى: ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام له وحده، فأصله في القلب والخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه، فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما، ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. وفي الأصل هو من باب العمل.

0: عمل القلب والجوارح، وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب انتهى. فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة، وهو دعوة جميع المرسلين، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن رسله، كما قال تعالى عن نوح أول رسول أرسله أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.
1: نعم. ثم شرع رحمه الله في شرح قوله عليه الصلاة والسلام ثم ادعهم إلى الإسلام، هذا هو الشاهد من الحديث، هذا هو إيش الشاهد من الحديث الذي أورده رحمه الله تحت هذا الباب. وقال الشيخ عبد الرحمن في قرة عيون الموحدين: هكذا ينبغي لأهل الإسلام، هكذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكون قصدهم، أن يكون قصدهم بجهادهم، أن يكون قصدهم بجهادهم ما هو؟ هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيه. وينبغي لولاة الأمر أن يكون هذا معتمدهم ومرادهم ونيتهم. نعم. فقوله ادعهم إلى الإسلام هذا بيان إلى ضرورة العناية بدعوة الخلق إلى الحق، وبيان هذا الحق الذي هو الإسلام لهم، وإقامة الحجة عليهم، وإبلاغهم، وإنذارهم. وهذا يدل على ضرورة العناية بالدعوة إلى الله جل وعز، ضرورة العناية بالدعوة إلى الله، وعلى وجه خصوص الدعوة إلى توحيد الله جل في علاه. واضح؟ ويستحب تكرار ذلك خاصة إذا ما كان بقي ثمة ماذا؟ رواسب وبقايا. بعض الناس قد يؤمن ويكون على شرك أو بدعة أو ملة أو إلحاد، فيؤمن تبقى رواسب، يحتاج من صاحب الدعوة صاحب البصيرة أن يكرر ليرفع الشبهة ويدفعها، ولا يبقى منها ماذا؟ شيء. نعم.
0: وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال، لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني
1: قال جاز، ما قال وجب، وهو كذلك،
0: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوتهم. وقوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي الإسلام، إذا أجابوك إليه فأخبرهم بما يجب من حقوقه التي لا بد لهم من فعلها كالصلاة والزكاة، كما في حديث أبي هريرة، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ولما قال عمر لأبي بكر في قتاله مانعي الزكاة: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر: فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على

0: منعها. وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله تعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يفعلون، كما في المسند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته: ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم. قوله:
1: وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله عز وجل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه الراشدون يفعلون، يبعثون من؟ الدعاة، الدعاة إلى الله. وهؤلاء الدعاة لهم صفات قد سبق الكلام عليها في أول الباب، في أول الباب عندما تكلمنا وشرحنا هذا الباب. ثم ذكر أثر عمر رضي الله تعالى عنه في المسند، وهو عند أحمد أيضا كما قال رحمه الله، وعند ابن أبي شيبة كذلك، وقبله عند أبي داود والنسائي وابن خزيمة والحاكم وغيرهم من حديث أبي فراس النهدي عن عمر، وهذا تابعي مخضرم، وهو رجل قوي يعني يثبت من مثله الحديث. نعم.
0: قوله: فوالله لئن
1: يهدي، لأن صاحب الزوائد يقول: لم أرى من جرحه ولا من وثقه، بل هو موثق وقوي. نعم.
0: قوله: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أن مصدرية واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم، وأن والفعل بعدها في تأويل مصدر، رفع على الابتداء على الابتداء، والخبر خير، وحمر بضم المهملة وسكون المين وسكون الميم جمع أحمر، والنعم بفتح النون والعين المهملة أي خير لك من الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب. قال النووي: وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها. وفيه فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد، وجواز الحلف على الخبر والفتيا ولو لم يستحلف.
1: نعم. قوله: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا إلى آخره، هذا قسم منه عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق المصدوق، وهو الصادق المصدوق، فهو صادق من غير يمين، من غير يمين عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على أنه لا بأس بالتأكيد بقسم كنحو هذا حتى يفهم المخاطب أن هذا الأمر مطلوب، أن هذا الأمر إيش؟ مطلوب، وهو الحرص على هداية الناس ودعوتهم. وفي هذا أيضا أن هداية الناس إلى الحق وإخراجهم من الظلمات إلى النور خير والله للمرء من الدنيا وما فيها. فالذين يشتغلون ويعنون بهداية الخلق وتبصيرهم بالسنة كم لهم من الخير والمناقب، فلئن كانت الهداية لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، هذه منقبتها، فكيف الظن بمن يهدي الله على يديه كل يوم أمما إلى الحق والهدى؟ كم يجري الله عز وجل له من الخير؟ ولهذا أيضا فيه، أعني في هذا الحديث،

0: ارصوا على الهداية والدعوة، الحرص على الهداية وماذا؟ والدعوة، هداية الناس إلى الحق ودعوتهم إلى الحق، وليس المقصود الحرص على القتال، وليس الحرص على ماذا؟ على القتال، إنما الحرص على ماذا؟ على دعوة الناس والأخذ بأيديهم من الظلمات إلى النور. ما هو إمضاء الأحكام الظالمة الجائرة التي يفعلها أمثال هؤلاء الشذاذ؟ هذا مرتد فيقتلون، وهذا مشرك فيفعلون به الأفاعيل. إنما الحرص على الهداية والدعوة، وليس ماذا؟ أن يحرص المرء على ماذا؟ على القتال. والتوحيد وهداية الناس إليه هو المقصد الأول، هو المقصد الأول من دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهكذا أتباعهم، هكذا أتباعهم يجب أن يكونوا. فإن أصرت الناس بعد ذلك وكان ثمة قوة وعاندوا واستكبروا، نعم، فثمة أحكام تترتب على ذلك. إذن الحرص على هداية الخلق واجب، وكما قال غير واحد من العلم أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كانت من شقين: دعوة الكافرين أو غير المؤمنين لأن يدخلوا في الدين، ودعوة المؤمنين أن يثبتوا على الدين. يحرص على هؤلاء أمة الدعوة، ويحرص أيضا على أمة الإجابة، فيحرص على أمة الدعوة فيدعو غير المسلمين إلى الدين، ويحرص على من أجاب دعوته إلى أن يثبتوا على ماذا؟ على الحق. تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله. هذه دعوة لمن؟ لمن أجابه عليه الصلاة والسلام ليثبت على الحق، ليثبت على الحق. صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
1: والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان المخرج من الفتن، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى يوم الأربعاء 2 ربيع الأول 1444 في جامع الملك عبد العزيز رحمه الله.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره،
2: نسأل الله سبحانه وتعالى
3: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول في كتابه ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن،

إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ولمن ابتلي فصبر فوهن. إن السعيد أي إن السعيد بحق من كان حاله لمن جنب الفتن أي أبعد عن الفتن. ولمن ابتلي أي امتحن وعاصر شيئا من تلك الفتن فصبر أي صبر عليها فلم يفتتن ولم يقع في شرها ولم يشارك فيها. وقال صاحب عون المعبود قوله فواها معناه التلهف والتحسر أي واها لمن باشر الفتنة وسعى فيها. وقيل معناها الإعجاب والاستطابة. فما أحوجنا في هذا الزمان المملوء بالفتن والأكدار إلى أن نستبصر بطبائع الفتن وكيفية النجاة منها ومن خلال هدي القرآن الكريم والسنة الشريفة وكذا هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فإن الفتن تترى كالسحب المتراكمة وتتواتر عمياء صماء مطبقة كقطع الليل المظلم أو كالأمواج المتلاطمة تطيش فيها العقول وتموت فيها القلوب إلا من عصم الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر، فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر. فالناس لا يقعون في الفتنة إلا إذا تركوا كتاب الله عز وجل وتركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا العقول وذهبوا خلف آراء الرجال ولم يحكموا كتاب الله عز وجل. أحبتي في الله، هذا الموضوع أو هذه المحاضرة تحتاج لوقت طويل، ولكن لعلي أختصر الموضوع وآتي على بعض العناصر دون بعض، وسأتكلم في هذه المحاضرة أو سأجعلها على محاور. وقبل ذكر مبحث أو عنوان المحاضرة وهو المخرج من الفتن، أو أقول أسباب النجاة من الفتن. وقبل البدء في المحاضرة فلا شك أن نتقدم بالشكر لمن تسبب في هذه المحاضرة وكذلك القائمين على هذا المسجد المبارك من حسن الاستقبال ومن تهيئة هذا المكان، فأسأل الله أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتهم. المحور الأول في هذه المحاضرة ما هي الفتن أو تعريف الفتن. الفتن جمع فتنة، الفتن جمع فتنة، وهي الابتلاء والاختبار، وهي الابتلاء والاختبار كما مر معنا في مقدمة هذه المحاضرة، منه قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالله سبحانه وتعالى يجري الفتن ليظهر ويعلم الصادق من الكاذب، فإن الفتن إذا وقعت فإن الناس يعرفون، الصادق يعرف والكاذب يعرف. ولولا هذه الفتن التي تحدث لم يميز بين هذا الصادق وبين هذا الكاذب. إذن كما في كتب اللغة أصل معنى الفتنة في اللغة يدل على الابتلاء والاختبار. قال النووي رحمه الله قال أهل اللغة أصل الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان. قال القاضي ثم صارت في عرف الكلام لكل أمر

كشفه الاختبار عن سوء. قال أبو زيد: فتن الرجل يفتن فتونا إذا وقع في الفتنة وتحول من حسنة إلى سيئة، فقد وقع في الفتنة. وقال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: وتطلق الفتنة على الكفر وعلى الغلو في التأويل البعيد وعلى الفضيحة وعلى البلية وعلى العذاب وعلى القتال والتحول من الحسن إلى القبيح والميل إلى الشيء والإعجاب به، وتكون في الخير وتكون في الشر، فإن الفتن تكون في الخير أيضا في الأموال وفي الأهل وفي البنون، وتكون كذلك في الشر كقوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. المحور الثاني: أنواع الفتن. والفتن على اختلاف أنواعها وتعددها ترجع على نوعين، النوع الأول فتن الشبهات، تكون في الدين والعقيدة، فتن الشبهات وتكون في الدين وتكون في العقيدة. والنوع الثاني فتن الشهوات، وتكون في السلوك وتكون في الأخلاق وتكون في الملذات وتكون في المشتهيات للبطون والفروج وغير ذلك من الشهوات. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: والفتنة نوعان، فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين، النوع الأول، والنوع الثاني فتنة الشهوات، وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما، أي أن العبد أو أن المسلم قد يقع في شبهة، الشبهة الأولى فتنة الشبهات في الدين والعقيدة، ولا يقع في المعاصي، وقد يكون شخص آخر يقع في شبهة في فتنة المعاصي والشبهات والشهوات ولا يقع في شبهات الدين، وقد يكون هناك من يقع في الشبهتين يجمع بين شبهة الدين وبين الشهوات، نسأل الله السلامة. ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم، ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد وحصول، فهنالك الفتنة العظمى والمصيبة الكبرى الهوى، فإن هناك من يتبع هواه ليضل نفسه أولا ويضل من الآخرين، فهذا الذي يفتي الناس بالمظاهرات أو الخروج على الحكام أو بتحليل الغناء أو بتحليل التبرج أو السفور، كل هؤلاء يقعون في شبهة ماذا؟ في فتنة الشبهات التي هي في الدين، وأما من تجرأ على المعاصي بإباحة ما أحل الله عز وجل أو بتحريم أو بتحليل ما حرم الله عز وجل، فإنه وقع في فتن الشهوات والتي هي في أمور هذه المعاصي، نسأل الله السلامة. وعن ميمونة ابن أبي شبيب قال: قيل لحذيفة رضي الله عنه: أكفرت بنو إسرائيل في يوم واحد؟ قيل لحذيفة رضي الله عنه: أكفرت بنو إسرائيل في يوم واحد؟ قال: لا، ولكن كانت تعرض عليهم الفتنة فيأبونها، أي يرفضون الدخول فيها فيكرهون عليها، ثم تعرض
عليهم فيرفضونها أيضا حتى ضربوا عليها بالسياط والسيوف. ضربوا عليها بالسياط والسيوف حتى خاضت الماء حتى لم يعرفوا معروفا ولم ينكروا منكرا. وكذلك قال حذيفة، وحذيفة رضي الله عنه هو خبير بالفتن، خبير بالفتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالفتن. قال حذيفة: لفتنة الصوت، لفتنة الصوت أشد من فتنة السيف. قالوا: وكيف ذاك؟ قال: إن الرجل ليضرب بالصوت حتى يركب الخشبة، كما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. فقد تكون الفتنة اليسيرة أوقع في القلب أو في قلب المؤمن من الكبيرة. فالمؤمن لا يستهين بالفتن، لا تقول هذه فتنة صغيرة، هذه فتنة يسيرة، هذه فتنة سهلة. لا، لا تستخف بأمر الفتن، بل عليك أن تخشى من الفتن جميعا، فتن الدين وفتن كذلك الشهوات. وفتنة السياط أمرها عظيم، أي الضرب. فروي عن الإمام أحمد عندما عذب في فتنة خلق القرآن كان يخاف من الصوت أكثر من القتل، لأن القتل إنما هو أمر واحد ويموت، ويموت وهو ثابت على الحق، لأن القول بخلق القرآن كفر. لكنه كان يقول: إنما أخشى من الصوت، يعني لو ضرب وضرب وضرب لعله يرجع. فقال له أحد السجناء: إنما هي الجلدة الأولى، فإذا ضربت لا تحس بعدها. فصبر رحمه الله في هذه الفتنة صبرا عظيما، فسمي بذلك بإمام أهل السنة. المحور الثالث: تحذير الشريعة من الفتن. من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن بين لهم الخير ودلهم عليه، وبين لهم الشر وحذرهم منه. بل إن الشرع أولى الفتن قدرا عظيما من الاهتمام. بل عندما تنظر إلى دواوين السنة وكتب السنة تجد النصوص التي تحذر من الفتن، وقل أن يخلو ديوان منها من كتاب أو من باب الفتن. بل إن السنة قد بينت الفتن، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة عن الفتن، وحذيفة رضي الله عنه أخبر الصحابة وأخبر التابعين، إلى أن وصلت إلينا هذه الأحاديث. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، أي كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ نزلنا منزلا فمنا من يضرب خباءه، أي الخيام، ومنا من هو في جشرته، إذ نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجمع المسلمين ليقول لهم أمرا مهما. يقول الراوي: فاجتمعنا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم، وينذرهم ما يعلمه شرا لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها

زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة رضوان الله عليهم، وإن آخرها سيصيبهم بلاء وأمور ينكرونها، تجيء فتن فيدقق بعضها لبعض، فتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء فيقول هذه مهلكتي ثم تنكشف، فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه موتته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإنه جاء أحد فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا رقبة الآخر. وذكر الحديث كما في صحيح النسائي. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: كتاب الفتن، باب ما جاء في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. وعن أسامة ابن زيد رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة، مكان مرتفع، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. أمرها عظيم الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفتن. وانظر إلى الناس، من هم من وقع في فتن الدين وخرج من الإسلام، ومن هم من ارتد، ومن هم من صار ملحدا، ومن هم من خرج من العقيدة، ومن هم من اتبع الشهوات وذهب إلى الاختلاط وإلى الغناء وإلى آخره. وأنت عصمك الله عز وجل من هذا، فأحمد الله عز وجل. لا تقول الناس كلهم ذهبوا، لا تقول ما بقيت إلا أنا، لعلهم على صواب وأنا على خطأ. لا، اثبت حتى لو كنت ماذا؟ حتى لو كنت واحد. إلى متى؟ إلى أن تموت. إلى أن تموت. قال النووي رحمه الله: والتشبيه بمواقع القطر. النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذه الفتن بمواقع القطر. قال النووي: والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم، أي أنها كثيرة وتعم الناس، لا تختص بها طائفة. وهذا يقول النووي: وهذا إشارة إلى الحروب التي حصلت بين الصحابة كموقعة الجمل وصفين والحرة، وما حصل في مقتل عثمان ومقتل الحسن رضي الله عنهما، وغير ذلك من هذه الفتن. وهذا لا شك أنه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الاستعاذة من الفتن ومن شرها ومن سوءها ومن مضلاتها، بل كان دعاء بعض السلف: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا وأن نفتن، كما روى البخاري رحمه الله في الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي، فيقال لا تدري، مشوا على القهقر. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن. بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم، فإن العلم إذا رفع، ورفع العلم بموت العلماء، سيكثر ماذا؟

أدركني. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، أي في الجاهلية كنا في شر، فجاءنا الله بهذا الخير أي بهذا الدين، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. دعاء، دعاء يعني يدعون الناس، دعاء يدعون الناس. فحذيفة قال صفهم لنا يا رسول الله، فقال هم من جلدتنا يعني من نفس، من نفسنا، يتكلمون بلغتنا ومن جنسيتنا وكذا، ويتكلمون بألسنتنا أي بنفس اللغة. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا هو دعاة على أبواب جهنم. كيف يدعون الناس فالناس تنخدع بهم فيذهبون بهم إلى أين؟ إلى نار جهنم. فإنهم يحللون ما حرم الله، يحللون ما حرم الله، أو يدخلون الناس في مواقع الفتن. ورأينا بعض الدعاة كان يحرضون الناس ويذهبون بأولاد الناس إلى أماكن الاقتتالات وأماكن الفتن في بعض الدول المجاورة، ولا شك أن هؤلاء هم من دعاة الضلال ومن دعاة الفتنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن، وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله أيما هو؟ أي ما هو الهرج؟ قال القتل، القتل كما عند البخاري. وكذلك عن الزبير بن عدي قال أتينا أنسا، أتينا أنسا فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج من الظلم ومما أحدثه لهم. فقال أنس رضي الله عنه اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، كما عند مسلم. انظر إلى الشر كيف حذر من ماذا؟ من الفتن. أصبحت الفتن أمامنا واضحة، كيف ننجو من الفتن؟ سيأتي معنا إن شاء الله. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. والأحاديث كثيرة، الأحاديث كثيرة في توضيح الفتن، ولكن أكتفي بهذه الأحاديث. فانظروا يا أحبة

إلى هذه النصوص التي بينت وحذرت من الفتن وأنها إن لم تجتنب فهي تهلك من وقع فيها، ونعوذ بالله من الفتن. وابن مسعود رضي الله عنه قال: أخاف عليكم فتنا كأنها الليل، أي مظلمة كأنها الليل، يموت فيها قلب الرجل كما يموت البدن. فتن، انظروا، لا نذهب بعيدا، فتن كثيرة، لكن انظروا إلى بعض الرجال التي ماتت عندها الغيرة على محارمها، وهذه فتنة، هذه فتنة إن عصمك الله عز وجل منها فاحمد الله عز وجل على هذا. وقد يسأل سائل: وهل ستقع هذه الفتن؟ هذه النصوص التي ذكرت والتي ذكرناها من الكتاب ومن السنة ومن أقوال الصحابة، فهل ستقع هذه الفتن؟ والجواب هو في المحور القادم، وهو المحور كم؟ الرابع. الفتن واقعة لا محالة، الفتن واقعة لا محالة، لا شك أن الفتن واقعة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم قدرا وكونا، ولا بد من ذلك إلى أن يخرج في آخر الزمان آخر الفتن، وهو الدجال، وهو الدجال. رضوا الناس بهذا أو لم يرضوا، فقد أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وإخباره صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقع، كما أخبر بالفتن بفتن بها فتكون هناك فتن باطل وقد تكون بالحق كذلك، أي أن يكون ظاهره الحق. الفتنة قد تكون في ظاهرها الحق لكن يكون فتنة لصاحبه. روى نعيم بن حماد في كتاب الفتن عن حذيفة رضي الله عنه قال: الفتنة حق وباطل، الفتنة حق وباطل، يشتبه فمن عرف الحق لم تضره الفتنة. حق، فتنة حق وفتنة باطل، من عرف الحق ولزم الحق لا تضره الفتن. وعن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك أمتي في الكتاب واللبن. انظروا فتن حتى في الحق. قال: هلاك أمتي في الكتاب، أي في القرآن، وفي اللبن. قالوا: يا رسول الله، ما الكتاب واللبن؟ قالوا: يتعلمون القرآن، يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله، ويحبون اللبن، أي الإبل، ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمع ويبدون. يعني من حبهم لهذه المواشي للأغنام وللإبل وللبقر يهتمون بها ويتركون ماذا؟ صلاة إيش؟ الجماعة، ويتركون صلاة الجمعة ويذهبون معها إلى البر وهكذا، فهي أيضا فتنة. وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة. وفي الصحيحين أيضا البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، يقول ستكون أي ستقع، ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن في الأمة ستقع ولا بد من ذلك. وفي الصحيحين أيضا من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ كما قال.
فقال عمر هات أي اسمعني الحديث إنك لجريء. قال حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر ليست هذه، لا أريد هذا الحديث، لا أريد هذا الحديث، لكن أريد الحديث. أي حديث؟ قال التي تموج كموج البحر، الفتن التي تموج كموج البحر. قال حذيفة يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها، يعني ما لك وما لها، إن بينك وبينها بابا مغلقا، أي هذه الفتن بينك وبينها باب، لن تحدث الفتنة حتى يكسر. قال عمر يفتح الباب أو يكسر؟ يسأل حذيفة هذا الباب الذي بيني وبين الفتن يفتح أم يكسر كسرا؟ قال حذيفة لا بل يكسر. قال عمر ذاك أحرى ألا يغلق، أي بما أن الباب يكسر إذن لن يغلق، لو كان يفتح لغلق، لكنه بما أنه كسر فلن يغلق. قال ذاك أحرى ألا يغلق. قال كما سئل حذيفة هل عمر علم أنه هو الباب؟ الباب كان عمر، أي أنه إذا مات عمر خرجت الفتن. فقيل لحذيفة رضي الله عنه هل علم عمر أنه هو الباب؟ قال نعم، كما أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليق، فهبنا أن نسأله، وأمرنا، يقول الراوي وأمرنا مسروقا، فسأل حذيفة من الباب؟ قال عمر. قال عمر. لكن المسلم لا يخاف ولا يقول إن إذا الفتن ستقع لي وعلي وليس هناك مهرب، لا، بل إن الشريعة كما أخبرت بوقوع الفتن أخبرت أيضا بكيفية النجاة من ماذا؟ من الفتن. وسيأتي في آخر المحاضرة أسباب النجاة من الفتن إن شاء الله. المحور كم؟ الخامس، أن الفتن هي مراد لأهل الأهواء والبدع ومرتع خصب لهم فاحذروا منهم، لأن الفتن يدخل فيها أهل الأهواء وأهل البدع. لماذا؟ لينشر الأهواء وينشر البدع وينشر المحرمات. لماذا؟ لأن في الفتن اختلاط الأمور، تختلط الأمور على الناس في وقت الفتن. اثنين، لقلة العلم وغلبة الجهل، لأن الفتن لا تقع إلا إذا قل ماذا؟ قل العلم. كذلك التسرع الذي يحصل عند الناس في وقت الفتن، فإن الناس أو بعض الناس إذا وقعت الفتن تجده يذهب فيها يمنة ويسرى. المفروض أن الإنسان يبتعد عن الفتن، فينبغي على العبد الموفق ألا ينجرف وراء كل دعوة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه لا تقربوا الفتنة، لا تقربوا الفتنة إذا حميت، ولا تعرضوا لها، ولا تعرضوا لها إذا عرضت، واضربوا أهلها إذا أقبلت، واضربوا أهلها إذا أقبلت. المحور السادس أسباب النجاة من الفتن، وهذا هو آخر محور في المحاضرة إن شاء الله. ما هي أسباب النجاة من الفتن، أو ما هو المخرج من الفتن، وستكون مختصرة بإذن الله. أول مخرج من الفتن الاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة، فلزوم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والسير على نهج السلف الصالح رحمهم الله هي سبب

للنجاة بإذن الله، فإنه لا نجاة للأمة من الفتن والشدائد التي حلت بها إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة، لأن من تمسك بالكتاب والسنة أنجاه الله عز وجل. ولهذا يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن القيم رحمه الله كما في مدارج السالكين: فالدين كله في الاعتصام به، أي بالكتاب وبحبله، علما وعملا وإخلاصا واستعانة ومتابعة واستمرارا على ذلك إلى يوم القيامة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. سيحدث اختلافات، أمور كثيرة. فما هو النجاة؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وعن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه قال: لما وقع من أمر عثمان ما كان، أي خرج الخوارج وبدأوا يتكلمون، وتكلم الناس في أمره، أتيت أبي بن كعب، أتيت أبي ابن كعب فقلت: أبا المنذر، ما المخرج؟ قال: كتاب الله. قال: كتاب الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: يجب أن يعلم يقينا أنه لا يسوغ لأحد كائنا من كان يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة، وهذا مما اتفق عليه أولياء الله عز وجل. إذن هو الأمر هنا باتباع الكتاب واتباع السنة، هذا هو الميزان، الكتاب والسنة. الله عز وجل أمرنا بهذا. ماذا قال؟ فإن تنازعتم في شيء ماذا؟ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن هذا أمر من الله عز وجل، إذا حدث الاختلاف وحدث التنازع نعود إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، إلى الكتاب والسنة. وقال الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذن هذا الأول. الثاني من أسباب النجاة لزوم الجماعة، لزوم جماعة المسلمين. فإن من أهم الأمور التي ينجو بها المسلم من فتنة الصد عن سبيل الله وفتنة الاختلاف والتفرق لزوم الجماعة. والمراد بالجماعة هي الفرقة الناجية التي أمر الله عز وجل بلزومها، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار. وهذا أتى بها كثير، هذه الأوامر أتت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: إن الله لا يجمع أمتي، أو قال: أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار، كما في صحيح الترمذي. وقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا، أمر، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب أليم. وقال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ ممن فرق الدين. فأي إنسان فرق الدين أو فرق الجماعة أو خرج على الأمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه. كذلك

من أسباب النجاة من الفتن، وأنا ذكرت أنها ستكون مختصرة، الصبر، الصبر في الفتن، الإنسان يصبر. ومن أعظم الأسلحة النافعة في أيام الفتن سلاح الصبر، الصبر أمام الفتن التي يتميز بسببها الصادقون من الكاذبين، والمؤمنون من المنافقين، والطيبون من الخبيثين. المقصود بالفتنة التي يقف المسلم تجاهها بسلاح الصبر هي تلك الفتنة وذلك الابتلاء الذي لا يقدر على الإزالة بنفسه. بعض الفتن أنت لا تستطيع أن تزيلها، أنت لا تستطيع، فعليك ماذا؟ عليك الصبر، عليك الصبر. وكذلك بمثل الفتن المصائب التي تكون الإنسان في بدنه من أمراض ومن كذا، وكذلك في أهله أو ما يحل بالبلاد الإسلامية من حروب طاحنة أو كوارث مدمرة أو كثرة المنكرات أو كثرة المعاصي. وفي الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على ماذا؟ على جمر. ما حد يستطيع، لكن يحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر. فهذا هو الذي أمر به. نصبر حتى متى؟ نصبر حتى يأتي الفرج من الله عز وجل، أو حتى يأتي الموت. يقول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وليتذكر المسلم أجر الصبر، فأجر الصبر عظيم، فإن عبادة الصبر أجرها غير معلوم. إننا نعلم أن الحسنة بحسنة أو بعشر أمثالها، وأن قراءة القرآن الحرف بعشر أمثاله بعشر حسنات إلى 700 ضعف. الصبر لا نعلم، ولهذا الله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بماذا؟ بغير حساب. اصبر على كل فتنة وعلى كل بلاء وعلى كل مرض وعلى كل مصيبة، فإن لك الأجر عند الله عز وجل بغير حساب. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم، يقول للصحابة: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر للعامل فيهم، مثل 50 رجلا يعملون مثل عمله. قالوا: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. لماذا؟ صححه الألباني في السلسلة الصحيحة: لأن الفتن تكثر في آخر الزمان. وعن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج. ومر معنا هذا الحديث، فقال: أصبروا. انظر إلى الصحابة ينصحون بما نصحهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قال: لقد سمعت نبيكم يقول: إنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال النعمان بن بشير رضي الله عنه: إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتن، إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتن، فأعدوا للبلاء صبرا. وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الصغار والكبار رآها من إضاعة هذا الأصل، أي الصبر، وعدم الصبر على المنكر، فطلبوا إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. بعض الناس يريد أن يغير فيقع في ماذا؟ في منكر أعظم من المنكر. لا، ينبغي علينا الصبر. من أسباب المخارج أو المخرج من الفتن ضبط العواطف والتأني وعدم الانطلاق في الانفعالات.

قال الصحابي رضي الله عنه شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال صلى الله عليه وسلم قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض كان في من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها أي في هذه الحفرة فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين بالمنشار ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون إذن الأمر بماذا؟ بالصبر كذلك الأمر بماذا؟ ضبط العواطف والتأني لا تدخل لا تذهب تفعل المنكر أشد من ماذا؟ من المنكر عليك بالصبر ومر معنا حديث ستكون فتن القاعد فيها ماذا؟ خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي إلى آخر الحديث إذن ففي زمن الفتن ليس كل مقال يبدو لك حسنا تظهره ولا كل فعل يبدو لك حسنا تفعله لأن القول أو الفعل في زمن الفتنة يترتب عليه أمور يفهم بعضهم أشياء لا تبلغها العقول ويبنون عليها اعتقادات أو أعمالا أو أقوالا وتكون العاقبة وخيمة وليست حميدة وسلفنا الصالح أحب السلامة في الفتن فسكتوا عن أشياء كثيرة طلبا للسلامة في دينهم وإليك نماذج من سيرتهم العطرة روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين أي من العلم حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين فأما أحدهما فبثثته أي علمت به الناس وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم أي أنه سكت ولم يخبر ببعض الأحاديث التي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم التي ستكون في الفتن لأن قال أهل العلم لأنه لو كان يعرف بعض الفتن بأسمائهم فقال لو أخبر لقتل وقال الحافظ وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم كقوله أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان يشير إلى خلافة بعض من كان في الدولة الأموية أو غيرها لأنها كانت سنة 60 من الهجرة واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة كذلك من أسباب النجاة من الفتن لزوم طاعة الله تعالى لزوم طاعة الله عز وجل يقول الله عز وجل أليس الله بكاف عبده قال ابن القيم رحمه الله الكفاية على حسب العبودية والحرص على العبادة أيام الفتن على العبادة أيام الفتن وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي رواه مسلم والمراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس كما قال النووي وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد إذا وقعت الفتن ورأيت الناس

قد وقعوا في الفتن فعليك بطاعة الله، فالزم عبادة الله عز وجل. قال القرطبي رحمه الله: كأن في الحديث إشارة إلى أن الفتن والمشقة البالغة ستقع حتى يخف أمر الدين ويقل الاعتناء بأمره، ولا يبقى لأحد اعتناء إلا بأمر دنياه ومعاشه وما يتعلق به، ومن ثم عظم قدر العبادة أيام الفتنة. أنشغلوا الناس بالفتن وانشغلوا الناس بالدنيا، فأنت اشتغل بعبادة الله عز وجل. فالمؤمن مطالب بعبادة الله عز وجل على الدوام، وخاصة ولا سيما في أوقات الفتن والأزمات. كذلك من الأسباب التي تخرجنا من الفتن التوبة والاستغفار والتسبيح. قال الله عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا ماذا؟ تضرعوا، ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. التضرع هو اللجوء إلى الله في الشدة والدعاء والخضوع، وهذا كما قال القرطبي وابن كثير والسعدي، وقال العباس وعلي رضي الله عنهما: ما نزل بلاء إلا بذنب، ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. ومن المخرج من الفتن أيضا، ومن أسباب الخروج من الفتن والابتعاد عنها، القرب من العلماء، القرب من العلماء الذين هم من نصحاء الأمة، والالتفاف حولهم وعدم البعد عنهم، ويتأكد ذلك في موضع الفتن. وورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. وقيل في فيض القدير: البركة مع أكابركم، المجربين للأمور، المحافظين على تكثير الأجور، فجالسوهم لتقتدوا برأيهم وتهتدوا بهديهم. ونعلم أنه ليس هناك معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل أحد يؤخذ منه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا وقعت الفتنة عليك بأهل العلم، عليك بأهل العلم، انظر ماذا يقولون والزم غرزهم. يقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك، ويجعل إلى أهله، ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى إلى السلامة من الخطأ. وعن زر عن حذيفة بن اليمان قال: تكون فتنة فيقوم لها رجال، يقومون لهذه الفتنة يردونها، فيقوم لها رجال فيضربون خيشومها حتى تذهب، ثم تكون أخرى فيقوم لها رجال فيضربون خيشومها حتى تذهب، ثم تكون أخرى فيقوم لها رجال فيضربون خيشومها حتى تذهب، ثم تكون الخامسة دهماء مجللة تنبثق في الأرض كما ينبثق الماء، يعني تنتشر. وهذا يكون إذا مات العلماء، وإلا إن كان العلماء موجودين فإنهم يردون الفتن. إن ذهاب العلم، ذهاب العلم مقترن برواج الفتن، وأن الالتحام بالعلماء والقرب من العلماء عصمة للأمة من الضلال. والعلماء سفينة نوح، العلماء سفينة نوح، من تخلف عنها

سيما في زمن الفتن كان من المغرقين. ولهذا نجد أن بعض أهل الضلال وبعض أهل الانحراف إذا أرادوا أن يخرجوا فتنة للناس يبدأون بالهجوم على من؟ على العلماء، يتكلمون في العلماء، يتنقصون من العلماء، هذا كذا، هذا كبر السنة، وهذا أحاط بهم كذا، هذا كذا. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يسقطوا العالم، فإذا سقط العالم أخرجوا الفتن وأخرجوا الضلال وأخرجوا الانحراف حتى لا يرد عليهم أحد. فأهل الضلال وأهل الانحراف إذا أرادوا أن يبدأوا بالفتن أول ما يبدأوا يريدون أن يسقطوا العلماء. وكذلك عدم العجلة والتسرع لنشر الأمور، ليس كل ما سمعت شيء تنشره بين الناس، فنحن مأمورون بأن نقتدي بأهل العلم وأن نرجع إليهم. والذمة تبرأ إذا استفتيت أهل الذكر فأفتوك في ذلك بما يحقق مقاصد الشريعة. فليس من الدين الطعن في أهل العلم، وليس من الدين الانتقاص من أقدارهم، بل ذلك من عمل الجاهلية. هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه؟ وأول ما يفعل أهل الفتن معاداة العلماء وإبعاد الشباب عنهم. لماذا؟ لكي لا يسمعوا تحذير العلماء منهم فيبتعدوا عنهم. وقال علي بن المديني رحمه الله: أعز الله الدين بالصديقة يوم الردة، وبالإمام أحمد يوم المحنة. ولذلك كان السلف عند تغير الأحوال يلتفون حول علمائهم. وإليك نماذج من ذلك. وسأذكر مثالين فقط. عن بشير بن عمرو قال: شيعنا ابن مسعود حين خرج، كانوا مع ابن مسعود، فنزل في طريق القادسية فدخل بستانا فقضى حاجته ثم توضأ ومسح على جوربيه ثم خرج وإن لحيته ليقطر منها الماء، فقلنا له: أعهد إلينا، فإن الناس قد وقعوا في الفتن ولا ندري هل نلقاك أم لا. قال: اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، وعليكم بالجماعة، فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. وما ذكره ابن القيم عن دور شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التثبيت يقول: وكنا إذا اشتد بنا الخوف في الفتن وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، أي إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب، ذلك كله عنا. وقال الآجري رحمه الله: فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة، ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيها ضياء وإلا تحيروا، فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم، فسلكوا مع السلامة، إلى أن قال: هكذا العلماء في الناس. لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض ولا اجتناب المحرمات ولا عبادة الله عز وجل إلا ببقاء العلماء، فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم، أي ذهب العلم بموتهم وظهر الجهل. انتهى كلامه. وقال السلف: الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. ينبغي للمسلم في أوقات الفتن ألا يندفع إليها ولا يشارك فيها بقول أو فعل، وإنما يسأل الله عز وجل أن يعصمه منها ويثبته على الدين. عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي موسى أنه لقيه فذكر الفتنة فقال: إن هذه الفتنة حيصة من حيصات الفتن، من أشرف لها أشرفت له، ومن ماج لها ماجت له. ومن أسباب النجاة من الفتن

الاستعاذة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقد ورد بعض الأدعية لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم للالتجاء إلى الله تعالى من الفتن. وكذلك من أسباب النجاة من الفتن تحقيق التوحيد الخالص واعتقاد أن كل ما يصيب الإنسان من فتنة وبلاء إنما هو بقدر الله وقضائه، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. واعتقاد أن كل ما يصيب الإنسان من فتنة وبلاء إنما هو بقدر الله وقضائه، وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وكذلك قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعلينا أن نعلم أن الفتن إذا أتت فإنها لا تصيب الظالم وحده، وإنما تصيب الجميع، ويجب علينا أن نحذرها قبل وقوعها، وأن نباعد أنفسنا حقا بعدا شديدا عن هذه الفتن. ومن الأسباب التي تعين على الوقاية من الوقوع في فتن الشهوات غرس العفة في نفوس الأبناء، غرس العفة في نفوس الأبناء والدعاء لهم، كما فعل نبي الله يوسف عليه السلام عندما عرضت عليه الفاحشة، حيث دعا الله تعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وكذلك الزواج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وكذلك تقوى الله عز وجل، لأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولتعلم أيها المسلم أن الله يراك في كل وقتك، فلا تنشغل بهذه الفتن وفتن الشهوات، فإن الآن مع كثرة التقنية وهذه الأجهزة فإن الإنسان قد يشاهد ما حرم الله عز وجل وهو في بيته لا يراه أحد، ونسي أن الله عز وجل يراقبه. كذلك من الأسباب الحذر من الإشاعات التي تتسبب في ظهور الفتن، في الأحاديث والأقوال والأخبار التي يتناقلها الناس والقصص التي يروونها دون التثبت من صحتها أو التحقق من صدقها، فهذه الشائعات أدت، الشائعات الكاذبة ضد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، إلى تجمع أخلاط من المنافقين والخوارج والجهلة، فقتلوا على إثرها خليفة المسلمين بعد أن حاصروه في بيته وقطعوا الماء عنه. وإن أعظم الناس نشرا للشائعات هي طائفة المنافقين، فإنهم لا يزالون يندسون في صفوف الأمة، وأكثر من يوقد نيران الفتن هم المنافقون، كما جاء عند البخاري عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يومئذ، أي أنهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يسرون، ما يتكلمون علانية في أنفسهم أو بين جماعتهم، واليوم يجهرون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال شراح الحديث: إن المنافقين بعد رسول الله يكونون شرا ممن كان قبلهم، لأن المنافقين كانوا يسرون قولهم فلا يتعدى قولهم، وأما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإن المنافق يتكلم، فإذا جاءت الفتن نطق، وإذا جاءت المحن أثارها وعظمها، فيجاهرون بإيقاد نارها. بل من أعظم الفتن بأن يقع

0: بأن الفتن عظيمة لدرجة أنه يقع فيها من ليس منها، يقع فيها من ليس منها ولا تعلق له بها، بل يبتلى بعض الناس بإدخاله في الفتنة. يقول حذيفة: إن الرجل ليكون من الفتنة وما هو فيها، يعني أن المرء قد يفر ويهرب لكنه يبتلى بإدخاله فيها، إما بإقامته في مكان أو بأي سبب آخر. ومن أسباب النجاة من الفتن أسباب كثيرة، منها على سبيل الذكر التثبت في الفتن، حفظ اللسان، اعتزال الفتن. ولعلي أقف هنا، وإلا فالموضوع مهم، وهناك أمورا وأسبابا لم تذكر وبعضها ذكرت باختصار، لكن أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يمن علينا بإتلاف وقوة في الحق وثبات عليه، وأن يجعلنا من الذين يلتزمون بمنهج أهل السنة والجماعة وبعقائدهم. اللهم إنا نسألك أن تجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ترزق المسلمين صلاحا في أنفسهم وفي ولاتهم، وأن تدلهم على الخير والرشاد، وأن تباعد بينهم وبين أهل الزيغ والفساد. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين ولوالدينا، وأن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا والله أعلم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
1: هذا هو اعتقاد أهل الحق، أن الله جل وعلا لا شبيه له ولا نظير، يعني أحد يشبه سبحانه وتعالى، والنظير هو المساوي للشيء، فلا أحد يساوي الله جل وعلا. فقل هذا نظير هذا، أي هذا معادل لهذا ومساو له. الله جل وعلا ليس له شبيه في أسمائه وصفاته، ولا نظير أحد يشاركه سبحانه فيما يستحقه من العبادة وصفات الكمال ونعوت الجلال، لا أحد يشارك الله جل وعلا في شيء من ذلك. هذا فيه رد على المشبهة الذين غلوا في إثبات الأسماء والصفات حتى شبهوها بصفات المخلوقين، والأولون غلوا في التنجيه حتى عطلوا الله جل وعلا من أسمائه وصفاته. فطائفة غلت في التنزيه وهم المعطلة، وطائفة غلت في الإثبات وهم المشبهة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم وسط، لم يعطلوا أسماء الله، يعني نزه الله جل وعلا، نزه الله عن النقائص تنزيها بلا تعطيل، وأثبتوا له الأسماء والصفات إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل. فتجنبوا غلو الطائفتين، غلو المنزهة وغلو الممثلة والمشبهة. كلا الطائفتين غالي في مذهبه. أهل السنة والحمد لله معتدلون على مقتضى الكتاب والسنة. نعم. وهكذا الحق دائما، الحق دائما هو الوسط، دائما الحق هو الوسط بين الضلالتين. نعم.
2: ونعلم ان الله سبحانه وتعالى لا شريك له ولا نظير،
1: نعم،
2: ليس كمثله شيء وهو
1: السميع البصير. هذه الايه ميزان، هذه الايه ميزان يا اهل الحق، ترد على المعطلة وترد على المشبهة، وتثبت لله الأسماء والصفات من غير تعطيل ومن غير تشبيه، ليس كمثله شيء. هذا رد على المشبهة الذين غلوا في الإثبات. وهو السميع البصير، هذا رد على المعطلة. غلوا في التنزيه حتى نفوا أسماء الله وصفاته فرارا من التشبيه عندهم، فوقعوا في تشبيه أشر من ما فروا منه، وهو أنهم شبهوا الله بالمعدومات والممتنعات. نعم. نعم، الله جل وعلا لا يتصور في الذهن ولا في التفكير، لأنه أعظم من كل شيء، فلا يجوز لأحد أن يتخيل ذاته سبحانه أو صفاته. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به، ولا يحيطون به علم، لا يحيطون بالله جل وعلا علم، فلا يعلم ذاته سبحانه وتعالى إلا هو سبحانه. فهو يحيط بالمخلوقين والمخلوقون لا يحيطون به، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الله لا يحاط به ولا يتخيل ولا يتصور سبحانه وتعالى، لأنه أعظم من كل شيء، فكل ما خطر ببالك أو دار في خيالك عن الله جل وعلا وعن ذاته فإن الله بخلاف ذلك. نعم. ومن الصفات، رجع رحمه الله إلى الآيات التي تثبت الصفات، من الآيات الدالة على إثبات الصفات هذه الآيات السبع في كتاب الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، ثم استوى على العرش، كلها تثبت الاستواء لله جل وعلا. والعرش هو سقف المخلوقات وأعظم المخلوقات، المخلوقات بالنسبة له صغيرة جدا وهو أعظمها. وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي غير العرش، وقد جاء وصفه بأنه كحلقة بالنسبة إلى العرش، كحلقة ملقاة في أرض ثلاث. الكرسي وسع السماوات والأرض، ومع هذا هو نسبته إلى العرش كحلقة في أرض ثلاث. ماذا تستغرق الحلقة من الثلاث؟ ما تستغرق شيء. العرش مخلوق عظيم وهو أعلى المخلوقات، وهو تحته جنة الفردوس، لأن جنة الفردوس عرش سقفها عرش الرحمن سبحانه وتعالى. والعرش في اللغة السرير، السرير الذي يجلس عليه الملك ويختص به، هذا بالنسبة للمخلوق. سريره هو كرسيه أو سريره الذي يجلس عليه، لكن عرش الله جل وعلا لا يتصور ولا يتخيل، عظيم. قد ذكره الله في كثير من الآيات، وصفه بالعظمة، العرش العظيم، العرش الكريم، العرش المجيد، من العرش المجيد، دل على عظم هذا المخلوق وهو العرش. هذا معنى العرش. أما الاستواء معناه كما فسره السلف العلو، استوى على العرش يعني على العرش، استقر الاستقرار، استقر، صعد، ارتفع، كل هذه تفاسير للاستواء. استواء معناها على، استواء معناها صعد، استواء معناها استقر. قال ابن القيم رحمه الله: ولهم عليها، يعني على هذه الآيات، آيات الاستواء، ولهم عليها عبارات أربع قد فصلت للفارس الطعام، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، إلى أن قال: وكذلك

صعد الذي هو رابع. أربعة تفسيرات: على، ارتفع، صعد، استقر. هذه تفسيرات السلف للاستواء على العرش. أما أهل الضلال فيفسرون الاستواء بالاستيلاء، يقولون استوى على العرش يعني استولى عليه، استولى عليه. وهذا التفسير ليس له وجه في اللغة ولا هو معروف عند العرب، إن الاستواء يفسر بالاستيلاء أبدا، إلا بيتا نسبوه للأخطل الذي يقول: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. والأفضل مع أنه نصراني لا يحتج بكلامه، النصارى أهل ضلال، لكن مع هذا لم يثبت عن الأفضل وليس هو في ديوانه المعروف، ليس هو في ديوانه المعروف. فليس في لغة العرب تفسير الاستواء بالاستيلاء أبدا، هذا تفسير محدث، وهذا البيت منتحل ومكذوب على لغة العرب. هذا من ناحية. الناحية الثانية: يلزم على هذا والعياذ بالله ما لازم باطل، وهو أنه يلزم أن إذا فسرنا استوى باستولى على العرش، أن العرش في الأول لم يكن لله جل وعلا، ثم استولى عليه سبحانه، ثم استولى عليه وغلب عليه وأخذه من يد المستولي عليه الأول، وهذا فيه من الكفر والضلال ما فيه. أيضا لو فسر الاستوى بالاستيلاء لم يختص هذا بالعرش، فالله مستول على كل ملك سبحانه، على كل مخلوقاته هو مستول عليه، فما ميزة العرش؟ يقال استوى على العرش، استولى على العرش، الله مستول على كل شيء، فلا يبقى للعرش ميزة في هذا. وقد رد ابن القيم، رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا التفسير من 20 وجها تجدونها في مجموع الفتاوى، من 20 وجه رد هذا التفسير الباطل ودحره، لأنه هو عمدة هؤلاء، هذا التفسير هو عمدة هؤلاء المخرفين. فهذا تفسير باطل من عدة وجوه. نعم. أيضا الاستواء الطرد في 7 آيات كل بهذا اللفظ: استوى على العرش، وليس فيها لفظة واحدة قال استولى حتى يفسر بعضها ببعض، فلما اطرد كله بلفظ واحد دل على أن معناه واحد، وهو العلو والارتفاع. والاستواء يقولون هو من صفات الأفعال، الاستواء من صفات الأفعال، ولذلك عطفه على خلق السماوات والأرض، ثم خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، فهو من صفات الأفعال التي يفعلها الله جل وعلا متى شاء وإذا شاء. أما العلو فإنه صفة ذات لا ينفك عن الله جل وعلا، الله لا يزال في العلو سبحانه وتعالى. أما الاستواء فهو صفة فعل يفعله سبحانه وتعالى متى شاء. فأهل السنة والجماعة يؤمنون باستوائه على عرشه، ويقولون الاستواء يأتي في القرآن على معاني، يأتي لازما غير متعدد، وذلك كما في قوله عن موسى عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى، هذا لازم ومعناه الكمال والتمام، لما بلغ أشده واستوى يعني تكامل نموه وتكاملت هيئته

0: لكن من العلماء من فسر استوى إلى السماء بمعنى قصد إلى خلقها بعد أن خلق الأرض. بعد أن خلق الأرض، خلق الأرض أولا ثم قصد إلى السماء خلقها، ثم دحى الأرض وأخرج منها ماءها ومرعاها بعد ذلك. والأرض بعد ذلك أي بعد خلق السماء دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها. وإن عدي بالواو فمعناه المساواة، تقول استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة بمعنى تساويا، استوى فلان وفلان بمعنى تساويا في شيء من الأشياء. يقول أنتم سوا، استوى فلان وفلان بمعنى تساويا في الشيء. وإذا عدي بعلى فمعناه الارتفاع، كما قال تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهورها. وش معنى تستووا على ظهورها؟ ترتفعوا عليها وتستقروا على ظهورها، على ظهور الفلك، ظهور الأنعام للسفر، تستووا على ظهورها يعني ترتفعوا عليها وتقعدوا عليها وتستقروا على ظهورها. ومنه قوله تعالى ثم استوى على العرش، يعني ارتفع وعلى وصعد سبحانه وتعالى. فكل هذا على ما يليق بجلاله، مثل ليس مثل صعود المخلوق او علو المخلوق على المخلوق او استواء المخلوق على المخلوق، لا، مع الفرق بين استواء الخالق واستواء المخلوق جل وعلا. نعم.
1: وقوله تعالى
0: أأمنتم
1: من في السماء،
0: أأمنتم من في السماء أي يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أي يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. من في السماء من هو؟ هو الله جل وعلا. والسماء ما المراد بها؟ المراد بها العلو، فمن في السماء أي في العلو سبحانه وتعالى، وتكون في هنا بمعنى على، تكون في هنا على معنى في السماء يعني في العلو على ظاهرها في العلو. أما إذا أريد بالسماء السماء المبنية التي هي السبع الطباق، فيكون في السماء يعني على، على السماء، لأن في تأتي بمعنى على مثل قوله فسيروا في الأرض يعني على الأرض، ثم لأصلبنكم في جذوع النخل يعني على، على جذوع النخل. فإذا أريد بالسماء العلو فإن في على ظاهرها، ورثي الله جل وعلا في العلو. وإن أريد بها السماء المبنية فيكون معنى قوله في السماء يعني على السماء، وليس في السماء أن الله داخل السماء السماوات، لأن السماوات مخلوقة، والله جل وعلا لا يحل في شيء من مخلوقاته، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، بل هو بائن من خلقه سبحانه وتعالى. فتكون في بمعنى على إذا أريد بالسماء السماوات المبنية. أما إذا أريد بالسماء مجرد العلو فإن في ظرفية على ظاهرها، فيكون في السماء يعني في العلو. ففي الآية إثبات علو الله جل وعلا، علو الله من في السماء، هذه فيها إثبات العلو وأن الله في السماء يعني في العلو. نعم. هذا فيه رد على الجهمية والمعطلة الذين يقولون إن الله لا يوصف بأنه في العلو، ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا يمنع ولا يسرع ولا

0: وهذا معناه العدم، لأن الذي ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمنى ولا يسرى ولا أمام ولا كذا ولا كذا، سلوب كله سلوب نفي، هذا معناه أنه معدوم. تعالى الله عما يقول. وكذلك رد على الحلولية الذين يزعمون أن الله حال في كل شيء، تعالى الله عما يقول، هؤلاء يقال لهم الحلولية. نعم.
1: وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء،
0: كما أن الله وصف نفسه بأنه في السماء، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف نفسه وصف ربه لأنه في السماء، فقال في حديث الرقية المعروف ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، واغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل شفاء من شفائك، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا المرض. شاهد منه قوله الذي في السماء، وصف ربه بأنه في السماء، وفي السماء كما ذكرت لكم تفسر على وجهين، وعلى كلا الوجهين ففيها إثبات علو الله جل وعلا فوق مخلوقاته. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف، لكن الآية التي قبله أأمنتم من في السماء، أنا قلت لكم إن المصنف وغيره يذكرون قد يذكرون الأحاديث ضعيفة في باب العقائد لأنها تدخل تحت أدلة صحيحة تؤيد معناها. نعم. فهي من باب الاعتقاد ومن باب الاستئناس بها، لا من باب الاعتماد عليها كليا. نعم. هذا الحديث صحيح، وهو أن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه كانت له جارية فغضب عليها ولطمها على وجهها، ثم ندم رضي الله عنه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن اعتاقها، أراد أن يعتقها كفارة عما حصل منه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان لما قالت إن الله في السماء وأن محمدا رسول الله، فهو أقرها على ذلك ووصفها بالإيمان، وقد وصفت ربها بأنه في السماء. فهذا مثل ما جاء في الآية أأمنتم من في السماء. وفي الحديث جواز السؤال عن الله، لأن يقال أين الله، جواز مثل هذا السؤال يقال أين الله، وهذا أشد ما يكون على المعطلة، عندهم لا يقال أين الله أبدا، لأن الله عندهم ليس في جهة، والذي ليس في جهة لا يقال أين هو. فهذا الحديث يطعن في أعينهم، وهو أشد حديث عليهم. ومنهم من يقول ما هو كما هو باللفظ كذا، اللهم أين معناها من، أين معناها من، فمعنى قوله أين الله أي من الله سبحان الله. ورد في لغة العرب أو في لغة العجم أن أين بمعنى من أبدا، لكن هؤلاء كذبة لا يتحاشون الكذب. فالحديث صريح مثل الآية والحديث الذي قبله أين الله، قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، وصفها بالإيمان، فدل على أن الذي يجحد أن الله في السماء ليس بمؤمن، أن الله يجحد أن الذي يجحد علو الله ليس بمؤمن. نسأل الله العافية. نعم.

0: رحمه الله ذكر حديث رسول الله ان قال تشترك مع صحبه المنصور له ومعها فكيف تشترك بالمعنى ومعنى المحبه عند الذكر فالنجم تنصيب بالمحبوب فهل تكون كذلك لله ام كيف يكون المعنى المراد؟
1: نعم معنى المحبة لا شك أنها تكون بين المحبوب بين المحب والمحبوب يكون هناك ميل يكون هناك ميل بين المحب والمحبوب لكن هذا الميل يختلف بين الخالق والمخلوق فليس ميل المخلوق مثل ميل الخالق لهذا الشيء. نعم من ثمرات المحبة محبة الله للمؤمنين أنه يثيبهم ويجزيهم ويكرمهم هذا بلا شك ما تكون المحبة بلا ثمرة أبدا. نعم
0: قضيه الشيخ وفقكم الله ما رايكم في نفس الجهاد الاستغفار ومن الجهاد ايات الاستغفار نحن الرحمن على الارض استوى كل شيء هذا الا ولهذا نصنع على عينه ومنها هذه الاستغفار ومذهب الجمهور عن السنه في منصوبيات التوحيد ومن الله ومن علينا انه يجب الايمان بها وتقويض العلم معناها المراد منها الى الله تعالى وترك له بها مع تنبيه تعالى عن حقيقتها باستحاله مكافاه تعالى للحوادث.
1: هذا كلام باطل من اوله الى اخره وهذا كلامه هذا الكلام منقول من عقائدهم وهو كلام باطل فليست اسماء الله وصفاته من المتشابه بل هي من المحكم الواضح المعنى الذي لا شك فيه وانما المتشابه هو كيفيتها حقيقتها أما معناها فليس هو من المتشابه ولا أحد من السلف عدها من المتشابه وهذا كذب على من ذكر سفيان وغيره هذا كذب عليه وقول أهل السنة هذا عند الأشاعرة لأنهم يسمون أنفسهم بأهل السنة أهل الأشاعرة يسمون أنفسهم أهل السنة فهذا غلط ليسوا من أهل السنة ولا مآخذهم ومشاربهم مثل مشارب أهل السنة ومصادر التلقي عندهم مختلفة عن مصادر التلقي عند أهل السنة فليسوا من أهل السنة وهذه التسمية لهم بأهل السنة كذب لأنها تخالف واقعهم وما هم عليه وفي فرق بين مذهبهم ومذهب أهل السنة من وجوه كثيرة فهذا الكلام هذا منقول من عقائد الأشاعرة وهو كلام باطل والسلف لا يفوضون الصفات لأن معناها واضح عندهم ولهذا لما سئل مالك عن الاستواء قال الاستواء معلوم ولم يقل الاستواء مفوض قال الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى والكيف مجهول هو فرق رحمه الله بين المعنى وبين الكيف المعنى معلوم والكيف مجهول فالإيمان به واجب السؤال عنه بدعة يعني الكيفية لأن السائل قال له كيف استوى سأله عن الكيفية ما سأله عن معنى الاستواء وإنما سأله عن الكيفية وليس أحد من أهل السنة والجماعة ابتداء من السلف إلى من جاء بعده ليس منهم من يفوض الصفات أو شيئا منها بل يفسرونها بما تدل عليه ويعتقدون معانيها وإنما يفوضون الكيفية فقط. نعم
0: ومن الشيخ وفقكم الله ما صحة الحديث يعلم ربكم من الإسلام كيف تفعل الله وما هو الأقل الصحيح الذي يختلف إليه من هذا الرأي

0: وهل هناك دليل آخر على عدم الله سبحانه؟
1: نعم، في القرآن الكريم كثير من الله سبحانه وتعالى يذكر أشياء تعطي أن الله يعجب من أفعال هؤلاء، وإن لم يصرح بلفظ العجب لكن معناها يدل على تعجبه سبحانه وتعالى منه. وإن تعجب فعجب قولهم، فعجب قولهم، عجب من الله سبحانه وتعالى يتعجب من أفعاله، ويعجب نبيه صلى الله عليه وسلم من ذلك وغير ذلك من الآيات. لكن هذه الآية صريحة، وإن تعجب فعجب قولهم، فهو سبحانه يتعجب من ذلك أنهم يستبعدون أن الله يعيدهم، مع أنهم يقرون أن الله هو الذي بدأهم وخلقهم من عدم. هذا من العجب، كيف تعجزون الله عن الإعادة مع أنه هو الذي بدأكم وأوجدكم؟ وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. هذا من العجب، هم يعلمون أن الله خلقهم وبدأهم من عدم وينكرون أن الله يعيدهم. هذا تعجيز لله جل وعلا، الآية دي فيها إثبات العجب لله عز وجل. نعم.
0: وقال الشيخ حفظه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية أي الله، هل يدل على إثباتها؟
1: نعم، ولا شك في ذلك، يدل على إثبات جهة العلو، هو بجهة مطلقة جهة العلو. وأيضا لما خطب أصحابه في عرفة واستشهدهم على أنه بلغهم، رفع أصبعه إلى السماء وقال اللهم اشهد، أشار إليه سبحانه إشارة حسية بأصبعه الشريفة، ثم نكبها إليهم وقال اللهم اشهد. هذا واضح في إثبات العلو لله جل وعلا. أما لفظ الجهة هذا يقولون أنه غير وارد في الكتاب ولا في السنة لفظ الجهة، لكن إن أريد بها العلو فهو صحيح، وإن أريد بها جهة مخلوقة وأن الله داخل الخلق هذا باطل. نعم.
0: قال الشيخ رحمه الله
1: ذكر رضي الله عنه ان الاستواء صفه فعليه، وان العلو هذه العلو، وان العلو صفه ذاتيه، فاعرفه بهذا. نعم، استواء والعلو، والعلو صفه ذاتيه لازمه له سبحانه وتعالى، لا يزال عاليا على خلقه. اما الاستواء فهو صفه فعليه يفعله اذا شاء سبحانه وتعالى، لذلك رتبه بثم، مع ان العلو دائما في حقه سبحانه وتعالى. نعم. ويكون الاستواء نوع من العلو، نوع من العلو يفعله إلى شاء سبحانه وتعالى، لكن العلو المطلق هذا ثابت له دائما وابدا. نعم.
0: الله الاستواء
1: استوى الماء والخشبة، هل جبت لكم المثال؟ استوى الماء والخشبة، هذا يذكره النحويون في واو التسوية، معنى تساوى هذا وهذا. نعم. قضية
0: الشيخ حفظكم الله، لقد ذكر المصنف رحمه الله قوله فهذا هو أنشأ مما صحبته، ألا يتبادر إلى الذهن أنه لا يصح محكم أو
1: أن السند إذا صح صح المتن؟ بلا شك إذا صح السند صح المتن، هذا لا شك فيه، من لازم صحة المتن صح، من لازم صحة السند صحة المتن. نعم. ولذلك قالوا مع السلامة من الشذوذ، سلام الشذوذ هذا في المتن. نعم.
0: وإذا
1: الشيخ
0: فقدته الله قول الله سبحانه تنبيه لأهلنا من حذرها بأهلنا، هل
1: يعلم التأويل أم لا؟ نعم، تأويل واضح، بأعيننا يعني بمرأة منا، ففيها إثبات الرؤية لله جل وعلا والبصر له سبحانه، فمعنى تجري بأعيننا يعني على مرأة منا يراها سبحانه وتعالى ويرعاها ويسيرها جل وعلا. وقلت لكم إن

0: الأعين والأيدي إذا أضيفت إلى ضمير الجمع تجمع من أجل التشاكل في اللفظ. والضمير الذي عندنا هنا ضمير جمع، لكن المراد به الرب سبحانه وتعالى، فهو ضمير تعظيم، ضمير العظمة، لكن جاء بصيغة ضمير الجمع فناسب أن تجمع الأعين مثل بأيدينا كذلك. نعم.
1: حضرت الشيخ
0: وفقكم
1: الله،
0: كيف أعرف بركة الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر؟ هذا الليل الشرعي، أما الليل الحسابي فهو من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، لكن الليل الشرعي الذي فيه الصيام وفيه الصلاة فهو إلى طلوع الفجر، وهو يختلف باختلاف طول الليل وقصره بحسب الفصول، حسب الفصول وبحسب الأقاليم. نعم. يجوز هذا الصريح، يعود برضاه من سخطه سبحانه وتعالى، يعني يلوذ ويلتجئ إلى رضا الله من سخط الله عز وجل. وفي آخره وأعوذ بك منك، أعوذ بك منك، يلجأ إلى الله من غضبه وعقوبته سبحانه وتعالى، بعفوك من عقوبته، يعني أسلم صفات متضادة، يعوذ بالرحمة من العذاب، ويعود بالرضا من الغضب، ويعود به منه سبحانه، لأنه لا يعيد من الله إلا الله جل وعلا، يجير ولا يجار عليه. نعم.
1: وهذه
0: ما يجوز صفة لا تدعى، ولا إنما الذي يدعى هو الموصوف، فتقول اللهم ارض عني، اللهم ارحمني برحمتك، فتسأل الله جل وعلا وتتوصل إليه بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، توسل إليه بأسمائه وصفاته، لكن لا تدعو الاسم أو الصفة، بل تدعو المسمى والموصوف. نعم. ما نثبت إلا ما أثبته الله، ولا ننفي إلا ما نفاه الله عز وجل، فما لم يرد إثباته ولا نفيه نسكت عنه. نعم. فضيلة
1: الشيخ وفقكم الله،
0: والرسول على من يقول
1: ان الله سبحانه وتعالى لم يكن يعلم
0: بالحدث
1: قبل حدوثه
0: استدلالا للحديث ان الله يعلم من الاشياء. هذا كلام كفر والعياذ بالله، الذي يجحد علم الله الازلي القديم هذا كفر، وهذا مذهب غلاة القدريه، هم الذين ينكرون علم الله القديم. الله جل وعلا علم ما كان وما يكون بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، فمن قال إن الله يجهل بعض الأشياء حتى تحدث هذا كافر والعياذ بالله. ولهذا يقول الإمام أحمد، يقول ناظروهم يعني القدرية ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. الذي يجحد علم الله كافر، سواء جحد علم الله بالكلية أو جحد بعض علم الله بعض الأشياء. نعم. وإن
1: الشيخ وفقكم الله، ما جاء عن بعض العلماء من قوله يكفي أن يقال نزل فقط،
0: أما ما شبه به من أن العجب لا يكون إلا من شيء غير معلوم، هذا في حق المخلوق، حق المخلوق هو الذي يعجب من شيء لم يكن يعلمه من قبل، أما الله جل وعلا فهو يعلم الأشياء قبل كونها، ومع هذا يعجب، يعجب إذا حصلت وحدثت. نعم.
1: وقال
0: الشيخ
1: رحمه الله، ما جاء بعض العلماء

0: يكفي المقام نزل الاخر من غير تعرض الى قوم نزل بذلك لانه لم ينه عن السلام.
1: ما دل نزل بذاته ولا يقول ينزل كما شاء سبحانه وتعالى. من اللي قال ينزل بذاته؟ ما اعلم احد قال ذلك، لكن يقولون ينزل كما شاء سبحانه وتعالى كما يشاء. نعم. نعم، سؤال عن كيفية صفات الله ما في شك أنه من البدع، ولذلك الإمام مالك رحمه الله قال ما أراك إلا مبتدعا، فأمر به فأخرج من مجلسه لأنه لا يسأل عن الكيفية. نعم. قضية الشيخ
0: سلام الله سبحانه وتعالى من الصفات
1: الذاتية من الفعلية. يتكلم تكلم ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى، فهو من صفاته الفعلية. نعم.
0: قيل للشيخ وفقه الله صار يكلمكم فيما يقول إن السوى بمعنى جهل، هل يعد من التقويم؟
1: هذا باطل لأنه لم يرد، لم يرد تفسير بالجلوس. نحن لا نحدث شيء من عند أنفسنا. نعم.
0: قضية
1: الشيخ وفقه الله يقول الله إن أسماء الله سبحانه 66 والبعض آخر يقول 88 والذين يعلمون أنها 99 المشهورة والباقي يدور عند الله، فما هو الصوت الصحيح من ذلك؟
0: نعم،
1: القول في الحق أن أسماء الله لا يحصيها إلا الله ولا يعلم عددها إلا الله جل وعلا، وإنما هذه 99 وصفها بأن من أحصاها دخل الجنة، يعني من عرفها وعمل بها ودعا الله بها دخل الجنة، ولم يحصرها في 99، وإنما هذه لها هذه الخاصية، من أحصاها يعني عرفها وعمل بها دخل الجنة. وأما تحديدها بغير ذلك فلا يجوز لنا أن نقول على الله بلا علم.
0: وقال الشيخ محمد بن الله هل المرتقي يعرف
1: من أسماء الله تعالى؟ الفعل انتقمنا منه، انتقمنا منه، يوصف أنه ينتقم، عزيز ذو انتقام، كذلك سمى نفسه بأنه عزيز وأنه ذو انتقام، يعني صاحب انتقام. أما المنتقم فلا، لم يرد هذا. نعم.
0: قضية
1: الشيخ وفقكم الله أن يوجد كتاب يبين حال علامات السلف العقيدة حتى لا يقال من ذلك النساء ولا يكون منها من أهل الأعراض خاصة لقال العلم والنجم. ما شاء الله، كتب السلف التي تبين عقيدة السلف كثيرة، كثيرة وميسورة ولله الحمد، ومخدومة ومحققة ومنشورة في هذا الوقت والحمد لله. فمنها أصول أهل السنة والجماعة اللالكائي، أو شرح أصول أهل السنة للإمام اللالكائي، ومنها كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب السنة كتاب الشريعة للأجري، كتاب التوحيد لابن خزيمة، إلى غير ذلك من كتب أهل السنة المتداولة، كتاب السنة للأكرم، كتاب السنة عبد الله بن الإمام أحمد، كثيرة جدا. نعم.
0: غير الشيخ وفقكم الله، هل هناك قاعدة عامة في جميع الصفات الفعلية وغيرها؟
1: لا يحتاج إلى مراجعة كلام أهل العلم، تعرف إن شاء الله يعني أنواع الصفات وتقسيماتها، مراجعة كتب العقائد. نعم.
0: قضية
1: الشيخ وفقكم الله جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يمل حتى تمل، وفي حديث اخر سبعه يريد الله بظله، هل من باب المقابله؟ لا يمل حتى تمل، من باب المقابله، مثل ومكر الله سخر فيسخرون منهم سخر الله، من باب المقابلة والمجازاة، لأن الله يوصف المال أو أنه الساخر أو أنه الماكر، لا يجوز ذلك، ولكن هذا من باب المقابلة والمجازات فقط. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فهذا الحديث من أدلة العلو، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحصين والد عمران رضي الله تعالى عنهما: كم تعبد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقرر التوحيد وأن يبطل الشرك، وذلك بالبرهان الذي يعترف به الخصم. قال: أعبد سبعة، يعني سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. والواحد الذي في السماء هو الله سبحانه وتعالى. قال: فما الذي تعده لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. فهذا يبين ما كان عليه المشركون من تخبط في العبادة، وأنهم لما تركوا التوحيد صاروا يعبدون آلهة كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وذلك مثل للموحد والمشرك. فالمشرك مثل العبد الذي يملكه عدة أسياد لا يدري من يرضي منهم، لأن رغباتهم مختلفة، كل له إرادة تخالف إرادة الآخر، فهو في حيرة من أمره، لا يدري من يرضي منهم لتفاوت مطالبهم، وهو في قلق في حياته من هؤلاء الشركاء المتشاكسون. وأما الموحد فهو مثل الذي يملكه سيد واحد، يعرف رغبته ويعرف مطالبه، فهو معه في راحة. كذلك الذي يعبد إلها واحدا هذا يكون مطمئن البال. وأما الذي يعبد آلهة متعددة فإنه يكون قلقا مشوشا، لا يدري بماذا يتقرب إلى كل واحد منهم. وهذا حصين يقول إنه يعبد ستة في الأرض من الأصنام، ويعبد واحدا في السماء وهو الله، ففيه إثبات أن الله في السماء حتى عند المشركين

0: وهم مشركون يعترفون أن الله في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي تعده لرغبتك ورهبتك؟ يعني عندما ترغب شيء تحتاج إلى شيء، من الذي تطلب منه حوائجك؟ وعندما تخاف من شيء، من الذي تطلب منها أن يؤمنك من هذا الخوف؟ قال: الذي في السماء. إذا تقرر توحيد بدليله لأن هذه الآلهة المتعددة لا تنفع في الرخاء ولا في الشدة، وإنما الذي ينفع في الرخاء والشدة هو الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا متقرر عند المشركين أنهم إذا وقعوا في الشدة فإنهم يخلصون الدعاء لله عز وجل وينسون آلهتهم، لأنهم يعلمون أنه لا يخلص من الشدائد والكروبات إلا الله سبحانه وتعالى. فقال: دع الستة واعبد الذي في السماء وأعلمك كلمتين. فأسلم حسين رضي الله عنه وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الكلمتين: اللهم ألهمني رشدي وقني شح نفسي. فإذا ألهم الله العبد رشده حصل له خير الدنيا والآخرة. ألهمه يعني وفقه، وفقه للرشد وهو الصواب والحق في كل شيء. وإذا وقاه شح نفسه فإنه أيضا يسلم من البخل ومنع الحقوق، ويسلم من التعدي على الناس بأخذ أموالهم وسلب أموالهم بأي طريق، ويقتصر على ما أباح الله له. الذي وقي شح نفسه هذا يقتصر على الحلال، وأيضا تسمح نفسه بالإنفاق في سبيل الله عز وجل ما يجده مدخرا له عند الله جل وعلا. فإذا وفق الإنسان لهاتين الخصلتين ألهمه الله رشده ووقاه شح نفسه فإنه قد جمع الله له خير الدنيا والآخرة. الشاهد من الحديث أن فيه إثبات العلو، فإن حسينا اعترف لله جل وعلا بالعلو وقال: واحد في السماء، في السماء يعني في العلو، وأنه هو الذي يعده للرغبة والرهبة دون غيره. ففيه إثبات التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة والرغبة والرهبة. نعم.
1: وفي الله جل وعلا من النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون للأرض ويزعمون أن إلههم في السماء.
0: هذا الأثر من الإسرائيلية فيه وصف هذه الأمة لأنهم يسجدون في الأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، ففيه أن عقيدة هذه الأمة إثبات العلو وأن الله سبحانه وتعالى في السماء. وهذا من الإسرائيليات التي نحن بغنى عنها من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لعل المؤلف ذكره من باب الاستئناس فقط، لأنه أثبت ما تدل عليه الأدلة الصحيحة من أن الله في السماء. نعم.
1: وقال ابن داود في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان ما بين السماء الى السماء مسيره كذا وكذا، وذكر الخبر الى

نعم، هذا الحديث مرة في كتاب التوحيد، في آخر كتاب التوحيد، حديث العباس بن عبد المطلب وغيره من الأحاديث التي فيها ذكر المسافة التي بين السماء والأرض أنها 500 عام، وذكر ما بين كل سماء وسماء وأن ذلك 500 عام بين كل سماء وسماء، وأن كسر كل سماء 500 عام، وأن فوق السماوات بحر ما بين أسفله وأعلاه 500 عام، وأن فوق ذلك العرش، وأن الله سبحانه وتعالى فوق العرش. فهذا فيه إثبات علو الله جل وعلا فوق مخلوقاته، فوق مخلوقاته جميعا. وأنه سبحانه وتعالى مستوى على العرش الذي هو أعلى المخلوقات وأعظم المخلوقات. ففيه إثبات العلو، إثبات الاستواء لله عز وجل، وفيه عظمة هذه المخلوقات وهذه الكائنات، وبيان سعتها وما بينها من المسافات العظيمة. والشاهد من إثبات العلو لله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته، وأنه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة. نعم. هذا الذي ذكره المؤلف من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من إثبات الصفات لله عز وجل، مما أجمعت الأمة على نقله وقبوله وعدم التعرض له بالتأويل أو بالتشبيه، بل قبلوه كما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يشكوا في ذلك ولم يتدخلوا بأفهامهم وعقولهم، ولا يقيسون الله جل وعلا بخلقه، بل يعتقدون أن الله أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى، فلا يقاس بخلقه. فيقال هذه الصفات موجودة في المخلوقين، فإذا أثبتناها لله فقد شبهناه بالمخلوقين، تعالى الله عن ذلك. بل نقول القاعدة العظيمة أنه لا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق، كما أنه لا تشابه بين ذات الخالق وذوات المخلوقين. وأن مجرد الاشتراك في الألفاظ والمعاني لا يدل على التشابه في الحقيقة والكيفية. فمن عرف هذه القاعدة وفهمها فإنه لا يشكل عليه أي شيء من آيات الأسماء والصفات، وإنما يقع الإشكال لمن لم يفهم هذه القاعدة ولم يعرفها، فحينئذ يقع في نفسه شيء من الشكوك والأوهام. أما من عرف هذه القاعدة وهي الفرق بين الخالق والمخلوق، والفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فإنه لا يقع عنده أدنى شك في إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه. والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله جل وعلا، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحي.

0: السلف رووا هذه الأدلة، قرأوها وحفظوها وتناقلوها، ولم يقع عندهم إشكال أو تساؤلات، مما دل أنها على ظاهرها وعلى مدلولها، وعلى أنه يجب إقرارها وإمرارها من غير تعرض لمعناها بالتأويل أو بالتشبيه أو غير ذلك مما يقع من الخواطر النفسية أو ما يلقيه شياطين الإنس والجن ليضلوا عباد الله ويصرفوهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم. فالقرآن في غاية البيان وغاية الفصاحة، والسنة في غاية البيان وغاية الفصاحة، لا يراد منهما غير ما يظهر من ألفاظهما. ولو كان يراد من أدلة القرآن والسنة غير ما يظهر من ألفاظهما لكان القرآن والسنة فيهما تضليل للناس، والله أنزل القرآن والسنة لهداية الناس ولم ينزلهما لتضليل الناس وحمل الناس على أن يعتقدوا خلاف ما تدل عليه هذه النصوص. هذا وصف للقرآن والسنة بأنه تضليل للأفهام والعقول، ولذلك احتاجوا إلى التأويل وإلى تحريف وإلى هذا اتهام لكلام الله وكلام رسوله بعدم الوضوح وعدم البيان وعدم الهداية. نعم.
1: هذا ما أشبهه بما لما اختلف رحمه الله على اسمه ورسوله، ولم يتعرضوا لربه ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله.
0: فإجماعهم على ذلك دليل على أنه على ظاهره وأنه يجب اعتقاد ما دل عليه، وإلا لم يكن الكتاب والسنة للهداية وإنما كان للتضليل على حسب زعم هؤلاء الذين تشككوا في هذه الأدلة وراحوا يؤولونها ويصرفونها عن مدلولاتها حتى تتوافق مع أهوائهم ومع أفهامهم. والواجب عليهم أن يتهموا عقولهم وأفهامهم ولا يتهموا الكتاب والسنة، بل عليهم أن يتهموا عقولهم وأفهامهم لأنها هي محل الاتهام ومحل النقص. أما الكتاب والسنة فإنهما تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فأي بيان وأي دلالة وأي فصاحة أبلغ مما عليه الكتاب والسنة؟ لو كانوا يعقلون. فالواجب على العبد أن يسلم لكلام الله وكلام رسوله، وإذا لم يظهر وإذا أشكل عليه شيء فليتهم عقله، يتهم فهمه، ولا يتهم النصوص بالتقصير أو بالغموض أو بغير ذلك من الاتهامات، ويقول إن القرآن والسنة ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، وإنما الذي يفيد اليقين القواعد العقلية المنطقية كما يقوله هؤلاء. فهذا انحراف عن الحق. وإذا لم تحصل الهداية بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما لا تحصل؟ نعم.
1: قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مشهور، الشيخ غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ثم أمر بفرض فرضين.
0: نعم، هذا الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة رحمه الله، هذا العالم الذي تضرب إليه آباط الإبل في المدينة، عالم مشهور الذي قيل فيه لا يفتى ومالك بالمدينة. لما سأله رجل وهو في الدرس قال له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فقال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم، وفي رواية الاستواء غير مجهول، يعني غير مجهول المعنى، والرجل لم يسأل عن المعنى وإنما سأل عن الكيفية، يقول كيف استوى. الإمام مالك يقول ما لنا دخل إلا في المعنى، والمعنى غير مجهول الحمد لله، معنى معلوم، وما دام المعنى معلوم فهذا هو الذي يقصد من اللفظ، فالمعنى غير مجهول حتى تسأل عنه، كان المفروض أن تسأل عن المعنى إذا كنت لا تعرفه، فنحن نوضحه لك لأنه غير مجهول. أما السؤال عن الكيف فهذا غير معقول، ولا يجوز السؤال عن الكيفية، لأن الكيفية أسماء الله وصفاته لا نعلمها، قال الله جل وعلا ولا يحيطون به، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علم، نحن لا نحيط بالله جل وعلا بذاته وبأسمائه وصفاته، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا أحد من الخلق يعلم كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه، وذلك لعظمته سبحانه وتعالى. الكيف غير معقول لنا، يعني لا تدركه عقولنا، فليس من حقك أن تسألنا عن الكيف لأنه ليس بإمكاننا أن نجيبك، لأن هذا لا تدركه عقولنا. ثم قال والإيمان به واجب، الإيمان به أي الاستواء على معناه ودون التعرض لكيفيته أمر واجب على كل مسلم، تسليم والانقياد. والسؤال عنه يعني عن الكيفية، لأن السائل سأل عن الكيفية، السؤال عنه بدعة. أهل الضلال يقولون لا، السؤال عن المعنى، السؤال عن المعنى بدعة ويجب تفويض، هذا باطل. الإمام مالك ما قال هذا، يكذبون على الإمام مالك. الإمام مالك وضح رحمه الله، قال الاستواء غير مجهول حتى يحتاج إلى سؤال، والكيف غير معقول فلا يجوز السؤال عنه، والإيمان به أي الاستواء معنى وكيفية واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة، لأن الرجل سأل عن الكيفية ولم يسأل عن المعنى. ثم قال للرجل ما أراك إلا رجل سوء، فأمر به فأخرج من الحلقة. وهكذا يجب على العلماء أن يبعدوا مثل هؤلاء المشككين الذين يريدون التشكيك على الناس ويطردوه حتى يتأدبوا وحتى يختجوا أمام الناس. أمر به فأخرج من حلقته، لأنه لم يأتي من أجل التعلم وإنما جاء من أجل التغليظ

والمغالطات. السؤال له حدود، ما كل شيء يسأل عنه، إنما يسأل عما أشكل مما يحتاجه الناس من أمور عباداتهم وأمور معاملاتهم ما يحتاجه الناس. السؤال عن هذا محمود، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما السؤال عن الأغاليط وعن الأشياء التي لا حاجة للناس بها، وإنما هي من باب التكلف وإشغال الوقت والتغليل والتشويش على الناس، فهذا السؤال محرم، يجب الكف عنه وتعجير من يفعل هذا، كما فعل عمر رضي الله عنه بصبيه الذي كان يسأل عن أشياء ليس الناس بحاجة إليها، فضربه عمر وطرده من المدينة. فهؤلاء الذين يسألون مثل هذه الأسئلة التي لا حاجة بالناس إليها، أو تشوش عليهم عقائدهم أو تشككهم في أمور دينهم، هؤلاء يجب أن يوقفوا عند حد. الإمام مالك رحمه الله طرد هذا الرجل من حلقته تأديبا له وحماية لطلبة العلم من شبهاته وتشكيكاته. الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال، لماذا يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يكبر ثم يتكامل ثم ينقص، الله جل وعلا أجابهم بغير ما سألوا عنه. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. هم سألوا عن حقيقتها، وهو سبحانه أجابهم عن فوائدها، أجابهم عن فوائدها، وأن هذا الذي ينبغي السؤال عنه. وأما السؤال عن حقيقة الهلال وخلقته وكيف وكيف، هذا ليس للناس في مصلحة، ليس للناس في مصلحة، فلذلك أعرض عن جوابهم أما سألوا وأجابهم بجواب آخر، قل هي مواقيت للناس والحج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. قالوا هذا فيه أنه ينبغي السؤال عما الناس بحاجة إليه، وأن هذه الأبواب التي ينبغي أن يدخل منها طالب العلم، ولا يأتي البيوت من ظهورها، يدخلها مع السطوح ومع تسلق الجدران. وهذا مثل من يسأل عما لا حاجة إليه أو فيه كلفة وفيه تشكيك أو تشبيه، مثل الذي يأتي البيت من صفحة ويتكلم. وأما الذي يفتح الباب ويدخل أو يستأذن على أهل البيت يدخل، هذا يأتي البيوت من أبوابه. فالعلم كذلك له أبواب، له أبواب ينبغي سلوكها من يريد طلب العلم. وقيل إن معنى الآية أنهم كانوا في الجاهلية إذا أحرموا، أنهم كانوا في الجاهلية إذا أحرموا لا يدخلون البيوت مع الأبواب وهم محرمون بزعمهم، وإنما يكون البيوت من ظهورها. فالله نهاهم عن هذا الفعل وبين أنه لا حرج إن الإنسان يدخل من الباب وهو محرم، ولا يتنافى هذا مع الإحرام، وأن هذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان. ومن أهل البدع الآن من إذا أحرم لا يدخل تحت سقف ولا يركب في سيارة مسطوح، إنما لازم يكشف السيارة، وهذا من جهة

0: يسأل عما لا فائدة منه ولا حاجة إليه ولا تبلغه العقول، وينبغي أن يتقاصر الناس عنه، وإنما كان الواجب أن يسأل عن معنى الآية الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ فيكون الاستواء معلوم، يبين له معنى الاستواء وأنه علو الله جل وعلا على عرشه وارتفاعه على عرشه سبحانه وتعالى. نعم.
1: ومن
0: كتاب
1: الله تعالى أنه
0: متكلم
1: بكلام
0: قريب يكلمه بما شاء من خلقه. نعم. أما تكلم عن بعض الصفات فيما سبق، أفرد صفة الكلام بفصل خاص، وذلك لأهمية هذه المسألة وكثرة ما وقع فيها من الضلال والانحراف، فهو أفردها بفصل عما قبلها لأهميتها ولكثرة ما وقع فيها من الخلاف. وصفة الكلام لله عز وجل كسائر الصفات، الله موصوف جل وعلا بأنه يتكلم، لأنه يتكلم كيف شاء سبحانه ومتى شاء، فكلامه من الصفات الفعلية التي يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى، تكلم في الماضي ويتكلم في المستقبل ويتكلم في يوم القيامة، متى شاء سبحانه وتعالى أن يتكلم فإنه يتكلم. وكلام الله قديم النوع مثل سائر الصفات، قديم النوع حادث الآحاد، يعني صفة الكلام من حيث هي قديمة، الله ما زال يتكلم لأنه سبحانه في صفاته قديم أزلي لا بداية له سبحانه وتعالى، قديم أزلي لا بداية له سبحانه ولا بداية لأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. وأما آحاد الكلام فإنها تتجدد وتحدث شيئا فشيئا، يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى كسائر صفاته الفعلية. وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، والآيات والأحاديث في هذا كثيرة، سيورد المصنف رحمه الله جملة منها، ولم يخالف في صفة الكلام إلا الجهمية ومن شرب مشربه من الفرق الله. فالجهمية يقولون إن الله لا يتكلم، وإنما خلق الكلام، وإنما خلق الكلام في غيره، خلق الكلام في غيره، إما في جبريل وإما في محمد. وإضافة الكلام إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالق، من إضافة المخلوق إلى خالقه، فالله جل وعلا لا يوصف عندهم بالكلام أبدا، وإنما الذي يتكلم مخلوق خلق الله الكلام فيه، إما جبريل وإما محمد، هذا كلامه. والأشاعرة، وهذا أيضا مذهب المعتزلة، مذهب المعتزلة والجهمية سواء، ينفون الكلام عن الله ويقولون إن كلام الله مخلوق، يقولون إن كلام الله مخلوق، هذا مذهب الجهمية والمعتزلة. الأشاعرة أرادوا أن يجمعوا بين المتناقضات، فقالوا إن الله موصوف بالكلام النفسي، بالكلام النفسي فقط، كلامه في نفسه فقط، ولم يتكلم بحرف يسمع ولا بصوت يسمع، وإنما هو كلام النفس.

0: عبر عنه جبريل أو عبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا القرآن عند الأشاعرة هو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، عبر به جبريل أو عبر به محمد صلى الله عليه وسلم عن المعنى النفسي. فالمعنى معنى القرآن من عند الله، وأما ألفاظه فهي من عند المخلوق. فهم جمعوا بين المتناقضات، جعلوا القرآن مخلوقا وغير مخلوق، مخلوق من حيث اللفظ والحروف وغير مخلوق من حيث المعنى، وهذا باطل وتناقض، تناقض باطل. أهل السنة والجماعة يقولون القرآن كلام الله لفظه ومعناه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. فالقرآن هو كلام الله لفظه ومعناه، تكلم الله به حقيقة، سمعه جبريل وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وسمعه موسى عليه السلام، الله كلم موسى تكليما من غير واسطة، وسمعه موسى عليه السلام في غير ما مر. ولهذا خص موسى بأنه كليم الله. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله وهو موسى عليه السلام، ورفع بعضهم درجات. فموسى اختص من بين الرسل بأنه كليم الله، كلمه ربه تكليما من غير ما واسطة، وسمع موسى كلامه. وكذلك الله جل وعلا يكلم عباده يوم القيامة، يكلم أهل الجنة ويسلم عليهم ويردون عليه السلام بكلام يسمعونه، يرونه عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا دونها ليس دونها سحاب، ويكلمهم ويسلم عليهم ويسمعون كلامه ويردون عليه السلام. فالله جل وعلا تكلم ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى بكلام حقيقي لفظه ومعناه. وأما كيف يتكلم، كيف يتكلم فهذا لا نعلمه، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فليس كلامه ككلام المخلوق، ما نقول إنه يتكلم كما يتكلم المخلوق، بل نقول إنه يتكلم كما يشاء سبحانه وتعالى وكيف يشاء، ولا يعلم كيفية كلامه إلا هو سبحانه وتعالى كسائر صفاته.
1: نعم.
0: كلام قديم النوع، يعني قديم النوع، ولا يقال قديم مطلق كلام، يقال قديم النوع حادث الآحاد، يعني جنس الكلام قديم، وأما أنواعه فهي تتجدد وتحدث متى شاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: يسمعه
0: منه من شاء من خلقه، يسمعه جبريل عليه السلام فيحمله ويبلغه إلى أنبيائه، وسمعه موسى عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: سمع موسى عليه السلام منه
0: بغير واسطة. نعم، هذا لا شك فيه أن موسى عليه السلام سمع كلام ربه من غير واسطة، من غير واسطة بينه وبين الله، وبذلك اختص موسى بهذه الميزة العظيمة من بين إخوانه النبيين. نعم.
1: وسمعه جبريل عليه السلام.
0: كذلك اختص الله جبريل عليه السلام لأنه يسمعه كلامه، ويسمعه أهل السماء، فإذا سمعوه صعقوا، كما جاء في حديث النواس بن سمعان وغيره إذا تكلم

0: قال إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو رعدة شديدة، فإذا سمعها أهل السماء صعقوا وخروا لله سجدا. نعم.
1: وما سمع له بملائكته ورسله،
0: ومن أذن الله بسماعه من ملائكته ورسله مثل موسى عليه السلام مثل جبريل. نعم.
1: وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة
0: ويكلمون. نعم، في الجنة يكلم المؤمنين في الجنة ويكلمون من غير واسطة، يسمعون كلامه ويرونه سبحانه وتعالى، وهذا في الجنة. نعم.
1: ويأتونهم
0: فيزورونه. نعم، يزورونه في يوم معين، يجتمعون في مكان من الجنة ثم يتجلى له سبحانه وتعالى بذاته ويرونه ويكلمهم ويكلمونه، لأن الله يعطيهم يوم القيامة قوة وقدرة يقدرون بها على رؤية الله جل وعلا وعلى سماع كلامه. أما في هذه الدنيا فلا أحد يستطيع أن يرى الله جل وعلا. نعم.
1: قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما.
0: وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى، كلمه يعني مباشر من غير واسطة، ثم أكد ذلك فقال تكليما، فالمصدر مؤكد ينفي أن يكون هناك معنى للتكليم غير ما يظهر منه بأن يقال كلمه بواسطة، بل رفع هذا بقول تكليما. نعم.
1: فقال سبحانه: يا موسى
0: انصحيك على الناس برسالاتي وبكلامي. يا موسى، هذا نداء من الله جل وعلا، ينادي موسى عليه السلام: اني اصطفيتك اي اخترتك على الناس برسالاتي وبكلامي. الشاهد بقوله وبكلامي اي تكليمي لك من غير واسطه. نعم.
1: فقال سبحانه: منهم من كلم الله.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله وهو موسى عليه الصلاة والسلام، من كلم الله، من كلم الله ورفع بعضهم، كلمه الله مباشرة من غير واسطة.
1: فقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب.
0: وقال سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يعني ما ليس أحد يكلمه الله من غير حجاب بينه وبينه، هذا في الدنيا، فإن أحدا لم ير الله جل وعلا في الدنيا أبدا. ولهذا لما سأل موسى ربه أن يراه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل انهار وصار ترابا من عظمة الله سبحانه وتعالى، ولم يستطع الصمود والثبات، فكيف البشر المكون من لحم ودم كيف يستطيع أن يرى الله جل وعلا عيانا في الدنيا؟ وخر موسى صاعقا، غشي عليه من شدة الهول، فلما أفاق يعني ذهب عنه الغشي والروع، قال سبحانه: تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ما أحد من البشر يكلم الله قبل الآخرة من غير حجاب، بحيث يرى الله سبحانه وتعالى عياله. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وحيا بأن يلهمه إلهاما، يلهم البشر إلهاما كما ألهم أم موسى أن تعمل مع ولدها ما عملت، وكما يحصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحيانا من وحي

0: هذا يسمى بالإلهام بدون واسطة الملك. إلهام يلهمه الله من يشاء من عباده إلا وحيا أو من وراء حجاب كما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام، فإن الله كلمه بدون واسطة لكن من وراء حجاب، لأن موسى لم ير الله جل وعلا في الدنيا كما ذكر الله ذلك في سورة الأعراف، رب أرني أنظر إليه قال لن ترني، فهو كلمه من وراء حجاب. أو يرسل رسولا من الملائكة إلى ذلك البشر فيوحي بإذنه ما يشاء، وهذا بواسطة الملك. فإذا تكليم الله إما أن يكون إلهاما وإما أن يكون تكليما من وراء حجاب، وإما أن يكون تكليما بواسطة الملك. وأما أن يكلم الله جل وعلا أحدا من خلقه في الدنيا من غير حجاب ويرى ربه رؤية عيان، فهذا لم يحصل لأحد، لم يحصل لأحد، وإنما هذا في الآخرة للمؤمنين خاصة. نعم. الشاهد من الآية أن الله أثبت لنفسه الكلام، وأنه يكلم من يشاء من وراء حجاب أو بالوحي أو بواسطة الملك. نعم.
1: فقال سبحانه فلما أهلها نودي يا موسى إني أنا ربك.
0: نعم. موسى عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله قصته أنه خرج هاربا من فرعون لما قتل الرجل القبطي وتآمروا على قتله، خرج جاءه النذير فخرج عليه الصلاة والسلام وتوجه تلقاء مدين وبقي في مدين 10 سنين يرعى الغنم على أن يتزوج ابنة الشيخ الكبير، تزوجها برعي الغنم 8 سنين أو 10 سنين هذا المهر، فتزوجها على هذا المهر وبقي يرعى الغنم 10 سنين. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نار، رجع بزوجته إلى مصر بلاد أهله، وظل الطريق وكانت ليلة باردة شديدة البرودة، وظل الطريق فأبصر نارا ففرح بها، لأن تعلمون أن المسافر التائه إذا رأى نار يفرح بها خصوصا إذا كان جائعا ومحتاجا، فأجلس أهله ينتظرونه وذهب إلى النار. فلما أتاها على أنها نار عادية يبي يطلب منهم خبر عن الطريق يدلونه على الطريق، أو تأتي منهم بشهاب القبس يصطلي هو وزوجته من البرد، هذا غرضه عليه الصلاة والسلام، لكن الله أراد غير ذلك. فلما أتاها وصل إلى النار نودي يا موسى نودي.
2: أيها الأحبة في الله،
3: الله الرحمن الرحيم،
2: تبقى من مادة هذا.
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان مهمات في طلب العلم الشرعي، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الجمعة فاتح شهر جماد الآخرة 44,400 هجرية، وهي المحاضرة الافتتاحية للدورة العلمية الربيعية 8 المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن.

0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا.
2: الحمد لله، الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتنة المضلين. والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبعون الله وتوفيقه حامدين لله تعالى وشاكرين له، نفتتح دورة جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما العلمية الرابعية الثامنة بمحاضرة بعنوان مهمات في طلب العلم الشرعي، يلقيها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري الأستاذ المشارك في كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. وأرحب بفضيلته كما أرحب بالطلاب المشاركين في حضور هذه الدورة والذين وفدوا لهذا الجامع من كثير من الدول، فمرحبا بطالب العلم. وليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا مأجورا، جعل الله ما يقدمه في ميزان حسناته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فقد كنت بدأت في تقدمة خطبة الحاجة وأتمم تتمتها، فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فحي هلا بطلبة العلم والإخوة الباحثين عن الخير والراغبين في الحصول.

عليه. نسأل الله جل وعلا أن يكتب الأجر للجميع وأن يثبت الجميع على الإسلام والسنة حتى نلقاه، إن ربنا لسميع الدعاء. ونشكر الشيخ عبد الله والإخوة القائمين على هذه الدورة الربيعية على إفادة الإخوة طلاب العلم في مثل هذه الدورات، كتب الله الأجر للجميع. ثم إن هذا اللقاء حفظكم الله أجمعين باعثه حديث تميم رضي الله تعالى عنه في الصحيح عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، كررها ثلاثا، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الحافظ النووي في شرح مسلم شارحا هذا الحديث: أما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر، فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم وكف الأذى عنهم، فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم ويعينهم عليه بالقول والفعل وستر عوراتهم وسد خلاتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص والشفقة عليهم، إلى أن قال: وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه، إلى أن قال: وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة وتنشيط هممهم إلى الطاعات، وتنشيط هممهم إلى الطاعات. انتهى المراد من كلامه رحمه الله. فهذا اللقاء معقود كما قلت بناء على هذا الحديث العظيم وتنشيطا للنفوس الراغبة في الوصول إلى الطاعة العظيمة وهي تحصيل العلم الشرعي النافع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى: القلب للعلم كالإناء للماء، القلب للعلم كالإناء للماء والوعاء للغسل والوادي للسيل، كما قال الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرض الحديث. يقول شيخ الإسلام: وبلغنا عن بعض السلف أنه قال: القلوب آنية الله في أرضه، فأحبها إلى الله تعالى أرقها وأصفاها. قال رحمه الله: وهذا مثل حسن، فإن القلب إذا كان رقيقا لينا كان قبوله للعلم سهلا يسيرا ورسخ فيه وأثر، وإن يكن قاسيا غليظا يكن قبوله للعلم صعبا عسيرا. انتهى كلامه رحمه الله. هذا العلم الذي عنوان المحاضرة مهمات في طلب العلم الشرعي، هذا العلم له مبدأ، له مبدأ وتمام، له مبدأ وتمام. قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في اقتضاء الصراط المستقيم: العلم له مبدأ وهو قوة العقل الذي هو الفهم والحفظ، وتمام وهو قوة المنطق الذي هو البيان والعبارة، الذي هو البيان والعبارة. انتهى كلامه رحمه الله.

يقول من نظر في مسالك أئمة العلم وإمامتهم في هذا الباب يلحظ تحقيقهم رحمهم الله للعلم تماما على هذا المبدأ، على هذا المبدأ وهذا التمام. ولا شك أن تحقيق هذا العلم والوصول إلى هذه المرتبة مر بمراحل عدة، كل مرحلة مبنية على سابقتها، مبنية على سابقتها. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله: باب رتب الطلب وكشف المذهب. قال: طلب العلم درجات، طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. انتهى كلامه رحمه الله. لا يمكن أن تحصل هذا العلم المبارك إلا بقانون أهله والسير على طريقة أئمة العلم في تحصيله. أما أن تجتهد وتخترع من عندك طرائق ومسالك تظن أنك تحصل بها علما فلا، فإن تركت سبيلهم عامدا ضلل، وإن تركت سبيلهم مجتهدا زلل. في كلتا الحالتين أنت خرجت عن سبيلهم إما عمدا وإما خطأ، وكلاهما خطر، نسأل الله العافية والسلامة. من أهم مراحل تحصيل العلم التي يجب أن تراعيها في هذا المقام أن تتأسس، أن تتأسس على العلم وأن تتأصل فيه. هذه المرحلة وهذه الخطوة هي الأساس، هي الأساس الذي يبنى عليه غيره. لماذا نقول هي الأساس؟ لأن العلم أودية وشعاب ودروب متشابكة، ودروب متشابكة، سالكها، سالكها من غير تأصيل وتأسيس كهائم في ليل طويل دون دليل، دون ماذا؟ دون دليل يهديه. أتراه يصل؟ إلا من رحم الله وعصى وقليل ما هم. فاقد هذه المرحلة، فاقد هذه المرحلة، نعم تفضل، فاقد هذه المرحلة بارك الله فيكم المهمة والأساس والأصل، ما الذي يحصله؟ إن حصل شيئا يحصل التلفيق والتناقض والاضطراب، بل ويحصل أو تحصل له جملة من الأدواء، لأن الجهل داء قاتل بارك الله فيكم. ومن الجهل عدم سلوك سبيل أهل العلم في تحصيل العلم والتأسس عليه. أخرج الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله والقاضي عياض في كتابه الإلماع بسند صحيح عن الإمام يونس ابن يزيد الأيلي قال رحمه الله: قال لي ابن شهاب، يقصد الزهري، الإمام ابن شهاب الزهري رحمه

رحمه الله قال: قال لي ابن شهاب يا يونس، هو من تلامذته، يونس من تلامذته: لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي تروى، خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فمن رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام، مع الليالي والأيام هكذا. لهذا قال الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله كما في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب، قال رحمه الله: عجبت لمن ترك الأصول وطلب الفصول. لهذا قال ابن خلدون في مقدمته: فصل في أن تعليم العلم من جملة الصنائع، وذلك أن الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما يحصل بملكة في الإحاطة بماذا؟ في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله، وما لم تحصل له هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن المتناول حاصلا، لا يكون أو لا تكون حاذقا في هذا ما لم تبني على هذه الأسس في تأسسك وتأصيلك للعلم. وسيأتي الكلام عن الشرذمة والعشوائية في هذا الباب بإذن الله تعالى. فبعد هذا أو هذه التقدمة وهذا التمهيد وهذا التوصيف لما نحن متكلمون عنه في هذا اللقاء الذي نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه وأن يسددنا جميعا في القول والعمل، أقول إن من المهمات، والمهمات كثيرة في طلب العلم: أولا الإخلاص لله جل في علاه في تحصيل هذه العبادة، بل وجوب الإخلاص يجب أن يكون في كل شأن من شؤون حياتك تتقرب بهذه الأفعال وهذه القربات، بل والمباحات تتقرب بها إلى الله جل وعلا لتعينك على تحقيق مراضيه. فطلب العلم عبادة يجب أن يتحقق فيه هذا الركن الأساس، أعني الإخلاص لله جل في علاه. فمن فاته الإخلاص فاته كل الخير المترتب على تحقيق هذا الأصل العظيم عن العلم، قد يكون محصلا للعلم لكن غير منتفع به، يكون العلم حجة عليه لا له، ضره ولم ينفعه، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله جل في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وكما قلت أن طلب العلم عبادة، طلب العلم عبادة، وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال

بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أول الناس يقضى عليه يعني يوم القيامة رجل فذكر الشهيد، ثم قال عليه الصلاة والسلام ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال يقال له كذبت ولكن تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ، فقد قيل. قال ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نعوذ بالله من النار وأهلها. فالنية الخالصة يا عبد الله يجب أن تكون مصاحبة لك في أول طلبك للعلم، وفي وسط تحصيلك له، وفي أثناء تعلمك للعلم، وفي آخر، في كل شأن وفي كل وقت وآن. يجب أن تراعي قصدك وأن تحاسب نيتك وأن تصححها وتسعى في تحقيق قانون الرعاية. قانون الرعاية، ما المراد بقانون الرعاية؟ المراد بقانون الرعاية هو الذي يعنى بتصحيح المقصد والغرض، بتصحيح المقصد والغرض. قال الإمام حماد بن سلمة رحمه الله كما في الجامع للخطيب والجامع لابن عبد البر، أعني جاء الجامع لأخلاق الراوي والجامع في بيان العلم وفضله، قال الإمام حماد بن سلمة رحمه الله من طلب الحديث لغير الله مكر به. من طلب الحديث لغير الله مكر به. قال الإمام النخعي إبراهيم كما في سنن الإمام الدارمي رحمه الله من ابتغى شيئا من العلم يبتغى به وجه الله آتاه الله منه ما يكفيه، آتاه الله منه ما يكفيه. قال الخطيب رحمه الله في الجامع يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده بذلك وجه الله، ما هو ليقال عالم ولا ليشار إليك بالبنان ولا لتتعالم ولا لتتصدر المجالس، تبتغي بذلك وجه الله. ثم أسند حديث عمر في النيات رضي الله عنه، وأسند أيضا قول إسرائيل ابن أبي يونس لبعض من ارتحل إليه طالبا للعلم، قال إسرائيل إن استطعتم ألا يكون أحد أسعد بما سمعتم منكم فافعلوا. فمن طلب هذا العلم لله شرف وسعد في الدنيا والآخرة، ومن لم يطلبه لله خسر الدنيا والآخرة. هذه وصية إسرائيل ابن أبي يونس لمن جاءه طالبا للعلم. من أخلص لله تعالى في طلبه للعلم أورثه الله الفهم عن الله ووفقه للفهم عنه سبحانه وتعالى. أسند الخطيب في اقتضاء العلم العمل عن أبي عبد الله الروزباري أنه قال العلم موقوف على العمل والعمل موقوف على الإخلاص، والإخلاص لله يورث الفهم عن الله، والإخلاص لله يورث الفهم عن الله عز وجل. قال ابن جماعة الكناني رحمه الله في تذكرة السامع والمتكلم

المتعلم تحت فصل في آدابه مع نفسه، يعني طالب العلم مع نفسه. قال الثاني حسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله تعالى والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم القيامة والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله، إلى أن قال ولا يقصد، أي بطلب العلم، ولا يقصد به الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال ومباهاة الأقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك. هذه آفات، آفات تدل على عدم الإخلاص، نسأل الله العافية والسلامة. قال فيستبدل الأدنى بالذي هو خير، إلى أن قال والعلم عبادة من العبادات وقربة من القرب، فإن خلصت فيه النية قبل وزكى ونمت بركته، وإن قصد به غير وجه الله تعالى حبط وضاع وخسرت صفقته، وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها. أما هو تعلم ليكون رئيسا أو زعيما أو صاحب جاه أو مباهيا أو متصدرا، قد تفوته هذه أيضا، فلا هو حصل علما ولا حصل جاها، خسر هذا وهذا والعياذ بالله. قال وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها، فيخيب قصده ويضيع سعيه الإخلاص، أساس في كل عبادة تقربك من الله تعالى، فرضا كانت أم نفلا. الأمر الثاني في هذه الأبواب أو في هذا الباب، أعني في المهمات، تحمل العلم، وأخذه عن أهله، أهل الديانة والأمانة والاستقامة على السنة. أخرج الأئمة الترمذي في جامعه والنسائي في المجتبى وأحمد والنسائي في الكبرى وأحمد في المسند وغيرهم، وهو حديث صحيح، عن يزيد بن عميرة قال لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له يا أبا عبد الرحمن أوصنا، قيل له وهو في حالة ماذا؟ النزع والموت، قيل له يا أبا عبد الرحمن أوصنا، قال أجلسوني، فأجلسوه. فقال رحمه الله ورضي عنه وأعلى درجته في عليين، قال إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما. يقول ثلاث مرات، يكرر هذه الجملة ثلاث مرات، ثم قال فالتمسوا العلم عند أربعة رهط، عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا ثم أسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه عاشر عشرة في الجنة. انتهى الحديث. فانظروا بارك الله فيكم، وهو في حال النزع بمن أوصى.
لمن أراد أن يتحمل العلم، لا أن غيرهم ليس كذلك من أصحاب رسول الله، ولكن هؤلاء من سادات أهل العلم، من سادات أهل العلم. تحصيل العلم، تحصيل العلم وجمعه يكون بطريقتين لا ثالث لهما، بالسماع وبالعرض، بالسماع وبالعرض. كلتا الطريقتين أو الحالتين لا تتحمل إلا عن أهلها من كان أهلا لذلك، أعني لأن تتحمل عنه. لما كان السمع أمانة، أمانة استرعاك الله عليها، كنت سمعه الذي يسمع به الحديث، لذا وجب ألا تعير سمعك كل أحد، ومن ذلك أخذ العلم، كما أنك لا تسمع للمغني ولا للنمام ولا للكذاب ولا للهماز المشاء بنميم ولا لغير ذلك من دعاة الضلالة والانحراف والانحطاط والإلحاد وغير ذلك من الضلالات والكفريات والبدع والفسوق والمعاصي، كذلك لا تعر هذا السمع في أخذ العلم إلا ممن صحت عقائدهم وسلمت مسالكهم ومناهجهم، فلا تأخذه إلا ممن كان كذلك سالكا سبيل السلف رضوان الله تعالى عليهم. من ترك هذا الباب وهذا الأمر ضل وغوى. ففي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا السائل ألم يأتي إليه ليطلب علما ويطلب جوابا، جاء إلى هذا فسأله قال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال القرطبي في المفهم رحمه الله: هذا نص في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور، بل بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، يفتون بالجهل ويعلمونه فينتشر الجهل ويظهر. قال الإمام البخاري رحمه الله في أول كتاب الفرائض من الصحيح: قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: تعلموا العلم قبل الظانين. قال البخاري شارحا: قال يعني الذين يتكلمون بالظن. الأمر في غاية من الخطورة والأهمية. لما كان الأمر كذلك حرص السلف رضوان الله عليهم على عدم أخذ العلم إلا من أهله فقط، كما قلت ممن عرف بالسنة والاستقامة عليها. دل على هذا ما أخرجه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، وهي قاعدة كلية كبرى لا تتخلف منذ ذلك العصر إلى يومنا حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وهي مقولة الإمام محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين،

انظروا عمن تأخذون دينكم. هذه المقولة العظيمة والقاعدة الرصينة تتابع على تقريرها جماعة وكم من أهل العلم، أسندها الإمام ابن حبان في مقدمة كتابه المجروحين عن عدد من أئمة السلف من قالوا بهذه المقالة التي قالها ابن سيرين، منهم زيد بن أسلم والحسن البصري والضحاك بن مزاحم وإبراهيم النخعي في جماعة آخرين. قال الخطيب معلقا على أثر أخرجه عن الإمام شعبة بن الحجاج أنه قال: حدثوا عن أهل الشرف فإنهم لا يكذبون. علق الخطيب قائلا لما قال حدثوا، قال: هذا كله بعد استقامة الطريقة وثبوت العدالة والسلامة من البدعة، فأما من لم يكن على هذه الصفة فيجب العدول عنه واجتناب السماع منه يجب. ثم أسند رحمه الله عن الخطيب عن أبي غسان الرازي رحمه الله أنه قال: دين الله أحق أن يطلب له العدول، دين الله أحق أن يطلب عليه العدول. هذه الكلمة التي قالها وأسندها الخطيب عن أبي غسان الرازي رحمه الله أخذها أبو غسان عن شيخه بهز بن حكيم، وذلك فيما أخرجه الحافظ ابن حبان في مقدمة مجروحين بسنده من طريق أبي غسان الرازي. قال: قال بهز بن حكيم: دين الله أحق أن يطلب له العدول. قال الحافظ ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول وهو يتكلم عن مبحث العدالة هذه التي صارت تصرف لكل من هب ودب وأقبل وأدبر، ها، صاروا يعدلون بالكوم كما يقال. قال: مما يحتاج إليه طالب الحديث أن يبحث عن أحوال شيخه الذي يأخذ عنه بعدما يتحقق إيمانه وحسن عقيدته وأنه ليس بصاحب هوى ولا بدعة يدعو الناس إليها. ثم ذكر مثالا في ذلك عن علي رضي الله عنه ثم قال: وعلى ذلك، يعني الطلب والبحث، ما هو استمع لكل أحد، ذكر أثرا عن علي ثم قال، أعني ابن الأثير، وعلى ذلك، على هذا الصنيع الذي عليه علي وجماعة من الصحابة، قال: وعلى ذلك كان أكثر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين رحمة الله عليهم، وإن في الاقتداء بهم أسوة حسنة، ونحن على الأثر، ونحن على الأثر. لما أقول لا تعر سمعك كل أحد، هذا منهج الصحابة ومنهج التابعين وتابع التابعين وأئمة الدين. تريد أن تكون على الأثر، هذا هو أثرهم. تريد أن تخرج عن الأثر، قال الله جل وعلا: وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. في المقابل تجد أن أئمة العلم قد نقدوا من جلس إلى غير مرضي وتحمل عنه. أسند الإمام مسلم في مقدمة الصحيح عن علي بن شقيق قال: سمعت عبد الله ابن المبارك يقول على رؤوس الناس، يقول على رؤوس الناس: دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يصدق.

يجلسون إليه ويستمعون منه ويأخذون عنه. ماذا تأخذ من هذا المريض؟ لن تأخذ منه إلا الداء، ولن يجلب لك الدواء، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. في ترجمة إسماعيل ابن موسى الفزاري من سير أعلام النبلاء أن عبدان الأهوازي قال: أنكر علينا أبو بكر، أنكر علينا أبو بكر ابن أبي شيبة أو هناد، شك إما هناد وإما أبو بكر، مضينا إلى إسماعيل بن موسى يعني الفزاري. أنكر على من؟ أنكر على عبدان الأهوازي مضينا يعني أنا ومن معي، وقال: إيش عملتم عند ذاك الفاسق الذي يشتم السلف؟ ماذا عملتم؟ ماذا رحتم تأخذون منه وتحملون عنه؟ ذاك الفاسق الذي يشتم السلف. في ترجمة محمد بن يونس الكديمي قال الإمام أحمد فيه: حسن الحديث، حسن المعرفة، ما وجد عليه يعني أخذ عليه إلا صحبته للشاذكون، إلا صحبته للشاذكون، يقصد سليمان الشاذكون الحافظ، لكنه كان رقيق الدين يكذب. عيب على الكديمي وأخذ عليه جلوسه عند هذا. يقول أحمد: ما وجد عليه إلا صحبته للشاذكون، نسأل الله العافية. قال محمد بن رجاء العطاردي رحمه البصري، محمد بن رجاء البصري: قلت لأبي داود، الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله: لم أرك تحدث عن الرمادي، يعني لماذا؟ قال: رأيته يصحب الواقفة فلم أحدث عنه، رأيته يصحب الواقفة فلم أحدث عنه. رأيتم؟ بل كان من صنيع السلف رحمهم الله أن الواحد منهم لو جلس إلى غير مرضي أو متكلم فيه يتحاشى أن يراه أصحابه جالسا في مجلسه. أسند الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ورحمه قال: رأيت روح بن غطيف راو صاحب الدم قدر الدرهم، حديث، رأيته قال: وجلست إليه مجلسا، مجلس كان يجلس للتحديث، يقول الإمام رحمه الله: فجلست أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه. لماذا؟ قال: كره حديثه، كره حديثه رحمه الله أجمعين. قال ابن جماعة الكناني في التذكرة: ينبغي لطالب العلم، للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه. هلموا تعالوا روحوا، فلان جاء، علان راح، يجلسون تستخير؟ هل استخرت؟ ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه، وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته وظهرت مرؤته وعرفت عفته واشتهرت صيانته وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما. لا، ولا يرغب الطالب في زيادة العلم، لا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع أو

دين أو عدم خلق جميل، تجلس إلى رجل قليل الديانة رقيق الدين لا ورع عنده أو ورعه بارد كاذب، ماذا تحصل من مثل هذا؟ فلا يرغب في مثل هذا، بارك الله فيكم. فإذا يجب أن ننتبه إلى هذا الأمر المهم، وهو تحمل العلم عن أهله، أهل السنة والاستقامة والطريقة المرضية. وضح هذا. مما يجب أن تعلمه في هذا الباب أن تحذر كل الحذر في أن تقع ضحية لما يقال عنه أستاذية الكتب، أستاذية الكتب، فتستغني بالكتاب عن الأهل العلم وتقول أنا أقرأ، أنا أعرف، أنا أتعلم، أنا أنا أنا أنا إلى آخره. هذا إن قلنا أنك تقرأ، إن لم تكن دائما تعير نظرك وسمعك للكتاب هؤلاء الجهلاء والدخلاء في وسائل التدابر، أو تكون من الذين لا هم لهم إلا هذه الأجهزة، مكتبة شاملة وما أدراك، مما تسبب في إهمال الطلب للعلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. احذر هذا لأنه مذموم. من سلك هذا السبيل قل أن يسلم من مزالق هذا المسلك وأخطائه العظيمة. من سلك هذا المسلك واكتفى به عن أخذ العلم عن أئمة العلم، ثبت عن الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام عند الدارمي رحمه الله في السنن، قال الإمام الأوزاعي: ما زال هذا العلم عزيزا يتلقاه الرجال. يتلقاه ممن يتلقونه؟ ممن يتلقونه؟ من أفواه حملته من العلماء. ما زال هذا العلم عزيزا يتلقاه الرجال حتى وقع في الصحف، فحمله، يعني حمل العلم، أو دخل فيه غير أهله. غير كم الدخلاء إذا كان ذاك الوقت وهو يقول قد دخل فيه من غير أهله؟ الآن كم هم الدخلاء؟ أجنبيون من كل وجه عن العلم. قال الإمام سعيد ابن عبد العزيز التنوخي رحمه الله: هذا الإمام إمام أهل الشام بعد الإمام الأوزاعي رحمهم الله أجمعين. قال: لا يأخذ أو لا يؤخذ الحديث من صحفي، لا يؤخذ الحديث من صحفي. أخرجه الحافظ أبو زرعة الدمشقي في تاريخه، وجاء عنه أنه قال: كان يقال لا تأخذ القرآن من مصحفي، يعني لم يأخذ العلم ممن؟ من الأفواه الرجال، أو يأخذ القرآن ويقرأه على قارئ متقن، إنما حفظه كما ترون الآن، حفظ هو حافظ، لكن تعال اسمع قراءته فيها من اللحن الفاحش ما يجب عليه أن يعيد القراءة من جديد. كان يقال لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. خرجه ابن عدي في الكامل. لهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: من تفقه من الكتب ضيع الأحكام. أورده الحافظ النووي في مقدمة المجموع. وذكر ابن جماعة الكناني في التذكرة منبها طالب العلم إلى أنه يصحح، أن الطالب يصحح ما يقرأ قبل أن يحفظ، قبل أن تحفظ كل كتاب وقع في يدك. كيفما اتفقت تحفظ، تقلد زيدك وزيد وعمر من الناس، أي واحد. هذه السياسة لا أدري من أين جاءت. واحد

يعني في هذا الدرس كله يمشي نفس الطريق، هذا يقرأ كله يقرأ هذا، إيش هذا الكلام؟ هذا مسلك صحيح ليس مسلكا صحيحا، سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. ينبهك على ضرورة تصحيح ما ترغب في حفظه مما تقرأه، وأن يكون التصحيح متقنا. كيف تعرف أنه متقن؟ بقراءته على الشيخ، أو من يعينه الشيخ لك لتقرأ عليه، يقول اقرأ على نسخة فلان إنها مضبوطة. ثم بعد ذلك بعد أن تحفظ تحكم الحفظ وتكرره دائما ليثبت، وتتعاهد هذا الحفظ في أوقات متعددة لتكرر ذلك. يقول ولا يحفظ شيئا قبل تصحيحه، لأنه يقع في التصحيف والتحريف. ثم قال والعلم لا يؤخذ من الكتب، فإنه من أضر المفاسد، من أضر المفاسد، من أظهر المفاسد التصحيف والتحريف، فتقرأ وتظنه كذلك وهو محرف ومغاير. والشيء بالشيء يذكر. أحد الطلبة ناقشته في رسالة من الرسائل دكتورة قبل مدة من مدة طويل يعني زمنية، واستدركت عليه مما استدركت كلاما للإمام ابن القيم رحمه الله من أحد كتبه، مما هو على شرطه مما فاته، وذكرت له هذا في اللقاء. ثم ذكرت أيضا لما سطرت في الرسالة بخط يدي، أخذ الرسالة للتصحيح، أذكر له الجزء والصحيفة ليرجع. وبعد أن ذهب مدة قابلني قال يا شيخ أظن أن هذا الكلام عن إمام ابن القيم غير صحيح، فيه خطأ. قلت بناء على ماذا حكمت؟ قال لأن رجعت إلى نسخة أخرى وهذا الكلام فيه مغايرة يسيرة. نعم بعض الحروف زائدة تغير المعنى لا شك. قلت أي نسخة هذه؟ قال التي في الشاملة. فتح الشاملة قال كما رجعنا إلى الشاملة الهاملة هذه والله ما أورثتكم إلا جهلا، والله ما أورثت إلا جهلا مع الأسف. قال لكن يوجد صورة تصوير، افتح الصورة. فتح الصورة قلت هذا غير صحيح، نسخة غير مصححة، غير مصححة، لكن باب العلم ليس قابلا لماذا؟ للجمود كما يقال. البحث ممكن وهمت أنا، الوهم وارد بشر. فقلت أراجع وأخبرك إن شاء الله. فرجعت إلى المنزل بعد أن التقيته جزاك الله خير، وراجعت ثلاث نسخ غير تلك النسخة من الكتاب، ثلاثة نسخ غير تلك النسخة ومع النسخة السابقة، وكلها على الصواب، والنسخة التي مصورة محرفة، بل وفيها سقط بشع. فاتصلت بي قلت يا بني انظر النسخة الفلانية والنسخة الفلانية وكذا وكذا بالصفحات والأجزاء، هذه نسخة سقيمة التي اعتمدت عليها، وبالتالي الاستدراك في محله. قال ابن جماعة فإنه من لا يؤخذ العلم من إيش؟ فإنه من أضر المفاسد، لما يصحب ذلك من تحريف وتصحيح وسقط. وقديما قيل الناسخ ماسخ، الناسخ ماسخ، فما بالك بمن أدخل هؤلاء؟ أليسوا نساخا؟ مساخا.

بارك الله فيك. وهنا أمر أن الاعتماد كما قلت على أستاذية الكتب ابتداء في هذه المرحلة المهمة من التأسيس والاستغناء بها عن أهل العلم، أو الاستغناء بالجلوس إلى أهل العلم والاكتفاء بالسماع منهم فقط دون القراءة والنظر لمن تأهل، سواء هذا أو هذا، كلاهما لا ينتج طالب علم مؤصل ليبلغ مرحلة البناء. البناء العلمي فضلا عن مرحلة ماذا؟ التصنيف في هذا الباب. إذن يجب أن تعتني في هذه المرحلة التي كما قلت الأساس أن تأخذ العلم من أهله ابتداء، ثم إذا تأصلت وتأهلت تأخذ العلم من العلماء مع النظر في الكتب المصححة الدقيقة المصححة الدقيقة. هذان هما الطريقان، هما مسلك أهل العلم كما قلت للابتداء كيف تسير، ثم إذا تأهل ماذا تفعل. وضح هذا. كم بقي هذا؟ نكمل بعد الصلاة ولا؟ وبعدين؟ الأمر الذي يلي هذا وهو الثالث التدرج في طلب العلم. كثير الحقيقة يعني إهمال هذا الأمر وهذه النقطة الأساس، هذه نقطة أساس وحساسة، غالب الارتباك وأكثره ومعظمه هو بسبب الإخلال بهذا الأمر المهم والعظيم. هنا مسلمة يجب أن تسلم بها. العلم كثير كما قال الإمام ابن شهاب لتلميذه يونس، خذه مع الأيام والليالي. العلم كثير والعمر قصير، هذه مسلمة، فخذ من كل شيء أحسنه. إذا أدركت هذه القاعدة فهمتها عرفت كيف يمكن أن تسير على هذا الباب. قال الإمام الشعبي رحمه الله كما في ترجمته من تهذيب الكمال: العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه. لن تجد عالما بحق، لن تجد عالما بحق منذ الرعيل الأول حتى يومنا هذا يشكك في أهمية هذا المسلك الرصين، أعني التروي والتدرج في أخذ العلم. ما يوجد أحد، من قال بخلافه ليس من أهل العلم أصلا. لا تلتفت إليه، لا تلتفت إليه، لا تضيع عمرك ولا وقتك. الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع مثل هذه التفاهات والسفاهات. المسلك الصحيح والرصين هذا هو الوسيلة الوحيدة بعد توفيق الله لك، الوسيلة الوحيدة أن

الناجحة المثمرة للعلم وفهمه وضبطه بإذن الله تعالى. عن التدرج يقول الله جل وعلا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. نزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال الخطيب في الفقيه والمتفقه: ينبغي له، أي المبتدئ في الطلب في فقه في التفقه، أن يتثبت في الأخذ ولا يكثر، يأخذ قليلا قليلا حسب ما يتحمله حفظه ويقرب من فهمه. فإن الله تعالى يقول: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. انتهى. استدل بهذه الآية المباركة على ضرورة ماذا؟ التثبت في الأخذ وعدم الإكثار، يأخذ قليلا قليلا حسب ما يتحمله حفظه. ويقول الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أخرج البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كونوا ربانيين حكماء فقهاء. قال: ويقال الرباني الذي يربي على صغار العلم قبل كباره. لماذا يربي على صغار العلم قبل كباره؟ لأجل هذا الأساس، وهو التروي والتدرج. ذكر ابن حجر في الفتح أن أثر ابن عباس رضي الله عنهما وصله ابن أبي عاصم بسند حسن، وكذا الخطيب. ثم قال ابن حجر: المراد بصغار العلم ما وضح من مسائله، وبكباره ما دق منها. ما دق منها. وسبق أن الإمام ابن شهاب نصح تلميذه الأيلي بقوله: لا تكابر العلم، فإن العلم أودية من أخذه جملة، إلى آخر ذلكم الأثر العظيم في هذا الباب، ليدله على الطريقة المثلى في تحصيل العلم، وهو التروي والتدرج فيه. خذه مع الليالي والأيام تتقدم إن شاء الله تعالى فيه. أخرج الإمام عبد الرزاق في المصنف عن معمر أنه قال عن شيخ معمر بن راشد: من أخذ العلم جملة ذهب منه جملة. هذا العلم ومحله القلب. بارك الله فيكم. لماذا ينصح العلماء بضرورة التروي والتدرج؟ كل هذه النصائح الغالية الثمينة لماذا تضرب بها عرض الحائط أو عرض الحائط ولا تعرها سمعك؟ ينصحون أئمة العلم في وقتهم، ينصحون بهذا طلابهم، ولا نعلم أحدا خرق هذه النصائح. ثم نأتي نحن في ذنب الزمان ونخرق تلك القواعد ونضرب بها ماذا؟ يمنة ويسرة. لماذا نصحوا؟ الجواب قاله الخطيب رحمه الله في الفقيه والمتفقه. قال: اعلم أن القلب جارحة، أن القلب جارحة من الجوارح، تتحمل أشياء وتعجز عن أشياء، يتحمل أشياء ويعجز عن أشياء، كالجسم الذي يحتمل بعض الناس أن يحمل 200 رطل، ومنهم من يعجز عن 20 رطلا، وكذلك منهم من يمشي فراسخ في يوم ولا يعجزه،

منهم من يمشي بعض ميل فيضر ذلك به، ومنهم من يأكل من الطعام أرطالا، ومنهم من يتخمه الرطل فما دونه. فكذلك القلب، من الناس من يحفظ 10 ورقات في ساعة، ومنهم من لا يحفظ نصف صفحة في أيام. فإذا ذهب الذي مقدار حفظه نصف صفحة يروم أن يحفظ 10 ورقات تشبها بغيره، أما قلنا سياسة القطيع، تشبها بغيره لحقه الملل وأدركه الضجر ونسي ما حفظ ولم ينتفع بما سمع. طيب ماذا نفعل؟ قال: فليقتصر كل امرئ من نفسه على مقدار يبقى فيه ما لا يستفرغ كل نشاطه. هو ما عندك إلا حفظ فقط؟ أما عندك واجبات أخرى وعبادات أخرى؟ فإن ذلك أعون له على التعلم من الذهن الجيد والمعلم الحاذق. واضح؟ وفي الآداب الشرعية لابن مفلح قال أبو حيان النحوي الأندلسي، وهو يتكلم كلاما طويلا، ذكر ابن مفلح رحمه الله أنه قال، أعني أبا حيان، قال: وأما أن صاحب تناتيف يأخذ من كل بحر قطرة كما يقال، وأما صاحب تناتيف وينظر في علوم كثيرة فهذا لا يمكن أن يبلغ الإمامة في شيء منها، في شيء منها. وقد قال العقلاء: ازدحام العلوم مضلة للفهوم. ولذلك تجد من بلغ الإمامة من المتقدمين في علم من العلوم لا يكاد يشتغل بغيره ولا ينسب إلى غيره. انتهى. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. الحديث علق ابن حجر رحمه الله، الحافظ ابن حجر، على هذا الحديث قائلا فيه، يعني من الفوائد، فيه تعليم العلم ينبغي أن يكون بالتدريج. استفاد من هذا الحديث أن من الفوائد أن تعليم العلم يكون بالتدريج، لأن الشيء إذا كان في ابتدائه سهلا حبب إلى من يدخل فيه وتلقاه بانبساط، وكانت عاقبته غالبا الازدياد بخلاف ضده لو دخله ماذا؟ غير راغب. انتهى. هل هناك صور لهذا الإخلال؟ نعم، كما قلنا، هذا يمشي وراء ذاك لا يعرف قدره ولا يعرف ماذا حظه من ذلك. لها صور، إخلال كثير، ستأتي صور من ذلك، منها ما قاله العلامة ابن بدران رحمه الله في كتابه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد. ماذا قال؟ اعلم أن كثيرا من الناس يقضون السنين الطوال في تعلم العلم، بل في علم واحد، ولا يحصلون منه على طائل، وربما قضوا أعمارهم فيه ولم يرتقوا عن درجة المبتدئين، كما يقال مكانك راوح. وإنما يكون ذلك، ما السبب؟ قال: وإنما يكون ذلك لأحد أمرين: أحدهما عدم الذكاء الفطري، عدم الذكاء الفطري وانتفاء

الإدراك التصوري. ومن لم يكن كذلك يعني هو ليس ذكيا، ما عنده ذكاء ولا عنده إدراك، ضعيف الإدراك، قليل الفهم، ها؟ هذا الحال قال هذا لا كلام لنا فيه ولا علاج له. الثاني الجهل بطرق التعليم، وهذا وقع فيه غالب المعلمين، فتراهم يأتي إليهم الطالب المبتدئ ليتعلم النحو مثلا، فيشغلونه بالكلام على البسملة ثم على الحمدلة. واستمعت إلى أحدهم قديما أخذ محاضرة بين المغرب والعشاء وبعد بين المغرب والعشاء وبين الأذان والإقامة فقط في بسم الله، والناس مجتمع عشان تفسير سورة الفاتحة، هو فقط في بسم الله. طيب، يقول رحمه الله فيشغلونه بالكلام على البسملة ثم الحمدلة أياما بل شهورا ليوهموه سعة مداركهم وغزارة علمهم، ثم إذا قدر له الخلاص يعني كأنه كان في كرب شديد فخلصه الله من هذا، إذا قدر له الخلاص من ذلك أخذوا يلقنونه متنا أو شرحا بحواشيه وحواشي حواشيه، ويحشرون له خلاف العلماء ويشغلونه بكلام من رد على القائل وما أجيب به عن الرد ومبتدئ، ولا يزالون يضربون له على ذلك الوتر حتى يرتكز في ذهنه أن نوال هذا الفن من قبيل الصعب الذي لا يصل إليه إلا من أوتي الولاية. الولي بعدين تفهم العلم، قبل هذا ما يمكن تتعلم. نسأل الله العافية والسلام. إذن بارك الله فيكم، من المهمات في هذا الباب الذي ضاعت فيه أعمار كثيرين من الشبيبة والشباب، بل وبعض الذين شاخوا، وبعض الدكاترة مع الأسف، هذا لا يقتصر على من يجلس في حلق العلم، حتى من تصدر في التدريس وغير ذلك هو جاهل. نعم، وكلنا نتعلم بارك الله فيك، لكن البعض يكابر ويلقن الناس الجهل والخطأ ويصر عليه ويعاند ويكابر. نسأل الله العافية والسلامة. هذا المسلك مهم جدا جدا، هو مسلك الأئمة دلائل القرآن والسنة عليه، ومسلك الأئمة وسادات العلم جميعا، مع ما في هذا الترك لهذا الجانب من خلل، لك أن تدرك الخطر الذي أنت عليه إن تجاوزت هذا الأصل العظيم. الصور العديدة، ذكر ابن بدران صورتين، هناك صور كثيرة بارك الله فيكم في الإسلام، من هذا إن أخليت لا يمكن تكون متعلم، عندك كما قلت ثقافة، عندك ثقافة، ممكن ثقافة ليس ثقافة مرتكزة ركازة علمية، ثقافة ضحلة سطحية، هذا ليس علما، ليس منجيا بين يدي الله تعالى. من صور الإخلال بهذا الأصل عدم التدرج في البداءة بالمهم أو بالأهم فالمهم، عدم التدرج في البداءة بالأهم
فالمهم بارك الله فيه من العلوم، لأن العلوم بارك الله فيكم ليست في رتبة واحدة، هناك علوم آلة وعلوم مقاصد، فقد يبدأ بالآلة قبل المقصد، وهذا خلل، وهذا إيش؟ خلل. من أوجه الخلل أيضا صورة أخرى الإخلال بالتدرج في اختيار الكتاب الذي تدرسه. مثلا يبدأ بالمطولات قبل المختصرات المعتمدة في الفن، في الفن الذي تدرسه. من صور الإخلال أيضا الإخلال بالتدرج في اختيار طريقة الشرح للكتاب الذي يرغب في دراسته، مثل أن يحضر درسا علميا لمتن متقدم، متقدم على مرحلته، ويكون الشرح غير مناسب له، إنما يناسب مرحلة أعلى، ومرحلته تقتضي الاختصار والاختصار. هذا إخلال، هذا إخلال. نقف عند هذا الأمر، وهو قد يقول قائل كيف أتدرج؟ صحيح؟ كيف إيش؟ أتدرج؟ إن شاء الله نكمله عقب الصلاة بحول الله تعالى. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم، وبعد، نتمم ما كنا قد بدأنا فيه بارك الله فيكم. وقفنا عند قضية سائل يرد أو سؤال يرد، وسائل يقول كيف التحقيق أو كيف تحقق هذا التدرج المطلوب؟ الجواب عن هذا بارك الله فيكم أيضا من المسلمات أن التدرج على قسمين، تدرج بين الفنون وتدرج في فن واحد، وعليه فيجب أن يقدم الأهم منها في تدرجه بين الفنون، تدرج بين الفنون يقدم الأهم منها، وكذلك يفعل في الفن الواحد. لماذا يفعل هذا؟ ليفهم ويضبط، ليفهم ويضبط. ليس هناك حد محدود في هذا الباب، إنما هو راجع وخاضع لاجتهاد المعلم الحاذق، اجتهاد المعلم الحاذق الحصيف، كذلك طبيعة المكان الذي يعيش فيه الإنسان. فثمة أناس في الشرق، وثمة أناس في الغرب، وثمة أناس في أماكن متباعدة وأقطار متعددة. الناظر في كلام أهل العلم يجد اختلافا في بعض عباراتهم في باب التدرج، في باب التدرج، ليس بسبب اختلافهم في أصل التدرج والأخذ به، إنما بسبب اختلاف أماكنهم وكذلك مذاهب بعضهم. فثمة مذهب حنبلي في جهة، وشافعي في آخر، وهكذا. فتباين الموجود باعتبار المكان واعتبار المذهب أيضا، اختلاف المذهب والمكان، إلا أن أصل التدرج لم يختلفوا فيه

ولن يختلفوا فيه لأنه أصل مقرر، وليس المقام مقام أن أستعرض لك لكلام عالم في المشرق لكلام آخر في المغرب أو غيره من البلدان لأظهر لك هذا التباين، فهذا أمر يجب أن يستقر حتى لا نكثر القيل والقال حوله. هناك حالة تقريبية يكاد الجميع يتفق عليها، يكاد الجميع يتفق عليها. ماذا أقصد بقوله اختلاف المكان والمذهب والجهة وغير ذلك؟ يعني ليس هناك قاعدة لا بد أن تقرأ كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كما يفعل بعضهم، المستوى أول مستوى ثاني مستوى ما أدري كيف، ها؟ فيظن من يقرأ أن هذا الكاتب نفسه يحتاج إلى أن يعرف معنى التدرج وآلية التدرج، هو جاهل به، فكيف فاقد الشيء لا يعطيه؟ كيف تجعل برنامجا يسير فيه أهل المشرق والمغرب والشمال والجنوب والشرق والغرب؟ هذا عبث، أغاب هذا عن أئمة العلم وفطنت له أنت؟ إذن هي ثمة حالة كما قلت تقريبية يتفق عليها علماء البلدان، وهي كما قالها شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار، قال: العلم النافع هو المزكي للقلوب والأرواح المثمر لسعادة الدارين. ما هو هذا العلم؟ قال: وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث وتفسير وفقه، وما يعين عليه من علوم العربية بحسب حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان. طيب، لماذا لم يضرب مثلا بالكتب؟ قال: وتعيين ذلك يختلف باختلاف الأحوال. والحالة التقريبية أن يجتهد طالب العلم في أي مكان كان في حفظ مختصر من مختصرات الفن الذي يشتغل فيه، فإن تعذر أو تعثر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا متدبرا لمعانيه حتى ترسخ معانيه في قلبه، ثم تكون باقي كتب هذا الفن كالتفسير والتوضيح والتفريع لذلك الأصل الذي عرفه وأدركه. فإن الإنسان إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة وصارت له ملكة تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن كلها صغارها وكبارها، ومن ضيع الأصول حرم الوصول. فمن حرص على ما ذكرناه واستعان بالله أعان وبارك في علمه وطريقه الذي سلكه، ومن سلك في طلب العلم غير هذه الطريقة النافعة يصفها بأنها نافعة فاتت عليه الأوقات كما هو حاصل الآن، فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء كما هو معروف بالتجربة والواقع يشهد به. فإن يسر الله له معلما يحسن طريقة التعليم ومسالك التفهيم تم له السبب الموصل إلى العلم. واضح؟ هذا باختصار، خل عنك الشقشقة الزائدة، هذا لب الكلام. أشار إلى نحو من هذا أيضا في كتابه الذي علقنا عليه اسمه بآداب المعلم والمتعلم أيضا.

يتعلق بالبداءة بالأهم فالمهم، هذه نقطة مهمة. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: أما العالم فلا أقول له اشبع من العلم ولا اقتصر على بعضه، بل أقول له قدم المهم، فإن العالم من قدر عمره وعمل بمقتضاه. العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه. إلى أن قال: تقدير العمر قال مبني على الأغلب، ما أحد يستطيع أن يقدر عمره، لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، لكن حالة تقريبية وأغلبية. إلى أن قال: قبيح بالعاقل الطالب لكمال الفضائل أن يتشاغل مثلا، ذكر أمثلة ثم قال: بعلوم القرآن ولا يعرف الحديث. يمشي يبحث عن المتشابه في القرآن، الوقف والابتداء وغير ذلك من مفردات العلوم، وهو لا يعرف الحديث. لابد أن تعرف الأهم فالمهم وماذا تقدم. قال الإمام ابن القيم في الإعلام: لما كان العلم للعمل قرينا وشافعا، وشرفه لشرف معلومه تابعا، كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد، وأنفعها على أحكام أفعال العبيد، ولا سبيل إلى اقتباس هذين النورين وتلقي هذين العلمين إلا من مشكات من قامت الأدلة القاطعة على عصمته، وصرحت الكتب السماوية بوجوب طاعته ومتابعته، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. انتهى كلامه رحمه الله. إذن أصل العلم، أصل العلم هو الكتاب والسنة، ولهذين الأصلين آلات: علوم تسمى بعلوم الآلة، آلات للوصول لضبطهما وفهمهما. وضح. التدرج في الكتب له طريقتان، التدرج في الكتب له إيش؟ طريقتان. الطريقة الأولى البدء بالمتون المختصرة في الفن، البدء بالمتون المختصرة في الفن، ثم المتوسطة، ثم المطولة. هذا واضح. الطريقة الثانية أن يكرر دراسة المتن ولو كان مختصرا، يكرر دراسة المتن ولو كان إيش؟ مختصرا، لكن بطريقة سيأتي التنبيه عليها في كلام ابن خلدون رحمه الله. إن انتهى من هذا الكتاب بطرق ثلاثة ستأتي، انتقل إلى كتاب آخر بالطريقة نفسها ونحو ذلك. طيب، نأتي، عرفنا هذا من حيث الإجمال طريقتان، نأتي إلى التفصيل. الطريقة الأولى قلنا البدء بالمختصر ثم المتوسط ثم إيش؟ المطول. تتلخص هذه الطريقة في نقاط، ألخصها لك في إيش؟ في نقاط. أولا، البدء بالمتن المختصر في كل فن حفظا. طبعا الحفظ هنا سبق أن ذكرت كلام ابن جماعة، لابد أن يكون المتن إيش؟ مصححا، ما تحفظ محرف ولا مصحف. أن تحفظ في المتن المختصر، أن تحفظه في هذا الفن إذا أمكنك، إذا أمكنك.
كرر لترسخ ماذا؟ معاني الكتاب في الجملة في ذهنك. هذه القراءة وهذا الحفظ نعم اقرأه على شيخ، اقرأه على شيخ يعرفك معناه من حيث الجملة. الثانية قلنا تتلخص في نقاط، النقطة الأولى. النقطة الثانية العناية بالضبط والإتقان لهذه المتون حفظا وشرحا، يعني لا تنتقل إلى متن آخر إلا بعد أن تضبط هذا المتن. النقطة الثالثة لا بد للطالب أن يعتني بأصوله التي يقرأ منها ويعلق عليها، لا بد يعتني، ما هو مهمل ترميه في كل مكان. ثم إذا أردت المراجعة والمذاكرة لا تدري وأين، يجب أن تعتني بأصلك وأن تحافظ عليه الذي حفظته وقرأته على شيخك وعلقت عليه، بحيث يكون لك مرجعا عند مذاكرة الفن، عند مذاكرة الفن. يعني هذا تضيع هذا كما يقال بين معترضتين، ها، أو الإهمال. والله أحيانا يحصل الإنسان يعني يورث كارثة وألما لا ينفك عن الطالب. حدثت لي حادثتين في هذا، في هذا إيش الأمر. كتاب لفتح المجيد، شرح كتاب التوحيد للإمام عبد الرحمن بن حسن، كانت هناك تعليقات كتبتها على الكتاب ومن شيخنا رحمه الله العلامة محمد أمان رحمه الله الجامع، علقتها لما كان يعلق على الكتاب. آخر عهدي بهذا الكتاب، شوف أحيانا أنا ما أدخل مكتبتي أحدا من زمان، جاءني طلبة يدرسون عندي هذا في العام 1417، شوف. فكان من ضمن هذا، كان المجلس مفتوح على المكتبة ما في مكان آخر، فطالع بعضهم أو كذا هذا الكتاب وطلع يعني تعليقات الشيخ، ولا أتهمهم الحقيقة. منذ ذلك اليوم حتى اليوم لا أدري هذا الكتاب أين ذهب، كم أتألم على هذه التعليقات التي ذهبت. فتشت المكتبة 4 مرات 5 مرات لم أجده حتى اليوم. كم يتأسف الإنسان، لم أفرق، ولكن أحيانا أيدي بعض الناس تمتد إلى ما ليس لها مع الأسف. الأمر الثاني أو الكتاب الثاني هو وزع علينا في موسم الحج، في الإفتاء في الحج، لشيخنا رحمه الله الإمام العثيمين، فتاوى أركان الحج، آسف، فتاوى أركان الإسلام. وزع علينا تلك السنة التي طبع فيها الكتاب، ونحن في مخيم منى التوعية، وكان أني أقرأ على شيخنا متع الله به وحفظه وبارك لنا فيه وفي مشايخ السنة، شيخنا العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله. فكنت أقرأ على الشيخ في هذه السفريات وفي الحج بعض المتون، ومنها هذا الكتاب لما وزع، فصارت حلقة كبيرة للمشايخ يجلسون. أقرأ على شيخنا السؤال الذي وجه لشيخنا العثيمين وجواب الشيخ، إن كان لشيخنا تعليق على هذا الجواب. والمجلس كان كبيرا، كل شيخنا الشيخ علي الفقيهي والمشايخ كثيرين رحم الله الميت وحفظ الحي. فقال
قرأت باب الحج كاملا في قرابة 93 سؤالا بأجوبتها على شيخنا علق على بعض المواطن وبعض السؤالات التي وردت فعلقت عليها حتى انتهينا في يوم 12 قبيل الزوال آخر سؤال ودع الشيخ بالبركة بارك الله فيك وكذا وانتهينا وجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا. ثم لما رجعنا وعندي في الجامع مما أقرأه على العامة كتبا منها هذا الكتاب لفتاوى تتناسى مع أحوال الناس في الصلاة في كذا في كذا، وإذا بسارق يدخل المسجد يسرق هذا الكتاب ويسرق ساعة كانت في السفل ما أدري إيش هذا. وأفتش سألت كل من أعرف من أهل الحي والعمال والزوار يا أخي أعطيه كتابا عندي نسخة ثانية خلوه يجيبه، والله حتى اليوم لم أره مع الأسف الشديد. وكان كتاب آخر في المسجد وهو كتاب الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تحفة الإخوان الذي في أسئلة وأجوبة بأركان مهمة في أجوبة في أركان الإسلام أيضا أو نحو هذا، أيضا فيها تعليقات مما قرأت على شيخنا الشيخ عبد المحسن وعلق عليه فأخذته مباشرة بعد أن سرق ذاك، أخذت هذا حتى لا يسرق هذا. فانتبه اعتني بأصولك لا يحصل معك كما حصل معي، فاستعيذ من وعظ بغيره حسبنا الله ونعم الوكيل. كذلك الحذر من الاستعجال في أخذ هذه المتون، لا بد من التأني والترسل مع الفهم والتصور الصحيح للمسائل، ما هو تستعجل قرأت قرأت قرأت قرأت وبعدين لم تفهم ولم تضبط. كذلك يجب أن يحذر طالب العلم ابتداء من الإطالة والتشعب، فإن هذا جالب للملل والضجر. كذلك النقطة الخامسة، بعد الانتهاء من المختصرات ينتقل إلى دراسة متون متوسطة في الفن مع العناية بالحفظ إن أمكنه وضبط شرحها على شيخ متقن أيضا. النقطة السادسة في هذه المرحلة التي تقدمت به، ينبغي في هذه المرحلة أن يطالع الشروح المناسبة لهذا المتن الذي انتقل إليه في هذه المرحلة التي تقدمت به. لو كان في هذه الشروحات شيء من الطول اليسير يقرأ فيها يدون ما يشكل عليه مما ورد في هذا الشرح، لماذا؟ ليسأل عنه الشيخ إذا ما لقيه عما جاء في هذا الشرح ويستوضح ويستفهم من الشيخ، لا يستقل بفهم ذلك دون مراجعة الشيخ. السابعة، النقطة السابعة، ينتقل بعد ذلك كما قلنا في هذه المرحلة إلى المطولات مع ضبطها شرحا وفهما، إذ يكون الطالب في هذه المرحلة إذا ما وصل إليها بإذن الله قد حصل الآلة التي تمكنه بإذن الله من الانتقال إلى المطولات والشروح المطولة في كتب العلم بحسب كل فن، وذلك يجردها ويقتنص الفوائد من بطونها يجرد

هو من العلم. ضرورة، ضرورة ضبط ما تحصله من العلم. لماذا؟ لأن الضبط يختصر لك جهدا ووقتا وعناء. فالطالب إذا ضبط بأمر الله لن يحتاج إلى كثير وقت ليتأهل. كثير من الطلبة المبتدئين يفتقدون الضبط، يفتقدون ضبط العلم فهما وحفظا وإدراكا. لذا تجدهم لا يتجاوزون أماكنهم، يدوروا في محله. وتجد أقرانهم، ممكن بعض أقرانهم ممن حرص على الضبط وعلى الإتقان والفهم فاق زملائه وتقدم بمراحل في وقت أقصر. واضح؟ لماذا؟ لأنه عنى أو اعتنى بالضبط. واضح يا إخوة؟ نعم. ما هي الوسائل لضبط العلم والإتقان؟ ما قلنا اضبط اضبط اضبط. من وسائل الضبط أولا تكرار المحفوظ. تكرار، قلت إن أمكنك الحفظ. ما أمكنك الحفظ؟ تكرار النظر والقراءة. إذا تكرار المحفوظ وإدامة النظر. قال الإمام البخاري رحمه الله كما في هدي الساري للحافظ ابن حجر وفي سير النبلاء للحافظ الذهبي: لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر، ومداومة النظر. قال الإمام ابن مهدي رحمه الله: لا يكون الرجل إماما من يسمع من كل أحد، ولا يكون إماما في الحديث من يحدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما في الحديث من يتبع شواذ الحديث. والحفظ هو الإتقان. بعض الناس يقول يحفظ، افهم المراد بالحفظ الإتقان. ما يعطيني واحد كمسجل بغلطه بعجره وبجره وكله وكلكله، هذا ليس حافظا، هذا نسخة زائدة، هذا نسخة زائدة. أخرج هذا الأثر عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل بسند صحيح عنه. الحفظ يحتاج إلى سؤدة. قال ابن الصلاح في كتابه معرفة أنواع علم الحديث: وليكن تحفظه للحديث على التدريج قليلا قليلا مع الأيام والليالي، فذلك أحرى بأن يمت تعب محفوظه. وممن ورد ذلك عنه من حفاظ الحديث المتقدمين شعبة وابن علية ومعمر وساق جماعة. قال: وليكن الإتقان من شأنه. فقد قال عبد الرحمن بن مهدي: الحفظ الإتقان. شفت كيف تتابع العلماء؟ فلا تأتي ببدع من القول ليس عليه سنن العلماء. مما يضبط وسائل الضبط مذاكرة العلم ومدارسته، أمر مقرر في الشريعة وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال ابن حجر في الفتح قوله: فيدارسه.

يدرسه القرآن، فإن ظاهره أن كل منهما كان يقرأ على الآخر، وهي موافقة لقوله يعارضه، يعني في رواية يعارضه، فيستدعي ذلك زمانا زائدا على ما لو قرأ الواحد، على ما لو قرأ الواحد. انتهى. بوب أهل العلم في جملة من كتبه مثل هذا، باب مذاكرة العلم، باب مدارسة العلم، كالدارمي رحمه الله في سننه، باب مذاكرة العلم. وقل أن تجد كتابا في علوم الحديث إلا ويشير في آداب الطلب إلى باب إيش؟ إلى باب مذاكرة العلم. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والدارمي في السنن بسند صحيح: تذاكروا الحديث، فإنكم إن لم تفعلوا درس العلم. علي بن أبي طالب الخليفة الراشد أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: تذاكروا الحديث، فإن مذاكرة الحديث تهيج الحديث. خرج ابن أبي شيبة في المصنف والدارمي في السنن، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه بسند صحيح. وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله فيما أخرجه ابن أبو خيثمة في كتاب العلم بسند صحيح، قال الإمام الحسن: إن لنا كتبا نتعاهدها، يعني بالمذاكرة، نتعاهدها بالمذاكرة. قال ابن الجوزي في الصيد: فكم ممن ترك الاستذكار بعد الحفظ فضاع زمن طويل في استرجاع محفوظ قد نسي، يحفظ ثم ينسى، بعدين يريد يرجع من الأول، زمان يذهب. قال ابن الصلاح رحمه الله في كتابه معرفة أنواع علم الحديث: ثم إن المذاكرة بما يتحفظه من أقوى أسباب الإمتاع به، كذلك من أسباب ضبط العلم وإتقانه اتخاذ الصاحب النبيه التقي لمدارسة العلم ومذاكرته. ما تجالس كل من هب ودرج من هؤلاء البطالين الذي لا هم لهم، قيل وقال، كتبوا قالوا، يرسلون، يجلس الليالي والأيام والساعات الطوال فيما لا فائدة منه، ما عنده عمل، ولا يشتغل بما ينفع نفسه ولا ينفع غيره، ولا يصلح نفسه ولا يصلح غيره، قيل قال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي وأحمد وابن المبارك في الزهد وغيرهما وهو حديث صحيح، قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال الإمام شيخ الإسلام: فالمصاحبة والمصاهرة والمؤاخاة لا تجوز إلا مع أهل الطاعة، مع أهل طاعة الله تعالى على مراد الله. يدل على ذلك الحديث الذي في السنن، فذكر حديث: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذه جملة من وسائل ضبط ماذا؟ العلم. نأتي إلى الطريقة الثانية في التدرج. ما قلنا هذه الطريقة الأولى: مختصر، متوسط، مطول. هذه الطريقة الثانية كتاب واحد، ولكن

0: في مساعدة للظهر يا شيخ تعبني هذا.
1: أقول هذه الطريقة كتاب واحد يكرر ولو كان مختصرا، بينها ابن خلدون العلامة ابن خلدون في مقدمته، حيث عقد فصلا في قواعد التلقي وأصول التعليم، هكذا عقد فصلا في قواعد التلقي وأصول التعليم، قال: اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج، التدرج يعني، شيئا فشيئا، قليلا وقليلا. كيف يفعل يعني المدرس؟ قال: أن يلقي عليه، على الطالب، أولا مسائل من كل باب في الفن هي أصول ذلك الباب، يقرب له في شرحها على سبيل الإجمال، يقرب له في شرحها على سبيل الإجمال يعني دون أن تتفرع. أصول الباب تشرحها له كما يقال بالمعنى الإجمالي. يراعي في ذلك، ما الذي يجب أن تراعيه أنت كمعلم؟ قوة عقله واستعداده لما يرد عليه، هل عنده إدراك كما يقولون الآن الفروق الفردية، ها؟ تفاوت الناس في هذا. يقول: يأتي على هذا حتى ينتهي إلى آخر الفن بهذا الطريق. ما الذي يحصل عند الطالب بعد هذا؟ قال: عند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم، عنده إحاطة عامة، ما عنده إتقان لمسائل الفن ولا إحاطة، عنده إلمام عام. هذا الإلمام العام، ملك العام ذلك تأتل، قال: إلا أنها جزئية وضعيفة، يعني غير مفصلة، غايتها أنها هيأته لفهم الفن وتحصيل مسائله، تهيأ. يقول ابن خلدون: ثم يرجع به إلى الفن ثانية. ما هو أعطيناك أولا بالإجمال، الآن نرجع مرة أخرى فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها، المرحلة المتوسطة كما يقال، ويستوفي في الشرح والبيان، يدخل أعمق قليلا ويخرج عن الإجمال، ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه، شيء من عدم الإطالة، إلى أن ينتهي إلى آخر الفن. ما الذي يحصل عند الطالب؟ الأول صارت عنده ملكة لكنها ضعيفة وجزئية، هذه الثانية يقول تجود ملكته، تجود، تتحسن. قال: ثم يرجع به إلى الفن نفسه وقد شد، وقد إيش؟ يعني أخذ طرفا من العلم والأدب، علم بلا أدب لا ينفع. قال: فلا يترك عويصا ولا مبهما ولا منغلقا، يعني في الفن، إلا وضحه وفتح له مقفلة، فيخلص من الفن الطالب وقد استولى على ملكته، استولى على ملكته. قال: هذا وجه التعليم المفيد، وهو كما رأيت إنما يحصل في ثلاث تكرارات، وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك،

يعني يمكن أن يرتقي به بدل الأولى إلى الثانية إذا أدرك منه قوة وفهما ونجابة بحسب قال ما يخلق له ويتيسر عليه. قال قد شاهدنا كثيرا من المعلمين لهذا العهد الذي أدركنا يجهلون طرق التعليم والإفادة وإفادته ويحضرون للمتعلم في أول تعليمه المسائل المقفلة من العلم كما قال ابن بدران ويطالبونه بإحضار ذهنه في حلها ويحسبون ذلك مرارا على التعليم وصوابا فيه ويكلفونه وعي ذلك وتحصيله ويخلطون عليه بما يلقون عليه من غايات الفنون في مبادئها. وقبل أن يستعد لفهمها لا بد لتفهم العلم لا بد أن يصادف مكانا يعني حتى الدواء أو العلاج من أساسياته كما قال الإمام ابن القيم ماذا؟ صلاحية المحل والخلو من الضد. أرأيت إن لم يكن المكان صالحا وغير خال من ضده. يقول رحمه الله فإن قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشأ تدريجيا. ابنك يا أخي الولد الصغير عندما يدخل المدرسة يدرس مادة الرياضيات ولا كذا واحد يعلمه واحد يمكن يوم ولا أسبوع ولا الأستاذ يعرفه كيف يرسم واحد ولا أياما مادة وسنة سادس ولا كم يدرس الرياضيات لكن فيها متقدمة. لو جئت لهذا صاحب السادس بالأول ما يفهم إيش هذا هو ما عرف رسم الحرف. ولو جئت لصاحب السادس بالأول هذا استخفاف بالعقول فأعطي كل ذي حق حقه ولا تهن العلم لا تكن سببا في إهانة العلم وصرف الناس عنه بحمق التعليم وعدم إدراكه. ثق تماما يفعل هذا من لا يدرك مسالك التعليم مع الأسف. قال ويكون المتعلم أول الأمر عاجزا عن الفهم بالجملة شيء جديد لا يعرفه إلا في الأقل وعلى سبيل التقريب والإجمال وبالأمثلة الحسية ثم لا يزال الاستعداد فيه يتدرج قليلا قليلا بمخالطة مسائل ذلك الفن وتكرارها والانتقال فيها من التقريب إلى الاستيعاب الذي فوقه حتى تتم الملكة في الاستعداد ثم في التحصيل ويحيط بمسائل الفن. إذا ألقيت عليه الغايات في البدايات وهو عاجز عن الفهم والوعي وبعيد عن الاستعداد له ايش يصير؟ كلا يقول كلا ذهنه عنها وحسب ذلك من صعوبة العلم في نفسه فتكاسل عنها صحيح؟ وانحرف عن كبوله. يا أخي إيش هذا العلم اللي بهالصورة يا لطيف. وتمادى في هجرانه. لماذا؟ قال وإنما أتي ذلك من سوء التعليم من سوء. ولا ينبغي للمعلم أن يزيد متعلمه عن فهم كتابه الذي أكب على التعليم منه بحسب طاقته وعلى نسبة قبوله للتعليم مبتدئا كان أو منتهيا. ولا يخلط مسائل الكتاب بغيرها حتى يعيه من أوله إلى آخره ويحصل أغراضه ويستولي منه على ملكة بها ينفذ بها في غيره. لأن المتعلم إذا حصل ملكة ما في علم من العلوم استعد لقبول ما بقي من العلوم الأخرى يعني وحصل له نشاط في طلب المزيد والنهوض إلى ما فوق حتى يستولي على غايات العلم. وإذا خلط عليه الأمر عجز عنه.

الفهم وأدركه الكلال وانطمس فكره ويأس من التحصيل وهجر العلم والتعليم. والله يهدي من يشاء إلى سواء السبيل. نعم، كذلك بارك الله فيكم مما ذكره هنا، أعني ابن قدامة ابن خلدون، قال: ومن المذاهب الجميلة والطرق الواجبة في التعليم أن لا يخلط على المتعلم علمان معا. عرفنا كيف يدرس الكتاب والفن، خلاص الآن العلوم. أن لا يخلط على المتعلم علمان معا، فإنه حينئذ قل أن يظفر بواحد منهما، يتشتت لما فيه من تقسيم البال وانصرافه عن كل واحد منهما إلى تفاهم الآخر، فيستغلقان معا ويستصعبان ويعود منهما بالخيبة. وإذا تفرغ الفكر لتعليم ما هو بسبيله مقتصرا عليه فربما كان ذلك أجدر بتحصيله، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب. انتهى. عرف؟ أدرك، هذا هو التدرج بهذه الطريقة، ما في طريقة ثالثة ولا تابعة ولا عاشرة مخترعة. أدركنا مشايخنا على هذا المسلك يسيرون، منهم من سلك المسلك الأول ومنهم من سلك المسلك الثاني. من الأمور المهمة أيضا، في المهمات، رجعنا إلى المهمات، رابعا المحافظة على الوقت والعزيمة الصادقة في الطلب والقراءة، قاعدة. الآن نحن ذكرنا قواعد عديدة في الباب، مسلمات، كلام ابن سيرين وكلام الشعب أن العلم كثير والعمر قصير إلى آخره. من المسلمات أيضا كلمة الإمام يحيى ابن أبي كثير اليمامي في صحيح مسلم: لا يستطاع العلم براحة الجسم، صحيح أو الجسد، كما هي عند الخطيب في الفقيه. وفي لفظ عند الخطيب: لا يستطاع العلم براحة البدن، والمعنى واحد. نقل الخطيب في الفقيه والمتفقه عن بعض الحكماء أنه قال: أيها المتعلم، إنك إن لم تصبر على تعب العلم صبرت على شقاء الجهل. صبرت على شقاء إيش؟ الجهل. تحصيل العلم أيها الإخوة وإتقانه يتطلب منك الإيفاء بهذين الأمرين، ذلك أن العلم كثير والعمر إيش؟ قصير، فخذ من كل شيء أحسنه. ما هما الأمران؟ الأول المحافظة على الوقت، المحافظة على الوقت الذي يترتب عليه الأمر الثاني علو الهمة، علو الهمة في تحصيل العلم وقراءة العلم. إن ضيعت الأول لن تحصل الثاني، لا يدرك الثاني إلا بالأول، مرتبط به، مرتبط به. الوقت مهم، لا أظنك تغفل عن أهمية الوقت، أليس كذلك؟ وطالب العلم على وجه الخصوص يجب أن يكون حريصا شحيحا مدركا لأهمية الوقت، شحيحا عليه. الوقت أغلى ما تملك، ليس المال الذي في البنوك، لا، أغلى ما تملكه هو الوقت. مع أنه أغلى ما تملك تجد أن الوقت إيش؟ مع الأسف أكبر مفقود ومهمل، أكبر مفقود وأكبر

أكبر مهمل ومضاع في حياة الإنسان مع الأسف وطالب العلم على وجه الخصوص. حقيقة فوات الوقت وذهابه فوات خير عظيم كثير على الإنسان. الله خلقك لتعبده وتقيم أمره وتأتي بالطاعات وتجتنب المنهيات. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. متى توقع أمر العبادة؟ في الوقت. لا يمكن إيقاع الأوامر والنواهي إلا في الوقت. فإذا ضيعت الوقت كيف توقع هذا الأمر وتجتنب هذا النهي؟ في الحياة لا بعد الممات. والوقت هو الحقيقة أن الوقت لو جئت تتأمل ليس الذي ذهب، ذهب هو، ليس القادم قد لا تدرك، هو الوقت الزمان الذي أنت تعيشه الآن تتنفس، هذا هو الوقت، هذا هو الوقت، هذه هي حقيقته، حقيقة الوقت. قال الإمام ابن القيم في الجواب الكافي: وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة المعيشة في الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر أسرع من السحاب. فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، ليس محسوبا من حياته. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا بد أن تدرك هذه الخصيصة، أنه يمر مر السحاب ويمضي أسرع من الريح، ما مضى منه لا يعود البتة. فاستغل وقتك ولا تضيع عمرك الحقيقي. لا ينفعك الندم. قال أبو هريرة رضي الله عنه كما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: لا خير في فضول الكلام. فضول الكلام، كيف لو كان في الكلام ما هو أسوأ من ذلك؟ لا خير في فضول الكلام. يا إخوتا، أنت ضيف في هذه الدنيا ومرتحل عنها. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وأبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما أصبح أحد من الناس إلا وهو ضيف وماله عارية. فالضيف مرتحل والعارية مؤداه، والعارية مؤداه. لا تنفع الندامة بعد الفوات، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. إضاعة الوقت أشد من الموت، إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، وأما الموت فهو يقطعك عن الدنيا وأهلها، كما قال الإمام ابن القيم في الفوائد. أدرك ذلك وتأمل في سير السلف، ستجد عجائب في هذا الباب، في تحصيلهم للعلم وقراءتهم في العلم وإدراكهم للوقت مع عزيمة صادقة. الحافظ ابن حجر ألف كتابا أسماه توالي التأنيث لمعالي محمد ابن إدريس الإمام الشافعي رحمه الله. ذكر في هذا الكتاب قال: قال ابن أبي حاتم: سمعت المزنية يقول قيل للشافعي: كيف شهوتك للعلم؟ قال: أسمع بالحرف، يعني الكلمة

أسمع بالحرف مما لم أسمعه يعني من قبل، فتود أعضائي أن لها أسماعا، يتمنى أن ليديه ورجليه وجوارعه أسماعا، تود نعم قال فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم بمثل ما تنعمت به الأذنان. قيل له كيف حرصك عليه على العلم؟ قال حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال. قيل له فكيف طلبك له؟ قال طلب المرأة المضلة المضلة ولدها ليس لها غيره، كيف تنشده لو ضاع لها ابن؟ الله أكبر. لهذا تقلد منصب الإمام في الدين رضي الله عنه ورحمه، حرص على الوقت، نهمة في الطلب، لذة في ذلك، لم يتفرد بهذا، شاركه أئمة العلم في ذلك، وله كلمة رائقة في هذا في مراتب العلم وتحصيله، حيث قال الناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه تعالى، فإن من أدرك علم أحكام الله نص في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونور في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. انتهى كلامه من كتابه العظيم الرسالة. والله يا إخوة، لو تقرؤون في تراجم الأئمة وسير السلف تجدون عجبا في هذا الباب، أعني في الحرص على الوقت والنهمة في طلب العلم. هذا مثال من أمثلة أئمة الدين، مثال من أمثلة أئمة الدين، تجد الصبر والعجب والجلد والتجلد في تحصيل العلم وطلبه والبحث عنه والرحلة فيه. قال ابن الجوزي في صيد الخاطر: فالله الله عليكم بملاحظة سير السلف ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم، فالاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم، رؤية لهم إلى أن قال: وليكثر من المطالعة، فإنه يرى علوم القوم وعلو هممهم ما يشحذ خاطره. هذه النفوس الكسولة تبحث عن الدعاء، عن الطعام، عن الشراب، الأكل، العبث، اللعب، إيش هذا؟ إيش هذه النفس يا أخي؟ ما هذا؟ دعمك الكسل، دعمك التواني والتسويف، جد واجتهد، من جد وجد لأمر الله تعالى. يقول: فإنه يرى علوم القوم وعلو هممهم ما يشحذ خاطره ويحرك عزيمته للجد. ما يمكن يأتي إنسان يجرك ويفتح صدرك ليدخل فيه الهمة إن لم تتحرك أنت بنفسك في إصلاحها وتهذيبها وحثها. نقل الشاطبي رحمه الله، العلامة الشاطبي في الاعتصام، عن حمدون القصار أنه قال: من نظر في سير السلف عرف تقصيره.

وتخلفه عن درجات الرجال، عن درجات رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هؤلاء الرجال إذا ما قرأت تعرف أين مكانك منهم. ثم علق الشاطبي على قوله حمدون رحمه الله بقوله: هذه والله أعلم إشارة إلى المثابرة على الاقتداء بهم، فإنهم أهل السنة. الواحد من هؤلاء شحيع على وقته أشح من أحدنا على ديناره ودرهمه. يوم ينزل يشتري جوال يفحص يفحص يفحص يفحص يفحص، ولا يشتري شيئا من هذا يفحص إيش؟ عجيب. أما الوقت يذهب منه الساعات ولا يندم ولا يتأسف ولا يتوجع ولا يتحسر، فضلا عن الاستغفار والتوبة والرجوع. قال الإمام الحسن رحمه الله البصري كما ذكر ذلك الحافظ البغوي في شرح السنة عنه: أدركت أقواما كل أحدهم أشح على عمره منه على درهمه. قيل لعبد الله بن مبارك: إلى متى تطلب الحديث؟ الإمام المجاهد العلم هذا قال: إلى أن أموت، إلى أن أموت أطلب الحديث. أخرجه الخطيب في الجامع. وفي شرف أصحاب الحديث أنه قيل للخطيب، قيل لابن مبارك: إلى كم تكتب الحديث؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. قيل للإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة كما في شرف أصحاب الحديث للخطيب، أنه قيل له: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال: حتى يموت. وقال الإمام أحمد أيضا: أنا أطلب العلم حتى أدخل القبر. في سير أعلام النبلاء للذهبي في ترجمة الإمام أبي حاتم الرازي أنه قال: قال لي أبو زرعة الرازي، يعني قال لأبي حاتم: ما رأيت أحرص على طلب الحديث منك. قال له أبو حاتم: فقلت له: إن ابني عبد الرحمن لحريص. يقول أبو زرعة: من أشبه أباه فما ظلم. قال الرمام أحمد بن علي أحد رواة القصة: فسألت عن عبد الرحمن عن اتفاق كثرة السماع له وسؤالاته لأبيه، فقال: ربما كان يأكل وأقرأ عليه على أبيه، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه من الخارج، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه. انظر الحرص إلى الوقت وعلو الهمة. هذا قال الإمام الشافعي كما في مناقب في آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم: كنت يتيما في حجر أمي، يتيم، ولم يكن معها ما تعطي المعلم ليعلمني يعني، وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام. فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء وأحفظ الحديث والمسألة، وكان منزلنا بمكة في شعب الخيل، وكنت أنظر إلى العظم عقب ذهاب الحجيج من الهدي لحوم الهدي والأضاحي وغير ذلك. قال: وكنت أنظر إلى العظم يلوح فأكتب فيه الحديث والمسألة. يتيم فقير ما عنده ما يكتب.

ما يحفظه. قال: فأكتب فيه الحديث والمسألة، وكانت لنا جرة قديمة، فإذا امتلأ العظم طرحته في الجرة يحفظ ما كتب. جاء في ترتيب المدارك للقاضي عياض في ترجمة أبي بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري الفقيه المالكي، قال عن نفسه: كتبت بخط المبسوط والأحكام لإسماعيل، إلى أن قال: ومن كتب الفقه والحديث مما كتبه نحو 3000 جزء بخطه، ولم يكن قط لي شغل إلا العلم، ولي في هذا الجامع، جامع المنصور في بغداد، ولي في هذا الجامع 60 سنة أدرس الناس وأفتيهم وأعلمهم سنن نبيهم عليه الصلاة والسلام. وقال: قرأت مختصر ابن عبد الحكم 500 مرة، والأسدية 75 مرة، والموطأ 45 مرة، ومختصر البرقي 70 مرة، والمبسوط 30 مرة. الحافظ ابن حجر ترجم لنفسه في كتابه رفع الإصر عن قضاة مصر، قال عن نفسه: مات أبوه في رجب 77 و700، وماتت أمه قبل ذلك وهو طفل، يتيم الأبوين، فنشأ يتيما ولم يدخل الكتاب حتى أكمل 5 سنين، فأكمل حفظ القرآن وله 9 سنين، ثم لم يتهيأ له أن يصلي بالناس التراويح إلا في 85 و700، وقد أكمل 12 سنة، إلى أن قال: وحفظ بعد ذلك كتبا من مختصرات العلوم. ثم قال: ثم حبب إليه النظر في التواريخ وهو بعد في المكتب، يعني في الكتاب، فعلق بذهنه شيء كثير من أحوال الرواة، إلى أن قال: ثم اجتمع بحافظ العصر زين الدين العراقي، وذلك في شهر رمضان 96، فلازمه 10 أعوام، وحبب إليه فن الحديث، إلى أن قال: ثم رحل إلى الإسكندرية فسمع من مسنديها إذ ذا، ثم حج ودخل اليمن فسمع بمكة والمدينة وينبع وزبيد وتعد وعدن وغيرها من البلاد والقرى، إلى أن قال: ثم رحل إلى الشام فسمع بقطية وغزة والرملة والقدس ودمشق والصالحية وغيرها من القرى والبلاد، وكانت إقامته بدمشق 100 يوم، 100 يعني 3 أشهر و10 أيام، 100 يوم، ومسموعه في تلك المدة نحو 1000 جزء حديثي، 1000 جزء حديثية، منها من الكتب الكبار المعجم الأوسط للطبراني، ومعرفة الصحابة لأبي عبد الله بن مندة، وأكثر مسند أبي يعلى وغير ذلك. ثم رجع وأكمل كتابه تغليق التعليق في حياة كبار مشايخه، فكتبوا عليه ولازم الشيخ سراج الدين البلقين إلى أن أذن له، وأذن له بعد إذنه شيخه الحافظ زين الدين العراقي، ثم أخذ في التصنيف، أذن له في التعليم وفي التدريس ثم في التصنيف. هذا شيخ الإسلام الإمام الحضر ابن تيمية الحراني رحمه الله. يقول تلميذه ابن عبد الهادي في العقود الدرية: شيوخه، شيوخ شيخ الإسلام الذين

منهم أكثر من 200 شيخ، وسمع مسند الإمام أحمد مرات مرات. كم يبغى له وقت هذا قراءة المسند؟ وسمع الكتب الستة الكبار. معليش أتعبناكم قليلا بس بقي قليل، لا تنعس. ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير، وعني بالحديث وقرأ ونسخ وتعلم الخط والحساب في المكتب، وحفظ القرآن وأقبل على الفقه، وقرأ العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها، وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم في النحو، وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز فيه قصب السب، وأحكم أصول الفقه وغير ذلك، إلى أن قال: هذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنة، ابن بضع عشرة سنة. يقول: فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه رضي الله عنه. قال تلميذه الفقيه أبو حفص عمر ابن علي البزار، تلميذ شيخ الإسلام في الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وكانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة، يظهر عليه في صغره النبوغ، ودلائل العناية فيه واضحة. قال: أخبرني من أثق به عن جدته، جدة شيخ الإسلام، أن الشيخ رضي الله عنه في حال صغره كان إذا أراد المضي إلى المكتب الكتاب يعني يعترضه يهودي، كان منزله بطريقه. بماذا يعترض هذا اليهودي شيخ الإسلام؟ يعترضه بمسائل يسأله عنها، لما يلوح عليه من الذكاء والفطنة وجد في شيخ الإسلام هذا، فصار يلقي عليه المسائل وكان يجيبه عنها سريعا، ما يتركه، حتى تعجب منهم. ثم إنه صار كلما اجتاز يخبره بأشياء، شيخ الإسلام يخبره بأشياء مما يدل على بطلان ما هو عليه. أول هذاك يلقي المسألة وهو يجيب، ثم صار شيخ الإسلام يلقي عليه أمورا تدل على بطلان دينه الذي هو عليه اليهودية، فلم يلبث أن أسلم وحسن إسلامه. يقول: ولم يزل منذ أيام صغره مستغرقا الأوقات في الجد والاجتهاد، وختم القرآن صغيرا، ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى برع في ذلك مع ملازمة مجالس الذكر وسماع الأحاديث والآثار. ولقد سمع غير كتاب عن غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العالية، أما دواوين الإسلام الكبار كمسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود السجستاني والنسائي وابن ماجه والدارقطني، فإنه سمع كل واحد منها مرات عدة. وأول كتاب حفظه في الحديث الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي، وقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه، كأن الله قد خصه بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان. لم يكن يقف على شيء أو
يستمع لشيء غالبا إلا ويبقى على خاطره إما بلفظه أو معناه. وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره، فلم يكن له مستعارا بل كان شعارا ودثارا، إلى غير ذلك من المناقب العظيمة. بارك الله فيكم. من ظن، وأختم، من ظن أن العلم تعطيه فضلة وقتك وجزءا من يومك وأنه يدرك بمجالسة عابرة أو سريعة أو أيام يسيرة أو أوقات متفرقة مع توان وكسل، فهذا ظن خاطئ بل تصور فاسد، وضرر ذلك بالغ ومفاسده عظيمة عليه، لأن هذا يفضي إلى أمر عظيم من أعظم الأبواب خطرا، وهو القول على الله بغير علم والافتيات على الله. قال النووي في مقدمة المجموع: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهل، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. ومن الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنه: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. انتهى. جاء في تذكرة الحفاظ في ترجمة الصديق أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الذهبي: لا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذا إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان. إياك ثم إياك أن تقرأ قراءة عشوائية تضرب يمنة ويسرى كيفما اتفق، هكذا تسير في سياسة القطيع. اقرأ كذا تمشي وراء هذا، تمشي وراء هذاك وراء ذاك وراء ذياك، ينزلون إلى المكتبات، ما الجديد ما الجديد، ويبحثون عن الجد كأنهم أتقنوا القديم وحووه وعرفوا ما هو الجديد وغير ذلك. انتبه، كلام الإمام الزهري رحمه الله قاعدة: خذه مع الليالي والأيام. آفة القراءة العشوائية آفة عظيمة، قد تكون سببا في حرمانك الوصول إلى العلم وتحصيله والتأصيل فيه. احذر العجلة والطيش، عليك بالأناس، عليك بالأناس والحلم، لأن العجلة تنافي الأناس. قال أبو عثمان الحداد: من تأنى وتثبت تهيأ له من الصواب ما لم يتهيأ لصاحب البديهة. خرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: العجلة العرب تقول عنها أم الندامات. العجلة أم الندامات. انتبه. بارك الله فيك. يصحب ذلك من القراءات العبثية، القراءات السريعة في ساعة تقرأ ما أدري إيش، في كذا، في مجلس نقرأ ما أدري إلى آخره. فرق بين الدرس وبين العرض، فرق يجب أن تعرف هذه الأمور المهمة التي شوهوا بها العلم. لا يعرفون حق السماع ولا يعرفون حق

0: الدرس ثم يقول درسنا وقرأنا وأخذنا، لا يعرفون معنى الدرس ولا يعرفون معنى العرض. هذا بارك الله فيك حقيقة مثل هذه القراءات، تخرج لنا طالبا لم يحق ولم يتقن ولم يضبط ولم يفهم، ها؟ تفوت عليه خيرا كثيرا يصحبها عدم استيعاب وفهم، فضلا عن التعالي والغرور. اسمع هذه وبه أختم لتعرف من يقوم بهذا العبث، هل هو يسير على سنن العلماء أم لا. في التمهيد للإمام ابن عبد البر رحمه الله ذكر في المجلد الأول منه قال: قال عمر بن عبد الواحد، قال عمر ابن عبد الواحد صاحب الأوزاعي، عرضنا على مالك الموطأ، عرضنا، ما قال درسنا. الدرس كما بينا معناه، العرض، العرض إما يمسك الشيخ الكتاب أو يحفظه إن كان يضبطه والطالب يعرض عليه ما كتب، قراءة عرض، تكلمنا عنها هذا في مسائل علوم الحديث. على كل حال قال عرضنا على مالك الموطأ في 40 يوما، ما هو في مجلس ولا في يوم، ها؟ عرضنا الموطأ على مالك في 40 يوما، فقال مالك لهم: كتاب ألفته في 40 سنة أخذتموه في 40 يوم، في 40 يوما قلما تفقهون منه، قلما تفقهون منه. من الذي يأخذ في مجلس ولا مجلسين؟ وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله فضيلة الشيخ عبد الله البخاري على هذه المحاضرة القيمة، مهمات في طلب العلم. ولا شك أن موضوعا مثل هذا لا بد للمسلم وطالب العلم أن يعرف أسسه وثماره، وكيف لا، والله عز وجل شرع لنا في كل ركعة أن نسأله الهداية إلى صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لا شك أيها الإخوة أن طريق العلم عبادة من العبادات، والعبادة لقبولها وللحصول على ثمارها شرطان: الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون المرء على ما كان عليه سلف هذه الأمة. فجزا الله الشيخ عبد الله على وضعه النقاط على الحروف في هذا الموضوع المهم، وأنصح بسماع هذه المحاضرة وقراءة كتب السلف التي تكلمت عن آداب طلب العلم، وقراءة سير علمائنا المتقدمين والمعاصرين، ليشحذ المسلم همته لطلب العلم. والعلم له ثمار جليلة كما سمعتم، يكفي أن المرأة يسلك بطلب العلم يسلك الله به طريقا إلى الجنة، والجنة أعظم المقاصد وأعظم الغايات. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة.

0: وعبرة لنشحذ الهمم ونسلك مسلكهم في طلب العلم والدعوة إلى الله على ما كان عليه سلف هذه الأمة. فهذه الدعوة وهذا المنهج السلفي منهج عظيم ونعمة عظيمة من الله عز وجل نسأل عنها يوم القيامة. فالواجب علينا أن نسلك هذا المسلك وأن نحرص على تلقي العلم من أسسه وعلى أصوله ليثمر لنا خيرا ولنسلك مسلك علمائنا وننتظم مع الطائفة المنصورة الباقية إلى قيام الساعة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الهداية والتوفيق والسداد والرشاد، وجزى الله الشيخ عبد الله على ما قدم وجعل ذلك في ميزان حسناته.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان قواعد في معرفة الشمائل والسيرة النبوية، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في هذه السلسلة في بيان كتب الشمائل النبوية المتعلقة بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد وقف بنا الحديث فيما مضى عن كتاب الإمام الترمذي، كتاب الإمام الترمذي الشمائل، وبينا منهج الإمام الترمذي في كتابه، وأطلنا الكلام على ذلك، وبينا مزايا كتابه الشمائل النبوية للإمام الترمذي أو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عرفنا بالكتاب تعريفا أحسب أنه تعريف وافي بمضمون الكتاب. ووقف بنا الحديث عن الكتاب عن جهود العلماء والباحثين في خدمة كتاب الشمائل للإمام الترمذي. كتاب الشمائل للإمام الترمذي نال هذا الكتاب عناية فائقة من العلماء والباحثين، فتنوعت خدمتهم للكتاب، فقام جماعة من العلماء بشرحه وبيان ألفاظه ومعانيه وفوائده وتخريج أحاديثه. وللشمائل شروح كثيرة وعديدة، ولعله يتعسر حصرها واستيفاء الكلام عليها. وقد قام صاحب كتاب الشروح أو جامع الشروح والحواشي مشكورا مأجورا في حصر هذه الشروح حول كتاب الشمائل للإمام الترمذي، فذكر ما يربو على 95 شرحا بين مطبوع ومخطوط ومفقود. وكذلك أيضا ذكر بعض من حقق كتاب الشمائل

وهو الأستاذ عبده كوشك في مقدمة تحقيقه للشمائل كذلك ذكر زيادة، وكذلك أيضا ذكر مؤلف الشروح المغربية على كتاب الشمائل عددا من الشروح التي فاتت صاحب كتاب الجامع أو جامع الشروح والحواشي. ولا ريب أنه يطول المقام بذكر هذه الشروح، ولكن حسبنا أن نذكر أهم هذه الشروح والتي نقل منها العلماء واستفاد منها من تبعهم وتتابع من جاء بعدهم في الاستفادة من كتبهم في شرح الشمائل للإمام الترمذي. ونذكر بعض هذه الشروح حسب أوليتها. فمن أوائل كتب الشروح على الشمائل للإمام الترمذي كتاب الحافظ السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 911 من الهجرة، له كتاب سماه زهر الخمائل على الشمائل، زهر الخمائل على الشمائل، وهو جزء لطيف، جزء لطيف صغير أشبه، يعني هذا الجزء أشبه بالتنكيت أو الحاشية، اقتصر فيه مؤلفه على بيان غريب الألفاظ، ألفاظ الأحاديث وضبطها، وأحيانا يشير إلى الإجابة عن بعض التعارض في بعض الأحاديث، أو يشير أحيانا إلى شيء من التوضيح في بيان ما يشكل كذلك، لكن هي كما قلنا حاشية لطيفة مختصرة جدا على كتاب الشمائل، وهي تصلح يعني حال قراءة الكتاب، تسعف في بيان معنى كثير من الألفاظ وضبطها. ومع ذلك لم يطبع الكتاب حتى الآن طبعة تليق به، طبع طبعة تجارية سقيمة فيها كثير من التصحيف والخطأ، مع أن الكتاب له نسخ خطية عدة. الشرح الثاني، إذن الشرح الأول هو عبارة عن حاشية، والحواشي هذه شروح مستقلة بكيفيتها وبطريقتها. الشرح الثاني هو شرح مشهور لكنه لم يطبع حتى الآن، لم يطبع حتى الآن، هو شرح من أوائل الشروح واعتمد عليه من جاء بعده. وهذا الشرح هو شرح الشمائل في حقوق أفضل الورى وأقوى الدلائل، هكذا اسم الكتاب، شرح الشمائل في حقوق أفضل الورى وأقوى الدلائل لعصام الدين إبراهيم ابن محمد عرب شاه الإسفرايني المتوفى سنة 54 و900 من الهجرة الحنفي. وهذا الشرح لا يزال مخطوطا وله عدة نسخ، 4 نسخ خطية، وربما يوجد أكثر من ذلك، وقد أخذ رسائل علمية في بعض الجامعات. ويعتبر كتاب شرح الشمائل لعصام الدين من أبرز الكتب التي شرحت الشمائل، قال عنه المناوي وكان ممن تصدى لشرحه، يعني لشرح كتاب الشمائل للترمذي، فضل المدققين وأوحد المحققين مولانا عصام الدين الإصفرعيني الشافعي، هو قال هكذا الشافعي والصواب أنه حنفي، فهذه تحتاج إعادة نظر. فأتى بما لم يسبق إليه من كشف النقاب عن أسرار الكتاب، لكنه أكثر من الاحتمالات العقلية في هذا الفن الذي هو من الفنون النقلية.

مع ما هو عليه من عدم إلمامه بالأحكام الفرعية، وربما أورد من المباحث ما لا تجول فيه الأفهام حتى عد ذلك عليه من السقطات والأوهام. إذن هذا وصف موجز يسير لكتاب العصام الإصفرعيني أو عصام الدين الإصفرعيني، شرح الشمائل في حقوق أفضل الورى وأقوى الدلائل. والكتاب هو شرح يقتصر على توضيح الألفاظ، وأما عنايته بالصناعة الحديثية فقليلة، وإن كان يذكر شيئا من ذلك بالذات في الحكم على الرجال يعتمد على كتاب التقريب للحافظ ابن حجر، وهو أحيانا يوضح صيغ التحديد ويعرف بالرجال تعريفا موجزا، ويذكر تبويب الترمذي ثم يشرح عنوان الباب، وقد يذكر ما يتعلق به من حكم فقهي أو غيره، ويذكر اختلاف العلماء في أحكامه، وكذلك في شرحه يتعرض لشرح ألفاظ الحديث لفظة لفظة، وهذا ما تميز به مع ضبطها ووزنها، وكذلك موقع الإعرابي واختلاف العلماء في ضبطها ومعناها والروايات الواردة فيها ومعنى كل رواية، ويجمع بين مشكلها، وذلك في الغالب قد يذكر الخلاف بين العلماء في بعض المسائل ويسوق أدلتهم ويرجح ما يراه، لكنه سلك فيه مسلك التأويل خاصة ما يتعلق بأحاديث التي فيها ذكر لصفات الباري أو نحو ذلك، سلك مسلك التأويل على طريقة الأشاعرة والماتوريدية. كذلك أورد في شرحه بعض الأشياء المنافية للعقيدة الصحيحة. قال في مقدمة شرحه: فتصديت لشرح أحاديث الشمائل مستمدا من ساحة كرمه الذي لا يرد فيها السائل، فجئت فيه بما هو مقدرتي غير متحاش عن قلة البضاعة لما سمعت من معذرتي، فكشفت عن مراتب رواتها الثقات واجتهدت فيما يناسب من كشف اللغات، ونبهت على أقرب الوجوه في حل بعض التراكيب، وأوضحت بعض النكت في الأساليب، وذكرت ما هديت له من أقرب المعاني، وتباعدت عن التكلف في حل المباني، ونبهت على سهو من سبقني من إنسان هو أخ النسيان، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن هذا بالنسبة لشرح العصام الإصفرعيني. ثم جاء بعده شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي المتوفى سنة 74 بعد 900 من الهجرة، فألف شرحه المشهور وسماه أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل، وهو شرح ممزوج، وقد توسع في شرح الألفاظ والمعاني وتخريج الأحاديث ودفع التعارض عن بعضها، غير أنه أكثر فيه من التكرار والاستطراد في أمور لا علاقة لها بالشرح، ووقع في بعض الهنات والزلات، وفاته مواضع وألفاظ سهى عن شرحها وبيانها، وجل مادة كتابه أخذه بقبضه وقضيضه من كتاب القسطلاني المواهب اللدنية، فهو يتابع القسطلاني في أوهامه. جاء عند حديث مثلا، أورد حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى في الظلمة كما يرى في النور، وهذا حديث موضوع باطل لا يصح واهي. قال هو أخرجه البخاري والبيهقي، وهذا وهم من القسطلاني تبعه عليه، والحديث ليس في البخاري وإنما هو أخرجه البيهقي وابن عدي في الكامل، وهكذا يعني يورد أشياء أطال فيها. وكذلك كان همه الشديد تعقب العصام الإصفرعيني وتحميله جناية بعض الألفاظ وعدم فهمها ونحو ذلك، وترى هذا جليا في شرحه في شرح ابن حجر الهيتمي. وكذلك أيضا يعني نجد يعني من

أوجه النقد لكتابه أنه مثلا يذكر يقول أن الحديث مثلا سيأتي تفصيله في مبحث كذا، وعندما ترجع إلى المبحث لا تجد تفصيلا. مثلا قال يعني في مواضع قال تفاصيل حديثه ستأتي في مبحث الإسراء والمعراج، ومع ذلك لم يأتي هذا التفصيل مطلقا، حيث أنه لا وجود أصل لمبحث الإسراء والمعراج في هذا الشرح ولا في كتاب الشمائل. وهكذا يقول مثلا في أشياء، مثلا قال في أثناء حديثي عن صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلا تجري عليه أحكام المكلفين فيه كما غسل صدره الشريف أو غسل صدره الشريف في طست ذهب مع تحريمي على ما يأتي في مبحث الإسراء. أين مبحث الإسراء؟ لا يوجد. كذلك في مباحث أخرى، يعني يقول المقام ذكرتها في أصل كتاب المدخل إلى علم شرح المدخل إلى علم الشمائل النبوية. وكذلك أيضا أنه كما قلنا يعتمد اعتمادا كليا على كتاب المواهب اللدنية للقسطلاني، فلا يرجع إلى المصادر، يعني لا يرجع إلى البخاري ينظر هل أخطأ القسطلاني، يرجع إلى ما يرجع، فإنما ينقل عنه حرفيا، وأحيانا يشير وكثيرا لا يشير كما ذكرنا في الحديث السابق. يعني من الأشياء أيضا التي تؤخذ عليه لم يهتم أنه لم يأتي بمتن الشمائل بكامله، يتصدى لشرح بعض الكلمات أو إيضاح مفهوم ولا يعرض العبارة كاملة. وأحيانا كذلك أيضا يعني لا يلقي بالا إلى التبويب وتنظيم العبارات، والشرح يتسلسل دون عنوان أو باب أو إشارة إليه في مواضع كثيرة، وقد يأتي بشرح يعني كلمة من عنوان نفس الباب، ولا الداعي يعني طالب العلم لا ينتبه بأن الباب الأول قد انتهى وهذا دخل، وإن كان بعض الطابعين تصرف في هذا تصرفا حاوله. نعم، وقلنا إنه يعنى عناية شديدة بالرد الشديد وبتعصب على العصام الإسرائيلي، فهو يبالغ في الإنكار بل بأشد الألفاظ عليه، وهذه طريقته في عامة كتبه تقريبا. وكذلك ترك كثير من الأحاديث لم يشرحها شرحا كاملا، فهو شرح يعني كما قلنا إن كان دائعا ومشهورا لكن عليه المؤاخذات السابقة، ولا نطيل في هذا. ولذلك قال المناوي عن شرح الهيثمي قال فأطال وأطاب، ولكن بعد الانتهاء من ذلك الكتاب أزال رونق المتن باختصاره على ما زعم أنه المهم من الباب، مع ما هو عليه من الشغف بالتعقيب بما ليس بكبير أمر تارة وأخرى من محض التعصب. انتهى كلامه رحمه الله. فهو انتبه المناوي، لاحظ هذا الأمر على شرح ابن حجر الهيثمي بالتاء، لاحظ ذلك ونبه عليه. ننتقل بعد ذلك إلى شرح آخر، وهو من أهم، أراه أنه أهم شرح في شروح الشمائل، وهذا الشرح قد جمع مؤلفه فيه فأوعاه مع حسن التنسيق والترتيب والإيراد، وهذا دأبه في جل شروحه رحمه الله. الشرح هو للعلامة ملا علي بن سلطان القاري المتوفى سنة 1014 من الهجرة رحمه الله، وشرحه الماتع سماه جمع الوسائل في شرح الشمائل، وهو شرح ممزوج. ومعنى ممزوج أن أنواع الشرح شروح الحديث تنقسم إلى أنواع، منها الشرح بالقول، يعني يشرح يقول قوله ويشرح، والشرح المزجي أن يدخل قول صاحب المتن مع كلامه ولا يفرق، لكن في الطباعة الحديثة الآن يجعلون أقوال

يميزون بها بين المتن وبين الشرح. ويعد هذا الشرح من أفضل وأنفس شروح الشمائل، فقد أبدع فيه العلامة ملا علي قاري رحمه الله كعادته في شروحه، فأطنب في الشرح وأجاد وأجاد وأفاد، ولم يدع لمن بعده مستزاد. ويجدر بنا أن نقف مع شرحه بشيء من البسط فنقول: تميز شرحه بمزايا منها أسهب في نقله عن الشراح السابقين، مع أنه لا ينقل فقط، ينقل وينقل ويتعقب ويناقش، ليس هو ناقلا فحسب، إنما ينقل مع التحقيق والتمييز لما نقله. فأطنب الشارح فيما اقتطفه من مؤلفات الشراح لهذا الكتاب، ورصع كتابه بذلك الترصيع، كما استمد من المراجع المختلفة الحديثية والفقهية والوصولية والتفسيرية واللغوية والنحوية وما إلى ذلك مما يطول بنا تعداد أسمائها. وأما من استفاد المصنف من شروحهم وأكثر النقل عنهم، فمنهم الشيخ ميركشاه، وهو السيد نسيم الدين محمد بن جمال الدين الحسين الهروي، نقل عنه كثيرا، وهو ينقل عن شرحه لكتاب مشكاة المصابيح. ميركشاه له شرح نفيس على مشكاة المصابيح، يعتني فيه بالضبط الألفاظ والمعاني، وهو وقد طبع قريبا شرحه على مشكاة المصابيح، وقيل إن له شرحا على الشمائل لكن لم أقف عليه. كذلك ينقل عن كتاب عصام الدين الإصفرعيني الذي ذكرناه آلفا، ينقل عنه وينص عليه، يقول: مولانا عصام الدين أو مولانا العصام، وذكره في مواضع أخرى بقوله: قال العصام أو نحو ذلك. وينقل كذلك عن غيره من، ونقل أيضا عن ابن حجر الهيثمي وهو شيخه، نقل عنه في شرحه السابق وينص عليه، يقول: قال ابن حجر، وقد فرق ملا علي قاري بين شيخه ابن حجر الهيثمي وبين الحافظ ابن حجر العسقلاني، فالهيثمي يقول: قال ابن حجر، وأما العسقلاني فيقول: قال العسقلاني أو قال الشيخ ابن حجر العسقلاني. ثانيا مما تميز به شرحه أنه اعتنى بضبط النصوص والألفاظ، اعتنى بضبط النصوص والألفاظ، وهذا تميز به كما قلنا شرحه، تميز به شرحه أنه اعتنى بضبط النصوص والألفاظ. فهو يشرح الألفاظ ويبينها، مثلا قال عند وصف أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا بالأبيض الأمهق، قال: أي الشديد البياض الخالي عن الحمرة والنور كالجص، وهو كريه المنظر، وربما توهمه الناظر أبرص، بل كان بياضه نيرا مشربا بحمرة كما في مشربا بحمرة كما في روايات أخرى. ومنها قال أنه صلى الله عليه وسلم كان أزهر اللون، النفي للقيد فقط، وأما رواية أبيض ليس بأمهق مقلوبة وهم كما قاله عياض. يعني يذكر هنا، يذكر مثلا قال: ولا بالجعد بفتح الجيم وسكون العين من الجعودة، وهي في الشعر لا يتكسر تكسرا تاما ولا يسترسل، القطط وبكسر بفتحتين وهو شدة الجعودة، ولا بالسبط، والسبط ضبطت على ثلاث لغات. يوضح ذلك، يعتني بضبط الألفاظ، ويعني لو أخذنا في هذا لطالة أن نقول عنه. كذلك قلنا أنه يعتني بضبط النصوص الحديثية، وهذا تميز به كما فعل في كتابه شرح المشكاة، وهو من الشروح النفيسة المشكاة المصرية.

المفاتيح، مرقات المفاتيح لهم. فهو يضبط النصوص، يضبطها بالحروف، يضبط النصوص بالحروف. وهو يرى أن تحفظ النصوص كما هي ولا تصرف فيها بحال من الأحوال أداء للأمانة العلمية، حيث قال هذا واحتمل احتمالا قريبا أن يكون في نسخة المصنف قال أبو عيسى إلى آخره، وزيادة الشيخ الحافظ من التلامذة إجلالا وتعظيما. لكن الأولى أن لا يقع التصرف في الأصول أصلا، بل يحفظ على وجهه وقعت، على وجهه، على وجه وقعت، على أو على وجه ما وقعت عليه، أو نعم قال بل يحفظ على وجه وقعت من المشايخ. وكذا لو وقع سهو في تصنيف ولو من ألفاظ القرآن فإنه لا يغير بل ينبه عليه. يعني هو يذهب هذا المذهب أنه يبقى ما وجده كما هو ولا يغير، ولكن ينبه في الحاشية عليه ولو كان خطأ. وهذه مسألة ذكرها العلماء. كذلك أشار أيضا إلى عناية المحدثين السابقين بنقل النص حرفيا في تعليقي على كلام المؤلف عن أشعث يعني ابن سوار حديث قال: ولم يقل أشعث ابن سوار محافظة على لفظ الشيخ، وهذا دأب في رعاية الأمانة. كذلك تميز شرحه بمقابلة النصوص بالنسخ الأخرى، فالملا قال يتحصل على نسخ يعني نفيسة وقيم وعتيقة للشمائل وتيسرت له، وهو يذكرها عند المقارنة بين الألفاظ وضبطها يذكر ذلك. وبعض النسخ يعني صححها على بعض شيوخه، ويذكر الفروق بينها المهمة بينها والألفاظ الموجودة في بعضها بصورة مغاير للأخرى، وينقل كذلك أقوال الشراح في ذلك، لكنه لم يسمي هذه النسخ بنسخة فلان مثلا، وإنما إشارته إليها بالرموز، وذلك لأنه كان المتبع في عصره. فتحدث القاري مرات عديدة عن النسخ المصححة والمضبوطة المعتمدة عليها، فقال في شرحه في شرح قوله خضب بالحناء والكتم بفتحتين والتاء مخففة كذا في النسخ المصححة انتهى. وقال عند قوله فإذا لم يدهن بضم الهاء كذا مضبوطة في أصلنا وهو المفهوم من القاموس، لكن قال الحنفي وهو شيخه وتبعه العصام إن مضارعه بالحركات الثلاث والله أعلم انتهى. وقال عند قوله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، الجملة حال من فعال الإتيان والواو حالية، ذكره العصام وهو الموافق لأصل المصحح المقابل من نسخ المعتمدة. وأما قول الحنفي مع ابن لي ظرف لأتيت، وفي بعض النسخ مع ابن لي وهذه الجملة حال من فاعل أتيت، لكنه اكتفى بالضمير قال، فهو مخالف للأصول المعتمدة وغير موجودة في النسخ الحاضرة الموجودة والله أعلم انتهى. أنا ذكرت أذكر هذا الكلام لماذا؟ أذكره حتى يتبين عنايته يعني بالألفاظ وعنايته بالنسخ، وأن شرحه ماتع نفيس مليء بالفوائد والضبط. فأنت ترى بين يديك شرح لعالم متمكن أحسن الشرح وأجاد فيه. كذلك بالنسبة لتراجم الرواة عنده، اتبع القارئ في خلال تراجمه لرجال الحديث في شرحه للشمائل طريقة متوسطة، فلم يتوسع في تراجمهم ولم يختصر، وإنما اكتفى بتعريفهم العام ودرجتهم عند المحدثين من الجرح والتعديل بأوجز تعبير. ونقل كلام المؤلف في الجامع الصحيح على الحديث ينقل، وهذه ميزة أيضا، ينقل الحديث التي اشترك تخريجها في الشمائل مع كتاب الجامع للإمام الترمذي، ينقل حكمه عليها إن وجد ذلك. ولم يتعرض القارئ للحكم على الحديث بالصحة والحسن والضعف، ولكن ربما يتكلم على رجال الحديث. يعني من أمثلة نذكر بعض الأمثلة على هذا يعني في الرواة، مثلا جاء في كتاب الشمائل قال حدثنا هناد قال بتشديد النون ابن السري بفتح المهملة وكسر الراء ويعمل

مشددة. السري الكوفي التميمي ثقة. ترجم له هكذا. وذكر أيضا غيره قال عن شهر بفتح معجمة وسكونها شهر ابن حوشب بفتح مهمل والسكون واو وفتح معجمة بعدها موحدة صدوق كثير الإرسال أخرج حديث البخاري في تاريخه والخمسة في صحيحه، لكن ذكر في مقدمة مسلم أن شهرا تركوه، وذكر النووي في شرح مسلم واتقه كثيرون من أئمة السلف حتى قال أحمد بن حنبل ما أحسن حديثه انتهى. وقال المصنف في جميع حديث حسن غريب، يعني أنه حسن له حديث، حسن حديثه في جامعه. إذن هكذا يسوق التراجم. ويذكر أيضا كتابه لا يخلو عن مسائل ذكرها متعلقة بعلوم الحديث دراية، فمنها الفرق بين التحديث والإخبار والإنباء والسماع، فقال في ذلك مثلا واعلم أنه لا فرق بين التحديث والإخبار والإنباء والسماع عند المتقدمين كالزهري ومالك وابن عيينة ويحيى القطان وأكثر الحجازيين والكوفيين، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه وعليه استمر عمل المغاربة. ورأى بعض المتأخرين التفرقة بين صيغ الأداء بحسب افتراق التحمل، ويخصون التحديث والسماع بما يلفظ به الشيخ وبسمع الراوي عنه، والإخبار بما يقرأ التلميذ على الشيخ، وهذا مذهب ابن جريج والأوزاعي والشافعي وجمهور أهل الشرق. ثم أحدث أتباعهم تفصيلا آخر، ومن سمع وحده من لفظ الشيخ أفرد فقال حدثني وسمعته، ومن سمع مع غيره جمع فقال حدثنا وسمعنا، ومن قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال أخبرني، ومن سمع بقراءة غيره جمع فقال أخبرنا. انتهى كلامه. من هذه فائدة، يذكر هذه الفوائد والمسائل ينثرها في شرحه، وشرحه كما قلنا كذلك ذكر كثير من المسائل النحو واللغة ونثرها كذلك في شرحه، ويتعقب كثيرا العصام الإسفرعيني في هذا وميرك والحنفي شيخ أيضا كذلك، وابن حجر الهيتمي يتعقبهم كثيرا، وكذلك اعتنى أيضا بعلم القراءات أيضا أوردا كثيرا من ذلك في شرحه. فالشرح ماتع إلا أنه يعاب عليه أنه أورد بعض هرطقات الصوفية والحكايات التي ليت وجنبها شرحها، لكنها قليلة. كذلك تميز شرحه بالإفاضة بالأدلة الحديثية في الاستشهاد، يعني يستشهد بالأحاديث كثيرا، وهذا يدل على سعة الاطلاع على السنة النبوية. مثلا قال عند حديث فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة، أي فريضة، قال أي فريضة، فإن الأحب إلى صلاتها فيه لأنها من شعائر الإسلام، وعلى هذا قياس سائر العبادات من إعطاء الزكاة والصدقات والصيام جهرا وسرا. وهذا الحديث في معنى ما ورد من الصحيح أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أخرجه الشيخان من حديث زيد بن ثابت مرفوعا. إذا نجد هذه المزايا في هذا الشرح، وهي كما قلنا كثيرة زخر بها كتابه، الكتاب كما قلنا نفيس وماتع، ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم خاصة في قراءة كتاب الشمائل. ننتقل بعده إلى كتاب آخر نشير بعض الكتب لأن الوقت أدركنا، كتاب شرح الشمائل لتأليف العلامة عبد الرؤوف المناوي القاهر المتوفى سنة 1031 من الهجرة، وشرحه شرح يعني متوسط أو يميل للاختصار أحيانا، لكنه شرح فيه تحرير وفيه نفس، وهو يفك يعني يعتني بضبط الألفاظ والكلمات، واستفاد من الشراح قبله خاصة شرحي عصام الدين الإسفرعيني وشرح ابن حجر الهيتمي كما نص عليه في مقدمته.

أنه اعتمد على هذين الشرحين، شرح العصام الإصفرعيني وشرح ابن حجر الهيتمي، وكذلك استفاد من بعض الشروح الأخرى، وأيضا كذلك عنده عناية بالصناعة الحديثية والحكم على الحديث، ووقع في بعض الهنات في شرحه. وهناك من الشروح شرح، يعني شرح المناوي طبع في حاشية كتاب الهيتمي أشرف الوسائل، طبع معه في الحاشية قديما، وحتى الآن لم يطبع طبع علمية تليق به، وهو شرح يعني جميل في القراءة في الكتاب، لأنه شرح يعني متوسط يميل للاختصار ويعنى بالألفاظ كما قلنا، وفيه صناعة حديثية. وهناك من الشروح التي لم تطبع بعده، وهي شروح نفيسة، ووجد يعني قدر منها. من هذه الشروح شرح الشمائل النبوية لأبي العلاء إدريس بن محمد العراقي، المتوفى سنة 1183 من الهجرة، وهو من علماء المغرب، وكانت له عناية بالحديث وحفظه، ويتبين يعني عنايته بالحديث من خلال شرحه، والشرح لا زال مخطوطا، وبلغنا أنه أخذ يعني لتحقيقه في بعض الجامعات، وقد أفادني بهذا بعض المشايخ الفضلاء. والكتاب هو شرح للشمائل النبوية، وقد ذكره غير واحد، ذكره الكتاني وذكره ابن سودة إتحاف المطالع والمراكشي في الإعلام، وقال عن المؤلف له تعاليف مفيدة منها شرحه على الشمائل، وكذلك ذكره عبد الحي الكتاني في كراريسي في شرح الشمائل ضمن بعض الشروح التي أشار إليها، وقال وهو حافل، وأيضا ذكره في كتاب فارس الفارس، وذكره أيضا صاحب كتاب معجم المؤلفين وغير ذلك ذكره. والكتاب يوجد له نسخ خطية ذكرها صاحب كتاب الشروح المغربية على الشمائل، ذكر منها، وقد اطلعت على نسخة من هذه النسخ، ورأيت أن الشرح شرح نفيس، الشرح شرح نفيس، تميز بطول نفس الشارح وتمكنه في الصناعة الحديثية وكذلك في العلوم الأخرى، لكن الشرح تميز حافل، يظهر فيه تخريج الأحاديث من طرقها ورواياتها مع الكلام على الرواة والرجال من جهة الجرح والتعديل، وكلامي على درجة الأحاديث كذلك من حيث الصحة والضعف، وهذه مزية له تميز بها، وهو يسلك طريقة العلماء الكبار في ذلك، طريقة تقرأ الكتاب كأنك تقرأ لابن حجر وتقرأ للمحدثين الراسخين في علم الحديث، ونفسه واضح في هذا الشرح، وجنب شرحه القصص السمجة والحكايات، فشرحه غاية في النفاسة، ولعل الله يسر الوقوف عليه كاملا ويطبع، فإن شرحه كما قلنا يخوض في شرح الأحاديث موضحا معانيها ومستجليا ما خفي منها، مدعما كلامه بأقوال السابقين مع الإحالة على مصنفاته، وهو لما يخرج مثلا البخاري يقول أخرجه البخاري في الأدب باب كذا، يوضح وكتبهم وينقل عن كتب أيضا، ويبدو على أن كانت عنده مكتبة زاخرة ووقف على كتب كثيرة، مما يشهد له بسعة الاطلاع على المصنفات والآراء، خاصة ما يتعلق بالحديث ورجاله. فالشرح في عمومه ظاهر، الصناعة الحديثية ظاهرة فيه، وتميز في هذا تميزا فاق فيه غيره، وفيه تعاليق وفيه يعني تحقيقات نفيسة في هذا الشرح. نسأل الله أن ييسر نشره وطبعه، وهو من الشروح المهمة التي ينبغي العناية بها. كذلك أيضا هناك شرح آخر، وهو الفوائد الجلية البهية في شرح الشمائل المحمدية للشيخ محمد بن قاسم

0: جسوس المتوفى 1282 من الهجرة، وهو شرح ممزوج متوسط نفيس يميل فيه الاختصار، وغالبا يعتمد في الشرع على كتاب جمع الوسائل لملا علي قارئ، وقد نص على هذا في المقدمة، بالإضافة إلى نقول عن المصنفات الأخرى فيما يتعلق بالآثار والأقوال والأحكام والأشعار، وطبع في مجلد طبع الكتاب قديما في مجلد واحد. كذلك نختم بشرح المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية للشيخ إبراهيم بن محمد الباجوري المتوفى 1277 من الهجرة، وهو شرح يعني بالقول توسط فيه وأحيانا يطيل، واعتنى بشرح الألفاظ والأسماء وضبطها وبيان الغريب، واعتمد على الاستفادة من الشروح السابقة خاصة شرح الهيتمي، واستفاد من ملا علي قارئ أيضا، واستطرد في بعض المواضع ووقع فيه بعض الهنات والقصص الصوفية السمجة، وثم حققه بتحقيق عوامة، لكنه يعني اعتمد على المطبوع قديما ولم يعلق على مثل هذه الحكايات والقصص بشيء. إذن هذا بالنسبة لأشهر الشروح لكتاب الشمائل للإمام الترمذي، أخذنا جولة فيها، ونختم بذكر المختصرات للكتاب. الكتاب قام جماعة من العلماء باختصار الكتاب وتهذيبه لتقريبه للناس وطلاب العلم، وهي كثيرة، منها تهذيب الشمائل في السيرة النبوية للشيخ محمد بن عمر بن حمزة الأنطاكي المتوفى 938 للهجرة ولم يطبع، وكتاب زبدة الشمائل وعمدة الوسائل للعلامة ملا علي قارئ وأيضا كذلك لم يطبع، وكتاب كذلك الروض الباسم في شمائل المصطفى أبو القاسم للمناوي، وهذا طبع في مجلد أو جزء لطيف، وكذلك حلل الاستفاء بشيم المصطفى لإسماعيل بن قديم الجوهري المتوفى 1165 من الهجرة، وكذلك أيضا كتاب عنوان الفضائل في تلخيص الشمائل، وكتاب مختصر الشمائل، وكتاب أيضا وعدة مختصرات، ولعل من أشهرها وأهمها مختصر الشمائل المحمدية لشيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وقد اختصره واعتنى به وهو نفيس. نكتفي بهذا القدر في هذا ما يتعلق بالشمائل، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط الرحيم ميراث. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس الثامن. الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، الرسل افتتحوا دعوتهم بالأمر بعبادة الله وحده. الرسل افتتحوا دعوتهم بالأمر بعبادة الله وحده دون ما سواه، كما أخبر عنه نوح وهود وصالح

0: وشعيب وقومهم كانوا مقرين بالخالق لكن كانوا مشركين يعبدون غيره كما كانت العرب الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هو أول واجب على العبد المكلف أن يتعلمه هو معنى إيش؟ لا إله إلا الله وتحقيق العبودية لله. وليس أول واجب على المكلف هو النظر، فهذا قول باطل، بل هو أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. نعم.
1: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا خاطب الرسل أممهم مخاطبة من لا شك عنده في الله، وإنما دعوهم إلى عبادة الله وحده لا إلى الإقرار به، فقالت لهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق، فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار، وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده، فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته وكلها تكذبه. قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، إلى آخر الآيات.
0: نعم. ثم نقل كلام الإمام ابن القيم رحمه الله وهو في كتابه مفتاح دار السعادة، هذا في كتاب مفتاح دار السعادة، وهو بين ظاهر في دلالته، لكن كلام الإمام ابن القيم ينتهي عند انتهاء الآية، أما قوله إلى آخر الآيات هذا ليس من كلام الإمام ابن القيم، هذا من كلام الشارح، هذا من كلام من؟ الشارح، لأن الإمام ابن القيم ذكر هذه الآية وذكر آيات بعدها أيضا، فاختصر الإمام عبد الرحمن هنا هذا بقوله إلى آخر ماذا؟ الآيات، أي المذكورة في المقام، نعم.
1: قال شيخ الإسلام: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال، ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. قال: وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء. انتهى.
0: نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به. قلت: فما أكثر هؤلاء؟ لا كثرهم الله تعالى. قوله: فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات، فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين. قال النووي: ما معناه؟ إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها، ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، وهذا قول الأكثرين. انتهى.
0: ثم ذكر رحمه الله فائدة منقولة عن الإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب، نعم، وهي المسألة العاشرة في كتابه كتاب التوحيد، ورأى رحمه الله أهمية ذكرها هاهنا والتعليق عليها، وهي أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به. ما فائدة العلم الذي لا ينجيك؟ أقول: ما هي فائدة العلم الذي لا ينجي؟ لا فائدة منه، بل يعود وبالا على صاحبه. وهؤلاء كثير لا كثرهم الله، ولهم شهادات ومناصب وولايات وزعامات ورئاسات، ويشار إليهم بالبنان في بعض البلدان والأزمان، وهم من أجهل الناس بلا إله إلا الله ودلالتها، بل يدعون الناس إلى عبادة غير الله ويسوغون لهم ذلك، ويلقون عليهم الشبه في صورة الأدلة، يلبسون الحق بماذا؟ بالباطل، ويكتمون الحق وهم يعلمون. فهؤلاء ندعو عليهم كما دعا الإمام، لا كثرهم الله. قال: أو يعرفه ولا يعمل به. كذلك لا فائدة من علم لا يعمل به. ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع. لا ينفع، والذي لا ينفع هو الذي لا يدلك على العمل ولا تعمل به، فهذا ليس علما. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: وقد يكون في نفسه صالحا العلم، ولكن لما لم تعمل به صار عليك وبالا. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله كما في المصنف لابن أبي شيبة وغيره: علم المنافق في لسانه وعلم المؤمن علم المنافق في لسانه وعلم المؤمن في عمله. في ماذا؟ في عمله، يعني يترجم ذلك ماذا؟ عملا. ومعلوم أن المغضوب عليهم هم اليهود، علموا الحق فلم يعملوا به، والضالون هم الذين عملوا، النصارى هم الذين عملوا بلا علم. ولهذا يدعو المرء ربه أن يهديه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم وهم أهل الإيمان حقا وصدقا. يقول رحمه الله: قوله فإنهم أطاعوك لذلك، هذا يدل على أن المشرك يدعى أولا إلى التوحيد قبل كل شيء. قبل إيش؟ قبل كل شيء. فإن أجاب لذلك يدعى إلى بقية أمور الشرع وأركانه. قال الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في تعليقه على كشف الشبهات: التوحيد قد يكفي وحده في إسلام العبد، التوحيد قد يكفي وحده في إسلام العبد ودخوله الجنة، فإنه إذا تكلم بكلمة التوحيد ثم توفي قبل وجوب شيء من الفروع عليه كفى التوحيد وحده. فالتوحيد ليس فقيرا إليها، بل هي الفقيرة إليه في صحتها. في ماذا؟ في صحتها. هذه العبادات من صلاة وزكاة وغيرها ومن أركان الإسلام، إذا كان العبد مشركا بالله جل وعلا ما تنفعه، فإذا هي فقيرة إلى ماذا؟ إليه في صحتها، في صحتها. وأنتم ترون، وإذا ما رجعتم إلى كلام أهل العلم المطول منه والمختصر،

0: في شروط العبادات، شروط وجوبها أو شروط صحتها، يقولون أولا الإسلام، العقل. شرط الإسلام أول الشروط، أولها، فهذا دليل على افتقارها إيش؟ إليه، افتقار صحتها إلى ماذا؟ إليه. قال أي شهدوا وانقادوا، فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك. شهدوا أي لها قولا، شهدوا بها، شهدوا بها قولا، وانقادوا لها عملا. شهدوا بها قولا وانقادوا لها عملا وامتثالا. قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، افترض يعني أوجب عليهم، أوجب عليهم كم؟ 5 صلوات. ثم قال فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين، فهي عمود الإسلام، هي عمود الإسلام. فإذا ما رأيت الرجل، يقول أهل العلم، بعض أهل العلم، إذا ما رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه، كيف هذا الذي يترك الصلاة؟ هذا يتكلمون عمن يتهاون في إدراك تكبيرة الإحرام، فما بالك بمن يترك الجماعة، فما بالك بمن يترك الصلاة. نسأل الله السلامة والعافية. ثم يقول رحمه الله ناقلا عن الحافظ النووي رحمه الله، قال النووي: ما معناه أنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا يكون إلا بعد إيش؟ إلا بعد الإسلام، إلا بعد الإسلام. لماذا؟ لماذا؟ لأن الإسلام شرط لصحة العبادة، شرط لصحة ماذا؟ العبادة، كما قال الإمام عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين. نعم، تفضل.
1: قوله: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف على الفقراء. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف 8.
0: نعم، قوله رحمه الله: لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف 8، في حديث الباب فترد على إيش؟ على فقرائهم أو في فقرائهم. هذا الذكر وهذه التسمية تدل على أنهم أهم الأصناف، أهم ماذا؟ الأصناف. ولهذا بدأ الله تعالى آية الصدقة بهم، فقال: إنما الصدقات للفقراء. فهذا الصنف هو أهم الأصناف، هذا الصنف هو أهم الأصناف وأوسعها وأعمها، وأوسعها وماذا؟ وأعمها. فأما مثلا الغارم أو ابن السبيل أو نحو ذلك، نعم يوجد، لكن ليس بكثرة الفقراء ولا بعموم الفقراء، واضح؟ هذا المراد. فمن هذا الباب هم كذلك كما قال رحمه الله. نعم.
1: وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه، فمن امتنع من أدائها

0: به في عموم الأصناف الثمانية، فلو صرف ذلك في صنف منها صح ذلك منه وصح إخراجه لها، ولا يلزم بالإخراج للجميع. ولا شك إذا ما بما أن الشيء بالشيء يذكر، إن كان ثمة شخص وعندك مال للزكاة وهذا فقير وذاك كذلك وهذا معدم، ينظر نعم في توزيعها، إن استطعت أن تعمم فينتفع الجميع انتفاعا يغنيهم عن سؤال الناس فافعل. ليس المراد أن تعطيه ليأكل فقط يومه، إنما يعطى ليستعف ولينشط في طلب الرزق بالوجه الحلال، هذا الذي ينبغي أن يكون. فلو عندك ثلاثة أشخاص أحدهما عنده قوته لكنه فقير وعنده ما يسدد أمره، ويوجد آخر فقير وغارم، وعندك ثالث لا شيء يكتسي الأرض فراشا والسماء غطاء، فأيهما تقدم؟ قدم الأولى حاجة، إن استطعت أن تعطي الثلاثة والمال الذي عندك يغنيهم ويكفيهم ويسد حاجتهم فافعل، فذلك الأتم والأكمل. وإلا فانظر أيهم أشد حاجة وفقرا فاغنه. فهمت؟ واضح بارك الله فيك. نعم.
1: وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني،
0: يعني بعض الناس أقرب أكثر تأتيه زكاة مال، ويوجد من الناس مثلا 10,000 ريال مثلا، يوجد عدد ممن يستحق، فيوزع على هذا 100 و200 و100 و200، أعطى وفرق نعم، لكنه لم يغني أحدا ولم يعف أحدا. فلو كان أحدهم لو أعطي 10,000 لاستغنى عن سؤال الناس واستأنف حياة العمل والجد والاجتهاد في التحصيل وكف عن السؤال، فإعطاؤه هو الأولى لتغنيه عن سؤال الغير أو عن سؤال غيرك، هذا هو الأنفع والأتم. بارك الله فيك. نعم.
1: وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما هو قول الجمهور لعموم الحديث. قلت والفقير إذا
0: نعم أفر. هذا واجب يقوم به من وليه، يقوم به من وليه، ولي الصبي وولي ماذا؟ المجنون. نعم.
1: قلت والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين، وبالعكس كنظائره كما قرره شيخ الإسلام.
0: يعني اللفظ هذا إذا افترق إذ اجتمع، وإذا اجتمع افترق، هذا مراده. نعم.
1: قوله فإياك وكرائم أموالهم بنصب كرائم على التحذير جمع كريمة، قال صاحب المطالع هي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف، ذكره النووي.
0: قال فإياك وكرائم أموالهم بنصب كرائم، بنصب ماذا؟ كرائم، يعني المراد يحذره من أخذ خيار المال وأنفسه، يعني لا تأخذ خيار أموالهم وأنفس مالهم. وأصل الكريمة، أصل الكريمة هي كثيرة الخير، كثيرة ماذا؟ كثيرة الخير. ولهذا قيل للمال النفيس كريم، قيل للمال النفيس ماذا؟ كريم. لماذا؟ لكثرة

0: لكثرة منفعته. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في القرة: هذا تحذير له. هذا يعني هذه اللفظة وهذه الجملة تحذير له من، انظر، من أن يتجاوز ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الزكاة، وهو أخذها من أوساط المال. هذا الذي شرعه الله، أن تأخذ من أوساط المال. قال: لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس. بطيب ماذا؟ بطيب نفس، أن يخرج هذه الزكاة ونفسه ماذا؟ طيبة، غير مقتر ولا متضجر ولا متأفف ولا منشرح الصدر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وانظروا إلى مراعاة الشرع إلى هذه المسائل والدقائق، حتى النفسية، حتى ماذا؟ حتى النفسية. قال: لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس ونية صحيحة. وكل ما زاد على المشروع فلا خير فيه. هو يتكلم، يعني الحديث لفظه عن أخذ الزكاة صحيح، وإياك وكرائم الأموال، ولكن انظر إلى الفائدة العامة من مثل هذا والاستنباط الدقيق منه رحمه الله، أنه تحذير من أن يتجاوز ما شرعه الله ورسوله. هذه قاعدة عامة ليست فقط في الزكاة، هي في الزكاة وفي غير الزكاة، في كل شؤونك، في كل شأن صغير كان أم كبيرا، صغيرا كان الأمر أم كبيرا، تتحين السنة في ذلك وشرع الله. ثم قال: وكل ما زاد على المشروع فلا خير فيه. لماذا؟ لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وهذا أصل ينبغي التفطن له. هذا أصل ينبغي التفطن إيش له، يعني استصحبه معك في كل شؤونك. والله لو أن الناس حكمت هذا الأصل في شؤونها ما حصل خلاف قط، ولا تشرذم، ولا يأتينا فلان وعلان فيلقي بالشبه والترهات والموبقات والكفريات على أسماع الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: قال صاحب المطالع: هي الجامعة للكمال الممكن في حقها. جامعة الكمال الممكن في إيش؟ في حقها، يعني في صنفها. هذا الكمال يتفاوت من بهيمة من في ذوي الأنعام وفي ذات الأنعام، نعم، ففي حقها يكون أمرها كذلك، كل بحسبه. قال: من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف. إذن إياك وكرائم، خذ ما من ذلك الأوسط، لا تأخذ كرائم الأموال ولا تأخذ ماذا؟ الهزيلة المتردية. فلو أخرج المرء صاحب المال، لو أخرج المرء صاحب المال مثلا كرائم ماله عن طيب نفس، مرحبا وجزاه الله خيرا، لا نقول لا ما نأخذ، إذا ما أخرجها بطيب نفس منه فلا حرج في أخذها. نعم.
1: قلت: وهي خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا، وفيه أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال، ويحرم على صاحب المال

0: إخراج شرار المال، بل يخرج الوسط، فإن طابت نفسه بالكريمة جاز.
1: جاز بس، جاز وأجر. جاز أخذ ذلك منه وأجر على هذا، وأجر على هذا. نعم.
0: قوله: واتق دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم، وهذان الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنيا وأخرى. وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم. قوله: فإنه، أي الشأن، ليس بينها وبين الله حجاب. هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن، أي فإنها لا تحجب عن الله تعالى فيقبلها. وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به وبعث الإمام.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله قال: وله واتق دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبينها ماذا؟ وقاية. اجعل بينك وبينها ماذا؟ وقاية. بماذا تكون الوقاية؟ بالعدل وترك ماذا؟ وترك الظلم. في هذا اللفظ أيضا من الفقه الحث على التبليغ، الحث على تبليغ دين الله، والحرص على عدم الظلم. فالمرسل الذي يرسل لتبليغ العلم وبيانه للخلق، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع معاذ وأبي موسى، يبلغ ولا يظلم، يبلغ ولا يظلم. يقول رحمه الله: وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا: فيه التنبيه على المنع، فيه التنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم. قال: والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم. أما جاءت هذه الجملة عقب إياك وكرائم أموالهم؟ قال: النكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم الإشارة إلى أن أخذها ظلم، إلى أن أخذها إيش؟ ظلم. وضح؟ فهو يحذره عليه الصلاة والسلام من هذا الظلم، ويحذر كذلك أمته من جميع أنواع الظلم. نعم. ثم قال: فإنه، أي الشأن، وهذا الضمير يسمى ضمير الشأن. قال: فإنها لا تحجب عن الله تعالى فيقبلها، بمعنى لا تحجب عن الله تعالى، أي ترفع إليه سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب، فهي ترفع إليه جل في علاه. نعم.
0: قال: وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به وبعث الإمام العمال لجباية الزكاة، وأنه يعظ عماله وولاته ويأمرهم بتقوى الله تعالى، ويعلمهم وينهاهم عن الظلم، ويعرفهم سوء عاقبته، والتنبيه على التعليم بالتدريج. قاله المصنف:
1: قال: وفي الحديث قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به، أي بخبره. والإمام البخاري له في الصحيح كتابا من جملة الصحيح، كتاب خبر الواحد، كتاب خبر

0: الواحد، فهذا أصل عند أهل السنة والجماعة، أصل عند أهل السنة والجماعة. وأن الإمام إذا ما بعث عماله سواء لجباية الزكاة أو لغير ذلك، حتى في الغزوات نعم والبعوث والسرايا وغير ذلك، يوصيهم بتقوى الله ويعلمهم وينهاهم عن الظلم ويعرفهم سوء عاقبته إلى غير ذلك، هذا هو الأصل. أما ينطلق هكذا يظلم نفسه ويظلم غيره، يعلمهم الجهل وينشره فيهم، هذا من الظلم، هذا من الظلم للنفس وللغير، وفي افتيات على الشرع. بارك الله فيكم. نعم. والتنبيه على التعليم بماذا؟ بالتدريج، أي التدرج في التعليم، هذا هو الأصل، أن يتعلم الإنسان شيئا فشيئا، وأن يتدرج في التعلم. من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، هذا سنن العلم وسنن أهل العلم، وهذه الهداية التي كان عليها السلف في التعليم. نعم.
1: قلت: ويبدأ بالأهم فالأهم. واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، فأشكل ذلك على كثير من العلماء.
0: قلت: ويبدأ بالأهم فالأهم. قوله قال المصنف، هذه إشارة إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهي المسألة 11. وقوله قلت يبدأ بالأهم فالأهم، هي المسألة 12 عند الإمام محمد رحمه الله في المسائل التي يذكرها عقب ذلك. ومما ذكره الإمام محمد أيضا المسألة 14 أو 14، قال: كشف العالم الشبهة عن المتعلم، كشف العالم الشبهة عن المتعلم. وقد بينا هذا في اللقاء الماضي، كيف يكون كشف ماذا؟ الشبهة. ولا بد لمن أراد أن يكشفها أن يكون على علم وبصيرة، كما مر معنا بيانه. ثم قال: واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، فأشكل ذلك على كثير من العلماء. يعني هذا ثمة إيش؟ إشكال هنا. نعم.
1: قال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصر الحديث، وليس كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، لأن ذلك إنما يقع في الحديث الواحد، مثل حديث وفد عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره، فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك. ولكن عن هذا جوابان: أحدهما أن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، ولهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة. قلت: وهذا من الأحاديث المتأخرة ولم يذكر فيها. الجواب الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة، ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم، فإما أن يكون قبل فرض الحج، وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه. وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر تعالى في كتابه القتال عليها، لأنهما
0: عليهما. نعم.
1: ولهذا ذكر تعالى في كتابه القتال عليهما، لأنهما عبادتان ظاهرتان بخلاف الصوم، فإنه أمر باطن من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد، فإن الإنسان يمكنه ألا ينوي الصوم وأن يأكل.

0: سرا، كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته، وهو صلى الله عليه وسلم يذاكر في الأعمال الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها
1: التي يقاتل الناس عليها
0: ويصيرون مسلمين بفعلها. فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم. التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها، فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم. وإن كان واجبا كما في آيتي براءة، فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس. وكذلك لما بعث معاذا إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم لأنه تبع وهو باطن، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام، ولا يجب في العمر إلا مرة. انتهى بمعناه. قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
1: ذكر رحمه الله الإشكال هذا، أنه لم يذكر في الحديث الصوم ولا الحج، وأن هذا عدم الذكر أشكل على بعضهم أو على بعض أهل العلم. ثم قال: وقال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس من هؤلاء الناس المشار إليهم، أقول من هؤلاء الناس المشار إليهم ممن أجاب بهذا الجواب، من هؤلاء الحافظ ابن الصلاح، كما أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر في الفتح، في فتح الباري، وتعقب ابن الصلاح بقوله تعقب، أي ابن الصلاح، بأنه يعني هذا القول يفضي إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث النبوية لاحتمال الزيادة والنقصان، ولهذا قال شيخ الإسلام لما أورد هذه الإجابة أن بعض الرواة اختصر الحديث، قال شيخ الإسلام: وليس كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، أي يوجب الطعن في الرواة، فإذا طعنت في الرواة أيضا طعنت في مروياتهم، لكن ثمة إجابة أيضا على عدم الذكر، وهو أنه عليه الصلاة والسلام اقتصر على ذكر هذه الأركان الشهادتين والصلاة وماذا والزكاة، لأنها أهم الأركان، ومن أجاب إليها أجاب إلى البقية، ومن أجاب إليها أجاب إلى البقية، يعني وجب عليه أن يجيب إلى البقية أيضا. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه، فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير

0: هناك من حمر النعم يدوكون أي يخوضون. قال الشارح: قوله عن سهل بن سعد أي ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس صحابي شهير وأبوه صحابي أيضا مات سنة 88 وقد جاوز 100. قوله قال يوم خيبر أي في غزوة خيبر. وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان أرمدا، فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. قوله لأعطين الراية، قال الحافظ في رواية بريدة: إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله. وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما، لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس قال كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض، ومثله عند الطبراني عن بريدة وعند ابن عدي عن أبي هريرة، وزاد مكتوب فيه: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
1: نعم. ثم ذكر حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث في الصحيحين. نعم، هذا الحديث في الصحيحين يقول فيه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: هذا الحديث أصح ما روي لعلي رضي الله تعالى عنه من الفضائل. قال: أخرجاه في الصحيحين من غير وجه، أخرجاه في الصحيحين من غير وجه، أصح ما روي لعلي رضي الله تعالى عنه من الفضائل. ولا شك أن الفضائل له رضي الله عنه كثيرة، وقد ألف فيه من الإمام النسائي رحمه الله كتابا سماه خصائص علي رضي الله تعالى عنه. قوله ثم شرح، بدأ الشارح في الشرح وترجم لسهل رضي الله تعالى عنهما عنه وعن أبيه، ثم قال: قوله قال يوم خيبر في غزوة خيبر، وفي الصحيحين كانت غزوة خيبر في السنة كم؟ 7 من الهجرة، وقد طال حصارها. ثم ذكر فيه في الشرح حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، وفيه كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان أرمدا. قال الشيخ سليمان رحمه الله في التيسير: هذا يبين أن عليا رضي الله عنه لم يشهد أول خيبر. صحيح أنه قال في الحديث تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر ثم التحق. قال: لم يشهد أول خيبر، وأنه عليه الصلاة والسلام قال هذه المقالة لأعطين الراية، قال هذه المقالة مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها، في صباحها. نعم. ثم

شرح أيضا الراية ونقل عن الحافظ أن في رواية بريدة إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله، وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما أي الراية واللواء، الراية واللواء. والراية أو اللواء علم يرفع في الحروب، علم يرفع في الحروب يعرف به موضع صاحب الجيش يعني أميره، وقد يحمله أمير الجيش وقد يدفعه إلى مقدم العسكر، يعني ليس بالضرورة أن يحمله، قد يحمله هو أو غيره يدفع به إلى مقدم العسكر أو ميمنته أو نحو ذلك. ثم ذكر بعض الأحاديث قال لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه إيش؟ أبيض. ومثله عند الطبراني عن بريدة وعند ابن عدي عن أبي هريرة وزاد مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. ها هنا ثلاثة أحاديث، وهذه الأحاديث بارك الله فيكم أخذت وقتا وجهدا في تحريرها. نعم، فأقول حديث عبد الله بن عباس هذا الذي أشار إليه الشارح رحمه الله أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي في الكبرى والصغرى والخطيب في التاريخ وابن عساكر في تاريخ دمشق كلهم من طريق يزيد بن حيان، كلهم من طريق يزيد بن حيان عن أبي مجلز وهو لاحق بن حميد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعا على نحو هذا اللفظ الذي ذكره المصنف أن رايته كانت سوداء ولواؤه إيش؟ أبيض عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث قال الترمذي فيه حديث غريب، غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس. وسكت الحاكم عليه في المستدرك، وقال البيهقي في تلخيص المستدرك المطبوع بحاشية المستدرك قلت، يقول الذهبي في المطبوع يزيد ضعيف، ها هو الذهبي، قلت البيهقي أنا آسف، الذهبي في تلخيص المستدرك المطبوع في تلخيص المستدرك قال قلت يزيد إيش؟ ضعيف. وفي مختصر استدراك الذهبي على الحاكم للحافظ ابن الملقن جاء أن قال أي الذهبي استشهد به الحاكم، وفيه يزيد بن حيان وقد ضعفوه هكذا. قال القطان أبو الحسن في بيان الوهم والإيهام متعقبا عبد الحق الإشبيلي في أحكامه لما روى الحديث أو ذكر الحديث وسكت، قال ابن القطان لا يصح، فإنه من رواية يزيد بن حيان عن أبي مجلز عن ابن عباس، ويزيد بن حيان هو أخو مقاتل ابن حيان روى عنه جماعة

فذكر من روى عنه وعمن روى، ثم قال هذا الذي ذكره ابن أبي حاتم ولم يزد على ذلك، ثم قال فهو عنده أي بناء على هذا فهو مجهول الحال. فأما البخاري فإنه زاد أن قال عنده، يعني يزيد بن حيان، عنده غلط كثير. يقول ابن القطان ثم أورد له هذا الحديث، يعني البخاري، ثم قال وسكت عنه، يعني عبد الحق، نعم، قال وقد سكت عنه الترمذي أيضا، وليس سكوته، يعني سكوت الترمذي، كسكوت أبي محمد يعني عبد الحق. ثم قال فأما أبو محمد فقد قال إنه لا يسكت إلا عما هو عنده صحيح، شرط عنده، وهذا أي الحديث غير صحيح فاعلم ذلك. وضعف الحديث أيضا في موطن آخر من بيان الوهم والإيهام. وهذا الحديث أورده السيوطي في الجامع الصغير وعزاه لابن ماجه والحاكم ورمز له بالضعف. قال المناوي في الفيض لم يصححه الحاكم، وزاد الذهبي فيه أن فيه يزيد ابن حيان وهو أخو مقاتل وهو مجهول الحال، وقال البخاري عنده غلط ظاهر. هكذا في المطبوع من الفيض، والذي وجدته من كلام الحافظ الذهبي في المطبوع من المستدرك بحاشية المستدرك التلخيص ما ذكرته لكم، وفي استدراك جمع الحافظ ابن الملقن ما ذكرته لكم. فلا أدري هذا الذي ذكره صاحب الفيض هو نسخة أخرى زائدة، الله أعلم، أو تغيير في المطبوع يحتمل. وأما قوله عن البخاري أنه قال فيه غلط ظاهر، فهذا ليس في المطبوع من التاريخ الكبير، الذي في التاريخ الكبير فيه غلط، نعم فيه غلط، كعنده غلط كثير، ما هو ظاهر، كثير، واضح؟ فالله أعلم. هذا الحديث أيضا ضعفه الحسن الصنعاني في فتح الغفار، فقال رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد فيه مقال. لماذا أتكلم؟ لأن البعض وبعض أهل العلم حسن الحديث بمثل هذه الطرق، وهذا محل نظر، هذا محل إيش؟ نظر. الإسناد فيه يزيد بن حيان النبطي نزيل المدائن أخو مقاتل، تكلم فيه الإمام البخاري بما مضى ذكره لكم، قال عنده غلط إيش؟ كثير. وفي التاريخ الأوسط للإمام البخاري بعد أن ذكر هذا الحديث قال يرويه أيضا عن ابن بريدة عنده وهم كثير. وهذا الراوي ذكره ابن حبان في كتابه الثقات، ومع الأسف بعض الناس يقولون يريدون أن يمشوا بس. قال والراوي هذا قد ذكره ابن حبان في كتابه الثقات، طب أكمل إذا كنت فعلا رجعت إلى ثقات ابن حبان ولم تصبك غفلة. هذا يوهم إما على اعتبار أنه وثق، وإما على اعتبار أنه مجرد ماذا أن ذكره، فالحافظ ابن حبان ذكره وتكلم عليه، فقال رحمه الله كان ممن يخطئ ويخالف. قال فيه الحافظ ابن معين ليس به بأس. أما الحافظ الذهبي فنقل كلام البخاري في الكاشف والمغني كأنه يرتضيه، وفي الميزان قال فيه صويلح، قال الحافظ ابن حجر صدوق يخطئ، فمن كان هذا حاله فحديثه

لا يقبل ولا يصح، لا يصح، هو أضعف من قولهم صدوق. نعم، لكثرة غلطه، لكثرة ماذا؟ غلطه ووهمه. فمثله لا يحتمل، لا تحتمل حاله قبول التفرد ويعتبر منكرا. فقد يقول قائل: أخرج أبو يعلى في المسند والطبراني في الكبير وفي الأوسط وأبو الشيخ في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وابن عدي في الكامل والبغوي في شرح السنة كلهم من طريق حيان ابن عبيد الله بن حيان العدوي عن أبي مجلز عن ابن عباس، يعني هنا حيان متابع لمن؟ ليزيد. لكن الرواية هذه فيها عن أبي مجلز عن ابن عباس قال، أي حيان في روايته: وحدثنا عبيد الله بن بريدة عن أبيه، وهو حديث من؟ بريدة الثاني هنا، لما قال المصنف: ومثله عند الطبراني عن بريدة. هذا الحديث قال فيه الطبراني في الأوسط: لا يروي هذا الحديث أو لا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، تفرد به حيان ابن عبيد الله، رواه عن أبي مجلز عن ابن عباس، وأيضا ضم معه عبد الله ابن بريدة عن أبيه. قال ابن عدي في الكامل: هذا ليس يرويه عن أبي مجلز وابن بريدة الإسنادين جميعا إلا حيان هذا. هذه الطريق فيها حيان، هذا ابن عبيد الله ابن حيان العدوي أبو زهير، سكت عنه البخاري في التاريخ الكبير. قال أبو حاتم في الجرح والتعديل، ينقل ابن أبي حاتم ينقل عن أبيه أنه قال صدوق، وهذه مرتبة ليست كمان في بالك، هي مرتبة عند الحافظ ابن حجر، لا هي دون، مرادها عند أبي حاتم دون. وذكر هذا الراوي الحافظ ابن حبان في الثقات، قال فيه الإمام إسحاق بن راهوية: رجل صدق، رجل إيش؟ صدق. قال البزار: بصري مشهور ليس به بأس. قال البخاري كما في الميزان، قال: ذكر أصلت منه الاختلاط، يعني أنه راوي إيش؟ مختلط. قال الهيثمي في المجمع: لكنه اختلط. وذكره سبط بن العجم في الاغتباط بمن روي من الرواة بالاختلاط. وقال الإمام الدارقطني في السنن بعد أن ذكر حديثا من روايته، قال فيه: ليس بقوي، تنكيرا. قال البيهقي رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ في اللسان: تكلموا فيه. ونقل عن ابن حزم أنه قال: مجهول. وتعقبه الحافظ بقوله: فلم يصب، يعني ابن حزم. قال ابن عدي رحمه الله: لحيان غير ما ذكرت من الحديث، وليس بالكثير، يعني رواياته إيش؟ قليلة. عامة ما يرويه أفراد ينفرد بها. وعد الإمام ابن عدي هذا الحديث في مناكيره، في منكراته، وقال الذهبي فيه: ليس بحجة. وفي الميزان، هذا في المغني، وفي الميزان قال: شيخ بصري، وهذه منزلة ضعيفة، يعني من المنازل في أدنى درجات التوثيق وأعلى درجات ماذا؟ التضعيف، يعني من حيث النزول والصعود، لما نقول أقواها وأدناها

0: أدنى التوثيق وأعلى التصحيح. فأدنى مراتب التوثيق شيخ، وأعلى مراتب التضعيف ماذا؟ هذا المراد، التوازي من هذه الناحية. ذكر هذا الحديث أيضا الذهبي في مناكيره في الميزان. طيب ما الخلاصة؟ الخلاصة أن هذا الرجل لسانه لسان صدق، كما قال الإمام بن راهوية، هو في نفسه لسانه لسان صدق. نعم، أما من حيث الضبط فليس بحجة، فليس بحجة يحتمل منه التفرد. لما؟ لاختلاطه وعدم ضبطه، وليس هو بمجهول كما قال ابن حزم، بل هو بصري مشهور لا بأس به إذ هو معروف، لكنه ليس بإيش؟ بالضابط الحجة. ولهذا أنكر الحفاظ ابن عدي والذهبي عليه هذا الحديث وعدوه في مناكيره. فهمتم هذا؟ فليس هذا بمتابع لذاك. وثمة إشكال، ثمة إشكال أيضا مشكل، قاله الحافظ ابن أبي حاتم في بيان خطأ البخاري في تأريخه، بيان خطأ البخاري في إيش؟ في تاريخه، حيث قال يزيد بن حيان عن أبي مجلز وابن بريدة عن أبيه إنما هو حيان بن عبيد الله، سمعت أبي يقول الذي روى عن أبي مجلز وابن بريدة جميعا فهو حيان بن عبيد الله، وإنما هو يزيد بن حيان فهو أخو مقاتل ابن حيان. يعني رجع هذا الحديث حديث من؟ يزيد. فهمت؟ عرفت؟ فلا يصح أن يقال في نظري بتحسين هذا الحديث وتقويته. أما حديث أبي هريرة الذي ذكره عند ابن عدي زاد مكتوب فيه لا إله إلا الله، فهذا الحديث أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، والحافظ ابن عدي في الكامل، وهو حديث فيه راو يسمى محمد ابن أبي حميد، وهذا راو متفق على ضعفه، قال فيه الإمام البخاري منكر الحديث. وقد عد الحافظ ابن عدي هذا الحديث في منكراته، في إيش؟ في منكراته، والله أعلى وأعلم. نعم، لا يستقيم القول بماذا؟ بتقوية هذه الأحاديث وتصحيحها أبدا. نعم،
1: قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله، لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج، لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل، فإن الله تعالى ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا. وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية. قوله يفتح الله،
0: علق شيخنا رحمه الله محمد أمان على هذه بقوله في الحديث يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، قال فيه دليل على أن الله يحب يحب ويحب، فيحب الصالحين من عباده ويحبه المؤمنون من عباده. وهو أي حبه سبحانه فرض عليهم، فرض عليهم، ومن أعظم شعب الإيمان، ومن أعظم شعب الإيمان. نعم.
1: قوله يفتح الله على يديه صريح في البشارة بحصول الفتح، فهو علم من أعلام النبوة. قوله فبات الناس يدوكون ليلتهم بنصب ليلتهم، ويدوكون قال المصنف يخوضون أي في من يدفعها إليه، وفيه حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان.
0: نعم، كلهم يرغب أن يكون كذلك. نعم، يدوكون يخوضون، نعم، ويتدارسون في ذلك. نعم، رضي الله عنهم.
1: قوله أيهم يعطاها هو برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها. قوله فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. وفي رواية أبي هريرة عند مسلم أن عمر قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال شيخ الإسلام إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا، وإثباتا لموالاته لله تعالى ورسوله، ووجوب موالاة المؤمنين له. وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء.
0: هذا فيه بيان للسبب الذي من أجله كانوا يدوكون ويخوضون وكلهم يرجى أن يعطاها، كلهم يرجى أن يعطاها. نعم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هنا ولا فين وقفنا؟ نعم،
1: وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير، وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام رضي الله عنهما، وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين، والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر. قوله فقال أين علي بن أبي طالب فيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم. قوله فقيل هو يشتكي عينيه أي من الرمد، كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص فقال ادعوا لي علي فأتي به أرمد الحديث. وفي نسخة صحيحة بخط المصنف فقيل هو يشتكي عينيه فأرسل إليه، مبني للفاعل، وهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله.
0: نعم، هذا هو أرسل وأرسل إليه.
1: نعم، جزاه الله خير. قوله فبصق بفتح الصاد أي تفل. قوله فدعا له فبرأ هو بفتح الراء والهمزة أي عوفي في الحال عافية كاملة، كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر. وعند الطبراني من حديث علي فما رمدت ولا صدعت منذ دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم الراية.
0: فما رمدت ولا صدعت
1: منذ دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم الراية. وفيه دليل على الشهادتين. قوله فأعطاه

0: الغاية. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل. قوله: وقال انفذ على رسلك بضم الفاء أي امضي، ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك من غير عجلة. وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حولها. وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش والأصوات التي لا حاجة إليها.
1: نعم. ثم ذكر أن في نسخة صحيحة بخط المصنف يقصد من؟
0: نعم.
1: وهذا مهم على أنه رحمه الله مع عنايته بالشرح يعتني بأن تكون بين يديه نسخة إيش؟ صحيحة. أنه قيل في هذه النسخة: يشتكي عيني فأرسل إليه، مبني للفاعل، إلى أن قال: ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله. ثم ذكر رواية ماذا؟ مسلم. وفيه أنه جيء به وأنه يقوده قائد. قوله: فبصق في فتح الصاد أي تفل. قال: ودعا له فبرأ على وزن ضرب، ويجوز الكسر على وزن ماذا؟ علم. وهذا من الآيات الدالة على قدرة الله جل وعلا للأمر بأن يقول له كن فيكون. وفيه أيضا صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أيضا يدل على أن النفع والضر بيد الله لا بيد غيره جل في علاه. ثم ذكر رواية الطبراني: فما رمت ولا صدعت، إلى آخر. هذه الرواية عند أحمد وغيره وهي حسنة. قال: وفيه دليل على الشهادتين، يريد دليل على توحيد الله وكذلك على صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي ماذا؟ التوكل، يعني الأخذ بها من التوكل، الأخذ بالسبب الشرعي من التوكل، تركه ليس من التوكل. قال: انفذ على رسلك بضم الفاء أي امضي، ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك من غير عجلة، يعني بهدوء وروية. فدائما العجلة يصحبها طيش، ولهذا قيل العجلة من إيش؟ من الشيطان. العجلة من الشيطان. ويقول عليه الصلاة والسلام: التؤدى في كل أمر خير إلا في عمل الآخرة. قال: وانفذ على رسلك، على رفقك من غير ماذا؟ عجلة. وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حولها، يعني القريب من الحصون، القريبة من الحصون، كن قريبا منهم. قد يكون مع هذه الجلبة أو الاستعجال شيء من لفت الأنظار، من لفت إيش؟ الأنظار والانتباه الذي قد يصحب ذلك شيء لا تحمد عقباه من النيل. بل كن يقظا حريصا على ماذا؟ على ذلك من غير عجلة. وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش. فكم ورد أعني العجلة والطيش المرء موارد الهلكة، كم والواقع خير شاهد، والأصوات التي لا حاجة إليها، أين الفواحش؟

0: تحملوا مثل هذا؟ أما هذه من العمالة لهؤلاء المجرمين ولهؤلاء الطواغيت قبحهم الله، ثم يريدون أن يقيموا شرع الله ودولة الإسلام؟ كذبوا، لا يريدون إلا أن يقيموا دولة الرفض، لأنهم أذناب لهم وتربوا في أحضانهم، وما هم إلا عقيدة الخوارج بسقاية الرافضية وعناية صليبية ورعاية يهودية، شاءت الناس أم أبت، والواقع خير شاهد، والأصوات التي لا حاجة إليها. وفيه أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف والانتقاض عزيمة، كما يشير إليه في قوله حتى تنزل بساحتهم، ترفق لكن من غير إيش؟ ضعف ولا خور. ومن قال لك أن الحكمة والعقل ينافيان الشجاعة والإقدام؟ من قال؟ من ظن هذا الظن فلا يعرف معنى ذلك. نعم.
1: وفيه أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة، كما يشير إليه قوله حتى تنزل بساحتهم. قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام، أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا
0: أحد
1: الله.
0: الذين رجعوا قبل أيام من براثن هؤلاء الفواحش وكان معهم يعترف ويتكلم، ونشروا هذا الكلام له، وما رآه بأم عينيه وما سمعه بأذنيه، هذا أمر يستأنس به، لا نعتمده، لأن الحقائق عندنا ظاهرة ولله الحمد، ما يحتاج. لكن هذا من باب ماذا؟ الاستئناس، وأنه رأى ما لا يمكن أن يتخيل من شرب الخمور والمسكرات، تخيلوا، والعياذ بالله، وانتهاك الأعراض والوقوع في الحرمات، إلى أنواع وضروب من الآفات والمعاصي والمنكرات وكبائر الذنوب. ماذا ترجو من أمثال هؤلاء؟ أي شريعة وأي دولة يريدون إقامتها؟ أي شريعة هذه؟ من الذي أباح لهم هذا الفعل؟ والشيء كما قيل قديما، الشيء من معدنه لا يستغرب، لا يستغرب. نعم.
1: وإن شئت قلت الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا طابق الحديث الترجمة، فما قال تعالى لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والإسلام هو الاستسلام لله، وهو الخضوع له والعبودية له، هكذا قال أهل اللغة. وقال رحمه الله تعالى: ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام له وحده، فأصله في القلب، والخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه، فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما، ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. وفي الأصل هو من باب العمل، عمل القلب والجوارح. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب، انتهى. فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة، وهو دعوة جميع المرسلين، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن رسل

0: رسله، كما قال تعالى عن نوح أول رسول أرسله أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.
1: نعم. ثم شرع رحمه الله في شرح قوله عليه الصلاة والسلام ثم ادعوهم إلى الإسلام. هذا هو الشاهد من الحديث، هذا هو إيش؟ الشاهد من الحديث الذي أورده رحمه الله تحت هذا الباب. وقال الشيخ عبد الرحمن في قرة عيون الموحدين: هكذا ينبغي لأهل الإسلام، هكذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكون قصدهم، أن يكون قصدهم بجهادهم، أن يكون قصدهم بجهادهم ما هو؟ هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيه. وينبغي لولاة الأمر أن يكون هذا معتمدهم ومرادهم ونيتهم. نعم. فقوله ادعهم إلى الإسلام، هذا بيان إلى ضرورة العناية بدعوة الخلق إلى الحق، وبيان هذا الحق الذي هو الإسلام لهم، وإقامة الحجة عليهم، وإبلاغهم، وإنذارهم. وهذا يدل على ضرورة العناية بالدعوة إلى الله جل وعز، ضرورة العناية بالدعوة إلى الله، وعلى وجه خصوص الدعوة إلى توحيد الله جل في علاه. واضح؟ ويستحب تكرار ذلك، خاصة إذا ما كان بقي ثمة ماذا؟ رواسب وبقايا. بعض الناس قد يؤمن ويكون على شرك أو بدعة أو ملة أو إلحاد، فيؤمن تبقى رواسب، يحتاج من صاحب الدعوة صاحب البصيرة أن يكرر ليرفع الشبهة ويدفعها، ولا يبقى منها ماذا؟ شيء. نعم.
0: وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال، لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني
1: قال جاز، ما قال وجب، وهو كذلك.
0: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوتهم. وقوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي الإسلام، إذا أجابوك إليه فأخبرهم بما يجب من حقوقه التي لا بد لهم من فعلها، كالصلاة والزكاة، كما في حديث أبي هريرة، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ولما قال عمر لأبي بكر في قتاله مانعي الزكاة: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر: فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله تعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يفعلون، كما في المسند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته: ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم

0: لكم قوله.
1: وفيه بعض الإمام الدعاة إلى الله عز وجل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدون يفعلون، يبعثون من؟ الدعاة، الدعاة إلى الله. وهؤلاء الدعاة لهم صفات قد سبق الكلام عليها في أول الباب، في أول الباب عندما تكلمنا وشرحنا هذا الباب. ثم ذكر أثر عمر رضي الله تعالى عنه في المسند، وهو عند أحمد أيضا كما قال رحمه الله، وعند ابن أبي شيبة كذلك، وقبله عند أبي داود والنسائي وابن خزيمة والحاكم وغيرهم من حديث أبي فراس النهدي عن عمر، وهذا تابعي مخضرم، وهو رجل قوي يعني يثبت من مثله الحديث. نعم.
0: قوله فوالله لئن
1: لأن صاحب الزوائد يقول لم أرى من جرحه ولا من وثقه، بل هو موثق وقوي. نعم.
0: قوله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أن مصدرية واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم، وأن والفعل بعدها في تأويل مصدر رفع على الابتداء على الابتداء، والخبر خير، وحمر بضم المهملة وسكون المين وسكون الميم جمع أحمر، والنعم بفتح النون والعين المهملة أي خير لك من الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب. قال النووي وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها. وفيه فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد، وجواز الحلف على الخبر والفتيا ولو لم يستحلف.
1: نعم. قوله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا إلى آخره، هذا قسم منه عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق المصدوق، وهو الصادق المصدوق، فهو صادق من غير يمين، من غير يمين عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على أنه لا بأس بالتأكيد بقسم كنحو هذا حتى يفهم المخاطب أن هذا الأمر مطلوب، أن هذا الأمر إيش؟ مطلوب، وهو الحرص على هداية الناس ودعوتهم. وفي هذا أيضا أن هداية الناس إلى الحق وإخراجهم من الظلمات إلى النور خير والله للمرء من الدنيا وما فيها. فالذين يشتغلون ويعنون بهداية الخلق وتبصيرهم بالسنة كم لهم من الخير والمناقب، فلئن كانت الهداية لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، هذه منقبتها، فكيف الظن بمن يهدي الله على يديه كل يوم أمما إلى الحق والهدى؟ كم يجري الله عز وجل له من الخير؟ ولهذا أيضا فيه أعني في هذا الحديث الحرص على الهداية والدعوة، الحرص على الهداية ماذا؟ والدعوة، هداية الناس إلى الحق ودعوتهم إلى الحق، وليس المقصود الحرص على القتال، وليس الحرص على ماذا؟

0: على القتال، إنما الحرص على ماذا؟ على دعوة الناس والأخذ بأيديهم من الظلمات إلى النور. ما هو إمضاء الأحكام الظالمة الجائرة التي يفعلها أمثال هؤلاء الشذاذ؟ هذا مرتد فيقتلون، وهذا مشرك فيفعلون به الأفاعيل. إنما الحرص على الهداية والدعوة، وليس ماذا؟ أن يحرص المرء على ماذا؟ على القتال. والتوحيد وهداية الناس إليه هو المقصد الأول، هو المقصد الأول من دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهكذا أتباعهم، هكذا أتباعهم يجب أن يكونوا. فإن أصرت الناس بعد ذلك وكان ثمة قوة وعاندوا واستكبروا، نعم، فثمة أحكام تترتب على ذلك. إذن الحرص على هداية الخلق واجب، وكما قال غير واحد من أهل العلم أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كانت من شقين: دعوة الكافرين أو غير المؤمنين لأن يدخلوا في الدين، ودعوة المؤمنين أن يثبتوا على الدين. يحرص على هؤلاء أمة الدعوة، ويحرص أيضا على أمة الإجابة، فيحرص على أمة الدعوة فيدعو غير المسلمين إلى الدين، ويحرص على من أجاب دعوته إلى أن يثبتوا على ماذا؟ على الحق. تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله. هذه دعوة لمن؟ لمن أجابه عليه الصلاة والسلام ليثبت على الحق، ليثبت على الحق. صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
1: والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان المخرج من الفتن، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى يوم الأربعاء 2 ربيع الأول 1444 في جامع الملك عبد العزيز رحمه الله.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره،
2: الله سبحانه وتعالى،
3: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول في كتابه ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. إن السعيد أي إن السعيد بحق من كان حاله لمن جنب الفتن أي أبعد عن الفتن، ولمن ابتلي أي امتحن وعاصر شيئا من تلك الفتن فصبر أي صبر عليها فلم يفتتن

لم يقع في شرها ولم يشارك فيها. وقال صاحب عون المعبود قوله فواها معناه التلهف والتحسر، أي واها لمن باشر الفتنة وسعى فيها، وقيل معناها الإعجاب والاستطابة. فما أحوجنا في هذا الزمان المملوء بالفتن والأكدار إلى أن نستبصر بطبائع الفتن وكيفية النجاة منها، ومن خلال هدي القرآن الكريم والسنة الشريفة، وكذا هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فإن الفتن تترى كالسحب المتراكمة وتتواتر عمياء صماء مطبقة كقطع الليل المظلم، أو كالأمواج المتلاطمة تطيش فيها العقول وتموت فيها القلوب إلا من عصم الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر، فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر. فالناس لا يقعون في الفتنة إلا إذا تركوا كتاب الله عز وجل وتركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا العقول وذهبوا خلف آراء الرجال ولم يحكموا كتاب الله عز وجل. أحبتي في الله، هذا الموضوع أو هذه المحاضرة تحتاج لوقت طويل، ولكن لعلي أختصر الموضوع وآتي على بعض العناصر دون بعض، وسأتكلم في هذه المحاضرة أو سأجعلها على محاور. وقبل ذكر مبحث أو عنوان المحاضرة وهو المخرج من الفتن، أو أقول أسباب النجاة من الفتن. وقبل البدء في المحاضرة فلا شك أني نتقدم بالشكر لمن تسبب في هذه المحاضرة، وكذلك القائمين على هذا المسجد المبارك من حسن الاستقبال ومن تهيئة هذا المكان، فأسأل الله أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتهم. المحور الأول في هذه المحاضرة: ما هي الفتن؟ أو تعريف الفتن. الفتن جمع فتنة، الفتن جمع فتنة، وهي الابتلاء والاختبار، وهي الابتلاء والاختبار، كما مر معنا في مقدمة هذه المحاضرة، منه قوله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالله سبحانه وتعالى يجري الفتن ليظهر ويعلم الصادق من الكاذب، فإن الفتن إذا وقعت فإن الناس يعرفون، الصادق يعرف والكاذب يعرف. ولولا هذه الفتن التي تحدث لم يميز بين هذا الصادق وبين هذا الكاذب. إذن كما في كتب اللغة، أصل معنى الفتنة في اللغة يدل على الابتلاء والاختبار. قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة: أصل الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان. قال القاضي: ثم صارت في عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن سوء. قال أبو زيد: فتن الرجل يفتن فتونا إذا وقع في الفتنة وتحول من حسنة إلى سيئة، وتحول من حسنة إلى سيئة فقد وقع في الفتنة. وقال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: وتطلق الفتنة على

الكفر وعلى الغلو في التأويل البعيد وعلى الفضيحة وعلى البلية وعلى العذاب وعلى القتال والتحول من الحسن إلى القبيح والميل إلى الشيء والإعجاب به، وتكون في الخير وتكون في الشر، فإن الفتن تكون في الخير أيضا في الأموال وفي الأهل وفي البنون، وتكون كذلك في الشر كقوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. المحور الثاني أنواع الفتن، أنواع الفتن، والفتن على اختلاف أنواعها وتعددها ترجع على نوعين، ترجع على نوعين. النوع الأول فتن الشبهات، تكون في الدين والعقيدة، فتن الشبهات وتكون في الدين وتكون في العقيدة. والنوع الثاني فتن الشهوات، وتكون في السلوك وتكون في الأخلاق وتكون في الملذات وتكون في المشتهيات للبطون والفروج وغير ذلك من الشهوات. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله والفتنة نوعان، والفتنة نوعان، فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين النوع الأول، والنوع الثاني فتنة الشهوات، وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما، أي أن العبد أو أن المسلم قد يقع في شبهة، الشبهة الأولى فتنة الشبهات في الدين والعقيدة ولا يقع في المعاصي، وقد يكون شخص آخر يقع في شبهة في فتنة المعاصي والشبهات والشهوات ولا يقع في شبهات الدين، وقد يكون هناك من يقع في الشبهتين يجمع بين شبهة الدين وبين الشهوات، نسأل الله السلامة. ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم، ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد وحصول، فهنالك الفتنة العظمى والمصيبة الكبرى الهوى، فإن هناك من يتبع هواه ليضل نفسه أولا ويضل من الآخرين، فهذا الذي يفتي الناس بالمظاهرات أو الخروج على الحكام أو بتحليل الغناء أو بتحليل التبرج أو السفور، كل هؤلاء يقعون في شبهة ماذا؟ في فتنة الشبهات التي هي في الدين، التي هي في الدين. وأما من تجرأ على المعاصي بإباحة ما أحل الله عز وجل أو بتحريم أو بتحليل ما حرم الله عز وجل، فإنه وقع في فتن الشهوات والتي هي في أمور هذه المعاصي، نسأل الله السلامة. وعن ميمونة ابن أبي شبيب قال قيل لحذيفة رضي الله عنه أكفرت بنو إسرائيل في يوم واحد؟ قيل لحذيفة رضي الله عنه أكفرت بنو إسرائيل في يوم واحد؟ قال لا، ولكن كانت تعرض عليهم الفتنة فيأبونها أي يرفضون الدخول فيها فيكرهون عليها، ثم تعرض عليهم فيرفضونها أيضا حتى ضربوا عليها بالسياط والسيوف، ضربوا عليها بالسياط والسيوف حتى خابت الماء، حتى لم يعرفوا معروفا ولم ينكروا منكرا. وكذلك قال حذيفة، وحذيفة رضي الله عنه هو خبير بالفتن، خبير
بالفتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالفتن. قال حذيفة: لفتنة الصوت، لفتنة الصوت أشد من فتنة السيف. قالوا: وكيف ذاك؟ قال: إن الرجل ليضرب بالصوت حتى يركب الخشبة، كما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. فقد تكون الفتنة اليسيرة أوقع في القلب أو في قلب المؤمن من الكبيرة. فالمؤمن لا يستهين بالفتن، لا تقول هذه فتنة صغيرة، هذه فتنة يسيرة، هذه فتنة سهلة. لا، لا تستخف بأمر الفتن، بل عليك أن تخشى من الفتن جميعا، فتن الدين وفتن كذلك الشهوات. وفتنة السياط أمرها عظيم، أي الضرب. فروي عن الإمام أحمد عندما عذب في فتنة خلق القرآن كان يخاف من الصوت أكثر من القتل، لأن القتل إنما هو أمر واحد ويموت، ويموت وهو ثابت على الحق، لأن القول بخلق القرآن كفر. لكنه كان يقول: إنما أخشى من الصوت، يعني لو ضرب وضرب وضرب لعله يرجع. فقال له أحد السجناء: إنما هي الجلدة الأولى، فإذا ضربت لا تحس بعدها. فصبر رحمه الله في هذه الفتنة صبرا عظيما، فسمي بذلك بإمام أهل السنة. المحور الثالث: تحذير الشريعة من الفتن. من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، أن بين لهم الخير ودلهم عليه، وبين لهم الشر وحذرهم منه. بل إن الشرع أولى الفتن قدرا عظيما من الاهتمام. بل عندما تنظر إلى دواوين السنة وكتب السنة تجد النصوص التي تحذر من الفتن، وقل أن يخلو ديوان منها من كتاب أو من باب الفتن. بل إن السنة قد بينت الفتن، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة عن الفتن، وحذيفة رضي الله عنه أخبر الصحابة وأخبر التابعين، إلى أن وصلت إلينا هذه الأحاديث. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، أي كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ نزلنا منزلا فمنا من يضرب خباءه، أي الخيام، ومنا من هو في جشرته، إذ نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجمع المسلمين ليقول لهم أمرا مهما. يقول الراوي: فاجتمعنا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم، وينذرهم ما يعلمه شرا لهم. وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة رضوان الله عليهم، وإن آخرها سيصيبهم بلاء وأمور ينكرونها، تجيء فتن فيدقق بعضها لبعض، فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء

فيقول هذه مهلكتي ثم تنكشف. فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه موتته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإنه جاء أحد فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا رقبة الآخر. وذكر الحديث كما في صحيح النسائي. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: كتاب الفتن، باب ما جاء في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. وعن أسامة ابن زيد رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أعطام المدينة، مكان مرتفع، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. أمرها عظيم الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفتن. وانظر إلى الناس، من هم من وقع في فتن الدين وخرج من الإسلام، ومن هم من ارتد، ومن هم من صار ملحدا، ومن هم من خرج من العقيدة، ومن هم من اتبع الشهوات وذهب إلى الاختلاط وإلى الغناء وإلى آخره. وأنت عصمك الله عز وجل من هذا، فأحمد الله عز وجل. لا تقول الناس كلهم ذهبوا، لا تقول ما بقيت إلا أنا، لعلهم على صواب وأنا على خطأ. لا، اثبت حتى لو كنت ماذا؟ حتى لو كنت واحد. إلى متى؟ إلى أن تموت. إلى أن تموت. قال النووي رحمه الله: والتشبيه بمواقع القطر. النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذه الفتن بمواقع القطر. قال النووي: والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم، أي أنها كثيرة وتعم الناس، لا تختص بها طائفة. وهذا يقول النووي: وهذا إشارة إلى الحروب التي حصلت بين الصحابة كموقعة الجمل وصفين والحرة، وما حصل في مقتل عثمان ومقتل الحسن رضي الله عنهما، وغير ذلك من هذه الفتن. وهذا لا شك أنه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الاستعاذة من الفتن ومن شرها ومن سوئها ومن مضلاتها، بل كان دعاء بعض السلف: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا وأن نفتن، كما روى البخاري رحمه الله في الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي، فيقال لا تدري، مشوا على القهقر. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم، فإن العلم إذا رفع، ورفع العلم بموت العلماء، سيكثر ماذا؟ الجهل. ولو كثر الجهل الناس ستأخذ ممن؟ من العلماء أم من الجهلاء؟ من الجهلاء، فوقعوا في ماذا؟ فوقعوا في الفتن. فيقول خبير الفتن حذيفة رضي الله عنه، يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. كان الناس، صحابة، يسألون الرسول عن الخير،

وكنت أسأله عن ماذا؟ عن الشر، مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، أي في الجاهلية كنا في شر، فجاءنا الله بهذا الخير، أي بهذا الدين، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. دعاة، دعاة يعني يدعون الناس، دعاة يدعون الناس. فحذيفة قال: صفهم لنا يا رسول الله. فقال: هم من جلدتنا، يعني من نفس، من نفسنا، يتكلمون بلغتنا ومن جنسيتنا وكذا، ويتكلمون بألسنتنا، أي بنفس اللغة. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا هو دعاة على أبواب جهنم. كيف يدعون الناس فالناس تنخدع بهم فيذهبون بهم إلى أين؟ إلى نار جهنم. فإنهم يحللون ما حرم الله، يحللون ما حرم الله، أو يدخلون الناس في مواقع الفتن. ورأينا بعض الدعاة كان يحرضون الناس ويذهبون بأولاد الناس إلى أماكن الاقتتالات وأماكن الفتن في بعض الدول المجاورة. ولا شك أن هؤلاء هم من دعاة الضلال ومن دعاة الفتنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن، وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ أي ما هو الهرج؟ قال: القتل، القتل، كما عند البخاري. وكذلك عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنسا، أتينا أنسا فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج من الظلم ومما أحدثه لهم. فقال أنس رضي الله عنه: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، كما عند مسلم. انظر إلى الشر كيف حذر من ماذا؟ من الفتن. أصبحت الفتن أمامنا واضحة، كيف ننجو من الفتن؟ سيأتي معنا إن شاء الله. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه، فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. والأحاديث كثيرة، الأحاديث كثيرة في توضيح
الفتن، ولكن أكتفي بهذه الأحاديث. فانظروا يا أحبة إلى هذه النصوص التي بيّنت وحذرت من الفتن، وأنها إن لم تجتنب فهي تهلك من وقع فيها، ونعوذ بالله من الفتن. وابن مسعود رضي الله عنه قال: أخاف عليكم فتنا كأنها الليل، أي مظلمة كأنها الليل، يموت فيها قلب الرجل كما يموت البدن. فتن، انظروا، لا نذهب بعيدا، فتن كثيرة، لكن انظروا إلى بعض الرجال التي ماتت عندها الغيرة على محارمها، وهذه فتنة، هذه فتنة إن عصمك الله عز وجل منها فاحمد الله عز وجل على هذا. وقد يسأل سائل: وهل ستقع هذه الفتن؟ هذه النصوص التي ذكرت والتي ذكرناها من الكتاب ومن السنة ومن أقوال الصحابة، فهل ستقع هذه الفتن؟ والجواب هو في المحور القادم، وهو المحور كم؟ الرابع. الفتن واقعة لا محالة، الفتن واقعة لا محالة. لا شك أن الفتن واقعة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم قدرا وكونا، ولا بد من ذلك إلى أن يخرج في آخر الزمان آخر الفتن، وهو الدجال، وهو الدجال. رضوا الناس بهذا أو لم يرضوا، فقد أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وإخباره صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقع، كما أخبر بالفتن، بفتن بها فتكون هناك فتن باطل وقد تكون بالحق كذلك، أي أن يكون ظاهره الحق. الفتنة قد تكون في ظاهرها الحق لكن يكون فتنة لصاحبه. روى نعيم بن حماد في كتاب الفتن عن حذيفة رضي الله عنه قال: الفتنة حق وباطل، الفتنة حق وباطل، يشتبه فمن عرف الحق لم تضره الفتنة. حق، فتنة حق وفتنة باطل، من عرف الحق ولزم الحق لا تضره الفتن. وعن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك أمتي في الكتاب واللبن. انظروا فتن حتى في الحق. قال: هلاك أمتي في الكتاب، أي في القرآن، وفي اللبن. قالوا: يا رسول الله، ما الكتاب واللبن؟ قالوا: يتعلمون القرآن، يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله، ويحبون اللبن، أي الإبل، ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمع ويبدون. يعني من حبهم لهذه المواشي للأغنام وللإبل وللبقر يهتمون بها ويتركون ماذا؟ صلاة الجماعة، ويتركون صلاة الجمع ويذهبون معها إلى البر وهكذا، فهي أيضا فتنة. وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة. وفي الصحيحين أيضا البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، يقول ستكون أي ستقع، ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن في الأمة ستقع ولا بد من ذلك. وفي الصحيحين أيضا من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

فتنة. فقال حذيفة: أنا أحفظ كما قال. قال عمر: هات، أي اسمعني الحديث، إنك لجريء. قال حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر: ليست هذه، لا أريد هذا الحديث، لا أريد هذا الحديث، لكن أريد الحديث. أي حديث؟ قال: التي تموج كموج البحر، الفتن التي تموج كموج البحر. قال حذيفة: يا أمير المؤمنين، لا بأس عليك منها، يعني ما لك وما لها، إن بينك وبينها بابا مغلقا، أي هذه الفتن بينك وبينها باب، لن تحدث الفتنة حتى يكسر. قال عمر: يفتح الباب أو يكسر؟ يسأل حذيفة: هذا الباب الذي بيني وبين الفتن يفتح أم يكسر كسرا؟ قال حذيفة: لا، بل يكسر. قال عمر: ذاك أحرى ألا يغلق، أي بما أن الباب يكسر إذن لن يغلق، لو كان يفتح لغلق، لكنه بما أنه كسر فلن يغلق. قال: ذاك أحرى ألا يغلق. قال: كما سئل حذيفة: هل عمر علم أنه هو الباب؟ الباب كان عمر، أي أنه إذا مات عمر خرجت الفتن. فقيل لحذيفة رضي الله عنه: هل علم عمر أنه هو الباب؟ قال: نعم، كما أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليق، فهبنا أن نسأله. وأمرنا، يقول الراوي، وأمرنا مسروقا، فسأل حذيفة: من الباب؟ قال عمر. قال عمر. لكن المسلم لا يخاف ولا يقول: إن إذا الفتن ستقع لي وعلي وليس هناك مهرب. لا، بل إن الشريعة كما أخبرت بوقوع الفتن أخبرت أيضا بكيفية النجاة من ماذا؟ من الفتن. وسيأتي في آخر المحاضرة أسباب النجاة من الفتن إن شاء الله. المحور كم؟ الخامس: أن الفتن هي مراد لأهل الأهواء والبدع ومرتع خصب لهم، فاحذروا منهم. لأن الفتن يدخل فيها أهل الأهواء وأهل البدع. لماذا؟ لينشروا الأهواء وينشروا البدع وينشروا المحرمات. لماذا؟ لأن في الفتن اختلاط الأمور، تختلط الأمور على الناس في وقت الفتن. اثنين: لقلة العلم وغلبة الجهل، لأن الفتن لا تقع إلا إذا قل ماذا؟ قل العلم. كذلك التسرع الذي يحصل عند الناس في وقت الفتن، فإن الناس أو بعض الناس إذا وقعت الفتن تجده يذهب فيها يمنة ويسرى. المفروض أن الإنسان يبتعد عن الفتن، فينبغي على العبد الموفق ألا ينجرف وراء كل دعوة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا تقربوا الفتنة، لا تقربوا الفتنة إذا حميت، ولا تعرضوا لها، ولا تعرضوا لها إذا عرضت، واضربوا أهلها إذا أقبلت، واضربوا أهلها إذا أقبلت. المحور السادس: أسباب النجاة من الفتن، وهذا هو آخر محور في المحاضرة إن شاء الله. ما هي أسباب النجاة من الفتن، أو ما هو المخرج من الفتن؟ وستكون مختصرة بإذن الله. أول مخرج من الفتن: الاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة، فلزوم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

وسلم والسير على نهج السلف الصالح رحمهم الله هي سبب للنجاة بإذن الله. فإنه لا نجاة للأمة من الفتن والشدائد التي حلت بها إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة، لأن من تمسك بالكتاب والسنة أنجاه الله عز وجل. ولهذا يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن القيم رحمه الله كما في مدارج السالكين: فالدين كله في الاعتصام به، أي بالكتاب وبحبله، علما وعملا وإخلاصا واستعانة ومتابعة واستمرارا على ذلك إلى يوم القيامة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. سيحدث اختلافات، أمور كثيرة. فما هو النجاة؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وعن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه قال: لما وقع من أمر عثمان ما كان، أي خرج الخوارج وبدأوا يتكلمون، وتكلم الناس في أمره، أتيت أبي بن كعب، أتيت أبي ابن كعب فقلت: أبا المنذر، ما المخرج؟ قال: كتاب الله. قال: كتاب الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: يجب أن يعلم يقينا أنه لا يسوغ لأحد كائنا من كان يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة، وهذا مما اتفق عليه أولياء الله عز وجل. إذن هو الأمر هنا باتباع الكتاب واتباع السنة، هذا هو الميزان، الكتاب والسنة. الله عز وجل أمرنا بهذا، ماذا قال؟ فإن تنازعتم في شيء ماذا؟ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن هذا أمر من الله عز وجل، إذا حدث الاختلاف وحدث التنازع نعود إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، إلى الكتاب والسنة. وقال الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذن هذا الأول. الثاني من أسباب النجاة لزوم الجماعة، لزوم جماعة المسلمين. فإن من أهم الأمور التي ينجو بها المسلم من فتنة الصد عن سبيل الله وفتنة الاختلاف والتفرق لزوم الجماعة. والمراد بالجماعة هي الفرقة الناجية التي أمر الله عز وجل بلزومها، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار. وهذا أتى بها كثير، هذه الأوامر أتت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: إن الله لا يجمع أمتي، أو قال: أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار، كما في صحيح الترمذي. وقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا، أمر، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب أليم. وقال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ ممن فرق الدين. فأي إنسان فرق الدين أو فرق الجماعة أو خرج على الأمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بريء

تجاهها بسلاح الصبر هي تلك الفتنة وذلك الابتلاء الذي لا يقدر على الإزالة بنفسه. بعض الفتن أنت لا تستطيع أن تزيلها، أنت لا تستطيع، فعليك ماذا؟ عليك الصبر، عليك الصبر. وكذلك بمثل الفتن المصائب التي تكون الإنسان في بدنه من أمراض ومن كذا، وكذلك في أهله أو ما يحل بالبلاد الإسلامية من حروب طاحنة أو كوارث مدمرة أو كثرة المنكرات أو كثرة المعاصي. وفي الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على ماذا؟ على جمر. ما حد يستطيع، لكن يحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر. فهذا هو الذي أمر به. نصبر حتى متى؟ نصبر حتى يأتي الفرج من الله عز وجل، أو حتى يأتي الموت. يقول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وليتذكر المسلم أجر الصبر، فأجر الصبر عظيم، فإن عبادة الصبر أجرها غير معلوم. إننا نعلم أن الحسنة بحسنة أو بعشر أمثالها، وأن قراءة القرآن الحرف بعشر أمثاله بعشر حسنات إلى 700 ضعف. الصبر لا نعلم، ولهذا الله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بماذا؟ بغير حساب. اصبر على كل فتنة وعلى كل بلاء وعلى كل مرض وعلى كل مصيبة، فإن لك الأجر عند الله عز وجل بغير حساب. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم، يقول للصحابة: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر للعامل فيهم، مثل 50 رجلا يعملون مثل عمله. قالوا: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. لماذا؟ صححه الألباني في السلسلة الصحيحة: لأن الفتن تكثر في آخر الزمان. وعن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج. ومر معنا هذا الحديث. فقال: أصبروا. انظر إلى الصحابة ينصحون بما نصحهم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولأنه قال: لقد سمعت نبيكم يقول: إنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال النعمان بن بشير رضي الله عنه: إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتن، إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتن، فأعدوا للبلاء صبرا. وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الصغار والكبار رآها من إضاعة هذا الأصل، أي الصبر وعدم الصبر على المنكر، فطلبوا إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. بعض الناس يريد أن يغير فيقع في ماذا؟ في منكر أعظم من المنكر. لا، ينبغي علينا الصبر. من أسباب المخارج أو المخرج من الفتن ضبط العواطف والتأني وعدم الانطلاق في الانفعالات. قال الصحابي رضي الله عنه: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض. كان في من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر

له في الأرض فيجعل فيها أي في هذه الحفرة فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين بالمنشار ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. إذن الأمر بماذا؟ بالصبر. كذلك الأمر بماذا؟ ضبط العواطف والتأني. لا تدخل، لا تذهب تفعل المنكر أشد من ماذا؟ من المنكر. عليك بالصبر. ومر معنا حديث ستكون فتن القاعد فيها ماذا؟ خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، إلى آخر الحديث. إذن ففي زمن الفتن ليس كل مقال يبدو لك حسنا تظهره، ولا كل فعل يبدو لك حسنا تفعله، لأن القول أو الفعل في زمن الفتنة يترتب عليه أمور، يفهم بعضهم أشياء لا تبلغها العقول ويبنون عليها اعتقادات أو أعمالا أو أقوالا، وتكون العاقبة وخيمة وليست حميدة. وسلفنا الصالح أحبوا السلامة في الفتن فسكتوا عن أشياء كثيرة طلبا للسلامة في دينهم. وإليك نماذج من سيرتهم العطرة. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أي من العلم. حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثته، أي علمت به الناس، وأما الآخر فلو بثته قطع هذا البلعوم. هذا البلعوم أي أنه سكت ولم يخبر ببعض الأحاديث التي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم التي ستكون في الفتن، لأن قال أهل العلم لأنه كان يعرف بعض الفتن بأسمائهم، فقال لو أخبر لقتل. وقال الحافظ وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم. وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم، كقوله: أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان، يشير إلى خلافة بعض من كان في الدولة الأموية أو غيرها، لأنها كانت سنة 60 من الهجرة، واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة. كذلك من أسباب النجاة من الفتن لزوم طاعة الله تعالى، لزوم طاعة الله عز وجل. يقول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ قال ابن القيم رحمه الله: الكفاية على حسب العبودية، والحرص على العبادة أيام الفتن، على العبادة أيام الفتن. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، رواه مسلم. والمراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس كما قال النووي. وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد. إذا وقعت الفتن ورأيت الناس قد وقعوا في الفتن فعليك بطاعة الله، فالزم عبادة الله عز وجل. قال القرطبي رحمه الله: كأن في الحديث إشارة إلى أن الفتن والمشقة البالغة ستقع حتى يخف أمر الدين ويقل الاعتناء بأمره، ولا يبقى لأحد اعتناء إلا بأمر دنياه ومعاشه وما يتعلق به، ومن ثم

عظم قدر العبادة أيام الفتنة، أنشغلوا الناس بالفتن وأنشغلوا الناس بالدنيا، فأنت اشتغل بعبادة الله عز وجل. فالمؤمن مطالب بعبادة الله عز وجل على الدوام، وخاصة ولا سيما في أوقات الفتن والأزمات. كذلك من الأسباب التي تخرجنا من الفتن التوبة والاستغفار والتسبيح. قال الله عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا ماذا؟ تضرعوا، ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. التضرع هو اللجوء إلى الله في الشدة والدعاء والخضوع، وهذا كما قال القرطبي وابن كثير والسعدي، وقال العباس وعلي رضي الله عنهما: ما نزل بلاء إلا بذنب، ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. ومن المخرج من الفتن أيضا، ومن أسباب الخروج من الفتن والابتعاد عنها، القرب من العلماء، القرب من العلماء الذين هم من نصحاء الأمة، والالتفاف حولهم وعدم البعد عنهم، ويتأكد ذلك في موضع الفتن. وورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. وقيل في فيض القدير: البركة مع أكابركم، المجربين للأمور، المحافظين على تكثير الأجور، فجالسوهم لتقتدوا برأيهم وتهتدوا بهديهم. ونعلم أنه ليس هناك معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل أحد يؤخذ منه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا وقعت الفتنة عليك بأهل العلم، عليك بأهل العلم، انظر ماذا يقولون والزم غرزهم. يقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك، ويجعل إلى أهله، ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى إلى السلامة من الخطأ. وعن زر عن حذيفة بن اليمان قال: تكون فتنة فيقوم لها رجال، يقومون لهذه الفتنة يردونها، فيقوم لها رجال فيضربون خيشومها حتى تذهب، ثم تكون أخرى فيقوم لها رجال فيضربون خيشومها حتى تذهب، ثم تكون أخرى فيقوم لها رجال فيضربون خيشومها حتى تذهب، ثم تكون الخامسة دهماء مجللة تنبثق في الأرض كما ينبثق الماء، يعني تنتشر. وهذا يكون إذا مات العلماء، وإلا إن كان العلماء موجودين فإنهم يردون الفتن. إن ذهاب العلم، ذهاب العلم مقترن برواج الفتن، وأن الالتحام بالعلماء والقرب من العلماء عصمة للأمة من الضلال. والعلماء سفينة نوح، العلماء سفينة نوح، من تخلف عنها لا سيما في زمن الفتن كان من المغرقين. ولهذا نجد أن بعض أهل الضلال وبعض أهل الانحراف إذا أرادوا أن يخرجوا فتنة للناس يبدأون بالهجوم على من؟ على العلماء، يتكلمون في العلماء، يتنقصون من العلماء، هذا كذا، هذا كبر السنة، وهذا حاط بهم كذا، هذا كذا. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يسقطوا العالم. فإذا

سقط العالم العالم أخرجوا الفتن وأخرجوا الضلال وأخرجوا الانحراف حتى لا يرد على عليهم أحد. فأهل الضلال وأهل الانحراف إذا أرادوا أن يبدأوا بالفتن أول ما يبدأوا يريدون أن يسقطوا العلماء. وكذلك عدم العجلة والتسرع لنشر الأمور. ليس كل ما سمعت شيء تنشره بين الناس. فنحن مأمورون بأن نقتدي بأهل العلم وأن نرجع إليهم. والذمة تبرأ إذا استفتيت أهل الذكر فأفتوك في ذلك بما يحقق مقاصد الشريعة. فليس من الدين الطعن في أهل العلم، وليس من الدين الانتقاص من أقدارهم، بل ذلك من عمل الجاهلية. هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه؟ وأول ما يفعل أهل الفتن معاداة العلماء وإبعاد الشباب عنهم. لماذا؟ لكي لا يسمعوا تحذير العلماء منهم فيبتعدوا عنهم. وقال علي بن المديني رحمه الله: أعز الله الدين بالصديقة يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة. ولذلك كان السلف عند تغير الأحوال يلتفون حول علمائهم. وإليك نماذج من ذلك، وسأذكر مثالين فقط. عن بشير بن عمرو قال: شيعنا ابن مسعود حين خرج، كانوا مع ابن مسعود، فنزل في طريق القادسية فدخل بستانا فقضى حاجته ثم توضأ ومسح على جوربيه ثم خرج وإن لحيته ليقطر منها الماء، فقلنا له: أعهد إلينا فإن الناس قد وقعوا في الفتن ولا ندري هل نلقاك أم لا. قال: اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، وعليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. وما ذكره ابن القيم عن دور شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التثبيت يقول: وكنا إذا اشتد بنا الخوف في الفتن وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، أي إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب، ذلك كله عنا. وقال الآجري رحمه الله: فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيها ضياء وإلا تحيروا، فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوا مع السلامة إلى أن قال: هكذا العلماء في الناس. لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض ولا اجتناب المحرمات ولا عبادة الله عز وجل إلا ببقاء العلماء، فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم، أي ذهب العلم بموتهم وظهر الجهل. انتهى كلامه. وقال السلف: الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. ينبغي للمسلم في أوقات الفتن ألا يندفع إليها ولا يشارك فيها بقول أو فعل، وإنما يسأل الله عز وجل أن يعصمه منها ويثبته على الدين. عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي موسى أنه لقيه فذكر الفتنة فقال: إن هذه الفتنة حيصة من حيصات الفتن، من أشرف لها أشرفت له، ومن ماج لها ماجت له. ومن أسباب النجاة من الفتن الاستعاذة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقد ورد بعض الأدعية لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم للالتجاء إلى الله تعالى من الفتن،

وكذلك من أسباب النجاة من الفتن تحقيق التوحيد الخالص، واعتقاد أن كل ما يصيب الإنسان من فتنة وبلاء إنما هو بقدر الله وقضائه، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. واعتقاد أن كل ما يصيب الإنسان من فتنة وبلاء إنما هو بقدر الله وقضائه، وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وكذلك قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعلينا أن نعلم أن الفتن إذا أتت فإنها لا تصيب الظالم وحده، وإنما تصيب الجميع، ويجب علينا أن نحذرها قبل وقوعها، وأن نباعد أنفسنا حقا بعدا شديدا عن هذه الفتن. ومن الأسباب التي تعين على الوقاية من الوقوع في فتن الشهوات غرس العفة في نفوس الأبناء، غرس العفة في نفوس الأبناء والدعاء لهم، كما فعل نبي الله يوسف عليه السلام عندما عرضت عليه الفاحشة، حيث دعا الله تعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وكذلك الزواج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وكذلك تقوى الله عز وجل، لأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولتعلم أيها المسلم أن الله يراك في كل وقتك، فلا تنشغل بهذه الفتن وفتن الشهوات، فإن الآن مع كثرة التقنية وهذه الأجهزة فإن الإنسان قد يشاهد ما حرم الله عز وجل وهو في بيته لا يراه أحد، ونسي أن الله عز وجل يراقبه. كذلك من الأسباب الحذر من الإشاعات التي تتسبب في ظهور الفتن، في الأحاديث والأقوال والأخبار التي يتناقلها الناس، والقصص التي يروونها دون التثبت من صحتها أو التحقق من صدقها، فهذه الشائعات أدت، الشائعات الكاذبة ضد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، إلى تجمع أخلاط من المنافقين والخوارج والجهلة، فقتلوا على إثرها خليفة المسلمين بعد أن حاصروه في بيته وقطعوا الماء عنه. وإن أعظم الناس نشرا للشائعات هي طائفة المنافقين، فإنهم لا يزالون يندسون في صفوف الأمة، وأكثر من يوقد نيران الفتن هم المنافقون، كما جاء عند البخاري عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يومئذ، أي أنهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يسرون، ما يتكلمون علانية في أنفسهم أو بين جماعتهم، واليوم يجهرون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال شراح الحديث: إن المنافقين بعد رسول الله يكونون شرا ممن كان قبلهم، لأن المنافقين كانوا يسرون قولهم فلا يتعدى قولهم، وأما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإن المنافق يتكلم، فإذا جاءت الفتن نطق، وإذا جاءت المحن أثارها وعظمها، فيجاهرون بإيقاد نارها. بل من أعظم الفتن بأن يقع في بأن الفتن عظيمة لدرجة أنه يقع فيها من ليس منها، يقع فيها من ليس منها ولا تعلق له بها، بل يبتلى بعض الناس بإدخاله في الفتنة. يقول حذيفة: إن الرجل ليكون من الفتنة وما هو فيها، يعني أن المرء قد يسر ويهرب لكنه يبتلى بإدخاله فيها، إما

0: بإقامته في مكان أو بأي سبب آخر. ومن أسباب النجاة من الفتن أسباب كثيرة، منها على سبيل الذكر التثبت في الفتن، حفظ اللسان، اعتزال الفتن. ولعلي أقف هنا، وإلا فالموضوع مهم، وهناك أمورا وأسبابا لم تذكر وبعضها ذكرت باختصار، لكن أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يمن علينا بإتلاف وقوة في الحق وثبات عليه، وأن يجعلنا من الذين يلتزمون بمنهج أهل السنة والجماعة وبعقائدهم. اللهم إنا نسألك أن تجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ترزق المسلمين صلاحا في أنفسهم وفي ولاتهم، وأن تدلهم على الخير والرشاد، وأن تباعد بينهم وبين أهل الزيغ والفساد. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين ولوالدينا، وأن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا والله أعلم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
1: هذا هو اعتقاد أهل الحق، أن الله جل وعلا لا شبيه له ولا نظير، يعني أحد يشبه سبحانه وتعالى، والنظير هو المساوي للشيء، فلا أحد يساوي الله جل وعلا. فقل هذا نظير هذا، أي هذا معادل لهذا ومساو له. الله جل وعلا ليس له شبيه في أسمائه وصفاته، ولا نظير أحد يشاركه سبحانه فيما يستحقه من العبادة وصفات الكمال ونعوت الجلال، لا أحد يشارك الله جل وعلا في شيء من ذلك. هذا فيه رد على المشبهة الذين غلوا في إثبات الأسماء والصفات حتى شبهوها بصفات المخلوقين، والأولون غلوا في التنزيه حتى عطلوا الله جل وعلا من أسمائه وصفاته. فطائفة غلت في التنزيه وهم المعطلة، وطائفة غلت في الإثبات وهم المشبهة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم وسط، لم يعطلوا أسماء الله، يعني نزه الله جل وعلا، نزه الله عن النقائص تنزيها بلا تعطيل، وأثبتوا له الأسماء والصفات إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل. فتجنبوا غلو الطائفتين، غلو المنزهة وغلو الممثلة والمشبهة. كلا الطائفتين غالي في مذهبه. أهل السنة والحمد لله معتدلون على مقتضى الكتاب والسنة. نعم. وهكذا الحق دائما، الحق دائما هو الوسط، دائما الحق هو الوسط بين الضلالتين. نعم.
2: ولعلهم الله سبحانه وتعالى لا شريك له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
1: هذه الآية ميزان، هذه الآية ميزان لأهل الحق، ترد على المعطلة وترد على المشبهة، وتثبت لله الأسماء والصفات من غير تعطيل ومن غير تشبيه، ليس كمثله شيء. هذا رد على المشبهة الذين غلوا في الإثبات. وهو السميع البصير، هذا رد على المعطلة الذين غلوا في التنزيه حتى نفوا أسماء الله وصفاته فرارا من التشبيه عندهم، فوقعوا في تشبيه أشر من ما فروا منه، وهو أنهم شبهوا الله بالمعدومات والممتنعات. نعم.
2: وكل ما تكون من أهل الذهن أو صبر من ذلك، فإن الله تعالى في ذلك

0: نعم، الله جل وعلا لا يتصور في الذهن ولا في التفكير، لأنه أعظم من كل شيء، فلا يجوز لأحد أن يتخيل ذاته سبحانه أو صفاته. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به، ولا يحيطون به علم، لا يحيطون بالله جل وعلا علم، فلا يعلم ذاته سبحانه وتعالى إلا هو سبحانه. فهو يحيط بالمخلوقين والمخلوقون لا يحيطون به، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الله لا يحاط به ولا يتخيل ولا يتصور سبحانه وتعالى، لأنه أعظم من كل شيء. فكل ما خطر ببالك أو دار في خيالك عن الله جل وعلا وعن ذاته فإن الله بخلاف ذلك. نعم.
1: ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على الأرض استوى.
0: ومن الصفات، رجع رحمه الله إلى الآيات التي تثبت الصفات، من الآيات الدالة على إثبات الصفات هذه الآيات السبع في كتاب الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، ثم استوى على العرش، كلها تثبت الاستواء لله جل وعلا. والعرش هو سقف المخلوقات وأعظم المخلوقات، المخلوقات بالنسبة له صغيرة جدا وهو أعظمها. وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي غير العرش، وقد جاء وصفه بأنه كحلقة، بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في الأرض ثلاث. الكرسي وسع السماوات والأرض، ومع هذا هو نسبته إلى العرش كحلقة في أرض فلاك. ماذا تستغرق الحلقة من الفلاك؟ ما تستغرق شيء. العرش مخلوق عظيم وهو أعلى المخلوقات، وهو تحته جنة الفردوس، لأن جنة الفردوس عرش سقفها عرش الرحمن سبحانه وتعالى. والعرش في اللغة السرير، السرير الذي يجلس عليه الملك ويختص به، هذا بالنسبة للمخلوق. سريره هو كرسيه أو سريره الذي يجلس عليه، لكن عرش الله جل وعلا لا يتصور ولا يتخيل، عظيم. قد ذكره الله في كثير من الآيات، وصفه بالعظمة، العرش العظيم، العرش الكريم، العرش المجيد، من عرش المجيد، دل على عظم هذا المخلوق وهو العرش. هذا معنى العرش. أما الاستواء معناه كما فسره السلف: العلو، استوى على العرش يعني على العرش، استقر الاستقرار، استقر، صعد، ارتفع، كل هذه تفاسير للاستوى. استوى معناها على، استوى معناها صعد، استوى معناها استقر. قال ابن القيم رحمه الله: ولهم عليها، يعني على هذه الآيات، آيات الاستواء، ولهم عليها عبارات أربع قد فصلت للفارس الطعام، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، إلى أن قال: وكذلك صعد الذي هو رابع. أربعة تفسيرات: علا، ارتفع، صعد، استقر. هذه تفسيرات السلف للاستواء على العرش. أما أهل الضلال فيفسرون الاستواء بالاستيلاء، يقولون استوى على العرش يعني استولى عليه، استولى عليه. وهذا التفسير ليس

وجه في اللغة، ولا هو معروف عند العرب إن الاستواء يفسر بالاستيلاء أبدا، إلا بيتا نسبوه للأخطل الذي يقول: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. والأخطل مع أنه نصراني لا يحتج بكلامه، النصارى أهل ضلال، لكن مع هذا لم يثبت عن الأخطل وليس هو في ديوانه المعروف، ليس هو في ديوانه المعروف. فليس في لغة العرب تفسير الاستواء بالاستيلاء أبدا، هذا تفسير محدث، وهذا البيت منتحل ومكذوب على لغة العرب. هذا من ناحية. الناحية الثانية يلزم على هذا والعياذ بالله ما لازم باطل، وهو أنه يلزم أن إذا فسرنا استوى باستولى على العرش، أن العرش في الأول لم يكن لله جل وعلا، ثم استولى عليه وغلب عليه وأخذه من يد المستولي عليه الأول، وهذا فيه من الكفر والضلال ما فيه. أيضا لو فسر الاستوى بالاستيلاء لم يختص هذا بالعرش، فالله مستول على كل ملك سبحانه، على كل مخلوقاته هو مستول عليه، فما ميزة العرش؟ يقال استوى على العرش، استولى على العرش، الله مستول على كل شيء، فلا يبقى للعرش ميزة في هذا. وقد رد ابن القيم، رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا التفسير من 20 وجها تجدونها في مجموع الفتاوى، من 20 وجه رد هذا التفسير الباطل ودحره، لأنه هو عمدة هؤلاء، هذا التفسير هو عمدة هؤلاء المخرفين. فهذا تفسير باطل من عدة وجوه. نعم. أيضا الاستواء الطرد في 7 آيات كل بهذا اللفظ استوى على العرش، وليس فيها لفظة واحدة قال استولى حتى يفسر بعضها ببعض، فلما اطرد كله بلفظ واحد دل على أن معناه واحد، وهو العلو والارتفاع. والاستواء يقولون هو من صفات الأفعال، الاستواء من صفات الأفعال، ولذلك عطفه على خلق السماوات والأرض، ثم خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، فهو من صفات الأفعال التي يفعلها الله جل وعلا متى شاء وإذا شاء. أما العلو فإنه صفة ذات لا ينفك عن الله جل وعلا، فالله لا يزال في العلو سبحانه وتعالى. أما الاستواء فهو صفة فعل يفعله سبحانه وتعالى متى شاء. فأهل السنة والجماعة يؤمنون باستوائه على عرشه، ويقولون الاستواء يأتي في القرآن على معاني، يأتي لازما غير متعدل، وذلك كما في قوله عن موسى عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى، هذا لازم، ومعناه الكمال والتمام. لما بلغ أشده واستوى يعني تكامل نموه وتكاملت هيئته عليه الصلاة والسلام، تكامل من كل وجه. وإذا عبّي بإلى استوى إلى السماء، استوى إلى السماء معناه القصد، استوى إلى السماء أي قصد إلى خلق السماء سبحانه وتعالى. وقيل إنه

0: فرق بين استوى إلى أو استوى على، المعنى واحد وهو العلو. لكن من العلماء من فسر استوى إلى السماء بمعنى قصد إلى خلقها بعد أن خلق الأرض، بعد أن خلق الأرض، خلق الأرض أولا ثم قصد إلى السماء خلقها، ثم دحى الأرض وأخرج منها ماءها ومرعاها بعد ذلك. والأرض بعد ذلك أي بعد خلق السماء دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها. وإن عدي بالواو فمعناه المساواة، تقول استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة بمعنى تساويا، استوى فلان وفلان بمعنى تساويا في شيء من الأشياء. تقول أنتم سوا، استوى فلان وفلان بمعنى تساويا في الشيء. وإذا عدي بعلى فمعناه الارتفاع، كما قال تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهورها. وش معنى تستووا على ظهورها؟ ترتفعوا عليها وتستقروا على ظهورها، على ظهور الفلك، ظهور الأنعام للسفر، تستووا على ظهورها يعني ترتفعوا عليها وتقعد عليها وتستقر على ظهورها. ومنه قوله تعالى ثم استوى على العرش، يعني ارتفع وعلى وصعد سبحانه وتعالى. وكل هذا على ما يليق بجلاله، مثل ليس مثل صعود المخلوق او علو المخلوق على المخلوق او استواء المخلوق على المخلوق، لا، مع الفرق بين استواء الخالق واستواء المخلوق جل وعلا. نعم.
1: وقوله تعالى
0: أأمنتم
1: من في السماء،
0: وقوله تعالى أأمنتم من في السماء أي يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أي يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. من في السماء من هو؟ هو الله جل وعلا. والسماء ما المراد بها؟ المراد بها العلو، فمن في السماء أي في العلو سبحانه وتعالى. وتكون في هنا بمعنى على، تكون في هنا على معنى في السماء يعني في العلو على ظاهرها في العلو. أما إذا أريد بالسماء السماء المبنية التي هي السبع الطباق، فيكون في السماء يعني على، على السماء، لأن في تأتي بمعنى على مثل قوله فسيروا في الأرض يعني على الأرض. ثم لأصلبنكم في جذوع النخل يعني على، على جذوع النخل. فإذا أريد بالسماء العلو فإن في على ظاهرها، ظهرتي الله جل وعلا في العلو. وإن أريد بها السماء المبنية فيكون معنى قوله في السماء يعني على السماء، وليس في السماء أن الله داخل السماء السماوات، لأن السماوات مخلوقة، والله جل وعلا لا يحل في شيء من مخلوقاته، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، بل هو بائن من خلقه سبحانه وتعالى. وتكون في بمعنى على إذا أريد بالسماء السماوات المبنية. أما إذا أريد بالسماء مجرد العلو فإن في ظرفية على ظاهرها، يكون في السماء يعني في العلو. ففي الآية إثبات علو الله جل وعلا، علو الله من في السماء، هذه فيها إثبات العلو وأن الله في السماء يعني في العلو. نعم. هذا فيه رد على الجهمية والمعطلة الذين يقولون إن الله لا يوصف بأنه في العلو.

0: ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمنع ولا يسرع ولا ولا، وهذا معناه العدم، لأن الذي ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمنع ولا يسرع ولا أمام ولا كذا ولا كذا، سلوك كله سلوك نفي، هذا معناه أنه معدوم. تعالى الله عما يقولون. وكذلك رد على الحلولية الذين يزعمون أن الله حال في كل شيء، تعالى الله عما يقول، أو لا يقال لهم الحلولية. نعم.
1: وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء،
0: كما أن الله وصف نفسه بأنه في السماء، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف نفسه فوصف ربه لأنه في السماء، فقال في حديث الرقية المعروف ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك للأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل شفاء من شفائك، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا المرض. شاهد منه قوله الذي في السماء، وصف ربه بأنه في السماء، وفي السماء كما ذكرت لكم تفسر على وجهين، وعلى كلا الوجهين ففيها إثبات علو الله جل وعلا فوق مخلوقاته. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف، لكن الآية التي قبله أأمنتم من في السماء، وأنا قلت لكم إن المصلق وغيره يذكرون، قد يذكرون أحاديث ضعيفة في باب العقائد لأنها تدخل تحت أدلة صحيحة تؤيد معناها. نعم. فهي من باب الاعتقاد ومن باب الاستئناس بها، لا من باب الاعتماد عليها كليا. نعم.
1: وقال الجاهلية أين الله؟ قال في السماء.
0: هذا الحديث صحيح، وهو أن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه كانت له جارية فغضب عليها ولطمها، لطمها على وجهها، ثم ندم رضي الله عنه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن اعتاقها، أراد أن يعتقها كفارة عما حصل منه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان لما قالت إن الله في السماء وأن محمدا رسول الله، فهو أقرها على ذلك ووصفها بالإيمان، وقد وصفت ربها بأنه في السماء. فهذا مثل ما جاء في الآية أأمنتم من في السماء. وفي الحديث جواز السؤال عن الله، يعني يقال أين الله، جواز مثل هذا السؤال يقال أين الله، وهذا أشد ما يكون على المعطلة، عندهم لا يقال أين الله أبدا، لأن الله عندهم ليس في جهة، والذي ليس في جهة لا يقال أين هو. فهذا الحديث يطعن في أعينهم، وهو أشد حديث عليهم. ومنهم من يقول ما هو باللفظ كذا، اللهم أين معناها من، أين معناها من، فمعنى قوله أين الله أي من الله سبحان الله. ورد في لغة العرب أو في لغة العجم أن أين بمعنى من أبدا، لكن هؤلاء كذبة لا يتحاشون الكذب. فالحديث صريح مثل الآية والحديث الذي قبله أين الله، قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، وصفها بالإيمان، فدل على أن الذي يجحد أن الله في السماء ليس بمؤمن، أن الله يجحد، أن الذي يجحد علو الله ليس بمؤمن. نسأل الله العافية. نعم. نعم، معنى المحبة لا شك أنها تكون بين المحبوب، بين المحب والمحبوب، يكون هناك ميل بين المحب والمحبوب، لكن هذا الميل يختلف بين الخالق والمخلوق، فليس ميل المخلوق مثل ميل الخالق لهذا الشيء. نعم. نعم، من ثمرات المحبة محبة الله للمؤمنين أنه يثيبهم ويجزيهم ويكرمهم، هذا بلا شك لا تكون المحبة بلا ثمرة أبدا. نعم. قضية
1: الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم في لكم بنام الانتظار ومن الانتظار آيات السباح نحو الرحمن على الأرض استوى كل شيء هاجر إلا وإلهك الحسنى على عينه ومنها حديث السباح ومذهب جمهور أهل السنة في منصوريات التوحيد ورد الله ورد علينا أنه يجب الإيمان بها وتقويض علم معناها المراد منها إلى الله تعالى والأرض له بها ما سمحت به تعالى عن حقيقتها باستحالة مكافأة تعالى عن حرامه.
0: هذا كلام باطل من أوله إلى آخره، وهذا كلامه، هذا الكلام منقول من عقائدهم، وهو كلام باطل، فليست أسماء الله وصفاته من المتشابه، بل هي من المحكم الواضح المعنى الذي لا شك فيه، وإنما المتشابه هو كيفيتها حقيقتها، أما معناها فليس هو من المتشابه، ولا أحد من السلف عدها من المتشابه، وهذا كذب على من ذكر سفيان وغيره، هذا كذب عليه. وقولها أهل السنة هذا عند الأشاعرة، لأنهم يسمون أنفسهم بأهل السنة، أهل الأشاعرة يسمون أنفسهم أهل السنة، فهذا غلط، ليسوا من أهل السنة، ولا مآخذهم ومشاربهم مثل مشارب أهل السنة، ومصادر التلقي عندهم مختلفة عن مصادر التلقي عند أهل السنة، فليسوا من أهل السنة، وهذه التسمية لهم بأهل السنة كذب، لأنها تخالف واقعهم وما هم عليه، وفي فرق بين مذهبهم ومذهب أهل السنة من وجوه كثيرة. فهذا الكلام هذا منقول من عقائد الأشاعرة وهو كلام باطل، والسلف لا يفوضون الصفات، لأن معناها واضح عندهم، ولهذا لما سئل مالك عن الاستواء قال الاستواء معلوم، ولم يقل الاستواء مفوض، قال الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، والكيف مجهول، فهو فرق رحمه الله بين المعنى وبين الكيف، المعنى معلوم والكيف مجهول، فالإيمان به واجب السؤال عنه بدعة، يعني الكيفية، لأن السائل قال له كيف استوى، سأله عن الكيفية، ما سأله عن معنى الاستواء، وإنما سأله عن الكيفية، وليس أحد من أهل السنة والجماعة ابتداء من السلف إلى من جاء بعدهم ليس منهم من يفوض الصفات أو شيئا منها، بل يفسرونها بما تدل عليه ويعتقدون معانيها، وإنما يفوضون الكيفية فقط. نعم.
1: ومن الشيخ وفقكم الله ما تحدث به يعني ربكم من الإله.

0: وما هو الأمر الصحيح الذي يختلف إليه من هذا الواقع؟ وهل هناك دليل آخر على عدم الله سبحانه؟
1: نعم، في القرآن الكريم كثير من الله سبحانه وتعالى يذكر أشياء تعطي أن الله يعجب من أفعال هؤلاء، وإن لم يصرح بلفظ العجب لكن معناها يدل على تعجبه سبحانه وتعالى منه. وإن تعجب فعجب قولهم، فعجب قولهم، عجب هذا من الله سبحانه وتعالى يتعجب من أفعاله ويعجب نبيه صلى الله عليه وسلم من ذلك وغير ذلك من الآيات، لكن هذه الآية صريحة، وإن تعجب فعجب قولهم، فهو سبحانه يتعجب من ذلك أنهم يستبعدون أن الله يعيدهم مع أنهم يقرون أن الله هو الذي بدأهم وخلقهم من عدم. هذا من العجب، كيف تعجزون الله عن الإعادة مع أنه هو الذي بدأكم وأوجدكم؟ وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد؟ هذا من العجب، هم يعلمون أن الله خلقهم وبدأهم من عدم وينكرون أن الله يعيدهم، هذا تعجيز لله جل وعلا. الآية دي فيها إثبات العجب لله عز وجل. نعم.
0: وقال الشيخ حفظه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية أين الله، هل يجمع على إثبات بها؟
1: نعم، ولا شك في ذلك، يدل على إثبات جهة العلو، هم جهة مطلقة جهة العلو. وأيضا لما خطب أصحابه في عرفة واستشهدهم على أنه بلغهم رفع أصبعه إلى السماء وقال اللهم اشهد، أشار إليه سبحانه إشارة حسية بأصبعه الشريفة ثم نكبها إليه وقال اللهم اشهد. هذا واضح في إثبات العلو لله جل وعلا. أما لفظ الجهة هذا يقولون أنه غير وارد في الكتاب ولا في السنة لفظ الجهة، لكن إن أريد بها العلو فهو صحيح، وإن أريد بها جهة مخلوقة وأن الله داخل الخلق هذا باطل. نعم.
0: قال الشيخ حفظه الله ذكر قضيتكم أن الاستواء صفة فعلية وأن لمحارج العلو وأن العلو صفة ذاتية فأردت توضيح ذلك.
1: نعم، استواء والعلو، والعلو صفة ذاتية لازمة له سبحانه وتعالى لا يزال عاليا على خلقه، أما الاستواء فهو صفة فعلية يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى، لذلك رتبه بثم، مع أن العلو دائما في حقه سبحانه وتعالى. نعم. ويكون الاستواء نوع من العلو، نوع من العلو يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى، لكن العلو المطلق هذا ثابت له دائما وابدا. نعم.
0: وليس
1: الشيخ حفظه
0: الله
1: الاستواء
0: اذا
1: تعدى بالواو،
0: ما
1: مثاله؟ استوى الماء والخشبه، هل جبت لكم المثال؟ استوى الماء والخشبه، هذا يذكره النحويون بواو التسويه، معناه تساوى هذا وهذا. نعم. وليس
0: الشيخ حفظه الله لقد ذكر المصلي رحمه الله قوله
1: فهذا وما اشبه مما صح سنده،
0: الا
1: يتبادر الى الذهن
0: انه
1: لا يصح المتن؟ بلا شك انه اذا صح السند صح المتن، هذا لا شك فيه، من لازم صحه المتن صح، من لازم صحه السند صحه المتن. نعم. ولذلك قالوا مع السلامه من الشذوذ، السلامه الشذوذ هذا في المتن. نعم.
0: وليس
1: الشيء ربطة
0: الله
1: صلى
0: الله
1: عليه
0: وسلم
1: من حسن
0: رأى
1: في أمرنا
0: هل يعلم
1: يستغني أم لا؟ نعم، تأويل واضح، يعني بمرأة منا، ففيها إثبات الرؤية لله جل وعلا والبصر له سبحانه، فمعنى تجري بأعيننا يعني على مرأة منا يراها سبحانه وتعالى ويرعاها

0: كيف أحسب وقت الثلث الأخير من الليل؟ هل حساب الوقت من غروب الشمس؟
1: نعم، الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا الليل الشرعي. أما الليل الحسابي فهو من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، لكن الليل الشرعي الذي فيه الصيام وفيه الصلاة فهو إلى طلوع الفجر، وهو يختلف باختلاف طول الليل وقصره بحسب الفصول، حسب الفصول وبحسب الأقاليم. نعم. يجوز هذا الصريح، يعود برضاه من سخطه سبحانه وتعالى، يعني يلوذ ويلتجئ إلى رضا الله من سخط الله عز وجل. وفي آخره وأعوذ بك منك، أعوذ بك منك، يلجأ إلى الله من غضبه وعقوبته سبحانه وتعالى، بعفوك من عقوبته، يعني أسلم صفات متضادة، يعوذ بالرحمة من العذاب، ويعوذ بالرضا من الغضب، ويعوذ به منه سبحانه، لأنه لا يعيد من الله إلا الله جل وعلا، يجير ولا يجار عليه. نعم.
0: وهذا
1: ما يجوز، صفة لا تدعى ولا، إنما الذي يدعى هو الموصوف، فتقول اللهم ارض عني، اللهم ارحمني برحمتك، فتسأل الله جل وعلا وتتوصل إليه بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، توسل إليه بأسمائه وصفاته، لكن لا تدعو الاسم أو الصفة، بل تدعو المسمى والموصوف. نعم. ما نثبت إلا ما أثبته الله، ولا ننفي إلا ما نفاه الله عز وجل، فما لم يرد إثباته ولا نفيه نسكت عنه. نعم.
0: فضيلة الشيخ رحمكم الله،
1: والرسول على من يقول
0: ان الله سبحانه وتعالى لم يكن
1: يعلم
0: بالحدث قبل حدوثه
1: استدلالا لحديث
0: ان الله يعلم
1: من الاشياء. هذا كلام كفر والعياذ بالله، الذي يجحد علم الله الازلي القديم هذا كفر، وهذا مذهب غلاة القدريه، هم الذين ينكرون علم الله القديم. الله جل وعلا علم ما كان وما يكون بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، فمن قال إن الله يجهل بعض الأشياء حتى تحدث هذا كافر والعياذ بالله. ولهذا يقول الإمام أحمد، يقول ناظروهم، يعني القدرية، ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. الذي يجحد علم الله كافر، سواء جحد علم الله بالكلية أو جحد بعض علم الله ببعض الأشياء. نعم. وإذا
0: الشيخ وفقكم الله، ما جاء عن بعض العلماء من قوم يكفي أن يقال نزل خطر،
1: أما ما شبه به من أن العجب لا يكون إلا من شيء غير معلوم، هذا في حق المخلوق، حق المخلوق هو الذي يعجب من شيء لم يكن يعلمه من قبل، أما الله جل وعلا فهو يعلم الأشياء قبل كونها، ومع هذا يعجب، يعجب إذا حصلت وحدثت. نعم.
0: وقال
1: الشيخ
0: رحمه الله، ما جاء بعض العلماء من قوم يكفي أن يقال نزل فقط من غير تعرض إلى قوم نزل بذلك لأنه لم يرجع للسلام.
1: ما قلنا نزل بذاته ولا نقول ينزل كما شاء سبحانه وتعالى، من اللي قال ينزل بذاته؟ ما أعلم أحد قال ذلك، لكن يقولون ينزل كما شاء سبحانه وتعالى، كما يشاء. نعم.

0: نعم، سؤال عن كيفية صفات الله ما في شك أنه من البدع، ولذلك الإمام مالك رحمه الله قال ما أراك إلا مبتدعا، فأمر به فأخرج من مجلسه لأنه لا يسأل عن الكيفية. نعم.
1: فضيلة
0: الشيخ رحمه الله،
1: سلام الله
0: سبحانه
1: وتعالى من
0: اي صفات الثلاثية تكلم بفعلية. فعلية. تكلم ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى، فهو من صفاته الفعلية. نعم. فضيلة
1: الشيخ
0: رحمه
1: الله، قال في حديث
0: مسلم
1: يقول إن
0: السرى
1: بمعنى
0: جاهل،
1: هل
0: يعرف من التقويم؟ هذا باطل لأنه لم يرد تفسيره بالجلوس، ونحن لا نحدث شيء من عند انفسنا. نعم.
1: قبل الشيخ فقط الله يقول الله ان اسماء الله سبحانه 66 والبعض الاخر يقول 88 والذي نعلم ان لها 69 المشكوره والباقي يدعوه عند الله، وما هو الصوت الصحيح من ذلك؟
0: نعم، القول الحق أن أسماء الله لا يحصيها إلا الله ولا يعلم عددها إلا الله جل وعلا، وإنما هذه 99 وصفها بأن من أحصاها دخل الجنة، يعني من عرفها وعمل بها ودعا الله بها دخل الجنة، ولم يحصرها في 99، وإنما هذه لها هذه الخاصية، من أحصاها يعني عرفها وعمل بها دخل الجنة، وأما تحديدها بغير ذلك فلا يجوز لنا أن نقول على الله بلا علم. نعم.
1: فضيلة الشيخ رحمكم الله، هل المرتقب
0: يعرف من أبناء الله هذا؟ الفعل انتقمنا منه يوصف أنه ينتقم، عزيز ذو انتقام، كذلك سمى نفسه بأنه عزيز وأنه ذو انتقام، يعني صاحب انتقام، أما المنتقم فلا، لم يرد هذا. نعم.
1: وقال
0: الشيخ
1: رحمه الله هل يوجد كتاب يبين حاله
0: على ناحيه ثلاث العقيده حتى لا يراه الانسان هذا الكتاب ولا يكون منها من اجل عراق، خاصه لطالب العلم الذي ما شاء الله. كتب السلف التي تبين عقيدة السلف كثيرة وميسورة ولله الحمد، ومخدومة ومحققة ومنشورة في هذا الوقت والحمد لله، فمنها أصول أهل السنة والجماعة اللالكائي أو شرح أصول أهل السنة للإمام اللالكائي، ومنها كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب السنة كتاب الشريعة للآجري، كتاب التوحيد لابن خزيمة، إلى غير ذلك من كتب أهل السنة المتداولة، كتاب السنة للأكرم، كتاب السنة عبد الله بن الإمام أحمد، كثيرة جدا. بس.
1: وغير الشيخ وفقكم الله، هل هناك قاعدة عامة في جميع الصفات
0: الفعلية وغيرها؟ لا يحتاج إلى مراجعة كلام أهل العلم، تعرف إن شاء الله. يعني أنواع الصفات وتقسيماتها تراجع كتب العقائد. نعم. لا، هذا من باب المقابلة، لا يمل حتى تمل، من باب المقابلة، مثل ومكر الله سخر فيسخرون منهم سخر الله، من باب المقابلة والمجازاة، لأن الله يوصف لأنه المال أو أنه الساخر أو أنه الماكر لا يجوز ذلك، ولكن هذا من باب المقابلة والمجازاة فقط. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع لا تعرف قال اذا في الارض وراء في السماء قال من شرب منك واحده قال سلمي في السماء قال فاذكر في السته واعبد الله في السماء وانا اعلمك شهوتين وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول اللهم اهدني عبدي وقيني نظرتي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فهذا الحديث من أدلة العلو، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحصين والد عمران رضي الله تعالى عنهما: كم تعبد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقرر التوحيد وأن يبطل الشرك، وذلك بالبرهان الذي يعترف به الخصم. قال أعبد سبعة، يعني سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. والواحد الذي في السماء هو الله سبحانه وتعالى. قال فما الذي تعده لرغبتك ورغبتك؟ قال الذي في السماء. فهذا يبين ما كان عليه المشركون من تخبط في العبادة، وأنهم لما تركوا التوحيد صاروا يعبدون آلهة كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وذلك مثل للموحد والمشرك. فالمشرك مثل العبد الذي يملكه عدة أسياد لا يدري من يرضي منهم، لأن رغباتهم مختلفة، كل له إرادة تخالف إرادة الآخر، فهو في حيرة من أمره لا يدري من يرضي منهم لتفاوت مطالبهم، وهو في قلق في حياته من هؤلاء الشركاء المتشاكسون. وأما الموحد فهو مثل الذي يملكه سيد واحد، يعرف رغبته ويعرف مطالبه، فهو معه في راحة. كذلك الذي يعبد إلها واحدا هذا يكون مطمئن البال، وأما الذي يعبد آلهة متعددة فإنه يكون قلقا مشوشا لا يدري بماذا يتقرب إلى كل واحد منهم. وهذا حصين يقول إنه يعبد ستة في الأرض من الأصنام ويعبد واحدا في السماء وهو الله، ففيه إثبات أن الله في السماء حتى عند المشركين، وهم مشركون يقولون أن الله في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي تعده لرغبتك ورغبتك؟ يعني عندما ترغب شيء تحتاج إلى شيء، من الذي تطلب منه حوائجك؟ وعندما تخاف من شيء، من الذي تطلب منها أن يؤمنك من هذا الخوف؟ قال: الذي في السماء. إذا تقرر توحيد بدليله

لأن هذه الآلهة المتعددة لا تنفع في الرخاء ولا في الشدة، وإنما الذي ينفع في الرخاء والشدة هو الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا متقدر عند المشركين أنهم إذا وقعوا في الشدة فإنهم يخلصون الدعاء لله عز وجل وينسون آلهتهم، لأنهم يعلمون أنه لا يخلص من الشدائد والكروبات إلا الله سبحانه وتعالى. فقال دع الستة واعبد الذي في السماء وأعلمك كلمتين. فأسلم حسين رضي الله عنه وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الكلمتين: اللهم ألهمني رشدي وقني شح نفسي. فإذا ألهم الله العبد رشده حصل له خير الدنيا والآخرة، ألهمه يعني وفقه، وفقه للرشد وهو الصواب والحق في كل شيء. وإذا وقاه شح نفسه فإنه أيضا يسلم من البخل ومنع الحقوق، ويسلم من التعدي على الناس بأخذ أموالهم وسلب أموالهم بأي طريق، ويقتصر على ما أباح الله له. الذي وقي شح نفسه هذا يقتصر على الحلال، وأيضا تسمح نفسه بالإنفاق في سبيل الله عز وجل ما يجده مدخرا له عند الله جل وعلا. فإذا وفق الإنسان لهاتين الخصلتين ألهمه الله رشده ووقاه شح نفسه فإنه قد جمع الله له خير الدنيا والآخرة. الشاهد من الحديث أن فيه إثبات العلو، فإن حسينا اعترف لله جل وعلا بالعلو وقال: واحد في السماء، في السماء يعني في العلو، وأنه هو الذي يعده للرغبة والرهبة دون غيره، ففيه إثبات التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة والرغبة والرهبة. نعم. هذا الأثر من الإسرائيليات، فيه وصف هذه الأمة لأنهم يسجدون في الأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، ففيه أن عقيدة هذه الأمة إثبات العلو وأن الله سبحانه وتعالى في السماء. وهذا من الإسرائيليات التي نحن بغنى عنها من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لعلنا المؤلف ذكره من باب الاستئناس فقط، لأنه أثبت ما تدل عليه الأدلة الصحيحة من أن الله في السماء. نعم. نعم، هذا الحديث مر في كتاب التوحيد، في آخر كتاب التوحيد، حديث العباس بن عبد المطلب وغيره من الأحاديث التي فيها ذكر المسافة التي بين السماء والأرض أنها 500 عام، وذكر

0: ما بين كل سماء وسماء، وأن ذلك 500 عام بين كل سماء وسماء، وأن كسر كل سماء 500 عام، وأن فوق السماوات بحر ما بين أسفله وأعلاه 500 عام، وأن فوق ذلك العرش، وأن الله سبحانه وتعالى فوق العرش. فهذا فيه إثبات علو الله جل وعلا فوق مخلوقاته، فوق مخلوقاته جميعا. وأنه سبحانه وتعالى مستوى على العرش الذي هو أعلى المخلوقات وأعظم المخلوقات، ففيه إثبات العلو وإثبات الاستواء لله عز وجل، وفيه عظمة هذه المخلوقات وهذه الكائنات وبيان سعتها وما بينها من المسافات العظيمة. الشاهد منه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته، وأنه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة. نعم.
1: فهذا ما أشبه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله ولم يتعرضوا لنقله.
0: هذا الذي ذكره المؤلف من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من إثبات الصفات لله عز وجل مما أجمعت الأمة على نقله وقبوله وعدم التعرض له بالتأويل أو بالتشبيه، بل قبلوه كما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يشكوا في ذلك ولم يتدخلوا بأفهامهم وعقولهم، ولا يقيسون الله جل وعلا بخلقه، بل يعتقدون أن الله أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى، ولا يقاس بخلقه. فيقال هذه الصفات موجودة في المخلوقين، فإذا أثبتناها لله فقد شبهناه بالمخلوقين، تعالى الله عن ذلك. بل نقول القاعدة العظيمة أنه لا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق، كما أنه لا تشابه بين ذات الخالق وذوات المخلوقين. وأن مجرد الاشتراك في الألفاظ والمعاني لا يدل على التشابه في الحقيقة والكيفية. فمن عرف هذه القاعدة وفهمها فإنه لا يشكل عليه أي شيء من آيات الأسماء والصفات، وإنما يقع الإشكال لمن لم يفهم هذه القاعدة ولم يعرفها، فحينئذ يقع في نفسه شيء من الشكوك والأوهام. أما من عرف هذه القاعدة وهي الفرق بين الخالق والمخلوق والفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فإنه لا يقع عنده أدنى شك في إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه. والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله جل وعلا، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. السلف رووا هذه الأدلة، قرأوها وحفظوها وتناقلوها، ولم يقع عندهم إشكال أو تساؤلات، مما دل أنها على ظاهرها وعلى مدلولها، وعلى أنه يجب إقرارها وإمرارها من غير تعرض لمعناها بالتأويل أو

0: بالتشبيه أو غير ذلك مما يقع من الخواطر النفسية أو ما يلقيه شياطين الإنس والجن ليضلوا عباد الله ويصرفوهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم. فالقرآن في غاية البيان وغاية الفصاحة، والسنة في غاية البيان وغاية الفصاحة، لا يراد منهما غير ما يظهر من ألفاظهما. ولو كان يراد من أدلة القرآن والسنة غير ما يظهر من ألفاظهما لكان القرآن والسنة فيهما تضليل للناس، والله أنزل القرآن والسنة لهداية الناس ولم ينزلهما لتضليل الناس وحمل الناس على أن يعتقدوا خلاف ما تدل عليه هذه النصوص. هذا وصف للقرآن والسنة بأنه تضليل للأفهام والعقول، ولذلك احتاجوا إلى التأويل وإلى تحريف وإلى هذا اتهام لكلام الله وكلام رسوله بعدم الوضوح وعدم البيان وعدم الهداية. نعم.
1: هذا ما أشبهه بما اختلف رحمه الله على اسمه ورسوله، ولم يتعرضوا لربه ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله.
0: فإجماعهم على ذلك دليل على أنه على ظاهره وأنه يجب اعتقاد ما دل عليه، وإلا لم يكن الكتاب والسنة للهداية وإنما كان للتضليل على حسب زعم هؤلاء الذين تشككوا في هذه الأجلة وراحوا يؤولونها ويصرفونها عن مدلولاتها حتى تتوافق مع أهوائهم ومع أفهامهم. والواجب عليهم أن يتهموا عقولهم وأفهامهم ولا يتهموا الكتاب والسنة، بل عليهم أن يتهموا عقولهم وأفهامهم لأنها هي محل الاتهام ومحل النقص. أما الكتاب والسنة فإنهما تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فأي بيان وأي دلالة وأي فصاحة أبلغ مما عليه الكتاب والسنة. لو كانوا يعقلون، فالواجب على العبد أن يسلم لكلام الله وكلام رسوله، وإذا لم يظهر وإذا أشكل عليه شيء فليتهم عقله يتهم فهمه، ولا يتهم النصوص بالتقصير أو بالغموض أو بغير ذلك من الاتهامات، ويقول إن القرآن والسنة ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، وإنما الذي يفيد اليقين القواعد العقلية المنطقية كما يقوله هؤلاء. فهذا انحراف عن الحق. وإذا لم تحصل الهداية بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما لا تحصل؟
2: نعم.
1: قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: فقيل يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مشهور، والعلم غير معقول، والإيمان به واجب،
0: نعم. هذا الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة رحمهم الله، هذا العالم

الذي تضرب إليه آباط الإبل في المدينة، عالم مشهور الذي قيل فيه لا يفتى ومالك بالمدينة. لما سأله رجل وهو في الدرس قال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، وفي رواية الاستواء غير مجهول، يعني غير مجهول المعنى. والرجل لم يسأل عن المعنى، وإنما سأل عن الكيفية، يقول كيف استوى. فالإمام مالك يقول: ما لنا دخل إلا في المعنى، والمعنى غير مجهول، الحمد لله معنى معلوم، وما دام المعنى معلوم فهذا هو الذي يقصد من اللفظ. فالمعنى غير مجهول حتى تسأل عنه، كان المفروض أن تسأل عن المعنى إذا كنت لا تعرفه، فنحن نوضحه لك لأنه غير مجهول. أما السؤال عن الكيف فهذا غير معقول، ولا يجوز السؤال عن الكيفية، لأن الكيفية أسماء الله وصفاته لا نعلمها. قال الله جل وعلا: ولا يحيطون به، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون به علم. نحن لا نحيط بالله جل وعلا بذاته وبأسمائه وصفاته، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لا أحد من الخلق يعلم كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه، وذلك لعظمته سبحانه وتعالى. الكيف غير معقول لنا، يعني لا تدركه عقولنا، فليس من حقك أن تسألنا عن الكيف، لأنه ليس بإمكاننا أن نجيبك، لأن هذا لا تدركه عقولنا. ثم قال: والإيمان به واجب. الإيمان به أي الاستواء على معناه ودون التعرض لكيفيته أمر واجب على كل مسلم، تسليم والانقياد. والسؤال عنه يعني عن الكيفية، لأن السائل سأل عن الكيفية، السؤال عنه بدعة. أهل الضلال يقولون: لا، السؤال عن المعنى، السؤال عن المعنى بدعة ويجب تفويض. هذا باطل، الإمام مالك ما قال هذا، يكذبون على الإمام مالك. الإمام مالك وضح رحمه الله، قال: الاستواء غير مجهول حتى يحتاج إلى سؤال، والكيف غير معقول فلا يجوز السؤال عنه، والإيمان به أي الاستواء معنى وكيفية واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة، لأن الرجل سأل عن الكيفية ولم يسأل عن المعنى. ثم قال للرجل: ما أراك إلا رجل سوء، فأمر به فأخرج من الحلقة. وهكذا يجب على العلماء أن يبعدوا مثل هؤلاء المشككين الذين يريدون التشكيك على الناس، ويطردوه حتى يتأدبوا وحتى يختجوا أمام الناس. أمر به فأخرج من حلقته، لأنه لم يأتي من أجل التعلم، وإنما جاء من أجل التغليظ والمغالطات. السؤال له حدود، ما كل شيء يسأل عنه، إنما يسأل عما أشكل مما يحتاجه الناس من أمور عباداتهم وأمور معاملاتهم، ما يحتاجه الناس. السؤال عن هذا محمود، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،

أما السؤال عن الأغاليط وعن الأشياء التي لا حاجة للناس بها وإنما هي من باب التكلف وإشغال الوقت والتضليل والتشويش على الناس، فهذا السؤال محرم، يجب الكف عنه وتعجير من يفعل هذا، كما فعل عمر رضي الله عنه بصديق الذي كان يسأل عن أشياء ليس الناس بحاجة إليها، فضربه عمر وطرده من المدينة. فهؤلاء الذين يسألون مثل هذه الأسئلة التي لا حاجة بالناس إليها، أو تشوش عليهم عقائدهم أو تشككهم في أمور دينهم، هؤلاء يجب أن يوقفوا عند حد. الإمام مالك رحمه الله طرد هذا الرجل من حلقته تأديبا له وحماية لطلبة العلم من شبهاته وتشكيكاته. الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال، لماذا يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يكبر ثم يتكامل ثم ينقص، الله جل وعلا أجابهم بغير ما سألوا عنه. سألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، هم سألوا عن حقيقتها وهو سبحانه أجابهم عن فوائدها، أجابهم عن فوائدها وأن هذا الذي ينبغي السؤال عنه. وأما السؤال عن حقيقة الهلال وخلقته وكيف وكيف، هذا ليس للناس في مصلحة، ليس للناس في مصلحة، فلذلك أعرض عن جوابهم أما سألوا وأجابهم بجواب آخر، قل هي مواقيت للناس والحج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. قالوا هذا فيه أنه ينبغي السؤال عما الناس بحاجة إليه، وأن هذه الأبواب التي ينبغي أن يدخل منها طالب العلم، ولا يأتي البيوت من ظهورها، يدخلها مع السطوح ومع تسلق الجدران. وهذا مثل من يسأل عما لا حاجة إليه أو فيه كلفة وفيه تشكيك أو تشبيه، مثل الذي يأتي البيت من صفحة يتكلم. وأما الذي يفتح الباب ويدخل أو يستأذن على أهل البيت يدخل، هذا يأتي البيوت من أبوابه. فالعلم كذلك له أبواب، له أبواب ينبغي سلوكها من يريد طلب العلم. وقيل إن معنى الآية أنهم كانوا في الجاهلية إذا أحرموا، أنهم كانوا في الجاهلية إذا أحرموا لا يدخلون البيوت مع الأبواب وهم محرمون بزعمهم، وإنما يكون البيوت من ظهورها. فالله نهاهم عن هذا الفعل وبين أنه لا حرج إلى الإنسان يدخل من الباب وهو محرم، ولا يتنافى هذا مع الإحرام، وأن هذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان. ومن أهل البدع الآن من إذا أحرم لا يدخل تحت سقف ولا يركب في سيارة مسقوفة، إنما لازم يكشف السيارة، وهذا من جنس هؤلاء، من جنس هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بالثوب وهو محرم يرمي الجمرة، وضربت له قبة في نمرة نزل فيها وهو محرم عليه الصلاة والسلام، ولم يمتنع من الاستغلال بالخيمة ومن التضليل عليه بالثوب وهو محرم، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. الحاصل

0: أن هذا الرجل الذي سأل مالكا عن الكيفية هذا يسأل عما لا فائدة منه ولا حاجة إليه ولا تبلغه العقول، وينبغي أن يتقاصر الناس عنه، وإنما كان الواجب أن يسأل عن معنى الآية الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ فيكون الاستواء معلوم، يبين له معنى الاستواء وأنه علو الله جل وعلا على عرشه وارتفاع على عرشه سبحانه وتعالى. نعم.
1: قوله تعالى أنه
0: نعم. لما تكلم عن بعض الصفات فيما سبق أفرد صفة الكلام بفصل خاص، وذلك لأهمية هذه المسألة وكثرة ما وقع فيها من الضلال والانحراف، فهو أفردها بفصل عما قبلها لأهميتها ولكثرة ما وقع فيها من الخلاف. وصفة الكلام لله عز وجل كسائر الصفات، الله موصوف جل وعلا بأنه يتكلم، لأنه يتكلم كيف شاء سبحانه ومتى شاء، فكلامه من الصفات الفعلية التي يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى، تكلم في الماضي ويتكلم في المستقبل ويتكلم في يوم القيامة، متى شاء سبحانه وتعالى أن يتكلم فإنه يتكلم، وكلام الله قديم النوع مثل سائر الصفات، قديم النوع حادث الآحاد، يعني صفة الكلام من حيث هي قديمة، الله ما زال يتكلم لأنه سبحانه في صفاته قديم أزلي لا بداية له سبحانه وتعالى، قديم أزلي لا بداية له سبحانه ولا بداية لأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. وأما آحاد الكلام فإنها تتجدد وتحدث شيئا فشيئا، يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى كسائر صفاته الفعلية، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة، سيورد المصنف رحمه الله جملة منها، ولم يخالف في صفة الكلام إلا الجهمية ومن شرب مشربه من الفرق الضالة. فالجهمية يقولون إن الله لا يتكلم، وإنما خلق الكلام، وإنما خلق الكلام في غيره، خلق الكلام في غيره، إما في جبريل وإما في محمد، وإضافة الكلام إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالق، من إضافة المخلوق إلى خالقه، فالله جل وعلا لا يوصف عندهم بالكلام أبدا، وإنما الذي يتكلم مخلوق خلق الله الكلام فيه، إما جبريل وإما محمد، هذا كلامه. والأشاعرة، وهذا أيضا مذهب المعتزلة، مذهب المعتزلة والجهمية سواء، ينفون الكلام عن الله ويقولون إن كلام الله مخلوق، يقولون إن كلام الله مخلوق، هذا مذهب الجهمية والمعتزلة. الأشاعرة أرادوا أن يجمعوا بين المتناقضات، فقالوا إن الله موصوف بالكلام النفسي، بالكلام النفسي فقط، كلامه في نفسه فقط، ولم يتناقض.

0: يتكلم بحرف يسمع ولا بصوت يسمع، وإنما هو كلام النفس عبر عنه جبريل أو عبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا القرآن عند الأشاعرة هو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، عبر به جبريل أو عبر به محمد صلى الله عليه وسلم عن المعنى النفسي. فالمعنى معنى القرآن من عند الله، وأما ألفاظه فهي من عند المخلوق. فهم جمعوا بين المتناقضات، جعلوا القرآن مخلوقا وغير مخلوق، مخلوق من حيث اللفظ والحروف وغير مخلوق من حيث المعنى، وهذا باطل وتناقض، تناقض باطل. أهل السنة والجماعة يقولون القرآن كلام الله لفظه ومعناه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. فالقرآن هو كلام الله لفظه ومعناه، تكلم الله به حقيقة، سمعه جبريل وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وسمعه موسى عليه السلام، الله كلم موسى تكليما من غير واسطة، وسمعه موسى عليه السلام في غير ما مر. ولهذا خص موسى بأنه كليم الله، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله وهو موسى عليه السلام، ورفع بعضهم درجات. فموسى اختص من بين الرسل بأنه كليم الله، كلمه ربه تكليما من غير ما واسطة، وسمع موسى كلامه. وكذلك الله جل وعلا يكلم عباده يوم القيامة، يكلم أهل الجنة ويسلم عليهم ويردون عليه السلام بكلام يسمعونه، يرونه عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا دونها ليس دونها سحاب، ويكلمهم ويسلم عليهم ويسمعون كلامه ويردون عليه السلام. فالله جل وعلا تكلم ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى بكلام حقيقي لفظه ومعناه. وأما كيف يتكلم فهذا لا نعلمه، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فليس كلامه ككلام المخلوق، ما نقول إنه يتكلم كما يتكلم المخلوق، بل نقول إنه يتكلم كما يشاء سبحانه وتعالى وكيف يشاء، ولا يعلم كيفية كلامه إلا هو سبحانه وتعالى كسائر صفاته.
1: نعم.
0: كلام قديم النوع، يعني قديم النوع، ولا يقال قديم مطلق كلام، يقال قديم النوع حادث الآحاد، يعني جنس الكلام قديم، وأما أنواعه فهي تتجدد وتحدث متى شاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: يسمعه
0: منه من شاء من خلقه، يسمعه جبريل عليه السلام فيحمله ويبلغه إلى أنبيائه، وسمعه موسى عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: سمع موسى عليه السلام منه
0: بغير واسطة. نعم، هذا لا شك فيه أن موسى عليه السلام سمع كلام ربه من غير واسطة، من غير واسطة بينه وبين الله، وبذلك اختص موسى بهذه الميزة العظيمة من بين إخوانه النبيين. نعم.
1: وسمعه جبريل عليه السلام.
0: كذلك اختص الله جبريل عليه السلام لأنه يسمعه كلامه، ويسمعه أهل السماء فإذا سمعوه صعقوا، فما جاء في حديث النواس بن سمعان وغيره إذا تكلم قال إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه غشبة أو رعدة شديدة، فإذا سمعها من السماء صعقوا وخروا لله سجدا. نعم.
1: ومن سمع له بملائكته ورسله،
0: ومن أذن الله بسماعه من ملائكته ورسله مثل موسى عليه السلام مثل جبريل. نعم.
1: وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه.
0: نعم، في الجنة يكلم المؤمنين في الجنة ويكلمونه من غير واسطة، يسمعون كلامه ويرونه سبحانه وتعالى، وهذا في الجنة. نعم.
1: ويسألونه فيزورونه.
0: نعم، يزورونه في يوم معين، يجتمعون في مكان من الجنة ثم يتجلى له سبحانه وتعالى بذاته ويرونه ويكلمهم ويكلمونه، لأن الله يعطيهم يوم القيامة قوة وقدرة يقدرون بها على رؤية الله جل وعلا وعلى سماع كلامه. أما في هذه الدنيا فلا أحد يستطيع أن يرى الله جل وعلا. نعم.
1: قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما.
0: وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى، كلمه يعني مباشرة من غير واسطة، ثم أكد ذلك فقال تكليما، فالمصدر مؤكد ينفي أن يكون هناك معنى للتكليم غير ما يظهر منه بأن يقال كلمه بواسطة، بل رفع هذا بقوله تكليما. نعم.
1: فقال سبحانه يا موسى
0: ينادي بالرسالات وبكلامه. يا موسى، هذا نداء من الله جل وعلا، ينادي موسى عليه السلام إني اصطفيتك أي اخترتك على الناس برسالاتي وبكلامي، الشاهد بقوله وبكلامي أي تكليمي لك من غير واسطة. نعم.
1: فقال سبحانه منهم من كلم الله،
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله وهو موسى عليه الصلاة والسلام، من كلم الله، من كلم الله ورفع بعضهم، كلمه الله مباشرة من غير واسطة. نعم.
1: وقال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب.
0: وقال سبحانه وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يعني ما ليس أحد يكلمه الله من غير حجاب بينه وبينه، هذا في الدنيا، فإن أحدا لم يرى الله جل وعلا في الدنيا أبدا، ولهذا لما سأل موسى ربه أن يراه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل انهار وصار ترابا من عظمة الله سبحانه وتعالى، ولم يستطع الصمود والثبات، فكيف البشر المكون من لحم ودم كيف يستطيع أن يرى الله جل وعلا عيانا في الدنيا؟ وخر موسى صعقا، غشي عليه من شدة الهول، فلما أفاق يعني ذهب عنه الغشي والروع قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ما أحد من البشر يكلم الله قبل الآخرة من غير حجاب بحيث يرى الله سبحانه وتعالى عيانه. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا بأن يلهمه إلهاما، يلهم البشر إلهاما كما ألهم أم موسى أن

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع.
1: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة وما سيق بعدها من الآيات والحديث أن يزيد هذا المقام بيانا وإيضاحا، وإلا فقد تقدم في الآيات والأحاديث ما يفسر لا إله إلا الله وما دلت عليه من التوحيد ونفي الشرك والتنديد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو خامس الأبواب في كتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذه خمسة أبواب هي عبارة عن مقدمة لكتاب التوحيد، وما سيأتي بيانا وتفصيل لمعنى هذا الكتاب العظيم وما يدل عليه من مسائل وأمور تتعلق بتحقيقه وكذلك بنواقضه، سواء من أصله أم من كماله. وهذا الباب مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب أن المصنف رحمه الله لما ذكر في الأبواب السابقة التوحيد وفضائله والدعوة إليه، وكذا حذر من الشرك والخوف منه وهو ضد التوحيد، فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة هذا الأمر العظيم الذي خلقت لتحقيقه، فناسب ذكر هذا الباب بعد تلكم الأبواب ليبين أن كلمة التوحيد اسما له معنى وقولا له حقيقة، لا كما يظنه الجاهلون من أنه اسم بلا معنى أو قول بلا حقيقة، بل له معنى جليل، هو من أجل المعاني قوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب أيها الأبناء باب عظيم، بين فيه المصنف رحمه الله معنى التوحيد وتفسير هذه الكلمة العظيمة بمدلولها وكذا بضدها، وكما قيل بالأضداد تتميز الأشياء، فهو يريد بهذا الباب زيادة إيضاح لمعنى التوحيد، وذلك بسياق الأدلة في بيان حقيقته، أعني حقيقة توحيد العبادة الذي هو إفراده جل وعلا بالألوهية وتحقيق توحيد

0: يعبد وبما عبد من دون الله، بما يعبد وبما عبد من دون الله تعالى. والعطف في قوله وشهادة أن لا إله إلا الله، هذا العطف من باب عطف الدال على المدلول، فالمدلول التوحيد والدال شهادة أن لا إله إلا الله، ذلك أن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا العطف يقتضي بيان المراد والمعنى. قال شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله معلقا على هذا الباب، قال: هما بمعنى واحد، فهو من باب عطف المترادفين. هذا وجه آخر. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال الشارح:
0: ويرجون رحمته ويخافون عذابه.
1: قال الشارح: يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها، وهي قوله تعالى.
0: الآية عندك غير كاملة؟ مكتوبة. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.
1: نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال الشارح: يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها، وهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: قل يا محمد للمشركين الذين عبدوا غير الله: ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأصنام والأنداد وارغبوا إليهم فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم، أي بالكلية، ولا تحويلا، أي ولا أن يحولوه إلى غيركم، فإن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر. قال العوفي عن ابن عباس في الآية: كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا وهم الذين يدعون. وروى البخاري في الآية عن ابن مسعود قال: ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. وفي رواية: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. وقول ابن مسعود هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام، وهو كذلك على كلا القولين. وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في الآية قال: عيسى وأمه وعزير. وقال مغيرة عن إبراهيم: كان ابن عباس يقول في هذه الآية: هم عيسى وعزير والشمس والقمر. وقال مجاهد: عيسى وعزير والملائكة. وقوله: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، فكل داع دعاء عبادة أو استغاثة لا بد له من ذلك، فإما أن يكون خائفا، وإما أن يكون راجيا، وإما أن يجتمع فيه الوصفان.
0: نعم. ثم شرع رحمه الله في كلامه وتعليقه على آية الإسراء، وذكر كلاما للإمام ابن كثير رحمه الله، والإمام ابن كثير رحمه الله سرد جملة من الآثار في بيان هذا المعنى، الأول منها قال العوفي عن ابن عباس إلى آخره. هذا الأثر أخرجه ابن جرير.

0: ضعيف لضعف عطية. وأما رواية ابن مسعود فقال رواها البخاري، ثم قال وفي رواية كان ناس من الإنس، هذه في الصحيحين. ثم قال وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في الآية قال عيسى وأمه وعزير، هذا أيضا أخرجه ابن جرير في التفسير وهو ضعيف. فالسدي إسماعيل صدوق يهم، وأبو صالح مولى أم هاني أيضا ضعيف. وأثر ابن عباس أيضا الذي يليه من طريق المغيرة عن إبراهيم كان ابن عباس يقول إلى آخره، هذا أيضا عند ابن جرير في التفسير. والمغيرة هو ابن مقسم الضبي، المغيرة هو ابن مقسم الضبي ثقة متقن يدلس، وبخاصة عن إبراهيم النخعي، وهو هنا يرويه بالعنعنة عن إبراهيم. والأثر الأخير أثر مجاهد، قال مجاهد وعيسى وعزير والملائكة، أخرجه ابن جرير في التفسير بسند صحيح. نعم.
1: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الآية لما ذكر أقوال المفسرين، وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل، كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى الخبز فيريه رغيفا فيقول هذا، فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه، وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية.
0: قول شيخ الإسلام هذا مراده بقوله يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل، أي لا على سبيل الحصر، أي لا على سبيل الحصر، للتمثيل لا للحصر، وهذا حق. نعم.
1: فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه، فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية، كما تتناول من دعا الملائكة والجن، فقد نهى الله عن دعائهم وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله، لا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع كتغيير صفته أو قدره، ولهذا قال ولا تحويلا،
0: فذكر نكرة تعم أنواع التحويل،
1: فذكر نكرة تعم أنواع التحويل، فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين.
0: لعل الأظهر والأفصح لغة أن يقال ميت لا يقال ميت. نعم، من فارقت روحه الجسد يقال فيه ميت، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. نعم. ولهذا قال الحسن رحمه الله كما عند عبد الرزاق في المصنف بعد أن ذكر هذا البيت، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، قال كم في الأحياء أموات، كم في الأناس أموات وهم نعم أو أحياء وهم أموات القلوب، وهم أموات القلوب، فالذي هو حي لكنه ميت القلب فيقال هذا ميت القلب، أما من فارقت روحه الجسد فيقال فيه ميت. فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة فقد دعا من لا يغيثه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويلا. نعم.
1: قال وفي هذه الآية رد على من يدعو صالحا ويقول أنا لا أشرك بالله شيئا، الشرك عبادة الأصنام. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وإذ قال
0: يقول رحمه الله بعد أن نقل كلام شيخ الإسلام رحمه الله هذا الماضي وهو كلام النفيس،

0: في هذه الآية يعني في آية الإسراء رد على من يدعو صالحا يعني ويستغيث به ويرجوه ويطلبه ويقول يعني مع هذا مع هذه الدعوة والاستغاثة به أنا لا أشرك بالله شيئا. الشرك عبادة الأصنام، قصر الشرك على عبادة الأصنام، أما دعاء غير الله والضراعة إليه وطلبه ومناجاته بمثل هذا النوع في كشف الضر أو دفعه أو رفعه لا يرون ذلك ماذا؟ من الشرك. والمعنى أنه لا يكفي في التوحيد الدعوة المجردة وهي فقط النطق بكلمة التوحيد من غير مفارقة لدين المشركين، يجب عليه أن يفارق دين المشركين. حقيقة دعوة فقط من غير مفارقة لا تفيد، لا بد من هذه الدعوة أن يصحبها ماذا؟ البرهان والدليل، وهو مفارقة دين المشركين بالكلية. فإن هذا الفعل أعني دعاء كما قال هنا رد على من يدعو صالحا، هذا الفعل وهو دعاء الصالحين لكشف ضر أو تحويله هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال الشارح: قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها، إنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان، فقال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه. أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله، جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام ولعلهم يرجعون أي إليها. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها. وروى ابن جرير عن قتادة: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، قال: إنهم يقولون إن الله ربنا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فلم يبرأ من ربه. ورواه عبد بن حميد.
0: وروى نعم. ثم شرع في شرح قول المصنف رحمه الله واستدلاله بآية الزخرف: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الآية. قوله قول إبراهيم عليه السلام: إنني براء مما تعبدون، هذا إنني براء هذا نفي، وهو بمعنى لا إله. إنني براء هذا نفي بمعنى إيش؟ لا إله. إلا الذي فطرني إثبات، وهو بمعنى إلا الله. فهذه الآية فيها بيان أن من معنى أو أن لا إله إلا الله معناها البراءة من العبادة أو البراءة من عبادة غير الله وإنكار ذلك وإفراده جل وعلا بالعبادة دون ما سواه.

0: لماذا؟ لأنه قال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، لأنه جل وعلا هو الذي فطرهم وخلقهم وصورهم فأحسن صورهم، ولهذا فلا تجوز العبادة إلا له جل في علاه. وفي قوله سبحانه وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي جعل كلمة التوحيد باقية في نسله وفي ذريته، يقتدي به فيها من هداه الله جل وعلا من ذريته، قال لعلهم يرجعون أي إليها. وهذا يقتضي كما مر البراءة من الشرك والمشركين، البراءة من الشرك والمشركين، لأنهم لو رجعوا إليها لتمثل أمامهم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فلا تستحق ويستحق العبادة غيره جل وعلا، وكذلك أتبرأ من الشرك وأهله، من الشرك وأهله. ثم ذكر تفسيرات لجمع من السلف كعكرمة ومجاهد، وذكر أيضا أثر قتادة قال وروى ابن جرير عن قتادة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني قال إنهم يقولون إن الله ربنا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. نعم، فلم يتبرأ من ربه، فلم يتبرأ من ربه، قال ورواه عبد بن حميد وهذا سنده صحيح. نعم.
1: وروى ابن جرير وابن المنذر عن قتادة وجعلها كلمة باقية في عقبه قال الإخلاص والتوحيد لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده.
0: هذا أيضا إسناده صحيح إلى قتادة.
1: قلت فتبين أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العبادة له والبراءة من كل ما سواه.
0: تبين من هذا الذي مضى من آية الزخرف على النقل المذكور أن معنى لا إله إلا الله ما هو؟ توحيد الله بإخلاص العبادة له فقط، لا، والبراءة من كل ما سواه، أي من كل ما يعبد من دونه جل وعلا، أي من كل ما يعبد من دونه، البراءة من كل ما سواه، المراد البراءة من ماذا؟ من العبادة. المراد بهذا البراءة من أن يعبد كل من سواه جل وعلا، أي من كل ما يعبد أو من يعبد من دونه جل وعلا. قال الشيخ سليمان رحمه الله في التيسير مبينا ومعللا هذا المعنى المذكور قال وذلك هو التوحيد، ذلك هو ماذا؟ التوحيد، يعني إخلاص العبادة والبراءة من كل ما يعبد من دونه جل وعلا. قال وذلك هو التوحيد لا مجرد الإقرار، لا مجرد الإقرار بوجود الله وملكه وقدرته وخلقه لكل شيء، فإن هذا يقر به الكفار، توحيد الربوبية هم يقرون به. قال وذلك هو معنى قوله أو معنى قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال فاستثنى من المعبودين

0: فاستثنى من المعبودين ربه لأنه يعبد بحق، أما ما سواه فيعبد بالباطل. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله: وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله.
0: هذه فائدة من المسائل التي ساقها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في المسائل، لما يقول فيه مسائل هذه منقولة منها وهي المسألة الثالثة.
1: وفي هذا المعنى يقول العلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: وإذا تولاه امرؤ دون الورى طرا تولاه العظيم الشان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الآية. قال الشارح: الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية، قال: فقلت إنهم لم يعبدوهم، فقال: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق. قال السدي: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فإن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله تعالى. فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله، وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن به الله، فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا، وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله.
0: نعم. ثم أورد استدلال المصنف رحمه الله بآية التوبة، وهي قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الضمير في قوله اتخذوا راجع إلى اليهود والنصارى، والأحبار هم العلماء علماء اليهود، والرهبان هم عباد النصارى. ثم ذكر الشارح رحمه الله أن هذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، ثم ذكر ماذا؟ الحديث، وقال في خاتمته: رواه أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق. قوله من طرق هذا يفيد ويشعرك بأن الحديث نعم له طرق، أليس كذلك؟ وهو مشعر بأن هذه الطرق فيها كلام، وأن بمجموعها ماذا؟ يعني يثبت الحديث. والتعليق على هذا الحديث: أولا، في قوله رواه أحمد والترمذي وحسنه، هو في المطبوع من المسند غير موجود. هذا الحديث في المطبوع، انتبه، أنا أقول في المطبوع ولا أقول لا يوجد عند أحمد،

المطبوع من المسند لا يوجد. هذا الحديث حديث أحمد، أقول رواه، يقول رواه أحمد. نص الإمام ابن كثير في التفسير على أن الحديث رواه من؟ أحمد، أخرجه أحمد، لكنه غير موجود في المطبوع من مسند الإمام أحمد. ولا تقل لعله نسي أو وهم، فهذا مستبعد عن الإمام ابن كثير، وبخاصة في مسند الإمام أحمد. الإمام ابن كثير رحمه الله كان يستحضر المسند كأنه بين عينيه، لا يكاد يغيب عنه، بل إن الحديث يكون في الصحيحين فيذكره من مسند من؟ أحمد، ثم يحيل أحيانا إلى الصحيحين. وعلى كل حال فنحن نقول أنه في المطبوع لم نقف عليه أو لم أقف عليه. وهذا الحديث يكثر الاستدلال به وذكره، وهذه الطرق التي أشار إليها الإمام عبد الرحمن وكذلك الإمام سليمان رحمهم الله في التيسير رحمهم الله جميعا، أقول حديث عدي هذا أخرجه جمع، البخاري في التاريخ الكبير والترمذي في الجامع والفسوي في المشيخة والطبري في التفسير وابن أبي حاتم في التفسير والطبراني في الكبير والسهمي في تاريخ جرجان والبيهقي في الكبرى والمدخل وابن حزم في الإحكام والخطيب في الفقيه والسلفي في الطيوريات والمزي في تهذيب الكمال، كلهم من طريق عبد السلام بن حرب الملائي عن غطيف بالتصغير غطيف ابن أعين عن مصعب بن سعد به. قال الإمام الترمذي عقبه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب وغطيف ابن أعين ليس بمعروف في الحديث. هذا الطريق فيه أمران، عبد السلام بن حرب الملائي الكوفي تكلم فيه، وإن كان قال الحافظ ابن حجر في ثقة حافظ لكن قال له مناكير، له ماذا؟ مناكير. قد يقول قائل ألم يحتج به الشيخان؟ نقول نعم، فهو في غير الصحيحين، في الصحيحين سلمت المناكير هذه، في غيرها يحتاج الأمر إلى مزيد ماذا؟ إلى مزيد تحقيق. ولهذا قال فيه الإمام ابن معين صدوق، وقال مرة ليس به بأس يكتب حديثه، وقال النسائي كذلك ليس به بأس، وغمزه الإمام عبد الله بن المبارك، وقال الإمام وكيع كل حديث حسن يرويه عبد السلام ابن حرب. فهو لا يريد الحديث الحسن الاصطلاحي يعني الغرائب. وقال الإمام أحمد كنا ننكر من عبد السلام شيئا، كان يقول حدثنا، كان لا يقول حدثنا إلا في حديث واحد أو حديثين سمعته يقول حدثنا، يعني مرة أو مرتين على قلة. ولهذا قال الإمام ابن سعد كان به ضعف في الحديث، كان عسرا في التحديث. حتى قال ابن شيبة يعقوب بن شيبة ثقة في حديثه لين. فمثل هذا يجب التأمل كثيرا في مثل حديثه. ولهذا قال الإمام الترمذي لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب غريب.

نعرفه إلا من حديث عبد السلام ابن حرب. الأشد من حال عبد السلام هذا هو غطيف ابن أعين، هذا الراوي الثاني. هذا الراوي ذكره الحافظ ابن حبان في كتاب الثقات، ذكره من غير توثيق، ذكره فيه، وضعفه الإمام الدارقطني خلافا لمن وهم. وكذلك ذكره في الضعفاء الحافظ ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين، ونقل تضعيف الإمام الدارقطني له. وقال الإمام الترمذي فيه: ليس بمعروف في الحديث. وضعفه الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب. فمثل هذا الراوي لا يحتمل تفرده، والحديث له طريق أخرى أخرجها ابن أبي زمنين في التفسير من طريق يحيى وابن سلام عن المعلى ابن هلال عن أبي بكر بن عبد الله عن مصعب به، مصعب بن سعد. فقد يقول قائل: هذه متابعة، هذه متابعة لغطيف آنف الذكر. فأقول: هذه الطريق لا يفرح بها، بل هي طريق موضوعة، طريق موضوعة. ففيها يحيى ابن سلام ابن أبي ثعلبة البصري متكلم فيه، ضعفه الدارقطني، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه مع ضعفه. والأشد منه هو المعلى ابن هلال، وهو الكوفي الطحان. قال فيه الذهبي رحمه الله: كذاب وضاع باتفاق. وقال فيه الحافظ ابن حجر: اتفق النقاد على تكذيبه. فهذه طريق لا يفرح بها. وذكر الزيلعي رحمه الله في تخريج أحاديث الكشاف أن ثمة طريق لهذا الحديث يرويها ابن مردويه أو ابن مردويه في التفسير، وقال أنها يرويها من طريق عمران القطان عن خالد العبيدي عن صفوان ابن سليم عن عطاء بن يسار به، أي عن عدي. هذا الإسناد فيه عمران وهو ابن دوار القطان. قال فيه الإمام يحيى: ليس بشيء، ومرة ليس بالقوي. وضعفه الإمام أبو داود في سؤالات أبي عبيد الآجري، وذكر أنه أفتى إبراهيم في أمر شديد، سفكت به الدماء، وهذا إبراهيم أراد الخروج على الوالي، فاستفتى عمران هذا فأفتاه بماذا؟ بالخروج، فسالت دماء منه. ولهذا رمي عمران هذا برأي الخوارج، برأي ماذا؟ الخوارج. قال فيه الحافظ رحمه الله: صدوق يهم ورمي برأي الخوارج. وذكره الحافظ ابن حبان في كتاب الثقات. ومن كان كذلك فحاله لا تحتمل. وفي الإسناد أيضا خالد يروي هذا عن خالد العبيدي أو العبدي: هذا لم أهتدي إليه ولم أميز من هو. وجاء نحو هذا الأثر، نحو هذا الحديث، موقوفا على حذيفة رضي الله تعالى عنه. جاء المرفوع لا يصح، المرفوع طرقه لا تصح، أما الموقوف فقد جاء موقوفا

0: عن حذيفة رضي الله تعالى عنه بإسنادين، أحدهما من طريق حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري عن حذيفة أخرجه عبد الرزاق في التفسير، ومن طريقه الطبري في التفسير والبيهقي في المدخل عن الثوري عن حبيب ابن أبي ثابت عنه به، وأخرجه أيضا سعيد بن منصور في التفسير من طريق العوام ابن حوشب، وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير من طريق الأعمش كلاهما عن حبيب به، وأخرج الأثر ابن عبد البر من طريق الإمام وكيع عن سفيان يعني الثوري والأعمش جميعا عن حبيب، وثمة إسناد آخر من طريق عطاء بن السائب أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله من طريق أبي الأحوص عن عطاء به، والموقوف ثابت، أما المرفوع فقد علمتم ما فيه. نعم. ذكر الشيخ سليمان في التيسير بعد أن نقل أن الإمام أحمد والترمذي وحسنه يقول هكذا، أما التحسين فليس في المطبوع تحسين، وهكذا تناقل أهل العلم الذين رووا وخرجوا الحديث عن الترمذي ليس في المطبوع ماذا ذكر للتحسين فالله أعلم. قال وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق، قال الشيخ سليمان في التيسير زاد قال وهكذا قال جميع المفسرين، ثم نقل قول السدي الذي ذكره المصنف عندكم. نعم.
1: قال فإن الإله هو المعبود، وقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم وسماهم أربابا كما قال تعالى ولا يأمركم،
0: فظهر بهذه الآية قرأناها. نعم، قوله فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن الله فيما لم يأذن به الله فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله ماذا شريكا، وذلك ينافي ماذا التوحيد. طيب لماذا أورد الإمام محمد بن عبد الوهاب هذه الآية وقال لك ظهر بهذا أن الآية دلت؟ بين السبب في الإيراد الإمام سليمان في التيسير حيث قال ومراد المصنف رحمه الله بإيراد الآية هنا مراد المصنف رحمه الله بإيراد الآية هنا أن الطاعة في تحريم الحلال وتحليل الحرام من العبادة المنفية عن غير الله تعالى، ولهذا فسرت العبادة بالطاعة، وفسر الإله بالمعبود المطاع، بالمعبود ماذا؟ بالمعبود المطاع. إذن هذه الآية تدلك على نوع من أنواع الشرك الذي وقعوا فيه، وهو شرك ماذا؟ شرك الطاعة. شرك ماذا؟ شرك الطاعة. نعم.
1: كما قال تعالى ولا يأمركم فإن الإله هو المعبود، وقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم وسماهم أربابا.
0: لماذا سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم؟ لماذا؟ لأنهم قدموهم على الشرع وأطاعوهم

0: في تحليل الحرام وتحريم الحلال، لذا سماهم مشركين، كما في قوله تعالى في آخر الآية: لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. والعبادة لهم، العبادة التي قدموها لهم، هي طاعتهم في الأوامر والنواهي كما قلنا في تحليل الحرام وتحريم الحلال. كل ذلك فعلوه من دون الله، كل ذلك فيما لم يأذن به الله جل وعلا، أو أن هذا حصل منهم على وجه الدعاء أيضا لهم. لذا جعل الله جل وعلا هذا العمل منهم شركا، فقال سبحانه عما يشركون. والخلاصة أن الله جل وعلا يجب أن يوحد في عبادته، أن الله تعالى يجب أن يوحد في عبادته، ومن ذلك توحيده جل وعلا في أحكامه، ذلك أنها حق له سبحانه وتعالى لا شريك له في ذلك. ولهذا قال: سمى الله طاعتهم إيش؟ عبادة. هذا وجه تسميتها ماذا؟ عبادة. نعم،
1: كما قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي شركاء لله تعالى في العبادة، أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وهذا هو الشرك، فكل معبود الرب وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله تعالى ورسوله فقد اتخذه المطيع المتبع ربا ومعبودا، كما قال تعالى في آية الأنعام: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة. ويشبه هذه الآية في المعنى قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، والله أعلم. قال شيخ الإسلام في معنى قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله، يكونون على وجهين: أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل،
0: يعني المتخذين لهؤلاء الأحبار والرهبان أربابا من دون الله على وجهين: أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله، انتبه إلى هذا الكلام ودقق، أن يعلموا، أن إيش؟ يعلموا أنهم بدلوا دين الله، بعد العلم ماذا حصل؟ فيتبعونهم على التبديل. هل هذا فقط؟ لا، قال: فيعتقدون فوق الاتباع اعتقاد ما صاحب ذلك ماذا؟ من صواب هذا وصحته، وهو تحليل الحرام وتحريم الحلال، أن يعلموا أنهم بدلوا فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. لماذا؟ اتباعا لرؤسائهم. نعم، مع علمهم، مع علمهم أنهم خالفوهم، أنهم خالفوا دين الرسل. إذن هم يعلمون هذا التبديل ويعتقدون هذا التبديل تزلفا واتباعا وطاعة، نعم، وكذلك يعلمون أنه ماذا؟ أنهم خالفوا دين الرسل. فماذا بقي بعد هذا؟ ماذا بقي بعد هذا كله؟ قال: فهذا كفر، نعوذ بالله.
1: قال: وقد جعل

0: الله ورسوله شركا وإن لم يكونوا.
1: وجه الشرك هو في شرك الطاعة يعني. نعم.
0: وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف للدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء.
1: نعم، انظر الآن يؤكد أيضا، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك. رأيت هذا؟ نعم. الثاني يعني القسم الثاني أو الوجه الثاني،
0: الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف.
1: يعني القسم الأول كفر وأشرك بالله شركا أكبر، القسم الثاني ماذا؟ وقع في الشرك الأصغر. في الشرك ماذا؟ الأصغر. قال أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحرام ماذا؟ ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها إيش؟ معاصي. فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. من أهل ماذا؟ الذنوب. وسيأتي الإيضاح أيضا من الكلام المنقول أيضا، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما الطاعة في المعروف، وهذا حديث في الصحيحين. نعم.
0: ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول، لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه.
1: يعني هذا معذور مأجور معذور. ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا. إن كان إيش؟ مجتهدا. وهل هذا الاجتهاد لكل أحد لأحد الناس؟ لا، هذا الاجتهاد إن كان مجتهدا، هل أنت مجتهد؟ فالقول بأن كل مجتهد مصيب على الإطلاق خطأ، إنما المراد بمن كان يجتهد أو اجتهد وهو من أهل الاجتهاد، يعني استجمع الآلية وأهلية النظر، آلية وأهلية النظر، اجتهد واستفرغ وسعه في تحقيق الأمر، فبعد أن كان عنده نعم هذا وصل إلى أنه حلال أو حرام، والحق أنه على خلاف ماذا؟ قوله. فهو مع استفراغ الوسع وبحثه عن الحق نعم لم يصبه، فهو معذور نعم في أنه لم يصب ماذا؟ الحق، غير مؤاخذ، يعني معذور غير مؤاخذ غير آثم. مأجور في بحثه عن الحق واتباعه للدليل وتنقيبه عنه، ولهذا أجر. ومما يدل على حسن مسلكه أنه بحث عن الحق واجتهد في تحصيله، لكنهم لم يوفق إليه، لم يوفق إليه، فهو مأجور معذور. نعم.
0: ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول، فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان مع علمه بأنه مخالف للرسول، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه.
1: نعم، هذا الكلام في الأتباع، هذا الكلام في الأتباع. الأول ذاك المعذور المأجور اجتهد على أنه لم يصب ماذا؟ الحق. يأتي بعد ذلك أناس يتعلقون بفتواه وبقوله في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، قال ولكن من علم أن هذا أخطأ، علم أن الفتوى هذه إيش؟ خطأ، أنه أخطأ فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم اتبعه على ماذا؟ خطأ. إذن هو يتبع الخطأ عن علم، هو يتبع الخطأ عن إيش؟ عن علم، وعدل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار يتعلق بقول الأشياخ والفقهاء وغير ذلك والعلماء، قال به فلان وقال به علان والحق على خلافه، هؤلاء العلماء أنت لست منهم وقد عرفت الحق فالواجب عليك أن تتبعه، أما أولئك فمعذورون مأجورون، أما أنت فلست كذلك. وهذه دسيسة، دسيسة في النفوس كامنة، تظهر في مثل هذه المواقف، خاصة إذا كانت الفتوى على ما يهواه العبد. ولهذا قال لا سيما إن اتبع في ذلك إيش؟ هواه، عشقت الهوى قبل أن أعرف الهوى، صادف قلبا خاليا فتمكن. نعم.
0: ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال.
1: نعم، ذكر اتفاق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وما أتاكم الرسول فخذوه، هذا هو الواجب، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، والخطأ وارد سواء من حي أو ميت سابق، يبقى الحق حق، الحق حق. هل يجوز التقليد لمن استجمع الآلية والأهلية؟ قال تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال. الأول قولا واحدا لا يجوز، الثاني تنازعوا فيه، تنازعوا فيه، فذهب جماعة إلى المنع منه للقادر على الاستدلال، لا يجوز له أن يقلد، إنما يجب عليه أن يستفرغ الوسع والطاقة. فإذا استفرغ وسعه ولم يستطع أن يهتدي إلى ذلك سبيلا، فلا حرج حينئذ أن يقلد في دينه من يعلم منه التقوى والدين المتين والصدق والإخلاص، كما كان الإمام الشافعي رحمه الله إذا سئل عن مسألة في من مسائل الحج، قد ذكر هذا الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، كان إذا سئل عن مسألة في الحج لا يعرف فيها دليلا قال هذه المسألة ليس عندي فيها دليل، وهو الإمام المطلبي المجتهد، وأنا أقلد فيها عطاء، عطاء ابن أبي رباح المكي مفتي الحجاج، لعلمه بماذا؟ بأن الإمام عطاء رحمه الله ورضي عنهم جميعا له منزلة رفيعة ومقدم بين العلماء. نعم. في ذلك
0: وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه، فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه، وهؤلاء كالنجاشي وغيره. وقد أنزل الله فيها
1: ثم تكلم عن العاجز عن إظهار الحق الذي يعلمه، وهذا أمر وارد تعيشه جاليات من أهل الإسلام في بعض الأقطار، أليس كذلك؟ جاءك الجواب، فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق، فعل ذلك وأظهره أو أتاه، نعم، لا يؤاخذ بما عجز عنه أو عجز عنه، أي عن إظهاره،

0: أمور تفعل وثمة أمور تفعلها أنت فيما بينك وبين أهلك أو بينك وبين نفسك، هذه لا تسقط. لكن في من حيث العموم، لماذا قال رحمه الله لا يؤاخذ؟ لأن القاعدة الشرعية الفقهية الكبرى لا واجب مع عجز، لا واجب مع عجز أي القيام به، لكن يجب أن يعتقد ماذا؟ يعتقد وجوبه عليه، لا يعني ذلك أن ينتفي، يعتقد في نفسه أنه لا يجب عليه وواجب عليه، يجب عليه أن يعتقد وجوبه عليه حتى ولو كان في قلب النصارى، فيجب عليه أن يعتقد أنه لا يعبد إلا الله، ويجب عليه أن يعتقد أن الله جل في علاه هو المستحق للعبادة دون ما سواه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الواجب بالاتباع. هذا يجب أن يعتقده لا ينفك عنه. أما بعض المفردات التي أشار إليها شيخ الإسلام هذه مما يعجز عن القيام به، لا يسقط وجوبها إيش عليه، لا يسقط وجوبها إيش عليه. فرق بين قوله لا يؤاخذ وبين قوله إيش لا يرى وجوبها عليه. نعم.
1: وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات من كتابه كقوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وقوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق الآية، وقوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد، فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة.
0: كما في القبلة، يعني في استقبال ماذا؟ القبلة. اجتهد، كان في فلات، حاول يمينا يسارا، رأى أناسا يصلون من بعيد، لكنه ما دقق إلى أي جهة يصلون، ولا استطاع الوصول إليهم، إما تركوا أو ذهبوا، فيجتهد حين ذلك قدر استطاعته، وقد لا يصيب القبلة، وقد لا يصيب القبلة. هذا في حق المتبع للمجتهد إن كان عاجزا عن معرفة الحق على ماذا؟ على التفصيل. وهذا يدعوك يا طالب العلم إلى ضرورة معرفة الحق المفصل، الحق المفصل. نعم.
1: وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق، فهذا من أهل الجاهلية.
0: لماذا هو من أهل الجاهلية؟ لأن الله جل وعلا يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. هذا المتبع لهواه نسأل الله العافية والسلام على خطر عظيم. أما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه، ليس ثمة ماذا؟ ثمة شيء يدل على أنه يسوغ لك تقليده إن كنت عاجزا عن غير قادر على معرفة الدليل. ولم يكتفي باتباعه وتقليده، نصر هذا القول باليد وماذا؟ باللسان من غير علم أن معه الحق، فهذا من أهل الجاهلية، يعني فيه جاهلية، فيه ماذا؟ جاهلية، نسأل الله السلامة والعافية. وإن كان متبوعه مصيبا، نعم،
1: وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا.
0: هذا المقلد المتبع متبوعه لو كان مصيبا، لكن هذا المقلد له لم يكن عمله ماذا؟ صالحا، لأنه لم يتخذ ذلك عن معرفة الحق وأنه يبحث عن الحق، إنما هذا يوافق هواه فتبعه فقط ونصره. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي،

0: من النار.
1: نعم.
0: وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد، ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، فإن ذلك لما أحب المال منعه عن عبادة الله وطاعته، صار عبدا له. وكذلك هؤلاء فيكون فيهم شرك أصغر ولهم من الوعيد بحسب ذلك.
1: نعم.
0: وفي الحديث إن
1: هذا الذي قصدنا أنه سيأتي كلامه هنا، جاء هذا هو.
0: وفي الحديث إن يسير الرياء شرك، وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب. انتهى. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله في معنى قول الله تعالى: وتجعلون له أندادا، أي وتجعلون لمن خلق ذلك الأنداد وهم الأكفاء من الرجال، تطيعونهم في معاصي الله. انتهى. قلت كما هو الواقع من كثير من عباد القبور.
1: نعم. ثم انتهى كلام شيخ الإسلام يعني رحمه الله المنقول الذي نقله سابقا أبو جعفر، هذا كلامه، والذي قبله انتهى أقصد كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله. ذكر قال: ولهم في هذا لهم من الوعيد بحسب ذلك. وفي الحديث إن يسير الرياء ماذا؟ شرك. وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. وقد أفاض الإمام المحدث الألباني رحمه الله الكلام عليه في الضعيفة في موطنين: الأول برقم 1850، وزاد استيعابا لطرقه في الضعيفة أيضا برقم 2975، ولم يصب، أقول لم يصب من استدرك على الشيخ في تضعيفه في الموطن الأول بما أورده عند الحاكم في المستدرك، فإن الشيخ قد أورد تلك الطريق في الموطن الثاني بالرقم الثاني وتعقبها وبين علتها، وأظهر ذلك أيضا العلامة المحدث الناقد، نعم، الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحم الله الجميع، في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة، فنقد كذلك طريق الحاكم هذه التي استدركها بعض الناس. وقد كنت جمعت طرق هذا الحديث وألفاظه، إلا أني رأيت أن كلام الإمام الألباني رحمه الله كاف واف في هذا فاكتفيت به. نعم. واضح الحديث هذا لا يصح، والله أعلم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يذكر الله حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا لله أندادا، أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه، وهو الله لا إله إلا هو، ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك.
1: نعم. ثم شرع في التعليق على ما أورده الإمام المجدد رحمه الله من آية البقرة، ويقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله،

0: الذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الآية أيضا هي تعتبر من تفسير أو تعريف الشرك بضده. بماذا؟ بضده. وذكر أن الإمام ابن كثير رحمه الله قال: يذكر الله تعالى حال المشركين به في الدنيا، حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا لله ماذا؟ أندادا، أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم، نعم، كحبه، ك يعني يحبون من يعبدونهم هؤلاء كحبهم لله. إذن حبهم لله عظيم وحبهم لهؤلاء كذلك عظيم، كتعظيمهم لحب الله، كتعظيمهم لحب الله جل وعلا. هذا قول في تفسير الآية ومعنى مذكور في معنى الآية، وثمة معنى آخر وهو أنهم يحبون مع الله غيره، يحبون مع الله إيش؟ غيره، فيشاركونه جل وعلا في تحقيق هذه المحبة، فلا يخلصونها لله، يشاركون معه إيش؟ غيره في هذه المحبة. وقال أيضا آخرون في معناها أنهم يحبون غير الله محبة من جنس محبة الله، يحبونهم محبة من جنس محبة الله، وهي محبة التأله، محبة ماذا؟ التأله والخضوع. وهذا اختيار شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله، يختار هذا التفسير. لماذا؟ قال: لأنهم لو كانوا يحبون الله حبا خاضعا ذليلا لما أحبوا غيره معه كحبه جل وعلا. بمعنى أن تحقيق محبة الله جل وعلا، تحقيق ذلك ينفي محبة إيش؟ غيره معه، ينفي محبة غيره معه. فالمحبة هذه التعبدية لا تجوز أن تصرف لغير الله. وباختصار، الحب لله والحب في الله هذه قربات يتقرب فيها أو بها العبد لربه، حب لله وحب في الله. أما الحب مع الله فهو شرك. عندنا حب لله وفي الله هذه قربة، حب مع الله هذا ماذا؟ شرك. نقف عند هذا ارتباط، عند ارتباط. بارك الله فيكم، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
1: والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان شرح حديث العرباض، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة الحديث، ألقاها فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي حفظه الله تعالى يوم الجمعة 26 من شهر شوال 43

0: 1400 هجرية في جامع التقوى بأبي عريش، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء ومن علينا بهذا الاجتماع في هذا المسجد المبارك لإخوة أعزاء كرام جزاهم الله عنا خير الجزاء. نسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر لمن نسق هذه المحاضرة وهذا اللقاء ومن تسبب فيها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. موضوع هذا اللقاء وهذا الحديث هو شرح حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو حديث عظيم. والحقيقة أن هذا اللقاء ما هو إلا لقاء مذاكرة، ويذكر بعضنا بعضا ونستفيد، وإلا فالحديث عظيم وليس لمثل أن يوفيه حقه، ولكن نتكلم بما يسر الله عز وجل ونسأل الله العون سبحانه وتعالى. هذا الحديث حديث الإرباض بن سارية رضي الله عنه أبي نجيح قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. العرباض بن سارية رضي الله عنه من فقراء الصحابة، وهو من أهل الصفة رضي الله عنهم جميعا، من أهل الصفة، بعضهم ليس عنده مأوى يأوي إلى الصفة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعهم سيوفهم للقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى والجهاد. قال رضي الله عنه: قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. الوعظ معناها التذكير بما يلين القلوب، قد يكون ترغيبا وقد يكون ترهيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه ويتخولهم بالموعظة بين وقت وآخر، كما قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال: وعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب، أي خافت.

خافت منها القلوب، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت. فهنا قال: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، أي دمعت منها العيون، وهو البكاء. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. هذا دليل على فهم الصحابة رضي الله عنهم، وهم أهل الفهم وأهل العلم وأهل الفقه وأهل الفطنة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهموا من تأثيرها ومن هذه الوصية من الموعظة، وهي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ففهموا بقراء كثيرة أنها وصية مودع، فقالوا: أوصنا يا رسول الله. وهذا كما قال بعض أهل العلم ينفعنا في أمور، ومنها حضور مجالس العلم، كما قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: قد تسمع الخطيب فيلين قلبك وتخاف وتبكي، فإذا سمعته مسجلا لا تتأثر. هذا فيه يعني فائدة، وهو حضور مجالس العلم. الحضور عند أهل العلم والجلوس عندهم ليس كمثل الاستماع من المسجل أو من الصوتيات أو نحو ذلك، فحضور مجالس العلم فيه خير كثير واستفادة كثيرة وكبيرة من الآداب والأخلاق والأجور الكثيرة في مجالس العلم والمغفرة وغير ذلك من الأمور الكثيرة، ومنها أيضا لين القلب. قد يستفيد الإنسان من حضوره أمام أهل العلم والجلوس أمامهم. فحضور مجالس العلم أمره عظيم. دخل 3 نفر على النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث أصحابه، فأما أحدهم فرأى فرجة في الحلقة فجلس سد هذه الفرجة، وأما الثاني فاستحيا أن يذهب وأن يترك مجلس العلم فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأعرض وذهب. فلما انتهى المجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخبر 3؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله إليه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. وتعلمون أن في الحديث أن مجالس العلم، مجلس العلم في آخر المجلس يقول الله عز وجل: قوموا مغفورا لكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. حديث طويل تعرفونه، في حديث الملائكة السيارة الذين يجوبون الطرق يلتمسون أهل الذكر حتى إذا انتهى المجلس فيسألهم ربهم تبارك وتعالى: أين كنتم؟ قالوا: كنا عند عبادك، إلى آخر الحديث، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل هم القوم، أو قال أحد الملائكة: يا رب إن فيهم فلان ليس منهم إنما جاء فجلس. قال: وله قد غفرت، فإنهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه وأن يحبس نفسه مع أهل الخير والصلاح. قال عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم الآية. فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحبس نفسه معهم. فالجلوس مع أهل العلم وفي مجالس العلم خير كثير وفوائده كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية: أوصيكم بتقوى الله. هذه الوصية وصية النبي عليه الصلاة والسلام بتقوى الله سبحانه وتعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين.

وهي مأخوذة من قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه أول وصية أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فأوصى بتقوى الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامر الله واجتناب محارم الله، تفعل ما أمر الله به وتجتنب ما حرم الله عليه. وقال بعضهم كما فسرها ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، الكتاب والسنة، والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وفسرها طلق بن حبيب رضي الله عنه قال: أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فالتقوى هي أن تتقي الله عز وجل وأن تبتعد عن معصيته. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. قال الحسن رحمه الله: المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض الله عليهم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله رضي عنه: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليق فيما بين ذلك. ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليق فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. وسئل أبو هريرة رضي الله عنه عن التقوى فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فكيف صنعته؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو قصرت عنه أو جاوزته. قال: ذاك التقوى، ذاك التقوى. وفي الجملة التقوى هي وصية الله لجميع خلقه سبحانه وتعالى، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. كان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا. وفي خطبته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وصى الناس بتقوى الله وبالسمع والطاعة. في هذا الحديث أيضا وصى الناس وصية مودع، ووصاهم بتقوى الله والسمع والطاعة. ولم يزل السلف الصالح رضي الله عنهم يتواصون بتقوى الله، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته قال: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله، وأن تثنوا عليه بما هو أهله، وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجمعوا الإلحاف بالمسألة، فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وعلى أهل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رواه ابن أبي شيبة والحاكم. ولما حضرت الوفاة

بكر الصديق رضي الله عنه عهد بالخلافة إلى عمر فوصاه بوصية، فلما وصاه بهذه الوصية أول ما قال له: اتق الله يا عمر. رواه ابن أبي شيبة وأبو نعيم في الحلية. وكتب عمر رضي الله عنه إلى ابنه عبد الله: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلنا الله وإياك من المتقين. رواه أبو نعيم في الحلية. وقيل لأحد التابعين عند موته: أوصنا. قال: أوصيكم بخاتمة سورة النحل، وهي قول الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الشاهد أن من أراد السعادة فتقوى الله كافلة له سعادة الآخرة، لمن تمسك بها، لمن تمسك بتقوى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فالآيات كثيرة في الحث على التقوى وبيان فوز المتقين وسعادة المتقين. كذلك الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة في الحث على التقوى وبيان سعادة أهل التقوى. جعلنا الله وإياكم من أهل التقوى. أما السمع والطاعة، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين فيها سعادة الدنيا. هذه الوصية التي أوصى بها الرسول عليه الصلاة والسلام تقوى الله فيها سعادة الآخرة، والسمع والطاعة لولاة الأمر فيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد. ولذلك تجد الذين يشاقون ولاة الأمر ويطعنون فيهم ويخرجون عليهم وينابذونهم تجدهم في قلق وفي هم وفي غم، لا ينعمون بهذا الأمن وهذا الأمان الذي نعيش فيه، وإنما هم يخافون دائما وفي قلق وفي هم من ولاة الأمر ومن رجال الأمن ومن كذا ومن المتابعة، لأن عندهم بلاء والعياذ بالله، عندهم مرض فلا يسعدون. ما قال أهل العلم: سعادة الدنيا بالسمع والطاعة لولاة الأمر، وسعادة الآخرة بتقوى الله سبحانه وتعالى. وأنتم ترون الخوارج الذين في زماننا الذين قتلوا في أماكن كثيرة، في كهوف أفغانستان كأسامة بن لادن ومن معه وغيرهم ممن قتل وهو مختفي أو هاربا أو في والعياذ بالله في أشد وأسوأ حال، في قلق وهم وغم، لأنهم تركوا هذا الأمر العظيم وهذا الأصل العظيم الذي وجد في الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كتب العقائد، وهو أصل عظيم وهو السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين. السمع والطاعة فيها تنتظم مصالح العباد وتنتظم بها معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال علي رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر. الناس لا يصلحهم إلا حاكم، إمام بر أو فاجر. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وقال الحسن رحمه الله في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة

والثغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن والله إن طاعتهم لغير وإن فرقتهم لكفر. هذه الآثار في جامع العلوم والحكم ابن رجب رحمه الله تعالى. الله عز وجل أمرنا بالسمع والطاعة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمع وأطع للأمير وإن جلد ظهرك وإن أخذ ماله. في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، رواه البخاري. الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، رواه مسلم. قال ابن باز رحمه الله تعالى طاعة الأمراء من أهم المهمات، فالسمع والطاعة بالمعروف من أسباب الأمن، وفيها خير عظيم. السمع والطاعة في المعروف لا في المعاصي، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن حتى لو وجدت المعاصي لا توجب الخروج عليه. لا سمع ولا طاعة في معصية الله، لكن أيضا لا توجب الخروج على ولاة الأمر والتمرد عليهم وشق العصا والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم ويشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان. والخوارج الذين يخرجون على الحكام ويكفرونهم ويقتلون المسلمين، هؤلاء في الحقيقة ما هم إلا خدم للكفار، خدم لأهل الكفر، خدم لجنود الكفر، خدم لملل الكفر، يخدمونه ضد الإسلام والمسلمين، يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم الخوارج الذين يخرجون على الحكام وعلى ولاة أمرهم ويشقون العصا، ويذهب بسببهم الأمن والخير ويحل محله الرعب والقتل وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وذهاب المعايش والنعم بسبب هؤلاء الخوارج. فهم حرب على الإسلام وعلى أهل الإسلام، وخدم لأهل الكفر والطغيان والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم، على المرء السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وعثرة عليه، إلا أن يؤمر بمعصية الله. وأنتم تعلمون أنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام حاكم، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الأمور المهمة والنوازل التي تنزل بالمجتمع وبالأمة لا يتدخل فيها كل أحد. الآن كثير من الناس يتدخل في أمور عظيمة وأمور مهمة ونوازل عظيمة، هذه الأمور والنوازل يرجع فيها إلى أولي الأمر من العلماء والأمراء. العلماء يبينون الحكم الشرعي، يبينون العلم، يبينون الحكم، والأمراء هم أهل السياسة وهم ينفذون العلم والحكم الذي

جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبينه لهم أهل العلم ينفذونه. ما كل أحد يتدخل في السياسة وفي أمور الأمة والنوازل، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: السياسة لها رجال والصحون والجدور لها رجال، وكل إنسان يعرف قدر نفسه، لا تتدخل في هذه الأمور العظيمة التي هي لأولي الأمر من العلماء والأمراء. ومشكلات الأمة ونوازل الأمة لا يتدخل فيها إلا أولو الأمر، وليس كل من هب ودب كما قال أهل العلم. الأمر بالسمع والطاعة هذا الأصل مجمع عليه بين السلف، السمع والطاعة لولي الأمر حتى لو كان فاسقا. نصوص كثيرة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث عبادة قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان. لا يجوز الخروج على ولاة الأمر إلا إذا رأى الإنسان كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذه شروط ذكر أهل العلم: أولا كفرا، ثاني بواحا، كفرا أكبر. قال العلماء: ما يحتمل أن يكون كفر أصغر أو أكبر، كفرا أكبر وبواحا يعرفه الناس ظاهرا أن هذا الحاكم كافرا والعياذ بالله، كفرا بواح. وأيضا عندكم فيه من الله تعالى برهان. وأيضا زاد أهل العلم شرطا أنه لا يجوز الخروج حتى على هذا الحاكم الكافر إلا إذا وجدت القوة التي تستطيع أن تزيل هذا الحاكم بحيث لا تحدث مفسدة أعظم من مفسدة وجوده. أما أن تسفك الدماء وتنتهك الأعراض ويذهب الأمن وتذهب الأرزاق ويتم الأطفال وترمل النساء بدون فائدة ويبقى هذا الحاكم، فهذه مفسدة وليست مصلحة. فهذه الأمور لا يتكلم فيها إلا أهل العلم. هذه أمور عظيمة، أمور النوازل وأمور ولاة الأمر والخروج على الحاكم أمر عظيم. لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ولاه يستأثرون بالأموال ويظلمون، فقالوا: يا رسول الله، قال: اصبر. أمر عليه الصلاة والسلام الصبر. قالوا: ألا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. الدين يحافظ على الضرورات الخمس، ديننا جاء بالحفاظ على هذه الضرورات الخمس، وهي الدين والعقل والعرض والنفس والمال. هذه تسمى الضروريات أو الضرورات الخمس، فهذه إذا ذهب الأمن واختل الأمن تذهب هذه الضرورات الخمس التي جاء الإسلام بالحفاظ عليها. إذا اختلت الطاعة ذهبت هذه الضرورات أو ذهب بعضها. ولنا أن ننظر حولنا في الدول التي وقع فيها الخروج على ولاة الأمر والثورات والانقلابات والعياذ بالله، كيف حالهم من فقر وقتل ورعب وخوف وذهاب الأمن وذهاب الوظائف وذهاب المدارس وذهاب وقتل الأنفس وتيتيم الأطفال وترميل النساء. ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العفو والعافية لنا ولجميع المسلمين. طاشت العقول واحتار حتى عند أهل الفهم والعقل في هذه في تلك البلاد التي ذهب فيها الأمن وثارت فيها الجماعات وقامت بالانقلابات والثورات. كما قلنا لكم أن السمع والطاعة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه

في الأصول الستة، وذكر أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. قال الشيخ الفوزان في تعليق على هذا الأصل، قال: فولي الأمر المسلم جعله الله رحمة للمسلمين لإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة المظلوم من الظالم وحفظ الأمن. ثم ذكر أن الصحابة رضي الله عنهم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفنوه حتى بايعوا إمامهم، لم يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقاموا إماما وبايعوه، وأبو بكر رضي الله عنه، لأنهم يخشون من الخلاف ويخشون من الفتنة، ويعرفون أنهم لا يعيشون ليلة واحدة بدون إمام، كما تعرفون من كلام السلف أن بعضهم يقول 60 سنة بإمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. ليلة واحدة بدون إمام يحدث فيها من الشر ما لا يعلمه إلا الله. ف60 سنة بإمام جائر أهون من ليلة واحدة بلا إمام. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والاختلاف نهى الله عنه ونهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنه واقع بقدر الله عز وجل الكوني، لكن أمرنا الله عز وجل بالاجتماع وحذرنا من الاختلاف ومن الفرقة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال أهل العلم: تبيض وجوه أهل السنة والاجتماع والائتلاف، وتسود وجوه أهل الفرقة والبدعة والاختلاف. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التفرق، وأخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. أو قال صلى الله عليه وسلم: هم الجماعة، الجماعة الذين اجتمعوا على الحق، وهم الذين مع الحاكم المسلم مع ولي الأمر، هم الجماعة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيقع اختلافا كثيرا، وقد وقع الاختلاف، ووقعت الفرق والطوائف، خرجت الخوارج والروافض القدرية المعتزلة والجهمية، كثير من الفرق، كما أنه في زماننا هذا وجدت فرق كجماعة الإخوان والتبليغ وتنظيم القاعدة، تنظيم داعش، السرورية، القطبية، وغيرها من الجماعات والفرق الضالة المنحرفة والعياذ بالله. فهذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا.

فعليكم بسنتي. هذا هو العلاج وهو المخرج. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هي وحي، كما قال الله عز وجل عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي. قال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأهل السنة سموا أهل السنة لأنهم يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة تمسكوا بالسنة واجتمعوا على الحق، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح، فسموا أهل السنة. وهم قدموا السنة على أقوال الرجال، على الآراء. وانظر إلى الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، وهم أهل علم وأهل اجتهاد. وكان أحدهم يقول: إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة النبي أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، يأمر أن يضرب بقوله عرض الحائط ويؤخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم خيرا عن الإسلام والمسلمين. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني أوتيت القرآن ومثله معه. جاءت امرأة إلى ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقالت: يا أبا عبد الرحمن، إني قرأت القرآن ولم أجد فيه النمص أو النهي عن النمص أو النمص. فقال: بلى. قالت: ما وجدته في القرآن. قال: قرأت القرآن كاملا؟ قالت: نعم. قال: هل قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: نعم. قال: فهذا، وكما قال رضي الله عنه، فالقرآن بين وحث على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأخذ بها، وبينت ما في القرآن وشرحت ما في القرآن. فعلينا أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نلزمها، أن نلزم السنة وأن نلزم علماء السنة. فإذا تمسكنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزمنا علماء السنة فإنه لا يضرنا أحد بإذن الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فمن تمسك بالسنة ولزم أهل السنة ولزم علماء السنة لا يضره من خالفه ولا يضره من خذله بفضل الله عز وجل. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الخلفاء الراشدون كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. فتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبسنة الخلفاء الراشدين، ما جاء عنهم وثبت عنهم فيؤخذ به ويعمل به. وقال بعض أهل العلم: حتى لو خالف أحد من الصحابة أحد الخلفاء الراشدين فإنه يؤخذ قول الخليفة الراشد، ما لم يكن هناك دليل واضح عند من خالف نص. ولذلك عثمان رضي الله عنه لما أمر بالأذان الأول أخذ به، أخذ به علي والصحابة رضي الله عنهم، وأصبح سنة
في المسلمين، وهو أمر به عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس وتفرق الناس في أعمالهم وفي أشغالهم وأرزاقهم، فأمر بالنداء الأول الأذان للجمعة فعمل به وأصبح سنة بفضل الله عز وجل. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. نواجذ هي آخر الأضراس، دليل على التمسك وقوة التشبث بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، وعدم الإهمال فيها والضعف فيها والتميع فيها. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. جاء في بعض الروايات في خطبة الحاجة: وكل ضلالة في النار. فعلينا أن نحذر من البدع ومن أهل البدع والمحدثات. الله عز وجل يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالحذر ممن في قلوبهم زيغ، الذين يتبعون ما تشابه من القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يتتبع المتشابه من القرآن فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فعلينا أن نحذر من أهل البدع ومن دعاة البدع، من دعاة الفرق والأحزاب الذين يحدثون في دين الله عز وجل ويخالفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سنة الخلفاء الراشدين المهديين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وعلى رأس المؤمنين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، من خالفهم وخالف هديهم وسنتهم وخالف ما كانوا عليه فهو مشاق والعياذ بالله، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بعض الناس يتضايق من الكلام في أهل البدع والتحذير من أهل البدع والتحذير من الفرق الضالة، من الطوائف الضالة. هذه الطوائف ما دخلت في بلد إلا مزقته، ونحن نعلم هذا ونرى هذا كثير من الدول، فرقة كذا وفرقة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا وحزب كذا وحزب، كل حزب يريد هو أن يفوز هو ومن معه، وإذا عنده مال أو عنده قوة مكن الذين معه في حزبه والذين يؤيدونه، وربما ترك الآخرين في جوع وفي هم وقلق. فهذه الأحزاب والفرق هذه شر. فديننا يأمر بالاجتماع ويحذر من البدع من الفرق والتفرق. وهذه البلاد ولله الحمد حماها الله عز وجل من الفرق والأحزاب. وجدت فرق لكنها خفية ومندسة وذليلة ولله الحمد والمنة، تعمل في الخفاء ما تستطيع أن تظهر بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل هذه الدولة وتحكيم الكتاب والسنة. كما قال شيخنا زيد رحمه الله في جماعة الإخوان: لهم دعاة يعملون في الخفاء

مهبط الوحي وأرض الحنفاء لهم دعاء ويعملون، لكنهم في الخفاء مندسين في الظلام، خفافيش خفافيش الظلام، يدعون ويحرضون في الشباب، حتى ظل بعض الشباب معهم وذهب في هذا الفرق، جماعة الإخوان في داعش تنظيم القاعدة، وهذه داعش وتنظيم القاعدة والقطبية والسرورية كلها تفرعت عن جماعة الإخوان والعياذ بالله. فلهم دعاة يعملون في الخفاء في مهبط الوحي وأرض الحنف في بلاد التوحيد والسنة، لكنهم كما قلنا لكم بفضل الله عز وجل ثم بفضل هذه الدولة وتمكينها لأهل التوحيد والسنة وحربها للبدع وأهل البدع، فهم في خفاء وفي ذل ومندسون، لا يستطيعون أن يظهروا أو يظهروا مذهبهم وضلالهم بفضل الله عز وجل. ومن ظهر أو تكلم رد عليه أهل العلم وأدبه أولو الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى، علماؤنا يردون عليه وقد ألفوا فيهم الكتب، أنتم تعلمون هذا، خصوصا علماؤنا في هذه المنطقة منطقة جازان، الشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد رحمهم الله جميعا، ألفوا في جماعة الإخوان وفي جماعة التبليغ في غيرها من الجماعات والفرق، وكذلك علماؤنا في المملكة في نجد باز وفوزان وفي المدينة الشيخ ربيع والشيخ عبيد وغيرهم من أهل العلم والفضل، في خارج هذه البلاد الشيخ الألباني الشيخ مقبل حدث اليمن، في كثير من البلاد والله الحمد علماء السنة يردون على هذه الجماعات والفرق والأحزاب ويحذرون منها، ونفع الله بهذه الردود وهذه التحذيرات، واستفاد الناس واستفاد الشباب وتبين لهم الحق، فلا بد من التحذير من أهل البدع وبيان ضلالهم وانحرافهم، كما قلنا بعض الناس يتضايق إذا ذكر أهل البدع ويقول دعونا من الكلام في الناس من ذكر فلان وفلان وهذا يقسي القلب. السلف لهم مؤلفات كثيرة في الردود في التحذير من أهل البدع كابن تيمية وغيره، وعلماؤنا كما ذكرت لكم ولله الحمد، وهذا منهج السلف ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعون حذرون من أهل البدع. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حذر من الرجل الخارجي وقال يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم، يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فحذر النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى المرأة التي استنصحته في زواج أن تتزوج من أبي سفيان أو من صفوان معاوية أبو سفيان، فقال لها أما أبو سفيان فصعلوه كل مال له معاوية أبو الجهم ومعاوية، فقال أما معاوية فصعلوه كن لا مال له، أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، قيل أنه كثير الأصفار وقيل ضراب للنساء، ولكن انكحي أسامة، فنكحت أسامة فاقتبطت به رضي الله عنهم جميعا. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام بين ونصح، فديننا دين نصيحة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهذا هو منهج الصحيح، البيان والتحذير من أهل البدع والمخالفات والمحدثات، أولا حماية لدين الله من أن يدخل فيه ما ليس منه.

فيه حماية لدين الله وفيه حماية لعباد الله. هذا الذي هو الرد على أهل البدع وعلى أهل المحدثات وعلى المخالفين. أهل العلم أهل الفضل لابد أن نعرف لهم مكانتهم وقدرهم، الله عز وجل رفعهم، فيجب علينا أن نرفعهم وأن نعرف قدرهم ومكانتهم وأن نأخذ عنهم وأن نسألهم إذا أشكل علينا شيء وأن نرجع إليهم، فهم أعلم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هم أعلم بالفتن وبالشبهات، حتى كان السلف يقولون إذا أقبلت الفتن عرفها العلماء فحذروها وحذروا منها إذا أقبلت، وإذا أدبرت علمها الجهال بعد أن وقعوا فيها. فأهل العلم لهم مكانتهم، يجب علينا أن نعرف لأهل العلم مكانتهم وفضلهم. هذه ما تيسر. هناك بعض الفوائد من هذه من هذا الحديث. أول، مشروعية الموعظة، مشروعية الموعظة وأنها مهمة، وأن لا يكثر الإنسان من الموعظة، تكون قليلة وحتى لا يمل الناس، وهذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يتخولهم بالموعظة، وكانت خطبته صلى الله عليه وسلم قصيرة، حتى قال عليه الصلاة والسلام إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي دليل على فقهه. فيشرع الإنسان أن يتخول أصحابه بالموعظة ويذكرهم، وأن تكون الموعظة أيضا مؤثرة، اختار الكلمات المؤثرة الجزلة والمفيدة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته واحمرت عيناه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم، لأن الموعظة تؤثر على القلب، إذا خاف القلب وجل القلب بكت العين ودمعا وتأثر المسلم. أيضا من الفوائد أن موعظة المودع تكون مؤثرة، المودع ما يوصي ولا ينصح إلا بأمور مهمة جدا، أهم الأمور موعظة المودع، يعظ بالأمور ويوصي بالأمور المهمة. أيضا من الفوائد طلب الإنسان من العالم أن يوصيه، العالم صاحب الفضل والعلم إذا قابلته أن تطلب منه الوصية، وليس كلما قابلته، خاصة إذا كنت تقابله كثيرا، ما كل مرة أوصني ثم ربما لا تعمل، لكن ربما لا تقابل العالم إلا قليلا أو مرة أو مرات قليلة، فاطلب منه الوصية أن يوصيه. مثل في سفر أو مثل موعظة بعد موعظة تطلب منه الوصية، كما فعل الصحابة، قالوا أنها موعظة بليغة فقالوا أوصنا يا رسول الله، أو عالم قابلته واستفدت منه. وأهم وصية يتواصى بها المسلمون هي الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى، فهذا دليل على فضيلة التقوى، وأنها أول ما يوصى به، أول ما يتواصى به الناس والمسلمون فيما بينهم تقوى الله سبحانه وتعالى. كذلك التواصي بالسمع والطاعة، أمر مهم جدا، التواصي بالسمع والطاعة، يوصي طلاب العلم وأهل النصح يوصون الآخرين بالسمع والطاعة، خاصة الذين لهم مكانة وكذا، أن توصيه، أوصيك يا فلان بالسمع والطاعة، وأن تحث جماعتك ومن أنت إمامهم أو كذا أو من يدرسون عندك على السمع والطاعة ولزوم الجماعة، فهذا فضل عظيم، وينفع الله عز وجل بهذه الوصية، كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من مناسبة، كان يوصي بتقوى الله والسمع والطاعة. أيضا من الفوائد ثبوت إمرة العبد، وجوب طاعة الأمير وإن لم يكن السلطان الأعظم، لأن الأمراء والنواب يأمرون بأمر السلطان.

0: يطيعون به، فلهم سمع ولهم طاعة. كذلك الإمارة في السفر تلزم طاعة للأمير في السفر، لكن في أمور السفر. أيضا من الفوائد ظهور آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ذكره الاختلاف، فوقع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا آية معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد وجوب التمسك بالسنة عند الاختلاف، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أيضا علينا من الفوائد أن نتعلم السنة، نتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام كي نعمل بها ونعلمها نطبقها. ومن الفوائد أيضا الحذر من الفرق والأحزاب والجماعات الضالة المنحرفة، أن نحذر منها وأن نحذر منها، حذر من البدع، وأن جميع البدع ضلالة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فرق الضالة الموجودة الآن، إخوان التبليغ، القطبية، السرورية، داعش وغيرها من الفرق، علينا أن نحذر من هذه الفرق وأن نحذر منها وأن نحذر من البدع دائما، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ولاة أمرنا وولاة أمور المسلمين عامة، واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين. اللهم أصلح حالنا وحال المسلمين أجمعين، وأصلح نساءنا ونساء المسلمين، وأصلح شبابنا وشباب المسلمين، واستر عوراتنا وعورات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعنئات جرهون وعلى منظومة الألبيري رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، وفقنا الله والقائمين عليها لمحابه ومراضيه. وقد انتهى الكلام بنا فيما يغلب على ظني إلى الكلام على الإعراب، وإن كان قد تجاوزناه فإن إعادته من المهمات، لأن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر تعريف الكلام أو قل حد الكلام، وذكر أقسامه، وذكر علامات كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة، وهي الاسم والفعل والحرف، لما ذكر هذه الأقسام ذكر علامة كل قسم منها كما سبق بيان ذلك. ثم لما فرغ من هذا المبحث المهم الذي لا يمكن لطالب النحو أن يتعرف على النحو إلا بعد وضع قدمه برسوخ فيه، ذكر ما يتعلق بالإعراب. والنحويون في كتب النحو المختصرة والمتوسطة والمطولة والمنظومة والمنثورة كلهم قد اصطلحوا على هذا الاصطلاح، على تسمية هذا الباب بباب الإعراب، وهو في الحقيقة النحو ولبه. فإذا سألت لماذا سموا أو اصطلحوا في هذا العلم على الإعراب

فالجواب أنه لما كان المقصود من الكلام الإفهام، بمعنى أن السامع يعلم مقصود المتكلم من لفظه، سموا هذا العلم بعلم الإعراب. لماذا؟ لأن حقيقة الإعراب هي الإظهار والبيان، فالمتكلم إذا تكلم على اللغة الصحيحة الفصيحة فإنه قد أوصل البيان وأظهره للسامع. فلما كان النحو هو الوسيلة للإفهام بين المتكلم والسامع سموه بهذا الاسم، ألا وهو الإعراب، لأن حقيقة الإعراب الإظهار والبيان. النبي صلى الله عليه وسلم قال في البكر: والبكر تعرب عما في نفسها، والثيب تعرب عما في نفسها، يعني تبين وتظهر. فالمراد بالإعراب البيان والإظهار. فإذا تكلم المتكلم على قواعد العربية فقد أظهر مراده وحسب بمقتضى كلامه الذي تكلم به. ولهذا النحويون لما ميزوا الكلمة وبينوها وعرفوها انتقلوا إلى بيان الإعراب، فقال: ومنهم ابن آجروم رحمه الله، فإنه قال: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذا هو التعريف الذي نص عليه المصنف رحمه الله، وهو تعريف غالب النحويين، وإن كان راجع إلى قول الكوفيين من جهة أن الإعراب لفظي، إلا أن هذا هو التعريف الذي صار مشهورا سائدا، والبصريون كما يفيده كلام ابن هشام في القطر يجعلون الإعراب هو تلك الحركات، يعني حقيقة تلك الحركات التي يتكلم بها أو يختم بها المتكلم كلامه. لكن المصنف رحمه الله تعالى في كلامه تسهيل، وجرى عليه كثير من النحويين والعلماء رحمهم الله، فقال: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، تغيير لفظ، والذي يقابل الإعراب ما هو؟ البناء. وقد قدمت لك في أول درس وهو درس التمهيد لهذا الشرح أن الكلام العربي لا يخرج عن هذين القسمين، إما أن يكون معربا وإما أن يكون مبنيا، وحصرنا المعرب والمبني بمقتضى المشهور من كلام النحويين، وهذا كله تقدم. لكن لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الإعراب لزمنا أن نذكر البناء لأنه لم يذكره، فإذا عرفنا الإعراب بضده نعرف البناء. فلما عبر المصنف رحمه الله تعالى بأن الإعراب تغيير دل على أن البناء لزوم، مثل البناء الذي يبنى، فالمبني يلزم حركة واحدة، والمعرب أن توجه وأن دخلت عليه العوامل لا تغير في لفظه، أما المعرب فإنها تتصرف فيه العوامل هذا. والإعراب تغيير الأواخر من اسم وفعل أتى من بعد ذي عمل، فالإعراب تغيير والبناء لزوم، انتبه لهذا. لنأخذ

تقدم معنا أيضا فيما أذكر على الإعراب على الكلمة المعربة وعلى الكلمة المبنية من كلام الله تعالى. الله عز وجل قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لاحظ أن كلمة الحج جاءت على الأقسام التي تدخل على الاسم، جاءت مرفوعة وجاءت منصوبة وجاءت مجرورة لاختلاف العوامل التي دخلت عليها. فالابتداء اقتضى الرفع، الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، والفعل اقتضى المفعولية، فرض الحج فهو مفعول فرض، فرض الحج فصار منصوبا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صار مجرورا لأن العامل الذي دخل عليه حرف في ألزمه الجر أو الكسرة. هذا يدل على أن من كلام العرب ما يتغير من خلال العوامل الداخلة عليها. والمبني يلزم حركة واحدة أن دخلت عليه العوامل لا تغيره، كما قال الله عز وجل في سورة الأنعام: له أصحاب، لاحظ، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله، هدى الله هو الهدى. فالهدى هذه الكلمة لزمت لفظا واحدا في آخرها لم تتغير، مع أن العوامل تغيرت عليها. له أصحاب يدعونه إلى الهدى، إلى هنا حرف جر اقتضى أن يكون ما بعده مجرورا، إلى الهدى. قل إن هدى هنا أيضا لم تتغير في لفظها، مع أنه دخل عليها ناصب وهو إن، وكذلك هو الهدى العامل فيها الرفع، ومع هذا لم يعني حكمها الرفع، ليس العامل فيها الرفع، حكمها الرفع، ومع ذلك لم تتغير. فإذا عرفنا هذا عرفنا أن من الكلمات العربية التي سبق معنا بيانها وإيضاحها ما هو معرب متغير بتغير العوامل الداخلة عليه كما ذكر المصنف رحمه الله، ومنها ما هو مبني يلزم حركة واحدة. فإذا قلت جاء هؤلاء الطلاب ورأيت هؤلاء الطلاب ومررت بهؤلاء الطلاب، لاحظ أن هؤلاء لم تتغير، مع أن ما جاء بعدها وهو البدل منها، ما جاء بعدها تغير، لأن هذا معرب هذا مبني، هذا معرب وهذا مبني. المصنف رحمه الله تعالى قال: الإعراب هو تغيير. عرفنا أن كلمة تغيير أخرجت لنا البناء، فالكلمة التي لا تتغير مع أنها قد تغيرت عواملها هذه مبنية، اقطع بهذه القاعدة وامضي عليها. لكن كما سبق لا بد وأن تعرف حكمها الإعرابي. ثم قال: تغيير أواخر الكلم. أواخر أخرج الأوائل والأواسط، أخرج أول الكلام ووسط الكلام، لأن هذا من مباحث علم الصرف. فالكلمة إذا دار الكلام على أولها فهذا مبحث صرفي، وإذا دار الكلام على وسطها فهذا مبحث صرفي، أما إذا كان الكلام على الآخر فإن هذا هو المبحث النحوي الذي يشتغل عليه النحويون. وإن كان المتقدمون من العلماء لا يفرقون بين النحو والصرف

المصنفون كما فعل ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته، ليس هذا محله، لكن هنا نقول وتغيير أواخر الكلم. عبر المصنف رحمه الله تعالى في أول الكتاب بالكلام، وعبر هنا بالكلم. الكلام عرفه بأنه اللفظ المركب المفيد بالوضع كما سبق، وذكرنا الفرق بين الكلام والكلم والكلمة، وأن الكلم ما لم يفد. الكلام المركب من ثلاث كلمات فأكثر ولم يفد. إن جاء زيد وما أشبه ذلك من الكلام. وهذا يأخذنا إلى مبحث، ما دام أن الكلم ليس ما يحصل به الفائدة، فإن الأصل أن نقول أنه يفرق، وتكون هذه الكلمة موقوفة، ليس لها حكم إعرابي، لكن هذا أشياء اصطلاحية لا يعني لا تأثير فيها. هنا قال تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل، لاختلاف قال لاختلاف العوامل، يعني أن الكلمة في السياق لم تلزم عاملا واحدا. ومبحث العوامل وعلم العوامل هو النحو بعينه، ولذلك اعتنى به العلماء جمعا ودراسة ونظما، كما جمعه الجرجاني رحمه الله تعالى في كتابه العوامل في النحو 100. اختلاف العوامل يعني أن العامل يتغير، فإذا تغير العامل تغير العمل المتعلق بالكلمة، كما سبق معنا في المثالين الحج أشهر معلومات، هنا العامل هو الابتداء فاقتضى الرفع، فمن فرض فيهن الحج، هنا العامل الفعل فاقتضى النصب، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج يقتضى الجر. فإذا اختلف العامل اختلف العمل، هذه قاعدة، فلا تعطي عامل النصب رفع الكلمة، والعكس بالعكس، وينبغي أن يكون هذا مفهوما. فهنا المصنف رحمه الله قال لاختلاف العوامل، فإذا قلت لن يقوم زيد ولم يقم زيد ويقوم زيد، لاحظ أن يقوم تغيرت، لأنها سبقت بلن وسبقت بلم ولم تسبق بشيء، فحيث لم تسبق بشيء صارت مرفوعة، وإذا سبقت بلن صارت منصوبة، وإذا سبقت بلم صارت مجزومة، فتعطيها العمل الذي تستحقه. وهنا قال لاختلاف العوامل، ومبحث العوامل هذا من كما قلت لك قبل قليل من أهم المباحث، ولن تستطيع النحو دون حفظ العوامل. فإذا لم تحفظ العامل ربما أعملت ما بعد مقتضي النصب الجزم، ومقتضي الرفع النصب، وما أشبه ذلك. فلا بد أنت يعني النحو أمره يسير، الكلمة لا تخرج عن أربعة أحكام كما سيأتي معنا، إما رفع أو نصب أو جزم، إما رفع أو نصب أو جر أو جزم، ولكل واحد من هذه الأربع الحالات هذه لها عوامل. ما الذي يقتضي الرفع؟ ما هي العوامل التي تقتضي الرفع؟ ما هي العوامل التي تقتضي النصب؟ ما هي العوامل التي تقتضي الجر؟ هذا في الاسم. ما هي العوامل التي تقتضي الجزم؟ هذا في الفعل كما سيأتي معنا الفعل المضارع. تعرف هذا لاختلاف العوامل الداخلة عليها. سألني أحد الطلاب مرة كيف جاء قوله تعالى ذكر آية على لا تحضرني الآن، كان قبلها من، ومن من الأسماء ليست من الحروف، وجاء ما بعدها مرفوعا، فظن أن من مثل من تعمل الجر. لابد أن تميز هذه الأمور، تفرق بين هذه الكلمات وبين هذه المصطلحات. هنا قال الماجرون

الله لاختلاف العوامل الداخلة عليها، لاختلاف العوامل الداخلة عليه. عليه الضمير هنا عائد على الكلم، فإذا دخل العامل على شيء من الكلم غيرت إعرابه، وإذا تغير الإعراب تغير المعنى، تغير اللفظ، تغيرت الكتابة، فيعمل في هذا الأمر البنان واللسان والجنان. البنان واللسان والجنان كلها تجري وراء الكلمة المعربة إذا سمعها العربي الصحيح، إذا سمعها العربي الفصيح. هذا هو التعريف إلى هذا الموضع الداخلة عليه. ثم ذكر أن هذا الإعراب إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون تقديريا، فقال لفظا أو تقديرا، يعني أن هذا الإعراب قد يكون ظاهرا في اللفظ تلفظ به، وقد يكون مقدرا، وهذا المقدر ليس من جنس المبني. انتبه لهذا، ليس من جنس المبني، حتى لا تقول لماذا جاء هنا بنفس الشيء. فإذا قلت لك قام الفتى ورأيت الفتى وسلمت على الفتى، تأتي وتعمل لي تلك القاعدة وتقول هذا يدل على أن الفتى مبني، تقول لك لا، فرق بين قضية البناء وبين قضية التقدير في الإعراب، اضبط هذا. والفروق في العلم من أهم قواعده وضوابطه لمن أراد تحصيل العلم. هنا لاحظ أن المصنف رحمه الله قال لفظا يعني يلفظ به أو تقديرا. فإذا قل جاء الرجل ورأيت الرجل وسلمت على الرجل، لاحظ أن اللفظ تغير، جاء الرجل رفعا، رأيت الرجل نصبا، مررت بالرجل جرا. وإذا قلت جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى أو سلمت على الفتى، هذا لم يتغير لفظه، لكن هل هذا من جنس البناء؟ لا، إنما هذا هو الإعراب التقديري. ما أسباب هذا الإعراب التقديري؟ أسبابه مختلفة، ونحن سنذكر أهم ما يتعلق بها. أول هذه الأسباب أن يكون آخر الكلمة اسما مقصورا، أن تكون آخر الكلمة في الألف المقصورة، أن يكون آخر الكلمة الألف المقصورة. الألف هذه لا تتحمل الحركة، ولهذا تقدر عليها. فإذا قلت جاء الفتى كما سبق، وإذا قلت رأيت الفتى وسلمت على الفتى، هذه كلها الآن على الألف المقصورة، لأنها تقصر عليها الحركات، فلا تأتي عليها الحركات من القصر. وهذا يسمى عند النحويين بالتعذر، هذا مبحث التعذر. فيقال إذا كانت الألف مقصورة منع من ظهورها التعذر. وكذلك مع الاسم، بعد الاسم المقصور الذي آخره ألف، هذه كما قلنا الألف المقصورة، بعدها الاسم المنقوص. إذا قلت ما هو الاسم المقصور، لما هو الاسم المقصور، ما حقيقته، أقول لك ما كان آخره ألف لازمة، ما كان آخره ألف لازمة، هذا هو الاسم المقصور، كما سبق معنا في الفتى، فإنه من الأسماء المقصورة. الثاني الاسم المنقوص، وكما أخذ الاسم المقصور من القصر

أخذ الاسم المنقوص من النقص. لماذا؟ لأن الحركات تنقصه أو تنقصه بعض الحركات تنقصه بعض الحركات. وهذا الاسم المنقوص هذا الاسم المنقوص ما آخره ياء ما آخره ياء. إذا قلت يعني هو إذا أردنا أن نعرفه تعريفا ينضبط نقول هو كل اسم معرب آخره ياء لازمة قبلها كسرة قبلها كسرة مثل القاضي. فإذا قلت جاء القاضي ورأيت القاضي وسلمت على القاضي لاحظ أن القاضي هنا لزم حركة واحدة. لكن هل هذا اللزوم لزوم بناء؟ لا هذا ليس لزوم بناء وإنما هو معرب. لكن هذا الإعراب لم يظهر لماذا؟ لأنه منقوص لأنه منقوص نقص منه نقصت منه الحركة نقصت منه الحركة فلم تدخل عليه فلم تدخل عليه. ويقال في الإعراب إذا تكلمت فيه يقال منع من ظهورها الثقل. هناك في الألف المقصورة منع من ظهورها التعذر وهنا يقال منع من ظهورها الثقل منع من ظهورها الثقل. فإذا قل جاء القاضي جاء فعل ماض والقاضي فاعل مرفوع للفعل وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل يعني ثقل النطق بها. الثالث من الأسباب التي تقدر الحركات بسببها المضاف إلى ياء المتكلم. وهذا المضاف إلى ياء المتكلم كل اسم معرب أضيف إليه إلى ياء المتكلم أضيف إلى ياء المتكلم وهذا تقدر عليه جميع الحركات. هذا غلام وكتاب أضيف إلى أي شيء أضيف؟ أضيف إلى ياء المتكلم إلى ياء المتكلم. فإذا قلت هذا كتابي وقرأت كتابي واحتفظت بكتابي العوامل تغيرت. هذا كتابي المبتدأ وخبر حقه أن يكون مضموما تقول هذا كتاب بو بو إذا لم تكن الياء موجودة هذا كتاب. جاءت الياء حذفت علامة الإعراب. لماذا حذفت؟ لاشتغال المحل بحركة مناسبة مناسبة لأي شيء؟ لما قبل الياء. ما هو للياء عفوا للياء ما هي؟ الكسرة الكسرة فهي المناسبة للياء. وكذلك إذا قلت قرأت كتاب بي الأصل أن تقول قرأت كتاب كتاب أو تقول قرأ كتابا لكن لما أدخلت عليها ياء المتكلم اشتغل المحل فصارت هذه الحركة مناسبة لياء المتكلم فتقول قرأت كتابي. ومثله أيضا احتفظت بكتابي. هذا ما يتعلق بالاسم يعني الأشياء التي تقدر عليها الإعراب من الأسماء. الفعل المضارع أيضا تقدر عليه الحركات تقدر عليه الحركات وتقدر الحركات في الفعل المضارع إذا كان آخره حرف علة إذا كان آخره حرف علة وهو المعتل الآخر. وحروف العلة ما هي؟ حروف العلة هي الواو والياء والألف. والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكترف. فالفعل المضارع إذا كان آخره حرف علة تقدر عليه الحركات مثل ما تقول يرضى ويدعو ويدعو ويهدي فكلها

0: تقدر عليها الحركات. فإذا قلت مثلا لن يرضى الله على الكافرين، لن يرضى الله على الكافرين، لن يرمي أو لن يقضي القاضي بالباطل، فإن هذه تقدر عليها علامة النصب الذي هي الفتحة. لكن قد تظهر أيضا على الياء كما في قوله تعالى لن ندعو من دونه إلها، فإنها تظهر عليه. هذا لعله ما يتعلق بالكلام على قول المصنف رحمه الله تعالى: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. ولا بد من حفظ مثل هذه المعاني، والمصنف بعد ذلك سيذكر أقسام هذا الإعراب، ونرجئه إلى درس قادم إن شاء الله تعالى. ويبقى معنا التعليق على منظومة الألبيري عليه رحمة الله.
1: في الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان ماذا بعد الحج، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الرضوان بالمدينة النبوية يوم الجمعة 36 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: بعد أذي بدء قد رغب الإخوة في اللقاء بالطلبة وإخواننا وأبنائنا الطلاب والتذاكر معهم والتذكير، والله ينفع بهذه الكلمة أو هذه الكلمة إن شاء الله. وأولا أقول تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وبارك الله لنا ولكم فيما قدمنا من عمل، ونسأل الله جل وعز القبول، إنه جواد كريم. ولا شك أن التهنئة بالعيد سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرج عليها الصحابة، إلا أن التهنئة تكمل بأن يتمم العبد ما بدأه من عمل صالح فيتبع ذلك العمل الذي قام به في تلكم الأيام المباركات. أقول يتبعه بأعمال صالحة أخرى، فإن من نعمة الله على العبد أن يوفقه جل وعلا لتتابع عمله الصالح ومتابعة الأعمال الصالحة والاستمرار على الأوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، فإن هذه النفحات وهذه المواسم مواسم خيرات ومزارع، من زرع فيها خيرا وجد خيرا، ومن لا فلا، ولا يلومن إلا نفسه إذ هو المفرط. والله جل وعلا قد أمر عباده بالتوبة إليه، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والتوبة النصوح هي الإقلاع عن الذنب مع الندم والعزم على عدم العود إليه. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما عند ابن أبي شيبة: التوبة النصوح العزم على عدم العود.

إلى الذم. ولا شك أيها الإخوة أن الآيات والأحاديث في التوبة إلى الله جل وعلا كثيرة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما كان يستغفر الله في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، وفي لفظ أكثر من 70 مرة، وهو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه صلى الله عليه وسلم وما تأخر. وفي الصحيحين لما كان يقوم وتتورم قدماه عليه الصلاة والسلام وتقول له أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، تقوم وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فكان الجواب منه عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يجب على العبد أن يقابل ما أنعم الله عز وجل عليه بالشكر له جل وعلا والامتنان والاعتراف له بالفضل وتسخير جوارحه وقلبه ولسانه في شكره وذكره وحسن عبادته سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما جاء في الحديث الصحيح عند الترمذي وغيره: إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، ما لم يغرغر أي يحتضر. وكذا من موانع قبول التوبة أو لا تقبل التوبة من صاحبها إذا ما طلعت الشمس من مغربها. فيسارع العبد في هذه المواسم التي من الله بها عليه أن يستغل ذلك وأن يجدد التوبة إلى الله جل وعز والاستغفار والاستكثار من الطاعات. فإن من علامة قبول التوبة والعمل الصالح من العبد أن يدل صاحبه إلى عمل صالح بعده، وأن يتابع المرء العمل الصالح بآخر، فهذا من توفيق الله له وامتنانه عليه ومنته سبحانه وتعالى عليه. جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف بسند حسن عن هشام بن عروة رضي الله عنه ورحمه أن أباه عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال له، أي لابنه هشام: يا بني، إذا رأيت الرجل يأتي الطاعة فاعلم أن له عنده منها أخوات، وإذا رأيت الرجل يأتي المعصية فاعلم أن له عنده منها أخوات، أن له عنده منها أخوات، فإن الطاعة تدل على أختها والمعصية تدل على أختها، فإن الطاعة تدل على أختها والمعصية تدل على أختها. فليجدد العبد ولينتهز هذه الفرص التي من الله بها عليك، فأنت في حياتك الحمد لله من الله عليك بالبقاء حتى هذه الساعة، فكن من الله أقرب ومن معاصيه أبعد. فكلما ازداد العبد قربا من الله ازداد بعدا من مساخطه جل وعز. ولكن الحسرة والندامة أن يفوت المرء على نفسه هذه الفرص. قال عبد الله بن المعتز رحمه الله كما في الجامع للخطيب: الفرصة سريعة الفوت بطيئة العودة، الفرصة سريعة الفوت بطيئة العودة. ثمة أناس كانوا معنا فيما مضى من الأزمنة وقد أدركوا لعلهم حج العام الماضي وعيدوا مع الناس عيدهم الماضي، وبعضهم ومن هؤلاء من لم يدرك لا حج هذه السنة ولا عيد هذه السنة. هكذا الأيام دول، كل ابن آدم وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فالمرء لن يجد إلا ما قدم من عمل. فليسارع العبد وليجدد العهد وليتابع نفسه وليحاسبها

فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، فكن يا عبد الله حريصا دقيقا على محاسبة نفسك ومراجعتها والرجوع إلى الله جل وعلا فيما فرطت أو أفرطت فيه. وتذكر أن العبد إذا ما فعل هذا وقام به وجدد التوبة إلى الله جل وعز وما آتاه من معاص أو اقترفه من آثام أو ارتكبه في حال غفلة وسهو ونسيان، أن هذا من إرادة الله له بالخير أن أعانه وذكره وألهمه رشده بأن تاب وأناب إلى الله جل وعلا. قال الله جل وعز ممتنا وذاكرا عبده قال: نعم العبد إنه أواب، أي رجاع. فهذه التوبة باب مفتوح، وتستطيع أيها المؤمن أن تصلح العمل سواء ما سبق أو ما يقدم، لكن الشأن كل الشأن أن تصلح ما أنت عليه في الساعة التي أنت فيها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد لما تكلم عن إصلاح المرء لحاله، أن المرء يصلح ما مضى، يمكنه إصلاح ما مضى ويمكنه إصلاح ما يأتي وإصلاح ما هو عليه. فأما قال بما بلا مشقة ولا تعب، أما إصلاح ما مضى فبالندم والتوبة والإنابة إلى الله على ما قدم وأفرط في تلك الأيام الخوالي، يستغفر الله مما مضى ويعزم على ألا يعود ويندم على ما قام، أي ما قام به من عمل، لما جاء عند الإمام أحمد وغيره بسند حسن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الندم توبة. قال: فهذا إصلاح لما مضى، تصلح الذي مضى بالتوبة إلى الله والعزم والندم على ما فرط وأقدمت، وتستغفر الله جل وعلا مما فعلت، فهذا إصلاح لما مضى، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهذا الإصلاح ليس فيه جهد من حيث أن تقوم وتعمل بيديك وفيه مزيد عناء على الجسد، أبدا، أنت في مكانك ومقامك تري الله من نفسك خيرا وصدقا وتوبة وأوبة، فهذا إصلاح ما مضى. قال: وأما إصلاح ما يستقبل فبعقد العزم على ألا يقترف العبد ما يسخط الله، يعزم أنه إن أبقاه الله فلن يعصيه، ويجاهد نفسه على ألا يعصيه سبحانه وتعالى، فهذا ليس فيه أيضا مزيد عمل ولا عناء، فإنه يستطيع أن يجدد العهد بالله جل وعلا وأن يصدق الله جل وعلا ويطلب منه العون والإعانة، فإذا ما فعل كان قد أصلح ما يستقبل من الأيام. قال: وإصلاح اليوم الذي أنت فيه، قال هذا الساعة التي أنت فيها، قاله أشد الإصلاحين، أشد الإصلاحين، لأن الأول والثاني ليس فيهما كما قلت مزيد يعني جهد أو جهد على البدن، أما الساعة التي أنت فيها أو اليوم الذي أنت فيه فهذا هو الشأن كله فيه، إذ يحتاج منك إلى مجاهدة وإلى اجتهاد وأن تحبس نفسك وأن تصبرها على ألا تقترف ما لا يرضيه جل وعز، وأن تجاهدها على فعل ما أمر، فتحتاج إلى ماذا؟ إلى مجاهدة شديدة وحبس النفس وكبح جماحها، فإن النفس فوارة إن لم تلجمها بلجام التقوى انفلتت منك،

فالإنسان، ولهذا قال الله جل وعز: ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. ويقول جل وعز: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بهذا يمكن أن يصلح العبد نفسه فيما مضى وفيما يستقبل وفيما هو عليه من اليوم الذي هو فيه. فاجتهد أيها المحب في أن تنتهز هذه الفرصة التي من الله بها عليك بتجديد العهد به جل وعلا والأوبة إليه والاستغفار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كما في الوابل رب طاعة أدخلت صاحبها النار، ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة. قال: وبيانه أن لعل بعض الناس أو بعض العباد يقوم بطاعة الله فيمتن بها على الله ويرى أنه قد قام بما يجب عليه، فلا يزال به أو لا تزال به هذه البلية ويتقاعص عن القيام بما أمر الله جل وعز به، إذا به تورده والعياذ بالله النار. هذا الرياء وهذا الامتنان على الله يحبط العمل. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. قال: ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة، أي أن العبد ربما اقترف ذنبا فلا يزال يتذكر ذلك الذنب ويتوب منه ويجدد التوبة ويزيد في أعمال صالحة رجاء أن يكفر الله عنه ما قام به واقترفه، فلا يزال من طاعة إلى طاعة ومن أوبة إلى أوبة ومن رجوع إلى رجوع، وإذا بهذا الذنب كان سببا في فتح أبواب كثيرة من الأعمال الصالحات له، فسببه ذلك أو تسبب ذلك في دخوله الجنة. إذن أيها المحب، اعلم يقينا أن الله جل وعلا رحيم غفور ودود، ولكنه أيضا شديد العقاب سبحانه وتعالى، يحب من عبده التوبة. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح عند البخاري وغيره. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الأوابين التائبين، وأن يرزقنا حسن العمل وصدق النية، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.

هذا سائل يقول: ما حكم العمل في محل لبيع المناديل والحافظات علما بأن أكياس أكياس هذه المناديل قد يكون عليها صور للنساء؟ الأصل فيها الإباحة، لكن على كل حال إن استطعت أن تكون هذه ما هي ظاهرة ويتناولها من يريدها للحاجة لا حرج إن شاء الله. هذا سائل يقول: عندنا في بلادنا في يوم العيد يهنئون بدلا عن قول تقبل الله منك ومني ومنك أو كذا، يقولون عيدكم مبارك أو عيد مبارك، هذا صحيح؟ لا حرج فيه.

ذات أصلها الأصل فيها الإباحة، الألفاظ الشرعية الصحيحة لا حرج فيها ومنها. وإن كان الصحابة كان إذا التقى بعضهم قال تقبل الله منا ومنكم أو منا ومنك، ولو قال عيدكم مبارك أو مبارك عليكم العيد لا حرج فيه. هذا يسأل ما هي العلامات التي يعرف المرء بها أن عمله قد قبل أو هو مردود عليه، نسأل الله العافية. قد مضى الجواب عن هذا في أثناء الكلمة، وقلت أن من علامات ودلالات ذلك أن المرء يتابع العمل الصالح بأعمال صالحة، وكونه يقصر لا يعني أنه مردود العمل، إذ القبول والرد عند الله جل وعلا، ولا يدري المرء قبل منه أو لم يقبل، لكن يرجو من الله جل وعلا القبول، ويطلب منه جل وعلا التوفيق للأعمال الصالحة. قال الإمام ابن رجب رحمه الله كما في جامع العلوم والحكم: من عامل الله بالتقوى في حال رخائه عامله الله باللطف في حال شدته، في حال شدته. يسأل الله العبد دائما أن يعينه وأن يسدده وأن يوفقه. نعم. يقول: ما هو القول الصحيح في السعي بين الصفا والمروة في طواف الإفاضة؟ الحاج إن كان تلبس بأحد الأنساك الثلاثة، الإفراد أو التمتع أو القران، فإنه يلزمه سعي الحج، يلزمه سعي الحج. والناس في هذا على أقسام: المفرد إن قدم إلى مكة فطاف طواف القدوم ثم أراد أن يسعى سعي الحج، فهنا قدم سعي الحج جاز له ذلك، وبقي عليه طواف الإفاضة وطواف الوداع إن أخره، إن تأخر يعني من الخروج، ولا سعي عليه لأنه قد سعى. المتمتع يأتي بعمرة يتحلل بعدها ثم يتلبس بالحج وعليه طواف الإفاضة وسعي الحج ثم آخرا طواف الوداع. والقارن أيضا إذا ما قدم فطاف طواف القدوم لأنه أهل بعمرة وحج، وله أن يقدم السعي سعي الحج ويبقى عليه كما يبقى على المفرد، أو أن يؤخر السعي فيطوف طواف الإفاضة وسعي ويسعى سعي الحج، لعل هذا الذي يقصده السائل، والله أعلى وأعلم.

قال: ما نصيحتكم الذين يرمون الشرك الأكبر على علمائنا الذين أجازوا الاستعانة بالجن المسلم؟ يعني هل هناك أناس يقولون أن هؤلاء مشركون من قال بهذا؟ على كل حال، مسألة الاستعانة بالجن وإن قال بها بعض أهل العلم، إلا أن الصحيح أنه لا تجوز الاستعانة به، صحيح أنها لا تجوز الاستعانة به، لأن هذا الجان كيف لك أن تصدقه؟ كيف تستعين به؟ أما أن تقول أنا أخرجه من المريض فيسلم على يدي فأستعين به، فهذا أمر قد أجبنا عنه وبينا بطلانه في أكثر من مرة.

لا تستطيع. لما؟ لأنهم عالم غيب ونحن عالم شهادة، والأمر لا يقوم على التجارب، يقول جربنا فوجدنا، لا يمكن. التجارب في هذا الباب مرفوضة، كما قلت اختلاف العالمين، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وإذا ما كان فاسقا قلت فلا يجوز ماذا؟ تصديق هذا تنزلا، أن يكون المتلبس بالإنس من الجن المسلمين، وهم أعني هؤلاء هذا العالم عالم الجن يتلذذون ويستلذون بمخاطبة الإنس لهم، كما أنك تتشوق لسماع قصص الجان وأحاديث الجان، فيقول البعض أنا قلت له فقال لي وأجبته وأجابني، ها، وكان معه في هذا الإنسان أخوه وأمه وأخته وجده وجدته وقبيلته، كل هؤلاء القوم في إنسان واحد، كيف صدقته؟ السؤال كيف صدقته؟ هو أعطاك خبرا صحيح؟ هذا الجان أعطاك خبرا أنه كذا وهو وفلان وفلان وفلان، كيف صدقت؟ خبر يحتمل الصدق ويحتمل ماذا؟ الكذب. أليست القاعدة أنه لا تقبل أخبار المجاهيل؟ كيف بهذا؟ أنت لا تراه ولا تعرف كنهه، زد على هذا ما يترتب وراء هذا من الأشياء والأخطاء، إذ أنه قد يقول له إنما تلبسته بسبب أنه فعل كذا، أو سحره فلان، أو أعانه فلان من العين، أو أصابه فلان بكذا، صحيح؟ فتبنى على هذه الأقوال الأحكام، ويترك الناس الصواب والسنة في هذا الباب، ويصدقون الجان في أقواله وهذيانه. الجن، السؤال هل هو عالم أو تلبس بالإنس الآن أو من سابق؟ موجود، موجود من سابق، أما كان في عهد النبوة كانوا موجودين؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا إيش؟ قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، الآيات. فالجن موجود منذ ذلك العصر ومن قبل، والمرة التي كانت تصرع دعت النبي، طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام قال تصبرين ولك الجنة؟ قالت نعم، لكن أدعو الله لي ألا أتكشف، فدعا الله فصارت لا تتكشف إذا ما أصابها شيء من ذلك. فيا إخوة، الاسترسال في هذا الباب بتره هو الصواب، قراءة القرآن، الأدعية الصحيحة الثابتة، والعلاجات الثابتة الصحيحة في السنة فقط، حتى القراءة على الماء، حديث القراءة على الماء والنفث فيه لا يصح، حديث أبي داود. وتوسعت الناس في فهم حديث كلوا الزيت وادهنوا به، فصار إذا ما جئت إلى هذا القارئ التاجر المتاجر بهذه المهنة يقول لك ماذا؟ هذا زيت مقري عليه، ومع الزيت لابد إيش؟ لعقة عسل، إلا قارورة عسل، هذا بكذا وهذا بكذا، وهذا تجارة، صحيح؟ ثم يقول أنا ما أخذ، هو ما يأخذ لكن أنت تشتري. أحدهم اختلف، يقال العامية، يقال الحقن صب أو حقنا، أحدهم قال صبه، الثاني قال احقنه، وكل المرد واحد، هو ما أخذ لكنه باعك، ها، لف عليك وأخذ ما في الجيب، فانتبه.

ينبغي الاسترسال وتصديق الجان تستعين به، ثم يقول لك هذا فيه مس، هذا فيه سحر، هذا فيه عين، هذا فيه كذا، مو تصدقه؟ يصدق ولا ما يصدق؟ يصدق. فانتبه أيها المحب في الاسترسال. ومن قال، وأنا أعرف من قال بهذا من أهل العلم سواء ممن سبق أو من المعاصرين، إلا أنه قول مرجوح ضعيف اجتهد صاحبه فلم يصب. هم قاسوا أن الاستعانة بالجن المسلم كالاستعانة بالإنس المسلم، لو كانت الصورة كذلك لقلنا بالجواز، لكن الفرق بين. هم عالم غيب وأنتم عالم شهادة. ولذا افترق، والله جل وعلا يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث إيش لا ترونهم. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل إيش أن تقوم من مقامك. نعم.

قال يا شيخ ما هي النصيحة لبعض الشباب عندنا في تونس اشتغلوا بقضية العذر بالجهل وامتحان الناس بها وامتحان أهل السنة بها؟ هو بس ليس القضية هذه في تونس، هي في تونس وفي غير تونس، لماذا حصرها السائل فيها؟ من المهم أن تعلم أيها المحب أن مسائل الشرك والكفر سواء الأكبر والأصغر قد بينها علماء أهل السنة في مصنفاتهم ومؤلفاتهم وشروحاتهم ودروسهم وغير ذلك، فما كان من شرك أكبر قالوا وشرك ماذا؟ أكبر، وكان وما كان من الشرك الأصغر قالوا إنه شرك أصغر، فلم يخالفوا أو لم يختلفوا في هذا، وإنما وقع بين بعض علماء أهل السنة. انتبه، لا أتكلم عن علماء البدع الذين أقحموا أنفسهم في الباب لينفذوا من خلاله إلى تكفير المجتمعات. أقول حصل خلاف بين أهل السنة ابتداء في بعض المسائل في الإعذار، هل يعذر أو لا يعذر، لا أنهم اختلفوا أن هذا من الشرك أو ليس من الشرك. انتبه، هذا من الدقة بمكان. هو لم يخالف أن الطواف ودعاء الميت من الشرك الأكبر بالله جل وعلا، دعاء الميت والاستغاثة به من دون الله من الشرك الأكبر، سواء من قال بالعذر أو من لم يقل به، يعني قال بالعذر بالجهل أو من لم يقل بالعذر بالجهل، كلهم متفق على أن هذا من ماذا؟ من الشرك. اختلفوا فقط هل هذا يقام عليه الحكم ابتداء أم يعذر حتى يبين ثم يقام، فهم؟ فلما هذا التناحر؟ وهذا قول لأهل السنة وهذا قول لبعض أهل السنة، إلا أن التحقيق هو القول الذي يقول بالعذر على تفصيل فيه. واضح؟ لماذا يمتحن الناس؟ هم أرادوا بهذا تقول أو لا تقول. جاءني شاب، أظن حدثتكم بهذا من مضى في وقت مضى، وهؤلاء يتكررون في إحدى البلدان من بلاد القوقاز، وهو متشبع بمسائل تكفير الناس، هذا شرك هذا كفر لماذا يكفر إلى آخره، أناقشه. قلت يا أخي أنا صاحب الشبهة أنت صاحب الحق، أعطيني الآن الأجوبة على ما أورد عليك، أنت صاحب هداية وأنا صاحب شبهة، فأجبني. طبعا لا أجوبة عنده. قلت منذ متى أنت الله هداك إلى هذا المنهج الذي تظن أنه الصواب؟ قال منذ 4 سنوات. هو لا يتجاوز 23 سنة، حدث 24-25. منذ متى؟ قال منذ 4 سنوات.

0: قبل هذه الهداية ماذا كنت تظن نفسك؟ كنت مسلما ولا كافرا؟ قال مسلما. طيب الآن بعد أن هديت كما تظن، ماذا تعتقد في نفسك فيما مضى؟ هل أنت من المسلمين أم من الكافرين؟ سكت، ما استطاع أن يجيب، مسكين. ماذا تعتقد في أبويك؟ سكت، لا يعتقد إسلامهما. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ في بعض البلدان بارك الله فيكم الذي قبعت عليها الشيوعية أو الاتحاد السوفيتي سابقا، كانت الناس تقتل لأنها تقول أنا مسلمة. الرجل يقتل لأنه قال أنا مسلم بس، لعله لا يعرف من الإسلام إلا الاسم، وكان يتمسك بإسلامه وهذه الهوية حتى على ماذا؟ على قتله. فتأتي أنت الآن تحرص كل الحرص مع أنه كبت وكتم هذه المدة الطويلة، أنت تحرص كل الحرص لإخراجه من الإسلام الذي صبر على القتل دونه. ما هذا الحرص؟ هل الواجب أن تخرجه أو أن تصحح له؟ إذا كنت داعية خير، إذا كنت تريد الخير للغير، همك ما هو؟ إصلاح الناس أم إخراجهم إلى الظلمات ورميهم في ماذا؟ في أسفل السافلين. هل هكذا دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلت له يا بني، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الإمام ابن القيم وغيره كانت من شقين: دعوة الكافرين لأن يدخلوا في الدين، دعوة الكافرين لأن يدخلوا في الدين. ولهذا بعث معاذا وبعث غيره: إنك تقدم قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه، دعوة الكافرين لأن يدخلوا في الدين، والثانية دعوة المؤمنين لأن يثبتوا على الدين، دعوة المؤمنين لأن يثبتوا على الدين. ما دعوة المؤمنين لأن يخرجوا من الدين؟ ففرق بين الأمرين. أما من عرف الدين والتزمه وصار من أهله فابتدع فيه بدعة، فهنا يجب أن يبين له ما وقع فيه، فإن أصر فيلحق بأهل الأهواء، هذه مسألة أخرى. واضح؟ فلا تشغلوا أنفسكم بمثل هذه الإشغالات، وتعلموا العلم الصحيح، ستقفون إذا ما تعلمتم وتضلعتم من العلم الصحيح، عرفتم بعد ذلك من الذي يعذر ومن الذي لا يعذر. قال السائل: أنا شاب سلفي ومن الله علي بطلب العلم والحمد لله، ولكني أحيانا إذا ما اختليت بنفسي عصيت ربي، فهل هذا نعم يخاف مني؟ فهل هذا وما هو السبيل إلى ترك هذا؟ إيش
1: فهل هذا إيش آخر
0: نفاق؟ نعم. قد ذكرنا غير مرة بأن المرأة يجب أن يحاسب نفسه وأن يخوفها بالله، وأن الله جل وعلا مطلع عليه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويقول جل وعلا: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ويقول جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فيجب على الإنسان أن يستحضر ذلك وأن يتذكر ذلك، وأن يكون بين حبه لله محبا له جل وعز أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين، وكذلك أن يرجوه ويؤمل فيه.

جل وعز مع الخوف من الله جل وعز، الخوف الذي يجعلك تهرب إليه لا منه، ففروا إلى الله. من خاف من شيء هرب منه، إلا أن الله جل في علاه إذا خفته هربت إليه. وكما قلت، كلما كنت من الله أقرب كنت عن مساخطه أبعد. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أليس كذلك؟ فهذا مسطر، ليس هي عملية نظرية تكتبها فقط، هي عملية أيضا. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، فكان هو الدواء لها، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. يا أخي تذكر أن الله جل وعلا مطلع عليك، هنا المجاهدة الحقيقية في كبح جماح النفس وتطلعاتها وشهواتها، كبتها بالحق. فهذا الأخ السائل نقول له يجب عليه أن يكون قريبا من الله، وأن يجدد التوبة والأوبة إليه سبحانه، وأن يرجوه، وأن يقوم بين يديه جل وعلا في الثلث الأخير من الليل. فهو القائل جل وعز أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فيدعوه جل وعز ويرجوه ويجاهد نفسه على أن يفارق هذه الأفعال التي قد يقع فيها، وسيجد بإذن الله إن صدق مع الله، إن صدق مع الله سيجد لذة الابتعاد، سيجد لذة الابتعاد عن هذه الآفات المهلكات. نسأل الله العافية والسلامة، لا حول ولا قوة إلا بالله.

قال هل يجوز لي الترخص بالرمي في أيام التشريق بعد صلاة الصبح نظرا لعدم وجود مواصلات بعد الزوال بالنسبة للمتعجلين العاجزين عن السير على القدمين؟ أخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فرمى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن زالت الشمس. وجاء أيضا هذا عن الرمي بعد الزوال عن الخلفاء الراشدين فلم يرم أحد منهم قبل الزوال، وهكذا فعلت أمهات المؤمنين اللاتي حججن، وهو المأثور عن جمع كبير غفير من الصحابة وعن التابعين أن الرمي بعد الزوال. وعليه فإن الرمي قبل الزوال لا يصح، ومن رمى قبل الزوال فقد أوقع العبادة في غير محلها، وإن كان باقيا في منى في أيام التشريق وجبت عليه الإعادة، وإلا وجب عليه ماذا؟ أن يكفر عن ذلك الخطأ وأن يجبره بدم يذبح على فقراء مكة فيوزع. أما التعليل بقوله نظرا لعدم وجود مواصلات بعد الزوال للمتعجلين العاجزين، فالعاجز قد خفف الله عنه العاجز عدم القادر على المشي خفف الله عنه، فله أن يوكل إن ضاق به الأمر. أما أن يرمي قبل الصبح

قبل الوقت فلا، واضح؟ وعلى من فعل أن يكفر عن هذا المحظور. نعم.

0: هذا سائل حقيقة سؤال يعني فيه تلعثم كثير، يقول لقد أحلله، وأظن أحللت قصده، أحلله برمي الجمرة، أحللته برمي جمرة العقبة فقط لقول الشيخ الألباني رحمه الله، بعدين وأن لم يحلق وأن لم يذبح، ثم ذكر في الفقرة التي بعده عليه أن يطوف طواف الإفاضة قبل الغروب، وتبين أن هذا الحديث ضعيف أو منكر كما نص على هذا العلماء، فهل إحلالي برمي الجمرة فقط صحيح؟ أنه يوجد من أنكر علينا قالوا أنت تأخذ نصفا من كلام الشيخ وتترك الشيخ. على كل حال، من فعل وتحلل برمي الجمرة لا يعني الأصل وجماهير العلماء على أن التحلل الأول يقع باثنين من ثلاثة، والقول بأن الرمي يحل به المرء تحلل الأول وإن لم يأتي بالبقية تحلل الأول الأصغر قول قوي. فلو سأل السائل قبل أن يفعل قلنا لا تفعل إلا اثنين من ثلاثة، ولو فعل فتحلل بعد الرمي قلنا جاز لك ذلك. وأما الحديث الطواف قبل أن تغيب الشمس أو الغروب فهو حديث منكر كما بين ذلك العلماء الإمام أبو داود وغيره. وقول الإخوة تأخذ أنت تحذف كلام الشيخ أو كذا تأخذ نصفا، ما ينبغي الإنسان أن يكون هكذا يأخذ ما يروق له ويترك ما لا يروق، ينبغي له أن يبحث عن الدليل وعن الصواب. الشيخ رحمه الله اجتهد وتتبع الدليل والصواب قدر استطاعته فأصاب في جملة كثيرة كبيرة، نعم، وخولف في جملة مما ذكر، والأمر هذا الحمد لله يعرفه أهل العلم، تحفظ للشيخ مكانته، وما كان فيه لم يصب أو لم يصب فيه الصواب أو لم يوفق فيه للصواب يعذر الشيخ فيه ويفتى بما هو يوافق الدليل إن شاء الله. نعم، طيب نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه
1: المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: أشهد أن لا إله إلا الله.
1: الدرس الخامس.
2: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، ففي سيرته عليه الصلاة والسلام كان آخر ما تكلمنا به عن حلف الفضول، وتكلمنا كذلك عن حرب الفجار. وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى وفي هذه الليلة سنتحدث عن تزويجه عليه الصلاة والسلام بخديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم ومعروف عند العلماء وعند كثير من الناس بل عند المسلمين أنه تزوج 11 امرأة، ونساؤه عليه الصلاة والسلام المشهورات المتفق عليهن هن 11 امرأة، 6 من قريش وأربع نسوات أو 4 نسوة أخر من يعني من غير قريش، وهن عربيات لكنهن من غير قريش، وواحدة ليست من العرب وهي من بني إسرائيل. أما 6 اللاتي من قريش

فهي خديجة بنت خويلد وعائشة بنت أبي بكر الصديق وحفصة بنت عمر بن الخطاب وأم حبيبة بنت أبي سفيان وأم سلمة بنت أبي أمية وكذلك سودة بنت زمعة. وأما الأربع العربيات التي لسنا من قريش: زينب بنت جحش وميمونة بنت الحارث وزينب بنت خزيمة وجويرية بنت الحارث. وأما المرأة الأخيرة أو الزوجة الأخيرة التي هي ليست عربية أصلا هي صفية بنت حيي ابن أخطب من بني النضير رضي الله عنهن كلهن. ولا خلاف بين العلماء أن أول امرأة تزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام هي خديجة رضي الله تعالى عنها، ثم إنه لم يتزوج عليها رضي الله تبارك وتعالى عنها حتى ماتت، حتى ماتت. هؤلاء هن أمهات المؤمنين. وإذا قيل: ما أمهات المؤمنين؟ وما نعني بهذا اللفظ، لفظ أم المؤمنين؟ العلماء يقولون: أمهات المؤمنين يعني في تعظيم الحرمة وفي تحريم نكاحهن على التأبيد، فهن كالأمهات لا في النظر إليهن والخلوة بهن، فإن هذا لا يجوز، لا يجوز النظر والخلوة بهن، فإن ذلك حرام في حقهن كما في حق الأجانب. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بخديجة قبل المبعث، تزوج عليه الصلاة والسلام بخديجة وكان عمره عليه الصلاة والسلام 25. خديجة هي بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب. إذن خديجة هي من أقرب الناس عليه الصلاة والسلام ومن أقرب نسائه إليه، وإن كانت أم حبيبة من حيث النسب هي أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة. خديجة تلتقي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في قصي، وأما أم حبيبة فتلتقي مع رسول الله في عبد مناف، هي أقرب، ثم خديجة بعد أم حبيبة. خديجة بنت خويلد كانت قد تزوجت قبل النبي عليه الصلاة والسلام من رجل يقال له عتيق بن عائذ المخزومي، وقبل ذلك أبو هالة النباش، ومنهم من يقول أبو هالة كان قبل عتيق بن عائذ. على كل حال هي تزوجت برجلين قبل النبي صلى الله عليه وسلم. تزوجها بمكة عليه الصلاة والسلام وهو ابن 25 سنة، تزوجها قبل أن يبعث بـ15 سنة، وبقيت معه إلى أن أكرمه الله تبارك وتعالى برسالته فآمنت به رضي الله عنها وأرضاها، آمنت به ونصرته، فكانت له وزير صدق، وماتت بعد مبعثه بـ10 سنين، وقبل أن يهاجر عليه الصلاة والسلام بـ3 سنين في الأصح، يعني قبل هجرته بـ3 سنين ماتت. فأنا سأذكر الآن جملة يسيرة من فضائل هذه الصحابية الجليلة خديجة، فيكفيها شرفا ورفعة أنها أول من أسلم مطلقا، هي أول خلق الله إسلاما بإجماع المسلمين، لم يتقدمها رجل ولا امرأة. كذلك هي من خير نساء العالمين ومن خير نساء الجنة. ويدل على ذلك أن جبريل عليه السلام بلغها السلام من ربها مباشرة، وكذلك من فضلها ومن شرفها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها، حتى قال بعض أهل العلم من المحققين: حتى لا يدخلها في نكد الضرائر. كذلك بشرها النبي عليه الصلاة والسلام ببيت في الجنة، وهذا البيت من قصب من لؤلؤ مجوف كما جاء في صحيح البخاري، لا صخب فيه ولا نصب، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الثناء على خديجة ويكثر ذكرها رضي الله عنها، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما غرت على خديجة، هلكت قبل أن يتزوجني، هلكت قبل أن يتزوجني النبي صلى الله عليه وسلم، لما كنت أسمعه يذكرها حتى قال

بعض العلماء وإني لأعجب من عائشة كيف تغير من امرأة قد ماتت. فهذا فيه ثبوت الغيرة وأنها غير مستنكر وقوعها من فاضلات النساء فضلا عمن هن دونهن. وكانت عائشة رضي الله عنها تغار من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانت تغار من خديجة أكثر من ذلك. والسبب في ذلك لماذا هذه الغيرة؟ لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إياها. لهذا جاء في صحيح البخاري كانت تقول عائشة: من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. لهذا قال العلماء أن أصل الغيرة غيرة المرأة من تخيل محبة غيرها أكثر منها، تتخيل أن زوجها يحب غيرها أكثر منها فتأتيها الغيرة وتشتد عندها. فكانت عائشة لما ترى كثرة الذكر وكثرة الثناء كانت تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يدل هذا على كثرة محبته. لهذا جاء في رواية النسائي قالت: من كثرة ذكره إياها وثنائه عليها. يعني ليس فقط الثناء يعني الذكر وحده أو الثناء وحده، كثرة الذكر وكثرة الثناء. لهذا قالت عائشة: ما حسدت امرأة قط ما حسدت خديجة حين بشرها النبي صلى الله عليه وسلم ببيت من قصب. وجاء في المسند عند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر خديجة مرة وأثنى عليها فأحسن الثناء، فقالت عائشة: فغرت يوما فقلت: ما أكثر ما تذكرها، حمراء الشدقين، قد أبدلك الله عز وجل بها خيرا منها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن غضب كما جاء في بعض الروايات: ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. وفي رواية مسلم قال: تلك التي قد رزقت حبها. كان عليه الصلاة والسلام يحبها، بل رزق منها الولد، وما رزق من نسائه أولادا عليه الصلاة والسلام إلا من خديجة، رزق منها القاسم، ورزق منها عبد الله، ورزق منها كذلك رقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة، كل هؤلاء من خديجة، كل أولاده إلا إبراهيم فهو من مارية. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يبر خديجة رضي الله عنها بعد موتها بماذا؟ ببر صدائقها وخلائلها. كان يبرها بمعنى أنه يصل صدائق خديجة وخلائلها، فكان يذبح الشاه فيرسل إلى صدائق خديجة كما جاء في البخاري. ولهذا جاء عند الحاكم بإسناد صحيح وذكره الإمام الألباني في صحيحته أن عجوزا جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت عائشة هي التي تقص الحديث أو هذه الرواية، فتقول أنها جاءت تلكم العجوز والنبي صلى الله عليه وسلم عندي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ يسأل هذه العجوز، يريد أن يتذكرها ويعرفها، يريد أن يتذكرها ويعرفها. فقالت له: أنا جثام المزنية. فقال: بل أنت حسانة المزنية. يعني غير الاسم، ما أعجبه هذا الاسم فغيره إلى حسانة. قال لها: بل أنت حسانة المزنية. ثم قال لها: كيف أنتم وكيف حالكم وكيف كنتم بعدنا؟ فقالت له: بخير، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وهكذا يسألها عن حالها وعن كذلك كيف صاروا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت: بخير، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت تلكم العجوز قالت عائشة: يا رسول الله، تقبل على هذا العجوز هذا الإقبال؟ فقال: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، وإن حسن العهد من الإيمان. وسيأتي معنا إن شاء الله في بدء نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ثباتها في الأمر، ويدل على قوة يقينها ووفور عقلها رضي الله عنها وصحة عزمها. فلا جرم ولا شك أنها أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت المسألة خلافية على ثلاثة أقوال، فمنهم من فضل عائشة على خديجة، ومنهم من فضل
الذي على عائشة ومنهم من توقف في المسألة وشيخ الإسلام ابن تيمية فصل في هذه المسألة وذكر تفصيلا فقال أن الله عز وجل اختص كل واحدة منهن أي من خديجة وعائشة بخاصية فخديجة كان تأثيرها في أول الإسلام وكانت تسلي رسول الله عليه الصلاة والسلام وتثبته وتسكنه وتبذل دونه ما لها فأدركت عزة الإسلام واحتملت الأذى في الله وفي رسوله وكانت نصرتها للرسول صلى الله عليه وسلم في أعظم أوقات الحاجة فلها من النصرة والبذل ما ليس لغيرها وأما عائشة رضي الله عنها فكان تأثيرها في آخر الإسلام فلها من التفقه في الدين وتبليغه في الأمة وانتفاع نبيها بما أدت إليهم من العلم ما ليس لغيرها هذا التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام لا شك أنه تفصيل جيد ورائع وقد امتدحه ابن القيم في كتابين من كتبه في كتاب جلاء الأفهام وفي كتابه بدائع الفوائد حتى قال ابن القيم في بدائع الفوائد فتأمل هذا الجواب الذي لو جئت بغيره من التفضيل مطلقا لم تخلص من المعارضة يعني يقول هذا هو أنصف الأقوال وأحسنها لأنه لو فضلت عائشة سيعترضون عليك ببعض الأدلة ولو فضلت خديجة سيعترضون هذا تفصيل شيخ الإسلام وهو يجمع بين القولين لكن الذي يظهر والله أعلم الذي يظهر أن القول بتفضيل خديجة رضي الله عنها هو الأرجح كما رجح ذلك الذهبي ورجح ذلك الحافظ ابن حجر رحم الله الجميع فمن خواص خديجة رضي الله عنها أنها لم تسؤه قط ولم تغاضبه قط ولم ينلها منه إيلاء لأن النبي عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه كلهن كما سيأتي معنا إلا خديجة ما ساءته ولا أغضبته ولا آلأ منها ولا عتب قط ولا هجر وكفى بهذه منقبة وكفى بهذه فضيلة إذن هذه خديجة رضي الله عنها وهذه نبذة يسيرة عن حياتها وعن فضائلها وسنذكر الشيء الكثير أيضا إذا جئنا إلى بدء الوحي وإن شاء الله كذلك إذا مررنا في السيرة على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فكلما نذكر امرأة من نسائه نذكر شيئا من فضائلها ونذكر كذلك كيف عقد عليها وماذا كيف دخل بها ما يخصها وما يخص حياتها رضي الله عنه وأرضاها يعني كيف عقد عليها كيف تزوج بها وقد نتطرق إلى النساء اللاتي عقد عليهن ولم يدخل بهن هكذا ذكر العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى طيب الآن نريد أن نعرف كيف تم هذا الزواج الذي حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة جاءت بعض الروايات عند ابن إسحاق وعند غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خديجة تاجرة امرأة تاجرة ذات شرف وذات مال وكانت تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياها بشيء يعني تجعله لهم مضاربة وهذا معروف عند الفقهاء والمضاربة أن يدفع إنسانا أن يدفع إنسان مالا والآخر يتاجر بهذا المال بعمله وتجارته أو بحنكته فكانت قريش تفعل هذه المضاربة وكانت قريش قوما تجارا فلما بلغت خديجة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما بلغها من الصدق في حديثه ومن عظم أمانته وكذلك من كرم أخلاقه بعثت إليه تريد أن يشاركها في تجارته وتريد كذلك أن ماذا أن يخرج في ماله تاجرا في مالها تاجرا إلى الشام وتعطيه أيضا من الأجرة وتعطيه أفضل ما كانت تعطيه وكانت لما يعني كان عندها غلام يقال له ميسرة فأرسلت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه فقبل عليه الصلاة والسلام فكان يخرج في مالها مع غلامها ميسرة فكان إذا قدم الشام كان ميسرة معه فيرى منه أشياء ويرى منه معجزات ويرى منه أشياء كذلك غريبة وكان يمتدحه ويكثر الثناء عليه ويخبر خديجة بهذا يقول لها لقد رأيت من النبي أو من محمد الأمين الصادق رأيت من فضله ومن صدقه ومن أمانته ورأيت كذا وكذا بل جاء في بعض الروايات أنهم كانوا إذا ساروا في الطريق فاشتدت الحرارة في الهاجرة كان يرى مثل الملكين اللذين

لان النبي عليه الصلاة والسلام من الشمس وهو يسير على بعيره عليه الصلاة والسلام. فلما قدم مكة كان يخبر خديجة يقول لها كذا وحصل كذا. فخديجة هذه المرأة الشريفة الحازمة اللبيبة رضي الله عنها وأرضاها فرحت بهذا الرجل وبأمانته وبصدقه فطمعت أن تكون زوجة له. ففي بعض الروايات أنها هي التي عرضت نفسها وطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يتقدم لأبيها. هذه الرواية التي الآن ذكرت مجملة ذكرت جملتها أو ذكرتها بالعموم هذا ما ذكره ابن إسحاق في سيرته، لكن ابن إسحاق ذكر هذه الرواية بغير إسناد، ذكر هذه الرواية بغير إسناد، فهي رواية لا تصح. وما جاء من ذكر ميسرة وذكر الكرامات وذكر كذلك الملكين كل هذا لا يصح ولا يصح فيه إسناد، بل هو ابن إسحاق ذكره بغير إسناد. طيب ما هو الصحيح في زواج النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة وكيف تم هذا الزواج؟ جاءت عدة روايات، بل أن العلماء اختلفوا من الذي زوج خديجة، يعني من كان وليها. منهم من يقول أبوها هو الذي زوجها، ومنهم من يقول عمها هو الذي زوجها وكان وليها، ومنهم من يقول أخوها الذي هو عمرو بن خويلد. فجاءت في رواية أن خديجة كان أبوها يرغب أن يزوجها، فصنعت طعاما وصنعت شرابا، فدعت أباها ودعت جماعة من قريش فأكلوا وشربوا حتى ثملوا، يعني صاروا سكارى من الخمر. فقالت خديجة لأبيها إن محمد بن عبد الله يخطبني، بعد أن صار سكران أبوها، بعد أن صار سكران قالت له هذا الكلام، إن محمد ابن عبد الله يخطبني فزوجني إياه، فزوجها إياه. ثم جاءت بالخلوق وهو الطيب، وجاءت بالحلة فألبست أباها هذه الحلة وجعلت فيه الخلوق الذي هو الطيب. وكانوا هكذا يفعلون بآبائهم إذا تزوج ابنه أو ابنته. فلما صحى وسري عنه عن سكره نظر فإذا هو مخلق وعليه حلة، فقال ما شأني؟ أبو خديجة يقول ما شأني، يعني ما الذي صار؟ فقالت له خديجة قد زوجتني بمحمد بن عبد الله. قال أنا أزوج يتيم أبي طالب؟ لا لعمري، لا لعمري، يعني هذا لا يحصل ولا يكون. فقالت خديجة أما تستحي، وهي تخاطب أباها تقول له أما تستحي، تريد أن تسفه نفسك عند قريش، تريد أن تخبر الناس أنك كنت سكران فلم تزل به، وتقول له أما تستحي، تريد الناس يقولون عنك كذا وكذا، حتى رضي. فقبل النكاح فصار النبي صلى الله عليه وسلم زوجا لخديجة. هذه الرواية. جاءت رواية أخرى هي شبيهة بهذه الرواية، لكن ليس الذي في القصة هو أبوها، إنما هو عمها. فقد جاء أن خديجة أرسلت إلى عمها وهو عمرو بن أسد، فصنعت له طعاما وشرابا حتى إذا أخذ فيه السكر وسكر جاءت وصنعت له مثل ما صنعت لأبيها، فأتت بالحلة وأتت بالبعير أيضا وذبحته، وأتت بالطيب فطيبت. فلما صحى من سكره وأقام سأل عن هذا، يعني ما هذا الذي يوجد هنا، ما هذا الطيب وما هذه الحلة، وفي بعض الروايات قال ما هذا العبير وما هذا الحبير وما هذا النحير، يعني من الذي نحر الإبل. فقالوا له قد زوجت محمد بن عبد الله لخديجة. قال ما فعلت هذا؟ فقالت له خديجة لا تجمع علي أمرين، ولم تآمرني ثم تسفه نفسك عند قريش وقد حضرك فلان وفلان، فإن الرجل وإن يكن حدث السن قليل المال فإن له نسبا فاضلا في قومه، فاسكت على ما صنعت. فقالت له كيف تقول هذا الكلام أنك ما زوجتني، بل زوجتني وإن كان محمد صغير السن وكان يعني نسبه، وإن كان ما عنده مال لكنه نسبه نسب فاضل ومعروف، فرضي بذلك. وفي بعض الروايات أن عمار بن ياسر يقول أنا أعلم الناس بتزويج النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء عند الطبراني وجاء عند غيره أن عمار بن ياسر هو الذي يحكي ما حصل في زواجه بخديجة، فيقول أنا أعلم الناس بتزويج رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال أن خديجة كانت لها صديق في الجاهلية يعمل معها، فكان أو ماذا أن خديجة رضي الله عنها كانت تعمل في الجاهلية وتبيع وتشتري وتتبع.

فمرة كانت بين الصفاء والمروة فإذا بأختها هالة يبيعان شيء من الأدم، فنظرت إلي خديجة وجاءت إلى محمد، جاءت أو أرسلت أختها هالة، فقالت يا عمار أما تقول لصديقك يعني محمد إن أليس له حاجة في خديجة، فخديجة موجودة وكذا وعندها من المال. فعمار جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره بالخبر، قال له إن هالة قالت كذا وإن خديجة تطمع فيك وهي صالحة للزواج، فوافق النبي عليه الصلاة والسلام ورضي بذلك. فقالوا له إذا ماذا نصنع الآن؟ قالت له تأتي إلى أبي لكنك لا تأتي إليه حتى إذا قدمت له الخمر. وفي بعض الروايات قالت له تأتي إلى عمي عمرو بن أسد حتى إذا سكر ونعطيه الخمر بعد ذلك يتم الزواج ويقبل على ذلك. هذه الروايات التي الآن ذكرتها كلها اختلف بسببها العلماء، طائفة تقول أن عمها هو الذي زوجها، وطائفة تقول أن أباها هو الذي زوجها، وطائفة تقول بل أخوها هو الذي زوجها. والصحيح من أقوال أهل العلم والذي يظهر والله أعلم وعليه أكثر أهل العلم أن عمها هو الذي زوجها، عمها عمرو بن أسد هو الذي زوجها. لماذا؟ قالوا وهم جمع من المحققين، قالوا السبب في ذلك أن أباها خويلد قد مات قبل حرب الفجار، كما ذكر ذلك ابن عبد البر والسهيلي وكثير من العلماء المحققين. قالوا المشهور والمعروف في كتب السير أن أباها قد مات قبل حرب الفجار، فكيف يزوجها بعد ذلك؟ وأن الذي زوجها هو عمرو بن أسد. حتى أن هذه الروايات فيها من النكارة، كيف يكون أبوها زوجها وقد مات قبل حرب الفجار؟ هذا أولا. ثم كيف يتصور أن خديجة التي كانت تعرف بالعفيفة الطاهرة في الجاهلية وتلكم المرأة الحازمة اللبيبة أن تقول للنبي عليه السلام تأتي حتى أقدم الخمر لأبي حتى يسكر وبعد ذلك سيوافق على الزواج؟ ففيها من النكارة، ولهذا ضعفها الإمام الذهبي وكثير من العلماء، وذهبوا إلى أن الذي زوجها عمها ماذا؟ عمرو بن أسد. ولا ندري كيفية الزواج الذي حصل، لأن الروايات التي ذكرت في كتب السير أكثرها ضعيف. الشاهد أنها تزوجت زواجا صحيحا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه السلام عمره 25 سنة، وكان عمرها 40 سنة رضي الله عنها حين تزوجت، ومكثت مع النبي عليه الصلاة والسلام 25 سنة، فقد ماتت بعد المبعث ب10 سنين وقبل هجرته إلى المدينة. إذن هذا خلاصة الزواج الذي حصل بهذه المرأة رضي الله عنها وأرضاها، هذه التي تعتبر يعني خير نساء الأمة وخير نساء النبي عليه الصلاة والسلام، والتي يضرب بها أروع الأمثلة في العفاف وفي الطهر وفي التقوى، بل سيأتي كذلك موقفها في بدء الوحي، سيأتي موقفها رضي الله عنها في بدء الوحي، وكيف أنها صبرت مع النبي عليه السلام وأيدته رضي الله عنها وأرضاها. إذن بعد ذلك ننتقل إلى الأمر الثاني، وهو ما حصل بعد زواجه بخديجة. حصل بعد زواجه بخديجة أمر معروف ومشهور في كتب السير، وهو بناء الكعبة. وهو بناء الكعبة، النبي عليه الصلاة والسلام شارك قريش في بناء الكعبة. وقبل أن ندخل في هذا وقبل أن نذكر الروايات، يجب أن نعلم أن الله تبارك وتعالى جعل هذه الكعبة وهذا البيت مثابة للناس، كما قال سبحانه إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ فقال لهم المسجد الحرام. فقال له الراوي وهو أبو ذر قال له ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. ثم قال له كم بينهما يعني المدة والزمن؟ فقال عليه الصلاة والسلام 40 سنة. 40 سنة. والذي بنى المسجد الأقصى هو إسرائيل الذي هو يعقوب عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم شارك قومه في بناء البيت.
كان هذا وعمره عليه الصلاة والسلام كان عمره 35 سنة، يعني بعد زواجه بخديجة بعشر سنين شارك قريشا في بناء البيت. العلماء في كتبهم يذكرون أن أول من بنى البيت هم الملائكة، وشاركهم آدم وشيث، وهذا لا دليل عليه ولا مستند. نعم بعضهم يذكر في كتب كما ذكرت لكم في كتب السير وفي كتب التواريخ، لكن هذا لا مستند عليه ولا دليل ولا نجد لهذا إسناد. القصة التي حصلت أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أن الله عز وجل أمر نبيه إبراهيم عليه السلام أن يبني البيت، وجاء إلى إسماعيل وأخبره بالخبر وقال له فإن الله قد أمرني أن أبني هاهنا بيتا، يعني في مكة، لأن إسماعيل كان يسكن هناك في مكة، وجاءت قبيلة جرهم وعاشت مع إسماعيل وأمه هاجر، ثم شب إسماعيل وتزوج من هذه القبيلة وعاش معهم، فجاء أبوه والتقى به ثم قال له بعد أن جلس معه وسلم على أبيه كما يسلم الوالد على ولده ويسلم الولد على والده، فقال له يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر فاصنع، قال له إسماعيل فاصنع ما أمرك ربك، قال وتعينني على ذلك، يعني هل ستفعل معي وتصنع معي، قال وأعينك على هذا، قال إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى مكان قد كان فيه شيء من القواعد وشيء من الشيء المرتفع، كما جاء في بعض الروايات أن القواعد التي رفعها إبراهيم كانت قبل ذلك. هذه الرواية التي جاءت عند أحمد قال القواعد التي رفعها إبراهيم كانت قبل ذلك. استدل به بعض أهل العلم على أن البناء كان موجود وكانت القواعد موجود، لكن جاء إبراهيم عليه السلام ورفع هذه القواعد، رفع هذه القواعد كما جاء في الآية إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، قالوا فإبراهيم إنما جاء يدل على أن البيت كان قد بني من قبل وهدم، فجاء إبراهيم عليه السلام يؤكد هذا ويبني. قال بعض العلماء ومنهم ابن كثير وغيره بل أول من بنى البيت هو إبراهيم عليه السلام. فالشاهد أنهم بنوا هذا البيت إبراهيم ومعه إسماعيل عليهم السلام، وهم يقولون عند ارتفاع البناء كان إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم هو الذي يبني، فكان إذا ارتفع البناء جاءوا بالحجر فوضعوه، فكانوا يقولون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا البناء الذي حصل بناء إبراهيم هدم في زمن قريش، فقد جاء بإسناد صحيح عند عبد الرزاق في مصنفه من حديث أبي الطفيل في قصة طويلة، قال أن الكعبة في الجاهلية كانت مبنية بالرضم، وهي صخور بعضها على بعض ليس فيها مدر، يعني عبارة عن صخور موضوعة بعضها على بعض، قال فكانت غير مسقوفة وإنما توضع ثيابها عليها، ثياب الكعبة التي هي الكسوة تسدل سدلا عليها، وكان الركن الأسود موضوعا على سورها باديا، وكانت ذات ركنين كهيئة هذه الحلقة كما جاء في الرواية. ثم ماذا الذي حصل بعد ذلك؟ حصل أن سفينة أقبلت من أرض الروم، هذه السفينة وقفت في جدة وانكسرت هذه السفينة، فخرجت قريش فأخذوا خشب هذه السفينة من أجل ماذا؟ من أجل أن يبنوا بها الكعبة، لما وجدوا أن الكعبة بدأ فيها الضعف وبدأت الصخور تتساقط لأنها واقع، يعني لأن بعضها على بعض بغير المدر، فأخذوا هذا الخشب يريدون أن يبنون الكعبة. وكان الرومي رجل من الروم كان في السفينة كان نجارا، فقالوا له تأتي معنا تبني لنا البيت ونريد بهذا الخشب أن نبني بيت ربنا. فلما أخذوا الخشب وجاءوا إلى مكة من أجل أن يبنوا البيت فأرادوا هدمه، فلما أرادوا أن يهدموه إذا هم بحية على سور البيت، حية يعني ثعبان عظيم.

جاءوا بهذا الثعبان ووجدوه على سور البيت، وكان من أوصافه أنه أي هذا الثعبان أو هذه الحية سوداء الظهر بيضاء البطن، فجعلت كلما دنا أحد من البيت ليهدمه أو يأخذ من حجارته سعت إليه فاتحة فاها، سعت إليه فاتحة فاها، يعني تفتح فمها وكأنها تريد أن تلتهم هذا الرجل الذي يقدم على ماذا؟ هدم البيت. فاجتمعت قريش عند الحرم فعجوا، بمعنى رفعوا أصواتهم إلى الله يتضرعون ويقولون: ربنا لم نرع، أردنا تشريف بيتك وترتيبه، ربنا لم نرع، أردنا تشريف بيتك وترتيبه، فإن كنت ترضى بذلك وإلا فما بدا لك فافعل. فبينما هم يتضرعون ويعجون ويرفعون أصواتهم بهذا، سمعوا خوارا في السماء، سمعوا خوارا بمعنى صوت، وهو قريب من صوت البقر، فإذا هم بطائر أعظم من النسر، طائر كبير أسود الظهر وأبيض البطن والرجلين. فجاء هذا الطائر فغرز مخالبه في قفا الحية ثم انطلق بها يجرها، يعني أخذها ومر بها ورماها بعيد. جاء في الرواية أنه انطلق بها نحو أجياد، ثم قامت قريش وهدمت الكعبة وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابها، فرفعوها قرابة يعني 20 ذراعا، بنوا الكعبة قرابة ارتفاع 20 ذراعا. النبي صلى الله عليه وسلم هنا شاركهم في بناء البيت، وعندما بنى معهم النبي عليه الصلاة والسلام انكشفت عورته، فأغمي عليه بعد انكشاف عورته عليه الصلاة والسلام، وكان معه عمه العباس، وقد جاء في الصحيحين حديث العباس في قصة انكشاف عورة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه عندما بدت عورته انكشف. وفي بعض الروايات ذهب النبي عليه الصلاة والسلام أخذ النمرة يعني الثوب ووضعه على عاتقه حتى يحمل الحجارة، فبدت عورته من صغر النمرة التي كان يلبسها، فسمع صوتا: خمر عورتك، سمع صوتا يقول: يا محمد خمر عورتك، يعني غطي العورة. فلم يرى عريانا بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا إن شاء الله أن هذه من الأمور التي يعني وقاها الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد حماه قبل البعثة، وسيأتي معنا ذكر هذا إن شاء الله. الشاهد الآن بعد بناء البيت اختلفت قريش عند وضع الحجر الأسود، أرادوا أن يضعوا الحجر الأسود، فقد جاء من حديث السائب في مسند أحمد قال: فبينما نحن قد بلغنا موضع الحجر ولا يرى الحجر أحد، قال: اختلفت بطون قريش، فقالت طائفة: نحن نضع الحجر، وقالت قبيلة أخرى: بل نحن نضعه، فهكذا، فكل طائفة وكل بطن من بطون قريش تريد أن تضع الحجر لأن هذا شيء عظيم. فقالوا: ماذا نصنع؟ قالوا: اجعلوا بينكم حكما. فقالوا: إذن أول رجل يطلع علينا من هذا الفج فهو الذي سيكون حكما بيننا. وفي بعض الروايات أنه كان من باب بني شيبة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، فقالوا: أتاكم الأمين، يعني هذا هو الذي سيحكم بينكم، لأنه أول من طلع علينا من باب بني شيبة. فقالوا له: إن الأمر كذا وكذا. فأتى عليه الصلاة والسلام بثوب ووضع هذا الثوب على الأرض، ثم أمرهم بأن يحملوا الحجر ويضعونها على الثوب، ثم دعا ببطون قريش، يعني من كل قبيلة ومن كل فخذ أمر رجلا أن يحمل ويرفع الثوب من ناحية، فرفعوا هذا الثوب ماذا؟ رفعوه إلى أعلى، ثم أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الحجر ووضعها في مكانها. يعني هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام يدل على حكمته عليه الصلاة والسلام وعلى عقله ورجاحته، كيف أنه أصلح بينهم جميعا، ولعله كانت تصير بينهم من الفتنة، فجاء وقال لهم: تشترك كل الفخوذ وكل القبائل في حمل الحجر، فلما حملته وضعته، وهذا قد جاء بأسانيد صحيحة. إذن هذا كان وعمره عليه الصلاة والسلام 35 سنة عليه الصلاة والسلام، كما قال جمهور أهل السير وجمهور العلماء.

من البيت وهو قرابة 6 أذرع أو 7 أذرع. الحجر المعروف بعضهم يسميه حجر إسماعيل، ولا دليل على هذا، لا دليل على نسبته إلى إسماعيل، بل بعضهم يظن أن إسماعيل قبر في الحجر، وهذا كلام غير صحيح ولا دليل عليه، بل هو هكذا جاء في النصوص يسمى بالحجر. 6 أذرع أو 7 أذرع لم تدخلها قريش وهي من ناحية الشام، لم تدخلها في البيت، أخرجتها من البيت. ما هو السبب؟ قصرت بهم النفقة، لم يتمكنوا أن يبنوا البيت على قواعد إبراهيم، وجعلوا للكعبة بابا واحدا فقط من ناحية المشرق، وجعلوا هذا الباب مرتفعا، ما جعلوه مع الأرض. لماذا؟ لئلا يدخل إليها كل أحد، فكانوا يدخلون من شاء ويمنعون من شاء. فلما جاء الإسلام وبعث النبي عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يفعل هذا ويعيد هذا الشيء من جديد كما كان على قواعد إبراهيم. فكان يقول لعائشة: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بشرك وليس عندي من النفقة ما يقوى أو ما يقوي على بنائها لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض ثم بنيتها على أساس إبراهيم، وجعلت لها بابين، بابا شرقيا يدخل الناس منه وبابا غربيا يخرجون منه، وألزقتها بالأرض، يعني أجعل هذه الأبواب كلها على الأرض ليست معلقة ومرفوعة كما فعلت قريش، وزدت فيها 6 أذرع من الحجر. يعني الآن الحجر هذا الموجود كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يدخله مع البيت فيصير من البيت. فقال لها: فإن قريشا اقتصرتها النفقة حيث بنت الكعبة، فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوه منه، فأراها قريبا من 7 أذرع. يعني يقول لها: لو قومك بعدي بعد أن أموت فكروا في أن يبنوا، قريش فكرت أن تبني البيت، تعالي سأريك الزيادة التي لابد أن تدخل في البيت. فأراها النبي عليه الصلاة والسلام الحجر الذي هو 7 أذرع. وفي رواية أنها هي سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الحجر، هل هو من البيت؟ عائشة تسأل النبي عليه السلام: هل الحجر من البيت؟ فقال لها: نعم، لكن قومك لم يدخلوه في البيت، لكن قومك لم يدخلوه في البيت، إن قومك قصرت بهم النفقة. يعني هذا هو السبب، هذا هو السبب. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يفعل تلكم الإصلاحات في البيت. ما هي هذه الإصلاحات؟ أولا أراد توسيع الكعبة، وأراد بناءها على أساس إبراهيم عليه السلام، وذلك بضم نحو 6 أذرع من الحجر. ثم أراد أن يسوي أرضها بأرض الحرم، يعني بالأرض المعروفة، وأراد أيضا فتح بابا آخر، أراد أن يفتح بابا آخرا. لماذا؟ من الجهة الغربية. لماذا هذا الباب الآخر؟ يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتظم السير، فإذا دخل الناس من باب خرجوا من الباب الآخر، باب في الشرق وباب في الغرب حتى يسهل. إذن هذا الذي كان يريد النبي عليه السلام أن يفعله. لكن هل هذا الأمر تحقق بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل حصل أن هذه الأشياء من التوسعة ومن جعل البابين ومن إدخال الحجر في البيت؟ نعم، حصلت هذه في زمن عبد الله، في زمن عبد الله ابن الزبير، لما احترق البيت في زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام، فكان من أمرهم ما كان، جاء عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وقدم في الموسم عند الناس، قدم في الموسم، هو كان في مكة، فلما قدم الناس إلى الموسم استغل هذه فرصة فأخبرهم، فقال لهم: يا أيها الناس أشيروا علي، فإن الكعبة أمرها كذا وكذا، يخبرهم بما قالت عائشة، يخبرهم بما قالت عائشة، فقال: إني أريد أن أنقضها ثم أبني بناءها وأصلحها. فكان عبد الله بن الزبير يريد أن يطبق ما كان يتمناه النبي عليه الصلاة والسلام، لولا أن النبي عليه السلام منعه أمر. ما هو هذا الأمر؟ يعني ما هو معروف أن المفسدة قد تحصل وهي أكبر من المصلحة، وهذا معروف عند العلماء وعند الفقهاء لا سيما الأصوليين، أن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يخشى، فقال لعائشة: لولا أن قومك، فخشي عليهم أن تأخذهم العزة فيغضبون لبيت الله فيظنون أن النبي عليه السلام كذا وكذا. وبعض أهل العلم فسر هذه

خشية، فقال أن النفرة والسبب التي من أجلها خشى النبي عليه السلام، قالوا حتى لا ينسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الانفراد بالفخر دونهم، هكذا قال بعض الشراح الحديث، بمعنى أن قريش تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي انفرد بالفخر فبنى البيت، ونحن لا قيمة لنا، ونحن إيش؟ نحن سكان، ونحن قريش، ونحن أهل الحرم، فهكذا قال بعض أهل العلم. الشاهد ابن الزبير عبد الله رضي الله عنه، فاستشار الناس، ففي بعض الروايات في مسلم وفي غيره أن ابن عباس قال له لا، لا أرى أن تفعل هذا، فإن الناس قد يحصل بهم كذا وكذا، فقال له يعني أسلم الناس عليها وقد بعث عليه الصلاة والسلام على هذا. فابن الزبير قال لما سمع كلام ابن عباس وهو يعني يدلي برأيه في أنه لا يفعل هذا، قال ابن الزبير لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجدده، فكيف ببيت الله، فكيف ببيت ربكم، إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري. فلما مضت الثلاث أجمع رأيه رضي الله عنه فنقض البيت وجعل يعني كالستار حول البيت حتى الناس يستقبلون، ورفع هذا الستار حول البيت، ثم صنع ما كان يريده النبي عليه الصلاة والسلام، وسع البيت وأدخل الحجر وجعل له بابين رضي الله عنه، وكذلك ماذا جعل هذين البابين بابا شرقيا وبابا غربيا. ثم بعد ذلك عندما رجعت البيت على ما كان يريده النبي عليه الصلاة والسلام، حصلت الحرب بين عبد الله بن الزبير وبين الحجاج، فهدم البيت، فقام الحجاج فأخبر عبد الملك ابن مروان وقال له إن ابن الزبير قد صنع كذا وكذا في البيت، فما ترى؟ يقول للملك لعبد الملك ما ترى؟ فقام عبد الملك وأخبره أن يرجع البيت كما كان عليه، فقام الحجاج فرد البيت إلى ما كان عليه. فجاء في صحيح مسلم أن عبد الملك بن مروان كان مع رجل يقال له الحارث، فقال له ما أظن ابن الزبير سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها، يعني عبد الملك غفر الله له كان يتهم ابن الزبير أنه ما سمع من عائشة هذا الحديث الذي فيه يا عائشة لولا أن قومك. فقال له عبد الله بعد أن سمع عبد الملك يقول هذا الكلام وهو يقول له أنا ما أظن أن ابن الزبير سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعها منه، فقال له الحارث هذا ابن عبد الله، قال له بلى أنا سمعته منها، يعني أنا سمعت كذلك عائشة، يعني كلام ابن الزبير صحيح، وقد سمعت عائشة تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إن قومك استقصروا من بنيان البيت ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه فأراها قريبا من 7 أذرع. هذا الحديث فيه تأييدا لما قاله ابن الزبير رضي الله عنه من سماعه لحديث من من سماعه لحديث عائشة التي سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام. فعبد الملك بن مروان يعني لما سمع هذا ورأى أن ابن الزبير أصاب وأنه بنى الكعبة على السنة كأنه ندم، ففي بعض الروايات أنه قال قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين ويقول أنه سمعها تقول كذا وكذا، فكان موجود الحارث فقال له لا لا تقل هذا يا أمير المؤمنين فأنا سمعت أم المؤمنين، يقول الحارث لعبد الملك بن مروان يقول له لا تقل هذا يا أمير المؤمنين فإني قد سمعت أم لا تقل هذا يا أمير المؤمنين فإني قد سمعت أم المؤمنين أي عائشة تحدث هذا، فقال له أسمعت هذا؟ قال نعم، فكأنه تندم حينما علم أن عبد الله بن الزبير بنى هذه الكعبة على السنة وعلى ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما يفيده هذا الندم غفر الله له، فقد
أراد في بعض الروايات ذكر العلماء وأن هذا حصل في زمن مالك، مالك بن أنس الفقيه، أن الملوك أرادت أن تهدم الكعبة من جديد وتبنيها كما فعل ابن الزبير، فقام مالك بن أنس وغيره من العلماء ونهوهم عن هذا، قالوا لا تفعلوا، أتريدون أن تجعلوا بيت الله ألعوبة بين الملوك، يعني تهدموا وتفعلوا وتبنوا. فبقي البيت على ما هو عليه إلى يومنا هذا، بقي البيت على ما هو عليه إلى يومنا هذا، فالحجر إلى الآن لم يدخل في البيت، وكذلك الباب الآخر لم يفتح، والباب ما زال معلقا أي مرفوعا. على كل حال، هذا الذي كانت صنعته قريش، وهذا ما حصل في زمن ابن الزبير. إذن هذا الذي حصل، ما لا شك أن قريش كما جاء في بعض الروايات أرادت أن تبني البيت من المال الحلال، وأرادت أن تقتصر على النفقة الحلال، فقصرت بهم النفقة فما استطاعوا إلا أن يبنوا هذا، فجعلوا الحجر ليس من البيت. لماذا من الحلال؟ لأن قريش كما هو معروف كانت تعظم الحرم، تعظمه تعظيما زائدا، وكانوا يعني وإن كانوا كفارا وإن كانوا مشركين لكن كانوا يعظمون الحرم، وكانوا يسمون أنفسهم، وهي من البدع التي ابتدعوها، يسمون أنفسهم الحمس، والحمس عندهم بمعنى الشدة في الدين والصلابة، فكانوا يزعمون أنهم هم الحمس بمعنى أنهم شديدون في دينهم وعندهم صلابة على دينهم. ولهذا لما كان يأتي الحج الناس تقبل على الحج الحجاج والعمار، كانوا يمنعونهم من أن يطوفوا إلا بلباس قريش، يعني إذا أردت أن تطوف البس من لباس قريش، وإذا أردت كذلك أن تأكل كل من طعام قريش، وكانوا يقولون لا يطوف أحد إلا في ثياب قريش. فكان يأتي الحاج أو يأتي المعتمر فيريد ماذا؟ أن يطوف، فقد يجد الثوب من قريش فيلبسه ثم يطوف، يأخذه من الحمس من قريش. طيب إذا ما وجد ثوبا من قريش ماذا يصنع؟ هل يطوف ببيته؟ لا، يمنعوه ولو كانت امرأة. فما الذي يحصل؟ يطوف عريانا ولو كانت امرأة. لهذا جاء من حديث ابن عباس عند مسلم قال كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة، فتقول من يعيرني تطوافا، تجعلها على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. فلما بعث الله تبارك وتعالى محمدا عليه الصلاة والسلام أنزل عليه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. أنزل عليه هذه الآية وفيها تحريم التعري الذي كانت تفعله قريش. فهذا الذي صنعته قريش، ومن أفعالهم أيضا أنهم كانوا إذا حجوا أي قريش لا يخرجون إلى الحل، لا يذهبون إلى جبل عرفات، فيقولون نحن أهل الحرم نبقى في الحرم، فيبقون في الحرم ولا يخرجون. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقد كان يخالفهم في هذا في الجاهلية، وسيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله كيف الأمور وما هي الأمور التي حمى الله تبارك وتعالى بها نبي عليه الصلاة والسلام وعصمه من كثير منها، حيث أنه كان لا يشارك قريش في كثير من أفعالهم، من هذه الأفعال ما ذكرناها الآن أن قريشا كانت لا تخرج إلى عرفة وتبقى في الحرم، لأن عرفات كما هو معروف من الحل وليس من الحرم، فكانوا هم يقفون في الحرم ويقولون نحن الحمص، نحن أهل الحرم. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يقف معهم ويتجاوزهم إلى عرفات، فنزل القرآن ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس إلى أن قال الله واستغفر الله إن الله غفور رحيم، فكان عليه الصلاة والسلام يقف في عرفات قبل أن ينزل عليه توفيقا من الله له سبحانه وتعالى، وهذا إن شاء الله سيأتي معنا. لهذا كان الناس كما ذكرت لكم يطوفون في الجاهلية عراه إلا الحمص الذين هم قريش، وكانوا يحتسبون على الناس، يأتي الرجل فيعطي الرجل الثياب، فإذا ما وتأتي المرأة وتعطي المرأة الثياب، فمن لم يعطه شيء أي الحمص ما أعطوهم يطوف بالبيت عريانا. إذن إن شاء الله تعالى في الدرس القادم سنتكلم عن الأمور التي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام وكان فيها عصمة وكان فيها من الله تبارك وتعالى.

0: على التوفيق، فكان يوفق نبيه ويعصمه من بعض الأمور التي كانت تفعلها قريش. وبهذا القدر كفاية، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث.net. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع.
2: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن على الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة وما سيق بعدها من الآيات والحديث أن يزيد هذا المقام بيانا وإيضاحا، وإلا فقد تقدم في الآيات والأحاديث ما يفسر لا إله إلا الله وما دلت عليه من التوحيد ونفي الشرك والتنديد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو خامس الأبواب في كتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذه خمسة أبواب هي عبارة عن مقدمة لكتاب التوحيد، وما سيأتي بيانا وتفصيل لمعنى هذا الكتاب العظيم وما يدل عليه من مسائل وأمور تتعلق بتحقيقه وكذلك بنواقضه، سواء من أصله أم من كماله. وهذا الباب مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب أن المصنف رحمه الله لما ذكر في الأبواب السابقة التوحيد وفضائله والدعوة إليه، وكذا حذر من الشرك والخوف منه وهو ضد التوحيد، فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة هذا الأمر العظيم الذي خلقت لتحقيقه، فناسب ذكر هذا الباب بعد تلكم الأبواب ليبين أن كلمة التوحيد اسما له معنى وقولا له حقيقة، لا كما يظنه الجاهلون من أنه اسم بلا معنى أو قول بلا حقيقة، بل له معنى جليل هو من أجل المعاني قوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب أيها الأبناء باب عظيم، بين فيه المصنف رحمه الله معنى التوحيد وتفسير هذه الكلمة العظيمة بمدلولها وكذا بضدها، وكما قيل بالأضداد تتميز الأشياء، فهو يريد بهذا الباب زيادة إيضاح

0: لمعنى التوحيد، وذلك بسياق الأدلة في بيان حقيقته، أعني حقيقة توحيد العبادة الذي هو إفراده جل وعلا بالألوهية. وتحقيق توحيد العبادة لا يتم إلا بأمرين، لا يتم إلا بأمرين: الأول إثبات العبادة لله وحده لا شريك له، إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. الثاني الكفر بما يعبد وبما عبد من دون الله، بما يعبد وبما عبد من دون الله تعالى. والعطف في قوله وشهادة أن لا إله إلا الله، هذا العطف من باب عطف الدال على المدلول، فالمدلول التوحيد والدال شهادة أن لا إله إلا الله، ذلك أن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا العطف يقتضي بيان المراد والمعنى. قال شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله معلقا على هذا الباب، قال: هما بمعنى واحد فهو من باب عطف المترادفين. هذا وجه آخر، هذا وجه آخر. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال الشارح:
0: ويرجون رحمته ويخافون عذابه،
1: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال الشارح: يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها، وهي قوله تعالى.
0: الآية عندك غير كاملة؟ مكتوبة مكتوبة. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.
1: نعم نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال الشارح: يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها، وهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: قل يا محمد للمشركين الذين عبدوا غير الله: ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأصنام والأنداد وارغبوا إليهم فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم، أي بالكلية، ولا تحويلا، أي ولا أن يحولوه إلى غيركم، فإن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر. قال العوفي عن ابن عباس في الآية: كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا وهم الذين يدعون. وروى البخاري في الآية عن ابن مسعود قال: ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. وفي رواية: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. وقول ابن مسعود هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام، وهو كذلك على كلا القولين. وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في الآية قال: عيسى وأمه وعزير. وقال مغيرة عن إبراهيم: كان ابن عباس يقول في هذه الآية: هم عيسى وعزير والشمس والقمر. وقال مجاهد: عيسى وعزير والملائكة. وقوله: ويرجون رحمته.

0: ويخافون عذابه لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء. فكل داع دعاء عبادة أو استغاثة لا بد له من ذلك، فإما أن يكون خائفا، وإما أن يكون راجيا، وإما أن يجتمع فيها وإما أن يجتمع فيه الوصفان.
1: نعم. ثم شرع رحمه الله في كلامه وتعليقه على آية الإسراء، وذكر كلاما للإمام ابن كثير رحمه الله، والإمام ابن كثير رحمه الله سرد جملة من الآثار في بيان هذا المعنى، الأول منها قال العوفي عن ابن عباس إلى آخره. هذا الأثر أخرجه ابن جرير وهو ضعيف لضعف عطية. وأما رواية ابن مسعود فقال رواها البخاري، ثم قال وفي رواية كان ناس من الإنس، هذه في الصحيحين. ثم قال وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في الآية قال عيسى وأمه وعزير، هذا أيضا أخرجه ابن جرير في التفسير وهو ضعيف. فالسدي إسماعيل صدوق يهم، وأبو صالح مولى أم هاني أيضا ضعيف. وأثر ابن عباس أيضا الذي يليه من طريق المغيرة عن إبراهيم كان ابن عباس يقول إلى آخره، هذا أيضا عند ابن جرير في التفسير. والمغيرة هو ابن مقسم الضبي، المغيرة هو ابن مقسم الضبي ثقة متقن يدلس، وبخاصة عن إبراهيم النخعي، وهو هنا يرويه بالعنعنة عن إبراهيم. والأثر الأخير أثر مجاهد، قال مجاهد وعيسى وعزير والملائكة، أخرجه ابن جرير في التفسير بسند صحيح. نعم.
0: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الآية لما ذكر أقوال المفسرين، وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل، كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى الخبز فيريه رغيفا فيقول هذا، فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه، وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية.
1: قول شيخ الإسلام هذا مراده بقوله يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل، أي لا على سبيل الحصر، أي لا على سبيل الحصر، للتمثيل لا للحصر، وهذا حق. نعم.
0: فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه، فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية، كما تتناول من دعا الملائكة والجن. فقد نهى الله عن دعائهم وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله، لا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع كتغيير صفته أو قدره، ولهذا قال ولا تحويلا،
1: فذكر نكرة تعم أنواع التحويل،
0: فذكر نكرة تعم أنواع التحويل، فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين.
1: لعل الأظهر والأفصح لغة أن يقال ميت لا يقال ميت. نعم، من فارقت روحه الجسد يقال فيه ميت، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. نعم. ولهذا قال الحسن رحمه الله كما عند عبد الرزاق في المصنف بعد أن ذكر هذا البيت، ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء، قال كم في الأحياء أموات، كم في الأناس أموات وهم نعم أو أحياء وهم أموات القلوب، وهم أموات

0: فالذي هو حي لكنه ميت القلب فيقال هذا ميت القلب، أما من فارقت روحه الجسد فيقال فيه ميت. فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة فقد دعا من لا يغيثه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويلا. نعم.
1: قال: وفي هذه الآية رد على من يدعو صالحا ويقول أنا لا أشرك بالله شيئا، الشرك عبادة الأصنام. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وإذ قال
0: يقول رحمه الله بعد أن نقل كلام شيخ الإسلام رحمه الله هذا الماضي وهو كلام النفيس، قال: وفي هذه الآية يعني في آية الإسراء رد على من يدعو صالحا يعني ويستغيث به ويرجوه ويطلبه، ويقول يعني مع هذا مع هذه الدعوة والاستغاثة به أنا لا أشرك بالله شيئا. الشرك عبادة الأصنام، قصر الشرك على عبادة الأصنام، أما دعاء غير الله والضراعة إليه وطلبه ومناجاته بمثل هذا النوع في كشف الضر أو دفعه أو رفعه لا يرون ذلك ماذا من الشرك. والمعنى أنه لا يكفي في التوحيد الدعوة المجردة وهي فقط النطق بكلمة التوحيد من غير مفارقة لدين المشركين، يجب عليه أن يفارق دين المشركين. حقيقة دعوة فقط من غير مفارقة لا تفيد، لا بد من هذه الدعوة أن يصحبها ماذا البرهان والدليل، وهو مفارقة دين المشركين بالكلية. فإن هذا الفعل أعني دعاء كما قال هنا رد على من يدعو صالحا، هذا الفعل وهو دعاء الصالحين لكشف ضر أو تحويله هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال الشارح: قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها، إنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان فقال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله، جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام ولعلهم يرجعون أي إليها. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها. وروى ابن جرير عن قتادة: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني قال: إنهم يقولون إن الله ربنا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فلم يبرأ من ربه. ورواه عبد بن حميد.
0: وروى نعم. ثم شرع في شرح قول المصنف رحمه الله واستدلاله بآية الزخرف وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الآية، قوله قول إبراهيم عليه السلام إنني براء مما تعبدون، هذا إنني براء هذا نفي وهو بمعنى لا إله،

0: إنني براء هذا نفي بمعنى إيش؟ لا إله إلا الذي فطرني إثبات، وهو بمعنى إلا الله. فهذه الآية فيها بيان أن من معنى أو أن لا إله إلا الله معناها البراءة من العبادة أو البراءة من عبادة غير الله وإنكار ذلك وإفراده جل وعلا بالعبادة دون ما سواه. لماذا؟ لأنه قال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، لأنه جل وعلا هو الذي فطرهم وخلقهم وصورهم فأحسن صورهم، ولهذا فلا تجوز العبادة إلا له جل في علاه. وفي قوله سبحانه وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي جعل كلمة التوحيد باقية في نسله وفي ذريته، يقتدي به فيها من هداه الله جل وعلا من ذريته، قال لعلهم يرجعون أي إليها. وهذا يقتضي كما مر البراءة من الشرك والمشركين، البراءة من الشرك والمشركين، لأنهم لو رجعوا إليها لتمثل أمامهم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فلا تستحق ويستحق العبادة غيره جل وعلا، وكذلك أتبرأ من الشرك وأهله، من الشرك وأهله. ثم ذكر تفسيرات لجمع من السلف كعكرمة ومجاهد، وذكر أيضا أثر قتادة قال وروى ابن جرير عن قتادة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني قال إنهم يقولون إن الله ربنا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. نعم، فلم يتبرأ من ربه، فلم يتبرأ من ربه، قال ورواه عبد بن حميد وهذا سنده صحيح. نعم.
1: وروى ابن جرير وابن المنذر عن قتادة وجعلها كلمة باقية في عقبه قال الإخلاص والتوحيد لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده.
0: هذا أيضا إسناده صحيح إلى قتادة.
1: قلت فتبين أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العبادة له والبراءة من كل ما سواه.
0: تبين من هذا الذي مضى من آية الزخرف على النقل المذكور أن معنى لا إله إلا الله ما هو؟ توحيد الله بإخلاص العبادة له فقط، لا، والبراءة من كل ما سواه، أي من كل ما يعبد من دونه جل وعلا، أي من كل ما يعبد من دونه، البراءة من كل ما سواه. المراد البراءة من ماذا؟ من العبادة. المراد بهذا البراءة من أن يعبد كل من سواه جل وعلا، أي من كل ما يعبد أو من يعبد من دونه جل وعلا. قال الشيخ سليمان رحمه الله في التيسير مبينا ومعللا هذا المعنى المذكور قال وذلك هو التوحيد. ذلك هو ماذا؟ التوحيد، يعني إخلاص العبادة والبراءة من كل ما يعبد من دونه جل وعلا. قال وذلك هو التوحيد.

0: لا مجرد الإقرار، لا مجرد الإقرار بوجود الله وملكه وقدرته وخلقه لكل شيء، فإن هذا يقر به الكفار. توحيد الربوبية هم يقرون به. قال: وذلك هو معنى قوله، أو معنى قوله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال: فاستثنى من المعبودين ربه، فاستثنى من المعبودين ربه، لأنه يعبد بحق، أما ما سواه فيعبد بالباطل. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله: وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله.
0: هذه فائدة من المسائل التي ساقها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في المسائل، لما يقول فيه مسائل، هذه منقولة منها وهي المسألة الثالثة.
1: وفي هذا المعنى يقول العلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: وإذا تولاه امرؤ دون الورى طرا تولاه العظيم الشان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الآية. قال الشارح: الأحبار هم العلماء، والرهبان هم العباد. وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية، قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. فقال: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق. قال السدي: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فإن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله تعالى. فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله، وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن به الله، فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا، وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله.
0: نعم. ثم أورد استدلال المصنف رحمه الله بآية التوبة، وهي قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الضمير في قوله اتخذوا راجع إلى اليهود والنصارى، والأحبار هم العلماء، علماء اليهود، والرهبان هم عباد النصارى. ثم ذكر الشارح رحمه الله أن هذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، ثم ذكر ماذا؟ الحديث، وقال في خاتمته: رواه أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق. قوله من طرق هذا يفيد ويشعرك بأن الحديث

نعم له طرق، أليس كذلك؟ وهو مشعر بأن هذه الطرق فيها كلام، وأن بمجموعها ماذا؟ يعني يثبت الحديث. والتعليق على هذا الحديث أولا في قوله رواه أحمد والترمذي وحسنه، هو في المطبوع من المسند غير موجود، هذا الحديث في المطبوع، انتبه أنا أقول في المطبوع ولا أقول لا يوجد عند أحمد، في المطبوع من المسند لا يوجد هذا الحديث، حديث أحمد أقول رواه، يقول رواه أحمد. نص الإمام ابن كثير في التفسير على أن الحديث رواه من؟ أحمد، أخرجه أحمد، لكنه غير موجود في المطبوع من مسند الإمام أحمد. ولا تقل لعله نسي أو وهم، فهذا مستبعد عن الإمام ابن كثير وبخاصة في مسند الإمام أحمد. الإمام ابن كثير رحمه الله كان يستحضر المسند كأنه بين عينيه لا يكاد يغيب عنه، بل إن الحديث يكون في الصحيحين فيذكره من مسند من؟ أحمد، ثم يحيل أحيانا إلى الصحيحين. وعلى كل حال فنحن نقول أنه في المطبوع لم نقف عليه أو لم أقف عليه. وهذا الحديث يكثر الاستدلال به وذكره، وهذه الطرق التي أشار إليها الإمام عبد الرحمن وكذلك الإمام سليمان رحمهم الله في التيسير رحمهم الله جميعا، أقول حديث عدي هذا أخرجه جمع، البخاري في التاريخ الكبير والترمذي في الجامع والفسوي في المشيخة والطبري في التفسير وابن أبي حاتم في التفسير والطبراني في الكبير والسهمي في تاريخ جرجان والبيهقي في الكبرى والمدخل وابن حزم في الإحكام والخطيب في الفقيه والسلفي في الطيوريات والمزي في تهذيب الكمال، كلهم من طريق عبد السلام بن حرب الملائي عن غطيف بالتصغير، غطيف ابن أعين، عن مصعب بن سعد به. قال الإمام الترمذي عقبه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب وغطيف ابن أعين، ليس بمعروف في الحديث. هذا الطريق فيه أمران، عبد السلام بن حرب الملائي الكوفي تكلم فيه، وإن كان قال الحافظ ابن حجر في ثقة حافظ لكن قال له مناكير، له ماذا؟ مناكير. قد يقول قائل ألم يحتج به الشيخان؟ نقول نعم، فهو في غير الصحيحين، في الصحيحين سلمت المناكير هذه، في غيرها يحتاج الأمر إلى مزيد ماذا؟ إلى مزيد تحقيق. ولهذا قال فيه الإمام ابن معين صدوق، وقال مرة ليس به بأس يكتب حديثه، وقال النسائي كذلك ليس به بأس، وغمزه الإمام عبد الله بن المبارك، وقال الإمام وكيع كل حديث حسن يرويه عبد السلام ابن حرب، فهو لا يريد الحديث الحسن الاصطلاحي يعني الغرائب.
قال الإمام أحمد: كنا ننكر من عبد السلام شيئا، كان يقول حدثنا، كان لا يقول حدثنا إلا في حديث واحد أو حديثين سمعته يقول حدثنا، يعني مرة أو مرتين على قلة. ولهذا قال الإمام ابن سعد: كان به ضعف في الحديث، كان عسرا في التحديث. حتى قال ابن شيبة: يعقوب بن شيبة ثقة في حديثه لين. فمثل هذا يجب التأمل كثيرا في مثل حديثه. ولهذا قال الإمام الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب. غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب. الأشد من حال عبد السلام هذا هو غطيف بن أعين، هذا الراوي الثاني. هذا الراوي ذكره الحافظ ابن حبان في كتاب الثقات، ذكره من غير توثيق، ذكره فيه، وضعفه الإمام الدارقطني خلافا لمن وهم. وكذلك ذكره في الضعفاء الحافظ ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين، ونقل تضعيف الإمام الدارقطني له. وقال الإمام الترمذي فيه: ليس بمعروف في الحديث. وضعفه الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب. فمثل هذا الراوي لا يحتمل تفرده، والحديث له طريق أخرى أخرجها ابن أبي زمنين في التفسير من طريق يحيى وابن سلام عن المعلى ابن هلال عن أبي بكر بن عبد الله عن مصعب به، مصعب بن سعد. فقد يقول قائل: هذه متابعة، هذه متابعة لغطيف آنف الذكر. فأقول: هذه الطريق لا يفرح بها، بل هي طريق موضوعة، طريق موضوعة. ففيها يحيى ابن سلام ابن أبي ثعلبة البصري متكلم فيه، ضعفه الدارقطني. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه مع ضعفه. والأشد منه هو المعلى ابن هلال، وهو الكوفي الطحان. قال فيه الذهبي رحمه الله: كذاب وضاع باتفاق. وقال فيه الحافظ ابن حجر: اتفق النقاد على تكذيبه. فهذه طريق لا يفرح بها. وذكر الزيلعي رحمه الله في تخريج أحاديث الكشاف أن ثمة طريق لهذا الحديث يرويها ابن مردويه أو ابن مردوية في التفسير، وقال أنها يرويها من طريق عمران القطان عن خالد العبيدي عن صفوان ابن سليم عن عطاء بن يسار به، أي عن عدي. هذا الإسناد فيه عمران وهو ابن دوار القطان. قال فيه الإمام يحيى: ليس بشيء، ومرة ليس بالقوي. وضعفه الإمام أبو داود في سؤالات أبي عبيد الآجري، وذكر أنه أفتى إبراهيم في أمر شديد، سفكت به الدماء، وهذا إبراهيم أراد الخروج على الوالي، فاستفتى عمران هذا فأفتاه بماذا؟ بالخروج، فسال الدماء منه. ولهذا رمي عمران هذا برأي الخوارج، برأي ماذا؟ الخوارج. قال فيه الحافظ رحمه الله: صدوق يهم.

0: ورمي برأي الخوارج، وذكره الحافظ ابن حبان في كتاب الثقات. ومن كان كذلك فحاله لا تحتمل. وفي الإسناد أيضا خالد يروي هذا عن خالد العبيدي أو العبدي، هذا لم أهتدي إليه، لم أهتدي إليه ولم أميز من هو. وجاء نحو هذا الأثر، نحو هذا الحديث موقوفا على حذيفة رضي الله تعالى عنه، جاء المرفوع لا يصح، المرفوع طرقه لا تصح، أما الموقوف فقد جاء موقوفا عن حذيفة رضي الله تعالى عنه بإسنادين، أحدهما من طريق حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري عن حذيفة أخرجه عبد الرزاق في التفسير، ومن طريقه الطبري في التفسير والبيهقي في المدخل عن الثوري عن حبيب ابن أبي ثابت عنه به، وأخرجه أيضا سعيد بن منصور في التفسير من طريق العوام ابن حوشب، وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير من طريق الأعمش كلاهما عن حبيب به، وأخرج الأثر ابن عبد البر من طريق الإمام وكيع عن سفيان يعني الثوري والأعمش جميعا عن حبيب. وثمة إسناد آخر من طريق عطاء بن السائب أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله من طريق أبي الأحوص عن عطاء به، والموقوف ثابت، أما المرفوع فقد علمتم ما فيه. نعم. ذكر الشيخ سليمان في التيسير بعد أن نقل أن الإمام أحمد والترمذي وحسنه يقول هكذا، أما التحسين فليس في المطبوع تحسين، وهكذا تناقل أهل العلم الذين رووا وخرجوا الحديث عن الترمذي ليس في المطبوع ماذا ذكر للتحسين فالله أعلم. قال وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق، قال الشيخ سليمان في التيسير زاد قال وهكذا قال جميع المفسرين، ثم نقل قول السدي الذي ذكره المصنف عندكم. نعم.
1: قال فإن الإله هو المعبود، وقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم وسماهم أربابا كما قال تعالى ولا يأمركم،
0: فظهر بهذه الآية قرأناها. نعم، قوله فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله، وأطاعه في معصية الله، واتبعه فيما لم يأذن الله فيما لم يأذن به الله، فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله ماذا شريكا، وذلك ينافي ماذا التوحيد. طيب لماذا أورد الإمام محمد بن عبد الوهاب هذه الآية وقال لك ظهر بهذا أن الآية دلت؟ بين السبب في الإيراد الإمام سليمان في التيسير حيث قال ومراد المصنف رحمه الله بإيراد الآية هنا، مراد المصنف رحمه الله بإيراد الآية هنا أن الطاعة في تحريم الحلال، أن الطاعة في تحريم الحلال وتحليل الحرام من العبادة المنفية، من العبادة المنفية عن غير الله تعالى. ولهذا فسرت العبادة بالطاعة، وفسر الإله بالمعبود المطاع، بالمعبود ماذا

0: أهم عبادة لهم؟ لماذا؟ لأنهم قدموهم على الشرع وأطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، لذا سماهم مشركين، كما في قوله تعالى في آخر الآية: لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. والعبادة لهم، العبادة التي قدموها لهم، هي طاعتهم في الأوامر والنواهي كما قلنا في تحليل الحرام وتحريم الحلال. كل ذلك فعلوه من دون الله، كل ذلك فيما لم يأذن به الله جل وعلا، أو أن هذا حصل منهم على وجه الدعاء أيضا لهم. لذا جعل الله جل وعلا هذا العمل منهم شركا، فقال سبحانه عما يشركون. والخلاصة أن الله جل وعلا يجب أن يوحد في عبادته، أن الله تعالى يجب أن يوحد في عبادته، ومن ذلك توحيده جل وعلا في أحكامه، ذلك أنها حق له سبحانه وتعالى لا شريك له في ذلك. ولهذا قال: سمى الله طاعتهم إيش؟ عبادة. هذا وجه تسميتها ماذا؟ عبادة. نعم،
1: كما قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي شركاء لله تعالى في العبادة، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وهذا هو الشرك، فكل معبود الرب وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله تعالى ورسوله، فقد اتخذه المطيع المتبع ربا ومعبودا، كما قال تعالى في آية الأنعام: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة. ويشبه هذه الآية في المعنى قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله والله أعلم. قال شيخ الإسلام في معنى قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله، يكونون على وجهين: أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل،
0: يعني المتخذين لهؤلاء الأحبار والرهبان أربابا من دون الله على وجهين: أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله، انتبه إلى هذا الكلام ودقق، أن يعلموا، أن إيش؟ يعلموا أنهم بدلوا دين الله. بعد العلم ماذا حصل؟ فيتبعونهم على التبديل. هل هذا فقط؟ لا، قال: فيعتقدون فوق الاتباع اعتقاد ما صاحب ذلك ماذا؟ من صواب هذا وصحته، وهو تحليل الحرام وتحريم الحلال، أن يعلموا أنهم بدلوا فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. لماذا؟ اتباعا لرؤسائهم. نعم، مع علمهم، مع علمهم أنهم خالفوهم، أنهم خالفوا دين الرسل. إذن هم يعلمون هذا التبديل ويعتقدون هذا التبديل تزلفا واتباعا وطاعة، نعم، وكذلك يعلمون أنه ماذا؟ أنهم خالفوا دين الرسل،

0: فماذا بقي بعد هذا؟ ماذا بقي بعد هذا كله؟ قال: فهذا كفر، نعوذ بالله.
1: قال: وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا.
0: وجه الشرك هو في شرك الطاعة يعني. نعم.
1: وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف للدين، واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله، مشركا مثل هؤلاء.
0: نعم، انظر الآن وأكد أيضا: فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك. رأيت هذا؟ نعم. الثاني يعني القسم الثاني أو الوجه الثاني،
1: الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطاعة في المعروف.
0: يعني القسم الأول كفر وأشرك بالله شركا أكبر، القسم الثاني ماذا؟ وقع في الشرك الأصغر. في الشرك ماذا؟ الأصغر. قال: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحرام ماذا؟ ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها إيش؟ معاصي. فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. من أهل ماذا؟ الذنوب. وسيأتي الإيضاح أيضا من الكلام المنقول أيضا، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما الطاعة في المعروف، وهذا حديث في الصحيحين. نعم.
1: ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام، إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه.
0: يعني هذا معذور مأجور معذور. ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام، إن كان مجتهدا. إن كان إيش؟ مجتهدا. وهل هذا الاجتهاد لكل أحد، لأحد الناس؟ لا، هذا الاجتهاد إن كان مجتهدا، هل أنت مجتهد؟ فالقول بأن كل مجتهد مصيب على الإطلاق خطأ، إنما المراد بمن كان يجتهد أو اجتهد وهو من أهل الاجتهاد، يعني استجمع الآلية وأهلية النظر، آلية وأهلية النظر، اجتهد واستفرغ وسعه في تحقيق الأمر، فبعد أن كان عنده نعم هذا وصل إلى أنه حلال أو حرام، والحق أنه على خلاف ماذا؟ قوله. فهو مع استفراغ الوسع وبحثه عن الحق نعم لم يصبه، فهو معذور نعم في أنه لم يصب ماذا؟ الحق، غير مؤاخذ، يعني معذور غير مؤاخذ، غير آثم، مأجور في بحثه عن الحق واتباعه للدليل وتنقيبه عنه. ولهذا أجر، ومما يدل على حسن مسلكه أنه بحث عن الحق ها واجتهد في تحصيله، لكنهم لم يوفق إليه، لم يوفق إليه، فهو مأجور معذور. نعم.
1: ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول، فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان مع علمه بأنه مخالف للرسول، فهذا شرك.

0: يستحق صاحبه العقوبة عليه.
1: نعم، هذا الكلام في الأتباع، هذا الكلام في الأتباع. الأول ذاك المعذور المأجور اجتهد لكنه لم يصب ماذا؟ الحق. يأتي بعد ذلك أناس يتعلقون بفتواه وبقوله في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، قال ولكن من علم أن هذا أخطأ، علم أن الفتوى هذه إيش؟ خطأ، أنه أخطأ فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم اتبعه على ماذا؟ خطأ. إذن هو يتبع الخطأ عن علم، هو يتبع الخطأ عن إيش؟ عن علم، وعدل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار يتعلق بقول الأشياخ والها والفقهاء وغير ذلك والعلماء، قال به فلان وقال به علان والحق على خلافه، هؤلاء العلماء أنت لست منهم وقد عرفت الحق فالواجب عليك أن تتبعه، أما أولئك فمعذورون مأجورون، أما أنت فلست كذلك. وهذه دسيسة، دسيسة في النفوس كامنة تظهر في مثل هذه المواقف، خاصة إذا كانت الفتوى على ما يهواه العبد. ولهذا قال لا سيما إن اتبع في ذلك إيش؟ هواه. عشقت الهوى قبل أن أعرف الهوى، صادف قلبا خاليا فتمكن. نعم.
0: ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال.
1: نعم، ذكر اتفاق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وما أتاكم الرسول فخذوه، هذا هو الواجب، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، والخطأ وارد سواء من حي أو ميت سابق، يبقى الحق حق، الحق حق. هل يجوز التقليد لمن استجمع الآلية والأهلية؟ قال تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال. الأول قولا واحدا لا يجوز، الثاني تنازعوا فيه، تنازعوا فيه، فذهب جماعة إلى المنع منه للقادر على الاستدلال، لا يجوز له أن يقلد، إنما يجب عليه أن يستفرغ الوسع والطاقة. فإذا استفرغ وسعه ولم يستطع أن يهتدي إلى ذلك سبيلا، فلا حرج حينئذ أن يقلد في دينه من يعلم منه التقوى والدين المتين والصدق والإخلاص، كما كان الإمام الشافعي رحمه الله إذا سئل عن مسألة في من مسائل الحج، قد ذكر هذا الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، كان إذا سئل عن مسألة في الحج لا يعرف فيها دليلا قال هذه المسألة ليس عندي فيها دليل، وهو الإمام المطلب المجتهد، وأنا أقلد فيها عطاء ابن أبي رباح المكي مفتي الحجاج، لعلمه بماذا؟ بأن الإمام عطاء رحمه الله ورضي عنهم جميعا له منزلة رفيعة ومقدم بين العلماء. نعم، في ذلك.
0: وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه، وهؤلاء كالنجاشي وغيره. وقد أنزل الله فيها
1: ثم تكلم عن العاجز عن إظهار الحق الذي يعلمه، وهذا أمر وارد تعيشه جاليات من أهل الإسلام في بعض الأقطار، أليس كذلك؟ جاءك الجواب، فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق فعل

0: ذلك وأظهره أو أتاه نعم لا يؤاخذ بما عجز عنه أو عجز عنه أي عن إظهاره. فثمة أمور تفعل وثمة أمور تفعلها أنت فيما بينك وبين أهلك أو بينك وبين نفسك، هذه لا تسقط، لكن في من حيث العموم. لماذا قال رحمه الله لا يؤاخذ؟ لأن القاعدة الشرعية الفقهية الكبرى لا واجب مع عجز، لا واجب مع عجز أي القيام به، لكن يجب أن يعتقد ماذا؟ يعتقد وجوبه عليه، لا يعني ذلك أن ينتفي، يعتقد في نفسه أنه لا يجب عليه وواجب عليه، يجب عليه أن يعتقد وجوبه عليه حتى ولو كان في قلب النصارى، فيجب عليه أن يعتقد أنه لا يعبد إلا الله، ويجب عليه أن يعتقد أن الله جل في علاه هو المستحق للعبادة دون ما سواه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الواجب بالاتباع، هذا يجب أن يعتقده لا ينفك عنه. أما بعض المفردات التي أشار إليها شيخ الإسلام هذه مما يعجز عن القيام به لا يسقط وجوبها إيش عليه، لا يسقط وجوبها إيش عليه. فرق بين قوله لا يؤاخذ وبين قوله إيش لا يرى وجوبها عليه. نعم.
1: وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات من كتابه كقوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وقوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق الآية، وقوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد، فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة
0: يعني في استقبال ماذا القبلة، اجتهد كان في فلات حاول يمينا يسارا رأى أناسا يصلون من بعيد لكنه ما دقق إلى أي جهة يصلون ولا استطاع الوصول إليهم إما تركوا أو ذهبوا، فيجتهد حين ذلك قدر استطاعته وقد لا يصيب القبلة. هذا في حق المتبع للمجتهد إن كان عاجزا عن معرفة الحق على ماذا على التفصيل. وهذا يدعوك يا طالب العلم إلى ضرورة معرفة الحق المفصل، الحق المفصل. نعم.
1: وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق فهذا من أهل الجاهلية.
0: لماذا هو من أهل الجاهلية؟ لأن الله جل وعلا يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. هذا المتبع لهواه نسأل الله العافية والسلام على خطر عظيم. أما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ليس ثمة ماذا؟ ثمة شيء يدل على أنه يسوغ لك تقليده إن كنت عاجزا عن غير قادر على معرفة الدليل، ولم يكتفي باتباعه وتقليده نصر هذا القول باليد وماذا باللسان من غير علم أن معه الحق، فهذا من أهل الجاهلية، يعني فيه جاهلية، فيه ماذا جاهلية نسأل الله السلامة والعافية. وإن كان متبوعه مصيبا
1: لم يكن عمله صالحا.
0: هذا المقلد المتبع متبوعه لو كان مصيبا، لكن هذا المقلد له لم يكن عمله ماذا صالحا، لأنه لم يتخذ ذلك عن معرفة

0: الحق وأنه يبحث عن الحق، إنما هذا يوافق هواه فتبعه فقط ونصره. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. نعم.
1: وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما كما قال في القرآن،
0: يعني صار مشتركا له والعمل الصالح، الحمل غير الصالح لم يكن عمله صالحا، هذا استفاد منه؟ لم يستفد منه ولم يؤجر عليه.
1: نعم.
0: كان مخطئا آثما، مخطئا في تقليده آثما بمجانبته للحق،
1: كمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار.
0: نعم.
1: وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد، ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، فإن ذلك لما أحب المال منعه عن عبادة الله وطاعته، صار عبدا له. وكذلك هؤلاء فيكون فيهم شرك أصغر ولهم من الوعيد بحسب ذلك.
0: نعم.
1: وفي الحديث إن
0: هذا الذي قصدنا أنه سيأتي كلامه هنا، هذا هو.
1: وفي الحديث إن يسير الرياء شرك، وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب. انتهى. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله في معنى قول الله تعالى وتجعلون له أندادا، أي وتجعلون لمن خلق ذلك الأنداد وهم الأكفاء من الرجال تطيعونهم في معاصي الله. انتهى. قلت كما هو الواقع من كثير من عباد القبور.
0: نعم. ثم انتهى كلام شيخ الإسلام يعني رحمه الله المنقول الذي نقله سابقا أبو جعفر، هذا كلامه، والذي قبله انتهى أقصد كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله. ذكر قال ولهم في هذا لهم من الوعيد بحسب ذلك. وفي الحديث إن يسير الرياء ماذا؟ شرك. وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. وقد أفاض الإمام المحدث الألباني رحمه الله الكلام عليه في الضعيفة في موطنين، الأول برقم 1850، وزاد استيعابا لطرقه في الضعيفة أيضا برقم 2975، ولم يصب، أقول لم يصب من استدرك على الشيخ في تضعيفه في الموطن الأول بما أورده عند الحاكم في المستدرك، فإن الشيخ قد أورد تلك الطريق في الموطن الثاني بالرقم الثاني وتعقبها وبين علتها وأظهر ذلك أيضا العلامة المحدث الناقد. نعم. الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحم الله الجميع في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة، فنقد كذلك طريق الحاكم هذه التي استدركها بعض الناس. وقد كنت جمعت طرق هذا الحديث وألفاظه، إلا أني رأيت أن كلام الإمام الألباني رحمه الله كاف واف في هذا فاكتفيت به. نعم. واضح الحديث هذا لا يصح، والله أعلم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى

0: يذكر الله حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه، وهو الله لا إله إلا هو، ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك.
1: نعم. ثم شرع في التعليق على ما أورده الإمام المجدد رحمه الله من آية البقرة، ويقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الآية أيضا هي تعتبر من تفسير أو تعريف الشرك بضده. بماذا؟ بضده. وذكر أن الإمام ابن كثير رحمه الله قال: يذكر الله تعالى حال المشركين به في الدنيا، حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا لله ماذا؟ أندادا أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم، نعم، كحبه، ك يعني يحبون من يعبدونهم هؤلاء كحبهم لله. إذن حبهم لله عظيم، وحبهم لهؤلاء كذلك عظيم كتعظيمهم لحب الله جل وعلا. هذا قول في تفسير الآية ومعنى مذكور في معنى الآية، وثمة معنى آخر وهو أنهم يحبون مع الله غيره، يحبون مع الله إيش؟ غيره، فيشاركونه جل وعلا في تحقيق هذه المحبة، فلا يخلصونها لله، يشاركون معه إيش؟ غيره في هذه المحبة. وقال أيضا آخرون في معناها أنهم يحبون غير الله محبة من جنس محبة الله، يحبونهم محبة من جنس محبة الله، وهي محبة التأله، محبة ماذا؟ التأله والخضوع. وهذا اختيار شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله، يختار هذا التفسير. لماذا؟ قال: لأنهم لو كانوا يحبون الله حبا خاضعا ذليلا لما أحبوا غيره معه كحبه جل وعلا. بمعنى أن تحقيق محبة الله جل وعلا، تحقيق ذلك ينفي محبة إيش؟ غيره معه، ينفي محبة غيره معه. فالمحبة هذه التعبدية لا تجوز أن تصرف لغير الله. وباختصار، الحب لله والحب في الله هذه قربات يتقرب فيها أو بها العبد لربه، حب لله وحب في الله. أما الحب مع الله فهو شرك. عندنا حب لله وفي الله هذه قربة، حب مع الله هذا ماذا؟ شرك. نقف عند هذا.

0: ارتباطي عند ارتباط. بارك الله فيكم، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
1: والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان شرح حديث العرباض، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة الحديث، ألقاها فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي حفظه الله تعالى يوم الجمعة 26 من شهر شوال عام 43 هجرية في جامع التقوى بأبي عريش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء ومن علينا بهذا الاجتماع بهذا المسجد المبارك بإخوة أعزاء كرام جزاهم الله عنا خير الجزاء. نسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر لمن نسق هذه المحاضرة وهذا اللقاء ومن تسبب فيها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. موضوع هذا اللقاء وهذا الحديث هو شرح حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو حديث عظيم. والحقيقة أن هذا اللقاء ما هو إلا لقاء مذاكرة، ويذكر بعضنا بعضا ونستفيد، وإلا فالحديث عظيم وليس لمثل أن يوفيه حقه، ولكن نتكلم بما يسر الله عز وجل ونسأل الله العون سبحانه وتعالى. هذا الحديث حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أبي نجيح قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. العرباض بن سارية رضي الله عنه من فقراء الصحابة، وهو من أهل الصفة رضي الله عنهم جميعا، من أهل الصفة بعضهم ليس

عنده مأوى، يأوي إلى الصفة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومعهم سيوفهم للقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى والجهاد. قال رضي الله عنه: قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. الوعظ معناها التذكير بما يلين القلوب، قد يكون ترغيبا وقد يكون ترهيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه ويتخولهم بالموعظة بين وقت وآخر، كما قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال: وعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب، أي خافت، خافت منها القلوب، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت. فهنا قال: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، أي دمعت منها العيون، وهو البكاء. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. هذا دليل على فهم الصحابة رضي الله عنهم، وهم أهل الفهم وأهل العلم وأهل الفقه وأهل الفطنة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهموا من تأثيرها ومن هذه الوصية من الموعظة، وهي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ففهموا بقراء كثيرة أنها وصية مودع، فقالوا: أوصنا يا رسول الله. وهذا كما قال بعض أهل العلم ينفعنا في أمور، ومنها حضور مجالس العلم، كما قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: قد تسمع الخطيب فيلين قلبك وتخاف وتبكي، فإذا سمعته مسجلا لا تتأثر. هذا فيه يعني فائدة، وهو حضور مجالس العلم. الحضور عند أهل العلم والجلوس عندهم ليس كمثل الاستماع من المسجل أو من الصوتيات أو نحو ذلك، فحضور مجالس العلم فيه خير كثير واستفادة كثيرة وكبيرة من الآداب والأخلاق والأجور الكثيرة في مجالس العلم والمغفرة وغير ذلك من الأمور الكثيرة، ومنها أيضا لين القلب. قد يستفيد الإنسان من حضوره أمام أهل العلم والجلوس أمامهم. فحضور مجالس العلم أمره عظيم. دخل ثلاثة نفر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه، فأما أحدهم فرأى فرجة في الحلقة فجلس سد هذه الفرجة، وأما الثاني فاستحيا أن يذهب وأن يترك مجلس العلم فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأعرض وذهب. فلما انتهى المجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله إليه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. وتعلمون أن في الحديث أن مجالس العلم، مجلس العلم في آخر المجلس يقول الله عز وجل: قوموا مغفورا لكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. حديث طويل تعرفونه، في حديث الملائكة السيارة الذين يجوبون الطرق يلتمسون أهل الذكر حتى إذا انتهى المجلس فيسألهم ربهم تبارك وتعالى: أين كنتم؟ قالوا: كنا عند عبادك، إلى آخر الحديث، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل هم القوم، أو قال أحد الملائكة: يا رب إن فيهم فلان ليس منهم إنما جاء فجلس. قال: وله قد غفرت، فإنهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن

أن يصبر نفسه وأن يحبس نفسه مع أهل الخير والصلاح. قال عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم الآية. فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحبس نفسه معهم. فالجلوس مع أهل العلم وفي مجالس العلم خير كثير وفوائده كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية: أوصيكم بتقوى الله. هذه الوصية وصية النبي عليه الصلاة والسلام بتقوى الله سبحانه وتعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين، وهي مأخوذة من قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه أول وصية أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فأوصى بتقوى الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامر الله واجتناب محارم الله، تفعل ما أمر الله به وتجتنب ما حرم الله عليه. وقال بعضهم كما فسرها ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، الكتاب والسنة، والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وفسرها طلق بن حبيب رضي الله عنه قال: أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فالتقوى هي أن تتقي الله عز وجل وأن تبتعد عن معصيته. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. قال الحسن رحمه الله: المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض الله عليهم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله رضي عنه: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليق فيما بين ذلك. ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليق فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. وسئل أبو هريرة رضي الله عنه عن التقوى فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فكيف صنعته؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو قصرت عنه أو جاوزته. قال: ذاك التقوى، ذاك التقوى. وفي الجملة التقوى هي وصية الله لجميع خلقه سبحانه وتعالى، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. كان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا. وفي خطبته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وصى الناس بتقوى الله وبالسمع والطاعة. في هذا الحديث أيضا وصى الناس وصية مودع، ووصاهم بتقوى الله والسمع والطاعة. ولم يزل السلف الصالح رضي الله عنهم يتواصون بتقوى الله، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى.

والعفاف والغنى. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته قال: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله، وأن تثنوا عليه بما هو أهله، وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجمعوا الإلحاف بالمسألة، فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وعلى أهل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رواه ابن أبي شيبة والحاكم. ولما حضرت الوفاة، أبا بكر الصديق رضي الله عنه عهد بالخلافة إلى عمر فوصاه بوصية، فلما وصاه بهذه الوصية أول ما قال له: اتق الله يا عمر. رواه ابن أبي شيبة وأبو نعيم في الحلية. وكتب عمر رضي الله عنه إلى ابنه عبد الله: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين. رواه أبو نعيم في الحلية. وقيل لأحد التابعين عند موته: أوصنا. قال: أوصيكم بخاتمة سورة النحل، وهي قول الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الشاهد أن من أراد السعادة فتقوى الله كافلة له سعادة الآخرة، لمن تمسك بها، لمن تمسك بتقوى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فالآيات كثيرة في الحث على التقوى وبيان فوز المتقين وسعادة المتقين، كذلك الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة في الحث على التقوى وبيان سعادة أهل التقوى، جعلنا الله وإياكم من أهل التقوى. أما السمع والطاعة، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين فيها سعادة الدنيا. هذه الوصية التي أوصى بها الرسول عليه الصلاة والسلام، تقوى الله فيها سعادة الآخرة، والسمع والطاعة لولاة الأمر فيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد. ولذلك تجد الذين يشاقون ولاة الأمر ويطعنون فيهم ويخرجون عليهم وينابذونهم، تجدهم في قلق وفي هم وفي غم، لا ينعمون بهذا الأمن وهذا الأمان الذي نعيش فيه، وإنما هم يخافون دائما وفي قلق وفي هم من ولاة الأمر ومن رجال الأمن ومن كذا ومن المتابعة، لأن عندهم بلاء والعياذ بالله، عندهم مرض فلا يسعدون. ما قال أهل العلم: سعادة الدنيا بالسمع والطاعة لولاة الأمر، وسعادة الآخرة بتقوى الله سبحانه وتعالى. وأنتم ترون الخوارج الذين في زماننا الذين قتلوا في أماكن كثيرة، في كهوف أفغانستان كأسامة بن لادن ومن معه وغيرهم ممن قتل وهو مختفي أو هاربا أو في والعياذ بالله في أشد وأسوأ حال، في قلق وهم وغم، لأنهم تركوا هذا الأمر العظيم وهذا الأصل العظيم الذي وجد في الذي جاء في كتاب الله في سنة رسوله
صلى الله عليه وسلم في كتب العقائد، وهو أصل عظيم، وهو السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين. السمع والطاعة فيها تنتظم مصالح العباد، وتنتظم بها معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال علي رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر. الناس لا يصلحهم إلا حاكم، إمام بر أو فاجر، رواه البيهقي في شعب الإيمان. وقال الحسن رحمه الله في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن والله إن طاعتهم لغير وإن فرقتهم لكفر. هذه الآثار في جامع العلوم والحكم ابن رجب رحمه الله تعالى. الله عز وجل أمرنا بالسمع والطاعة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسمع وأطع للأمير وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك. في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، رواه البخاري. الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، رواه مسلم. قال ابن باز رحمه الله تعالى: طاعة الأمراء من أهم المهمات، فالسمع والطاعة بالمعروف من أسباب الأمن، وفيها خير عظيم. السمع والطاعة في المعروف لا في المعاصي، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن حتى لو وجدت المعاصي لا توجب الخروج عليه. لا سمع ولا طاعة في معصية الله، لكن أيضا لا توجب الخروج على ولاة الأمر والتمرد عليهم وشق العصا والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم ويشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان. والخوارج الذين يخرجون على الحكام ويكفرونهم ويقتلون المسلمين، هؤلاء في الحقيقة ما هم إلا خدم للكفار، خدم لأهل الكفر، خدم لجنود الكفر، خدم لملل الكفر، يخدمونهم ضد الإسلام والمسلمين، يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم الخوارج الذين يخرجون على الحكام وعلى ولاة أمرهم ويشقون العصا، ويذهب بسببهم الأمن والخير، ويحل محله الرعب والقتل وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وذهاب المعايش والنعم بسبب هؤلاء الخوارج. فهم حرب على الإسلام وعلى أهل الإسلام، وخدم لأهل الكفر والطغيان والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم، على المرء السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وعثرة عليه، إلا أن يؤمر بمعصية الله. وأنتم تعلمون أنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام حاكم، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه.

لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الأمور المهمة والنوازل التي تنزل بالمجتمع وبالأمة لا يتدخل فيها كل أحد. الآن كثير من الناس يتدخل في أمور عظيمة وأمور مهمة ونوازل عظيمة. هذه الأمور والنوازل يرجع فيها إلى أولي الأمر من العلماء والأمراء. العلماء يبينون الحكم الشرعي، يبينون العلم، يبينون الحكم، والأمراء هم أهل السياسة وهم ينفذون العلم والحكم الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبينه لهم أهل العلم ينفذونه. ما كل أحد يتدخل في السياسة وفي أمور الأمة والنوازل، كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: السياسة لها رجال والصحون والقدور لها رجال. فكل إنسان يعرف قدر نفسه، لا تتدخل في هذه الأمور العظيمة التي هي لأولي الأمر من العلماء والأمراء. ومشكلات الأمة والنوازل بالأمة لا يتدخل فيها إلا أولو الأمر، وليس كل من هب ودب كما قال أهل العلم. الأمر بالسمع والطاعة هذا الأصل مجمع عليه بين السلف، سمع وطاعة لولي الأمر حتى لو كان فاسقا. نصوص كثيرة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث عبادة قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان. لا يجوز الخروج على ولاة الأمر إلا إذا رأى الإنسان كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذه شروط ذكر أهل العلم: أولا كفرا، ثاني بواحا، كفرا أكبر. قال العلماء: ما يحتمل أن يكون كفر أصغر أو أكبر، كفرا أكبر وبواحا يعرفه الناس ظاهرا أن هذا الحاكم كافرا والعياذ بالله. كفرا بواح، وأيضا عندكم فيه من الله تعالى برهان. وأيضا زاد أهل العلم شرطا أنه لا يجوز الخروج حتى على هذا الحاكم الكافر إلا إذا وجد القوة التي تستطيع أن تزيل هذا الحاكم بحيث لا تحدث مفسدة أعظم من مفسدة وجوده. أما أن تسفك الدماء وتنتهك الأعراض ويذهب الأمن وتذهب الأرزاق ويتم الأطفال وترمل النساء بدون فائدة ويبقى هذا الحاكم، فهذه مفسدة وليست مصلحة. فهذه الأمور لا يتكلم فيها إلا أهل العلم. هذه أمور عظيمة، أمور النوازل وأمور ولاة الأمر والخروج على الحاكم أمر عظيم. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ولاة يستأثرون بالأموال ويظلمون، فقالوا: يا رسول الله، قال: اصبر. أمر عليه الصلاة والسلام الصبر. قالوا: ألا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. الدين يحافظ على الضرورات الخمس، ديننا جاء بالحفاظ على هذه الضرورات الخمس، وهي الدين والعقل والعرض والنفس والمال. هذه تسمى الضروريات أو الضرورات الخمس. فهذه إذا ذهب الأمن واختل الأمن تذهب هذه الضرورات الخمس التي جاء الإسلام بالحفاظ عليها. إذا اختلت الطاعة ذهبت هذه الضرورات أو ذهب بعضها. ولنا أن ننظر حولنا في الدول التي وقع فيها الخروج على ولاة الأمر والثورات والانقلابات والعياذ بالله، كيف حالهم من فقر

وقامت بالانقلابات والثورات. كما قلنا لكم أن السمع والطاعة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الستة، وذكر أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. قال الشيخ الفوزان في تعليق على هذا الأصل، قال: فولي الأمر المسلم جعله الله رحمة للمسلمين لإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة المظلوم من الظالم وحفظ الأمن. ثم ذكر أن الصحابة رضي الله عنهم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفنوه حتى بايعوا إمامهم، لم يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقاموا إماما وبايعوه، وأبو بكر رضي الله عنه، لأنهم يخشون من الخلاف ويخشون من الفتنة، ويعرفون أنهم لا يعيشون ليلة واحدة بدون إمام، كما تعرفون من كلام السلف أن بعضهم يقول 60 سنة بإمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. ليلة واحدة بدون إمام يحدث فيها من الشر ما لا يعلمه إلا الله. ف60 سنة بإمام جائر أهون من ليلة واحدة بلا إمام. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والاختلاف نهى الله عنه ونهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنه واقع بقدر الله عز وجل الكوني، لكن أمرنا الله عز وجل بالاجتماع وحذرنا من الاختلاف ومن الفرقة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال أهل العلم: تبيض وجوه أهل السنة والاجتماع والائتلاف، وتسود وجوه أهل الفرقة والبدعة والاختلاف. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التفرق، وأخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. أو قال صلى الله عليه وسلم: هم الجماعة، الجماعة الذين اجتمعوا على الحق، وهم الذين مع الحاكم المسلم مع ولي الأمر، هم الجماعة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيقع اختلافا كثيرا، وقد وقع الاختلاف، ووقعت الفرق والطوائف، خرجت الخوارج والروافض القدرية المعتزلة والجهمية، كثير من الفرق، كما أنه في زماننا هذا وجدت فرق كجماعة الإخوان والتبليغ وتنظيم القاعدة، تنظيم داعش، السرورية، القطبية، وغيرها من الجماعات والفرق الضالة.

المنحرفة والعياذ بالله. فهذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. هذا هو العلاج وهو المخرج، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هي وحي، كما قال الله عز وجل عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي. قال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأهل السنة سموا أهل السنة لأنهم يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة تمسكوا بالسنة واجتمعوا على الحق، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح، فسموا أهل السنة. وهم قدموا السنة على أقوال الرجال، على الآراء. وانظر إلى الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، وهم أهل علم وأهل اجتهاد. وكان أحدهم يقول: إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة النبي أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، يأمر أن يضرب بقوله عرض الحائط ويؤخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم خيرا عن الإسلام والمسلمين. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني أوتيت القرآن ومثله معه. جاءت امرأة إلى ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقالت: يا أبا عبد الرحمن، إني قرأت القرآن ولم أجد فيه النمص أو النهي عن النمص أو النمص. فقال: بلى. قالت: ما وجدته في القرآن. قال: قرأت القرآن كاملا؟ قالت: نعم. قال: هل قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: نعم. قال: فهذا، وكما قال رضي الله عنه، فالقرآن بين وحث على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأخذ بها، وبينت ما في القرآن وشرحت ما في القرآن. فعلينا أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نلزمها، أن نلزم السنة وأن نلزم علماء السنة. فإذا تمسكنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزمنا علماء السنة فإنه لا يضرنا أحد بإذن الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فمن تمسك بالسنة ولزم أهل السنة ولزم علماء السنة لا يضره من خالفه ولا يضره من خذله بفضل الله عز وجل. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الخلفاء الراشدون كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. فتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبسنة الخلفاء الراشدين، ما جاء عنهم وثبت عنهم فيؤخذ به ويعمل به. وقال بعض أهل العلم: حتى لو خالف أحد من الصحابة أحد الخلفاء الراشدين فإنه يؤخذ قول الخليفة الراشد، ما لم يكن هناك دليل واضح عند من خالف نص

ولذلك عثمان رضي الله عنه لما أمر بالأذان الأول أخذ به علي والصحابة رضي الله عنهم، وأصبح سنة في المسلمين، وهو أمر به عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس وتفرق الناس في أعمالهم وفي أشغالهم وأرزاقهم، فأمر بالنداء الأول الأذان للجمعة فعمل به وأصبح سنة بفضل الله عز وجل. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي آخر الأضراس، دليل على التمسك وقوة التشبث بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، وعدم الإهمال فيها والضعف فيها والتميع فيها. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. جاء في بعض الروايات في خطبة الحاجة: وكل ضلالة في النار. فعلينا أن نحذر من البدع ومن أهل البدع والمحدثات. الله عز وجل يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالحذر ممن في قلوبهم زيغ، الذين يتبعون ما تشابه من القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يتتبع المتشابه من القرآن فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فعلينا أن نحذر من أهل البدع ومن دعاة البدع، من دعاة الفرق والأحزاب الذين يحدثون في دين الله عز وجل ويخالفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سنة الخلفاء الراشدين المهديين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وعلى رأس المؤمنين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، من خالفهم وخالف هديهم وسنتهم وخالف ما كانوا عليه فهو مشاق والعياذ بالله، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بعض الناس يتضايق من الكلام في أهل البدع والتحذير من أهل البدع والتحذير من الفرق الضالة، من الطوائف الضالة. هذه الطوائف ما دخلت في بلد إلا مزقته، ونحن نعلم هذا ونرى هذا كثير من الدول، فرقة كذا وفرقة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا وحزب كذا وحزب، كل حزب يريد هو أن يفوز هو ومن معه، وإذا عنده مال أو عنده قوة مكن الذين معه في حزبه والذين يؤيدونه، وربما ترك الآخرين في جوع وفي هم وقلق. فهذه الأحزاب والفرق هذه شر. فديننا يأمر بالاجتماع ويحذر من البدع من الفرق والتفرق، وهذه البلاد ولله الحمد حماها الله عز وجل من الفرق والأحزاب. وجدت فرق لكنها خفية ومندسة وذليلة ولله الحمد والمنة، تعمل في الخفاء ما تستطيع أن تظهر بفضل الله.

سبحانه وتعالى ثم بفضل هذه الدولة وتحكيم الكتاب والسنة، كما قال شيخنا زيد رحمه الله في جماعة الإخوان: لهم دعاة يعملون في الخفاء في مهبط الوحي وأرض الحنفة، لهم دعاة ويعملون لكنهم في الخفاء مندسين في الظلام، خفافيش خفافيش الظلام، يدعون ويحرضون في الشباب، حتى ظل بعض الشباب معهم وذهب في هذا الفرق، جماعة الإخوان في داعش تنظيم القاعدة، وهذه داعش وتنظيم القاعدة والقطبية والسرورية كلها تفرعت عن جماعة الإخوان والعياذ بالله. فلهم دعاة يعملون في الخفاء في مهبط الوحي وأرض الحنف في بلاد التوحيد والسنة، لكنهم كما قلنا لكم بفضل الله عز وجل ثم بفضل هذه الدولة وتمكينها لأهل التوحيد والسنة وحربها للبدع وأهل البدع، فهم في خفاء وفي ذل ومندسون، لا يستطيعون أن يظهروا أو يظهروا مذهبهم وضلالهم بفضل الله عز وجل. ومن ظهر أو تكلم رد عليه أهل العلم وأدبه أولو الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى، علماؤنا يردون عليه وقد ألفوا فيهم الكتب، أنتم تعلمون هذا، خصوصا علماؤنا في هذه المنطقة منطقة جازان، الشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد رحمهم الله جميعا ألفوا في جماعة الإخوان وفي جماعة التبليغ في غيرها من الجماعات والفرق، وكذلك علماؤنا في المملكة في نجد باز وفوزان وفي المدينة الشيخ ربيع والشيخ عبيد وغيرهم من أهل العلم والفضل، في خارج هذه البلاد الشيخ الألباني الشيخ مقبل حدث اليمن، في كثير من البلاد والله الحمد علماء السنة يردون على هذه الجماعات والفرق والأحزاب ويحذرون منها، ونفع الله بهذه الردود وهذه التحذيرات، واستفاد الناس واستفاد الشباب وتبين لهم الحق، فلا بد من التحذير من أهل البدع وبيان ضلالهم وانحرافهم، كما قلنا بعض الناس يتضايق إذا ذكر أهل البدع ويقول دعونا من الكلام في الناس من ذكر فلان وفلان وهذا يقسي القلب. السلف لهم مؤلفات كثيرة في الردود في التحذير من أهل البدع كابن تيمية وغيره، وعلماؤنا كما ذكرت لكم ولله الحمد، وهذا منهج السلف ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعون حذرون من أهل البدع، والنبي عليه الصلاة والسلام لما حذر من الرجل الخارجي وقال: يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم، يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى المرأة التي استنصحته في زواج أن تتزوج من أبي سفيان أو من صفوان معاوية أبو سفيان، فقال لها: أما أبو سفيان فصعلوه كل مال له. معاوية أبو الجهم ومعاوية، فقال: أما معاوية فصعلوه كن لا مال له، أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. قيل أنه كثير الأسفار وقيل ضراب للنساء، ولكن انكحي أسامة، فنكحت أسامة فاغتبطت به رضي الله عنهم جميعا. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام بين ونصح، فديننا دين نصيحة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا هو

منهج الصحيح البيان والتحذير من أهل البدع والمخالفات والمحدثات. أولا حماية لدين الله من أن يدخل فيه ما ليس منه، لأن بعض الناس يعتقد أن هذا دين. بعض الناس إذا رأى شخص يتكلم في الولاة ويطعن فيهم ويحرض عليه قال هذا لا يخاف في الله لومة لائم، هو مسكين ما يدري أنه مخالف للكتاب والسنة. فهذا حماية لدين الله عز وجل، أنك تبين أن هذا خلاف الكتاب والسنة وأنه ليس من الدين في شيء. وأيضا حماية للمسلمين، أن يضل المسلمون بسبب هذا الشخص، بسبب هذا الرجل، بسبب هذا الفكر. ففيه حماية لدين الله وفيه حماية لعباد الله، هذا الذي هو الرد على أهل البدع وعلى أهل المحدثات وعلى المخالفين. أهل العلم أهل الفضل لابد أن نعرف لهم مكانتهم وقدرهم، الله عز وجل رفعهم، فيجب علينا أن نرفعهم وأن نعرف قدرهم ومكانتهم وأن نأخذ عنهم وأن نسألهم إذا أشكل علينا شيء وأن نرجع إليهم. فهم أعلم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة، هم أعلم بالفتن وبالشبهات. حتى كان السلف يقولون إذا أقبلت الفتن عرفها العلماء فحذروها وحذروا منها، إذا أقبلت، وإذا أدبرت علمها الجهال بعد أن وقعوا فيها. فأهل العلم لهم مكانتهم، يجب علينا أن نعرف لأهل العلم مكانتهم وفضلهم. هذه ما تيسر. هناك بعض الفوائد من هذه من هذا الحديث. أول مشروعية الموعظة، مشروعية الموعظة وأنها مهمة، وأن لا يكثر الإنسان من الموعظة، تكون قليلة وحتى لا يمل الناس. وهذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يتخولهم بالموعظة، وكانت خطبته صلى الله عليه وسلم قصيرة، حتى قال عليه الصلاة والسلام إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي دليل على فقهه. فيشرع الإنسان أن يتخول أصحابه بالموعظة ويذكرهم، وأن تكون الموعظة أيضا مؤثرة، اختار الكلمات المؤثرة الجزلة المفيدة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته واحمرت عيناه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم، لأن الموعظة تؤثر على القلب، إذا خاف القلب ووجل القلب بكت العين ودمع وتأثر المسلم. أيضا من الفوائد أن موعظة المودع تكون مؤثرة، المودع ما يوصي ولا ينصح إلا بأمور مهمة جدا، أهم الأمور موعظة المودع، يعظ بالأمور ويوصي بالأمور المهمة. أيضا من الفوائد طلب الإنسان من العالم أن يوصيه، العالم صاحب الفضل والعلم إذا قابلته أن تطلب منه الوصية، وليس كل ما قابلته، خاصة إذا أنت تقابله، إذا كنت تقابله كثيرا ما كل مرة أوصني ثم ربما لا تعمل، لكن ربما لا تقابل العالم إلا قليلا أو مرة أو مرات قليلة، فاطلب منه الوصية أن يوصيه. مثل في سفر أو مثل موعظة بعد موعظة تطلب منه الوصية، كما فعل الصحابة لو أنها موعظة بليغة فقالوا أوصنا يا رسول الله، أو عالم قابلته واستفدت منه. وأهم وصية يتواصى بها المسلمون هي الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى، فهذا دليل على فضيلة التقوى، وأنها أول ما يوصى به، أول ما يتواصى به الناس والمسلمون فيما بينهم تقوى الله سبحانه وتعالى. كذلك التواصي بالسمع والطاعة أمر مهم جدا، التواصي بالسمع والطاعة، يوصي طلاب العلم

0: وأهل النصح يوصون الآخرين بالسمع والطاعة، خاصة الذين لهم مكانة وكذا، أن توصيهم، أوصيك يا فلان بالسمع والطاعة، وأن تحث جماعتك ومن أنت إمامهم أو كذا أو من يدرسون عندك على السمع والطاعة ولزوم الجماعة. فهذا فضل عظيم، وينفع الله عز وجل بهذه الوصية، كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من مناسبة، كان يوصي بتقوى الله والسمع والطاعة. أيضا من الفوائد ثبوت إمرة العبد، وجوب طاعة الأمير وإن لم يكن السلطان الأعظم، لأن الأمراء والنواب يأمرون بأمر السلطان ويأتمرون به، فلهم سمع ولهم طاعة. كذلك الإمارة في السفر تلزم طاعة للأمير في السفر، لكن في أمور السفر. أيضا من الفوائد ظهور آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ذكره الاختلاف، فوقع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا آية معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد وجوب التمسك بالسنة عند الاختلاف، إنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أيضا علينا من الفوائد أن نتعلم السنة، نتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام كي نعمل بها ونعلمها نطبقها. ومن الفوائد أيضا الحذر من الفرق والأحزاب والجماعات الضالة المنحرفة، أن نحذر منها وأن نحذر منها، حذر من البدع، وأن جميع البدع ضلالة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فرق الضالة الموجودة الآن، إخوان التبليغ، القطبية، السرورية، داعش وغيرها من الفرق، علينا أن نحذر من هذه الفرق وأن نحذر منها وأن نحذر من البدع دائما، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ولاة أمرنا وولاة أمور المسلمين عامة، واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين. اللهم أصلح حالنا وحال المسلمين أجمعين، وأصلح نساءنا ونساء المسلمين، وأصلح شبابنا وشباب المسلمين، واستر عوراتنا وعورات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعيات الروم، وعلى منظومة الألبيري رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، وفقنا الله والقائمين عليها لمحابه ومراضيه. وقد انتهى الكلام بنا فيما يغلب على ظني إلى الكلام على الإعراب، وإن كان قد تجاوزناه فإن إعادته من المهمات، لأن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر تعريف الكلام أو قل حد الكلام وذكر أقسامه وذكر علامات كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة، وهي الاسم والفعل والحرف، لما ذكر هذه الأقسام ذكر علامة كل قسم منها كما سبق بيان ذلك. ثم لما فرغ من هذا المبحث المهم الذي لا يمكن لطالب النحو أن يتعرف على النحو إلا بعد وضع قدمه برسوخ

ذكر ما يتعلق بالإعراب، والنحويون في كتب النحو المختصرة والمتوسطة والمطولة والمنظومة والمنثورة كلهم قد اصطلحوا على هذا الاصطلاح، على تسمية هذا الباب بباب الإعراب، وهو في الحقيقة النحو ولبه. فإذا سألت لماذا سموا أو اصطلحوا في هذا العلم على الإعراب، فالجواب أنه لما كان المقصود من الكلام الإفهام، بمعنى أن السامع يعلم مقصود المتكلم من لفظه، سموا هذا العلم بعلم الإعراب. لماذا؟ لأن حقيقة الإعراب هي الإظهار والبيان، فالمتكلم إذا تكلم على اللغة الصحيحة الفصيحة فإنه قد أوصل البيان وأظهره للسامع. فلما كان النحو هو الوسيلة للإفهام بين المتكلم والسامع سموه بهذا الاسم، ألا وهو الإعراب، لأن حقيقة الإعراب الإظهار والبيان. النبي صلى الله عليه وسلم قال في البكر: والبكر تعرب عما في نفسها، والثيب تعرب عما في نفسها، يعني تبين وتظهر. فالمراد بالإعراب البيان والإظهار. فإذا تكلم المتكلم على قواعد العربية فقد أظهر مراده وحوسب بمقتضى كلامه الذي تكلم به. ولهذا النحويون لما ميزوا الكلمة وبينوها وعرفوها انتقلوا إلى بيان الإعراب، فقال: ومنهم ابن آجروم رحمه الله، فإنه قال: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذا هو التعريف الذي نص عليه المصنف رحمه الله، وهو تعريف غالب النحويين، وإن كان راجع إلى قول الكوفيين من جهة أن الإعراب لفظي، إلا أن هذا هو التعريف الذي صار مشهورا سائدا، والبصريون كما يفيده كلام ابن هشام في القطر يجعلون الإعراب هو تلك الحركات، يعني حقيقة تلك الحركات التي يتكلم بها أو يختم بها المتكلم كلامه. لكن المصنف رحمه الله تعالى في كلامه تسهيل، وجرى عليه كثير من النحويين والعلماء رحمهم الله، فقال: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، تغيير لفظ، والذي يقابل الإعراب ما هو؟ البناء. وقد قدمت لك في أول درس، وهو درس التمهيد لهذا الشرح، أن الكلام العربي لا يخرج عن هذين القسمين، إما أن يكون معربا وإما أن يكون مبنيا، وحصرنا المعرب والمبني بمقتضى المشهور من كلام النحويين، وهذا كله تقدم. لكن لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الإعراب لزمنا أن نذكر البناء لأنه لم يذكره، فإذا عرفنا الإعراب بضده نعرف البناء. فلما عبر

المصنف رحمه الله تعالى بأن الإعراب تغيير دل على أن البناء لزوم مثل البناء الذي يبنى، فالمبني يلزم حركة واحدة، والمعرب أن توجه وأن دخلت عليه العوامل لا تغير في لفظه، أما المعرب فإنها تتصرف فيه العوامل هذا. والإعراب تغيير الأواخر من اسم وفعل أتى من بعد ذي عمل، فالإعراب تغيير والبناء لزوم، انتبه لهذا. لنأخذ ما تقدم معنا أيضا فيما أذكر على الإعراب، على الكلمة المعربة وعلى الكلمة المبنية من كلام الله تعالى. الله عز وجل قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لاحظ أن كلمة الحج جاءت على الأقسام التي تدخل على الاسم، جاءت مرفوعة وجاءت منصوبة وجاءت مجرورة باختلاف العوامل التي دخلت عليها. فالابتداء اقتضى الرفع، الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، والفعل اقتضى المفعولية، فرض الحج فهو مفعول فرض الحج فصار منصوبا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صار مجرورا لأن العامل الذي دخل عليه حرف في ألزمه الجر أو الكسرة. هذا يدل على أن من كلام العرب ما يتغير من خلال العوامل الداخلة عليها. والمبني يلزم حركة واحدة أن دخلت عليه العوامل لا تغيره، كما قال الله عز وجل في سورة الأنعام: له أصحاب، لاحظ، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله، هدى الله هو الهدى. فالهدى هذه الكلمة لزمت لفظا واحدا في آخرها لم تتغير، مع أن العوامل تغيرت عليها. له أصحاب يدعونه إلى الهدى، إلى هنا حرف جر اقتضى أن يكون ما بعد وما بعده مجرورا، إلى الهدى. قل إن هدى هنا أيضا لم تتغير في لفظها، مع أنه دخل عليها ناصب وهو إن، وكذلك هو الهدى العامل فيها الرفع، ومع هذا لم يعني حكمها الرفع، ليس العامل فيها الرفع، حكمها الرفع، ومع ذلك لم تتغير. فإذا عرفنا هذا، عرفنا أن من الكلمات العربية التي سبق معنا بيانها وإيضاحها ما هو معرب متغير بتغير العوامل الداخلة عليه كما ذكر المصنف رحمه الله، ومنها ما هو مبني يلزم حركة واحدة. فإذا قلت جاء هؤلاء الطلاب ورأيت هؤلاء الطلاب ومررت بهؤلاء الطلاب، لاحظ أن هؤلاء لم تتغير، مع أن ما جاء بعدها وهو البدل منها، ما جاء بعدها تغير، لأن هذا معرب هذا مبني، هذا معرب وهذا مبني. المصنف رحمه الله تعالى قال: الإعراب هو تغيير. عرفنا أن كلمة تغيير أخرجت لنا البناء، فالكلمة التي لا تتغير مع أنها قد تغيرت عواملها هذه مبنية، اقطع بهذه القاعدة وامضي عليها. لكن كما سبق لا بد وأن تعرف حكمها الإعرابي. ثم قال: تغيير أواخر الكلم.

أواخر أخرج الأوائل والأواسط، أخرج أول الكلام ووسط الكلام، لأن هذا من مباحث علم الصرف. فالكلمة إذا دار الكلام على أولها فهذا مبحث صرفي، وإذا دار الكلام على وسطها فهذا مبحث صرفي، أما إذا كان الكلام على الآخر فإن هذا هو المبحث النحوي الذي يشتغل عليه النحويون. وإن كان المتقدمون من العلماء لا يفرقون بين النحو والصرف فيما يصنفون، كما فعل ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته، ليس هذا محله. لكن هنا نقول وتغيير أواخر الكلم، عبر المصنف رحمه الله تعالى في أول الكتاب بالكلام، وعبر هنا بالكلم. الكلام عرفه بأنه اللفظ المركب المفيد بالوضع كما سبق، وذكرنا الفرق بين الكلام والكلم والكلمة، وأن الكلم ما لم يفد. الكلام المركب من ثلاث كلمات فأكثر ولم يفد، إن جاء زيد وما أشبه ذلك من الكلام. وهذا يأخذنا إلى مبحث، ما دام أن الكلم ليس ما يحصل به الفائدة فإن الأصل أن نقول أنه يفرق، وتكون هذه الكلمة موقوفة ليس لها حكم إعرابي، لكن هذا أشياء اصطلاحية لا يعني لا تأثير فيها. هنا قال تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل، لاختلاف قال لاختلاف العوامل، يعني أن الكلمة في السياق لم تلزم عاملا واحدا، ومبحث العوامل وعلم العوامل هو النحو بعينه، ولذلك اعتنى به العلماء جمعا ودراسة ونظما، كما جمعه الجرجاني رحمه الله تعالى في كتابه العوامل في النحو 100. اختلاف العوامل يعني أن العامل يتغير، فإذا تغير العامل تغير العمل المتعلق بالكلمة، كما سبق معنا في المثالين الحج أشهر معلومات، هنا العامل هو الابتداء فاقتضى الرفع، فمن فرض فيهن الحج، هنا العامل الفعل فاقتضى النصب، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج يقتضى الجر. فإذا اختلف العامل اختلف العمل، هذه قاعدة، فلا تعطي عامل النصب رفع الكلمة، والعكس بالعكس، وينبغي أن يكون هذا مفهوما. فهنا المصنف رحمه الله قال لاختلاف العوامل، فإذا قلت لن يقوم زيد ولم يقم زيد ويقوم زيد، لاحظ أن يقوم تغيرت، لأنها سبقت بلن وسبقت بلم ولم تسبق بشيء، فحيث لم تسبق بشيء صارت مرفوعة، وإذا سبقت بلن صارت منصوبة، وإذا سبقت بلم صارت مجزومة، فتعطيها العمل الذي تستحقه. وهنا قال لاختلاف العوامل، ومبحث العوامل هذا من كما قلت لك قبل قليل من أهم المباحث، ولن تستطيع النحو دون حفظ العوامل، فإذا لم تحفظ العامل ربما أعملت ما بعد مقتضي النصب الجزم، ومقتضي الرفع النصب وما أشبه ذلك، فلا بد أنت يعني النحو أمره يسير، الكلمة لا تخرج عن أربعة أحكام كما سيأتي معنا، إما رفع أو نصب أو جزم، إما رفع أو نصب أو جر أو جزم، ولكل واحد من هذه الأربع الحالات هذه لها عوامل، ما الذي يقتضي الرفع؟ ما هي العوامل التي تقتضي الرفع؟ ما هي العوامل التي تقتضي النصب؟ ما هي العوامل التي تقتضي الجر؟ هذا في الاسم، ما هي العوامل التي تقتضي الجزم؟ هذا في

كما شاهد إمامنا في المضارع تعرف هذا لاختلاف العوامل الداخلة عليها. سألني أحد الطلاب مرة كيف جاء قوله تعالى ذكر آية على لا تحضرني الآن، كان قبلها من، ومن من الأسماء ليست من الحروف، وجاء ما بعدها مرفوعا فظن أن من مثل من تعمل الجر. لابد أن تميز هذه الأمور، تفرق بين هذه الكلمات وبين هذه المصطلحات. هنا قال الماجرون رحمه الله لاختلاف العوامل الداخلة عليها، لاختلاف العوامل الداخلة عليه، عليه الضمير هنا عائد على الكلم. فإذا دخل العامل على شيء من الكلم غيرت إعرابه، وإذا تغير الإعراب تغير المعنى، تغير اللفظ، تغيرت الكتابة، فيعمل في هذا الأمر البنان واللسان والجنان، البنان واللسان والجنان كلها تجري وراء الكلمة المعربة إذا سمعها العربي الصحيح، إذا سمعها العربي الفصيح. هذا هو التعريف إلى هذا الموضع الداخلة عليه. ثم ذكر أن هذا الإعراب إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون تقديريا، فقال لفظا أو تقديرا، يعني أن هذا الإعراب قد يكون ظاهرا في اللفظ تلفظ به، وقد يكون مقدرا، وهذا المقدر ليس من جنس المبني، انتبه لهذا، ليس من جنس المبني، حتى لا تقول لماذا جاء هنا بنفس الشيء. فإذا قلت لك قام الفتى ورأيت الفتى وسلمت على الفتى، تأتي وتعمل لي تلك القاعدة وتقول هذا يدل على أن الفتى مبني، تقول لك لا، فرق بين قضية البناء وبين قضية التقدير في الإعراب، اضبط هذا. والفروق في العلم من أهم قواعده وضوابطه لمن أراد تحصيل العلم. هنا لاحظ أن المصنف رحمه الله قال لفظا يعني يلفظ به أو تقديرا. فإذا قلت جاء الرجل ورأيت الرجل وسلمت على الرجل، لاحظ أن اللفظ تغير، جاء الرجل رفعا، رأيت الرجل نصبا، رأيت بالرجل جرا. وإذا قلت جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى أو سلمت على الفتى، هذا لم يتغير لفظه، لكن هل هذا من جنس البناء؟ لا، إنما هذا هو الإعراب التقديري. ما أسباب هذا الإعراب التقديري؟ أسبابه مختلفة، ونحن سنذكر أهم ما يتعلق بها. أول هذه الأسباب أن يكون آخر الكلمة اسما مقصورا، أن تكون آخر الكلمة في الألف المقصورة، أن يكون آخر الكلمة الألف المقصورة. الألف هذه لا تتحمل الحركة، ولهذا تقدر عليها. فإذا قلت جاء الفتى كما سبق، وإذا قلت رأيت الفتى وسلمت على الفتى، هذه كلها الآن على الألف المقصورة، لأنها تقصر عليها الحركات، فلا تأتي عليها الحركات من القص، من القصر. وهذا يسمى عند النحويين بالتعذر، هذا مبحث التعذر. فيقال إذا كانت الألف مقصورة منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر. وكذلك مع الاسم،
بعد الاسم المقصور الذي آخره ألف، هذه كما قلنا الألف المقصورة، بعدها الاسم المنقوص، الاسم المنقوص. إذا قلت ما هو الاسم المقصور، لما هو الاسم المقصور، ما حقيقته؟ أقول لك ما كان آخره ألف لازمة، ما كان آخره ألف لازمة، هذا هو الاسم المقصور، كما سبق معنا في الفتى فإنه من الأسماء المقصورة. الثاني الاسم المنقوص، الاسم المنقوص، وكما أخذ الاسم المقصور من القص أخذ الاسم المنقوص من النقص. لماذا؟ لأن الحركات تنقصه أو تنقصه بعض الحركات، تنقصه بعض الحركات، وهذا الاسم المنقوص، هذا الاسم المنقوص ما آخره ياء، ما آخره ياء. إذا قلت يعني هو، إذا أردنا أن نعرفه تعريفا ينضبط، نقول هو كل اسم معرب آخره ياء لازمة قبلها كسرة، قبلها كسرة، مثل القاضي. فإذا قلت جاء القاضي ورأيت القاضي وسلمت على القاضي، لاحظ أن القاضي هنا لزم حركة واحدة، لكن هل هذا اللزوم لزوم بناء؟ لا، هذا ليس لزوم بناء، وإنما هو معرب، لكن هذا الإعراب لم يظهر. لماذا؟ لأنه منقوص، لأنه منقوص، نقصت منه الحركة فلم تدخل عليه، فلم تدخل عليه. ويقال في الإعراب إذا تكلمت فيه يقال منع من ظهورها الثقل، هناك في الألف المقصورة منع من ظهورها التعذر، وهنا يقال منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل. فإذا قل جاء القاضي، جاء فعل ماض والقاضي فاعل مرفوع للفعل وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل، يعني ثقل النطق بها. الثالث من الأسباب التي تقدر الحركات بسببها المضاف إلى ياء المتكلم، وهذا المضاف إلى ياء المتكلم كل اسم معرب أضيف إليه إلى ياء المتكلم، أضيف إلى ياء المتكلم، وهذا تقدر عليه جميع الحركات. هذا غلام وكتاب أضيف إلى أي شيء أضيف؟ أضيف إلى ياء المتكلم، إلى ياء المتكلم. فإذا قلت هذا كتابي وقرأت كتابي واحتفظت بكتابي، العوامل تغيرت، هذا كتابي المبتدأ وخبر حقه أن يكون مضموما، تقول هذا كتاب بو بو إذا لم تكن الياء موجودة، هذا كتاب. جاءت الياء حذفت علامة الإعراب، لماذا حذفت؟ لاشتغال المحل بحركة مناسبة، مناسبة لأي شيء؟ لما قبل الياء، ما هو للياء، عفوا للياء، ما هي؟ الكسرة، الكسرة، فهي المناسبة للياء. وكذلك إذا قلت قرأت كتاب بي، الأصل أن تقول قرأت كتاب، كتاب، أو تقول قرأ كتابا، لكن لما أدخلت عليها ياء المتكلم اشتغل المحل، فصارت هذه الحركة مناسبة لياء المتكلم، فتقول قرأت كتابي. ومثله أيضا احتفظت بكتابي، هذا ما يتعلق بالاسم، يعني الأشياء التي تقدر عليها الإعراب من الأسماء. الفعل المضارع أيضا تقدر عليه الحركات، تقدر عليه الحركات وتقدر

0: تكثر الحركات في الفعل المضارع إذا كان آخره حرف علة، إذا كان آخره حرف علة وهو المعتل الآخر. وحروف العلة ما هي؟ حروف العلة هي الواو والياء والألف، والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكترف. فالفعل المضارع إذا كان آخره حرف علة تقدر عليه الحركات، مثل ما تقول يرضى ويدعو ويدعو ويهدي، فكل هذه تقدر عليها الحركات. فإذا قلت مثلا لن يرضى، لن يرضى الله على الكافرين، لن يرضى الله على الكافرين، لن يرمي أو لن يقضي القاضي بالباطل، فإن هذه تقدر عليها علامة النصب الذي هي الفتحة. لكن قد تظهر أيضا على الياء كما في قوله تعالى لن ندعو من دونه إلها، لن ندعو من دونه إلها، فإنها تظهر عليه. هذا لعله ما يتعلق بالكلام على قول المصنف رحمه الله تعالى: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. ولا بد من حفظ مثل هذه المعاني، والمصنف بعد ذلك سيذكر أقسام هذا الإعراب، ونرجئه إلى درس قادم إن شاء الله تعالى. ويبقى معنا التعليق على منظومة الألبيري
1: يسر عليه رحمة الله في الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان ماذا بعد الحج، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الرضوان بالمدينة النبوية يوم الجمعة 1437 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: بعد أذي بدء قد رغب الإخوة في اللقاء بالطلبة وإخواننا وأبنائنا الطلاب والتذاكر معهم والتذكير، والله ينفع بهذه الكلمة أو هذه الكلمة إن شاء الله. وأولا أقول تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وبارك الله لنا ولكم فيما قدمنا من عمل، ونسأل الله جل وعز القبول، إنه جواد كريم. ولا شك أن التهنئة بالعيد سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرج عليها الصحابة، إلا أن التهنئة تكمل بأن يتمم العبد ما بدأه من عمل صالح فيتبع ذلك العمل الذي قام به في تلكم الأيام المباركات. أقول يتبعه بأعمال صالحة أخرى، فإن من نعمة الله على العبد أن يوفقه جل وعلا لتتابع عمله الصالح ومتابعة الأعمال الصالحة والاستمرار على الأوبة والرجوع إلى الله جل وعلا.

ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما عند ابن أبي شيبة التوبة النصوح العزم على عدم العود أي إلى الذم. ولا شك أيها الإخوة أن الآيات والأحاديث في التوبة إلى الله جل وعلا كثيرة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما كان يستغفر الله في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، وفي لفظ أكثر من 70 مرة، وهو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه صلى الله عليه وسلم وما تأخر. وفي الصحيحين لما كان يقوم وتتورم قدماه عليه الصلاة والسلام وتقول له أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، تقوم وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فكان الجواب منه عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا. يجب على العبد أن يقابل ما أنعم الله عز وجل عليه بالشكر له جل وعلا والامتنان والاعتراف له بالفضل وتسخير جوارحه وقلبه ولسانه في شكره وذكره وحسن عبادته سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما جاء في الحديث الصحيح عند الترمذي وغيره: إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، ما لم يغرغر أي يحتضر. وكذا من موانع قبول التوبة أو لا تقبل التوبة من صاحبها إذا ما طلعت الشمس من مغربها. فيسارع العبد في هذه المواسم التي من الله بها عليه أن يستغل ذلك وأن يجدد التوبة إلى الله جل وعز والاستغفار والاستكثار من الطاعات. فإن من علامة قبول التوبة والعمل الصالح من العبد أن يدل صاحبه إلى عمل صالح بعده، وأن يتابع المرء العمل الصالح بآخر، فهذا من توفيق الله له وامتنانه عليه ومنته سبحانه وتعالى عليه. جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف بسند حسن عن هشام بن عروة رضي الله عنه ورحمه أن أباه عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال له أي لابنه هشام: يا بني إذا رأيت الرجل يأتي الطاعة فاعلم أن له عنده منها أخوات، وإذا رأيت الرجل يأتي المعصية فاعلم أن له عنده منها أخوات، أن له عنده منها أخوات، فإن الطاعة تدل على أختها والمعصية تدل على أختها، فإن الطاعة تدل على أختها والمعصية تدل على أختها. فليجدد العبد ولينتهز هذه الفرص التي من الله بها عليك، فأنت في حياتك الحمد لله من الله عليك بالبقاء حتى هذه الساعة، فكن من الله أقرب ومن معاصيه أبعد. فكلما ازداد العبد قربا من الله ازداد بعدا من مساخطه جل وعز. ولكن الحسرة والندامة أن يفوت المرء على نفسه هذه الفرص. قال عبد الله بن المعتز رحمه الله كما في الجامع للخطيب: الفرصة سريعة الفوت بطيئة العودة، الفرصة سريعة الفوت بطيئة العودة. ثمة أناس كانوا معنا فيما مضى من الأزمنة وقد أدركوا لعلهم حج العام الماضي وعيدوا مع الناس عيدهم الماضي، وبعضهم ومن هؤلاء من لم يدرك لا حج هذه السنة ولا عيد هذه السنة. هكذا الأيام دول، كل ابن آدم وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فالمرء لن يجد إلا ما قدم من عمل.

فليسارع العبد وليجدد العهد وليتابع نفسه وليحاسبها، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فكن يا عبد الله حريصا دقيقا على محاسبة نفسك ومراجعتها والرجوع إلى الله جل وعلا فيما فرطت أو أفرطت فيه. وتذكر أن العبد إذا ما فعل هذا وقام به وجدد التوبة إلى الله جل وعز، وما آتاه من معاص أو اقترفه من آثام أو ارتكبه في حال غفلة وسهو ونسيان، أن هذا من إرادة الله له بالخير، أن أعانه وذكره وألهمه رشده بأن تاب وأناب إلى الله جل وعلا. قال الله جل وعز ممتنا وذاكرا عبده، قال: نعم العبد إنه أواب، أي رجاع. فهذه التوبة باب مفتوح، وتستطيع أيها المؤمن أن تصلح العمل سواء ما سبق أو ما يقدم، لكن الشأن كل الشأن أن تصلح ما أنت عليه في الساعة التي أنت فيها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد لما تكلم عن إصلاح المرء لحاله، أن المرء يصلح ما مضى، يمكنه إصلاح ما مضى، ويمكنه إصلاح ما يأتي، وإصلاح ما هو عليه. فأما قال: بما بلا مشقة ولا تعب. أما إصلاح ما مضى فبالندم والتوبة والإنابة إلى الله على ما قدم وأفرط في تلك الأيام الخوالي، يستغفر الله مما مضى ويعزم على ألا يعود، ويندم على ما قام، أي ما قام به من عمل، لما جاء عند الإمام أحمد وغيره بسند حسن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الندم توبة. قال: فهذا إصلاح لما مضى، تصلح الذي مضى بالتوبة إلى الله والعزم والندم على ما فرطت وأقدمت، وتستغفر الله جل وعلا مما فعلت، فهذا إصلاح لما مضى، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهذا الإصلاح ليس فيه جهد من حيث أن تقوم وتعمل بيديك وفيه مزيد عناء على الجسد، أبدا، أنت في مكانك ومقامك تري الله من نفسك خيرا وصدقا وتوبة وأوبة، فهذا إصلاح ما مضى. قال: وأما إصلاح ما يستقبل فبعقد العزم على ألا يقترف العبد ما يسخط الله، يعزم أنه إن أبقاه الله فلن يعصيه، ويجاهد نفسه على ألا يعصيه سبحانه وتعالى، فهذا ليس فيه أيضا مزيد عمل ولا عناء، فإنه يستطيع أن يجدد العهد بالله جل وعلا وأن يصدق الله جل وعلا ويطلب منه العون والإعانة. فإذا ما فعل كان قد أصلح ما يستقبل من الأيام. قال: وإصلاح اليوم الذي أنت فيه، قال هذا الساعة التي أنت فيها، قال: هو أشد الإصلاحين، أشد الإصلاحين، لأن الأول والثاني ليس فيهما كما قلت مزيد يعني جهد أو جهد على البدن. أما الساعة التي أنت فيها أو اليوم الذي أنت فيه فهذا هو الشأن كله فيه، إذ يحتاج منك إلى مجاهدة وإلى اجتهاد، وأن تحبس نفسك وأن تصبرها على ألا تقترف ما لا يرضيه جل وعز، وأن تجاهدها على فعل ما أمر. فتحتاج إلى ماذا؟ إلى مجاهدة شديدة وحبس النفس وكبح جماحها

فإن النفس فوارة إن لم تلجمها بلجام التقوى انفلتت منك. فالإنسان ولهذا قال الله جل وعز ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى ذلك خير. ويقول جل وعز وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بهذا يمكن أن يصلح العبد نفسه فيما مضى وفيما يستقبل وفيما هو عليه من اليوم الذي هو فيه. فاجتهد أيها المحب في أن تنتهز هذه الفرصة التي من الله بها عليك بتجديد العهد به جل وعلا والأوبة إليه والاستغفار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله كما في الوابل رب طاعة أدخلت صاحبها النار ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة. قال وبيانه أن لعل بعض الناس أو بعض العباد يقوم بطاعة الله فيمتن بها على الله ويرى أنه قد قام بما يجب عليه فلا يزال به أو لا تزال به هذه البلية ويتقاعص عن القيام بما أمر الله جل وعز به إذا به تورده والعياذ بالله النار. هذا الرياء وهذا الامتنان على الله يحبط العمل. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. قال ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة أي أن العبد ربما اقترف ذنبا فلا يزال يتذكر ذلك الذنب ويتوب منه ويجدد التوبة ويزيد في أعمال صالحة رجاء أن يكفر الله عنه ما قام به واقترفه. فلا يزال من طاعة إلى طاعة ومن أوبة إلى أوبة ومن رجوع إلى رجوع وإذا بهذا الذنب كان سببا في فتح أبواب كثيرة من الأعمال الصالحات له فسببه ذلك أو تسبب ذلك في دخوله الجنة. إذن أيها المحب اعلم يقينا أن الله جل وعلا رحيم غفور ودود ولكنه أيضا شديد العقاب سبحانه وتعالى يحب من عبده التوبة. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح عند البخاري وغيره. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الأوابين التائبين وأن يرزقنا حسن العمل وصدق النية إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.

هذا سائل يقول: ما حكم العمل في محل لبيع المناديل والحافظات علما بأن أكياس أكياس هذه المناديل قد يكون عليها صور للنساء؟ الأصل فيها الإباحة، لكن على كل حال إن استطعت أن تكون هذه ما هي ظاهرة ويتناولها من يريدها للحاجة لا حرج إن شاء الله. هذا سائل يقول: عندنا في بلادنا في يوم العيد يهنئون

مع القول تقبل الله منك ومن مني ومنك أو كذا، يقولون عيدكم مبارك أو عيد مبارك، هذا صحيح لا حرج فيه. المعايدات أصلها الأصل فيها الإباحة، الألفاظ الشرعية الصحيحة لا حرج فيها ومنها. وإن كان الصحابة كان إذا التقى بعضهم قال تقبل الله منا ومنكم أو منا ومنك، ولو قال عيدكم مبارك أو مبارك عليكم العيد لا حرج فيه. هذا يسأل ما هي العلامات التي يعرف المرء بها أن عمله قد قبل أو هو مردود عليه، نسأل الله العافية. قد مضى الجواب عن هذا في أثناء الكلمة، وقلت أن من علامات ودلالات ذلك أن المرء يتابع العمل الصالح بأعمال صالحة، وكونه يقصر لا يعني أنه مردود العمل، إذ القبول والرد عند الله جل وعلا، ولا يدري المرء قبل منه أو لم يقبل، لكن يرجو من الله جل وعلا القبول، ويطلب منه جل وعلا التوفيق للأعمال الصالحة. قال الإمام ابن رجب رحمه الله كما في جامع العلوم والحكم: من عامل الله بالتقوى في حال رخائه عامله الله باللطف في حال شدته، في حال شدته. يسأل الله العبد دائما أن يعينه وأن يسدده وأن يوفقه. نعم. يقول: ما هو القول الصحيح في السعي بين الصفا والمروة في طواف الإفاضة؟ الحاج إن كان تلبس بأحد الأنساك الثلاثة، الإفراد أو التمتع أو القران، فإنه يلزمه سعي الحج، يلزمه سعي الحج. والناس في هذا على أقسام: المفرد إن قدم إلى مكة فطاف طواف القدوم ثم أراد أن يسعى سعي الحج، فهنا قدم سعي الحج جاز له ذلك، وبقي عليه طواف الإفاضة وطواف الوداع إن أخره، إن تأخر يعني من الخروج، ولا سعي عليه لأنه قد سعى. المتمتع يأتي بعمرة يتحلل بعدها ثم يتلبس بالحج وعليه طواف الإفاضة وسعي الحج ثم آخرا طواف الوداع. والقارن أيضا إذا ما قدم فطاف طواف القدوم لأنه أهل بعمرة وحج، وله أن يقدم السعي سعي الحج ويبقى عليه كما يبقى على المفرد، أو أن يؤخر السعي فيطوف طواف الإفاضة وسعي ويسعى سعي الحج، لعل هذا الذي يقصده السائل، والله أعلى وأعلم.

قال: ما نصيحتكم الذين يرمون الشرك الأكبر على علمائنا الذين أجازوا الاستعانة بالجن المسلم؟ يعني هل هناك أناس يقولون أن هؤلاء مشركون من قال بهذا؟ على كل حال، مسألة الاستعانة بالجن وإن قال بها بعض أهل العلم، إلا أن الصحيح أنه لا تجوز الاستعانة به، صحيح أنها لا تجوز الاستعانة به، لأن هذا الجان كيف لك أن تصدقه؟ كيف تستعين به؟ أما أن تقول أنا أخرجه من المريض

يسلم على يدي فأستعين به، فهذا أمر قد أجبنا عنه وبينا بطلانه في أكثر من مرة في دروسنا، وقلت إنه لا يجوز تصديقه، وأقل أحوال هذا الجان المتلبس بالإنس أنه مرتكب لكبيرة إن كان مسلما، وهو فاسق بهذا الفعل. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فكيف لك أن تتبين صدق هذا الجان من عدمه؟ لا تستطيع. لما؟ لأنهم عالم غيب ونحن عالم شهادة، والأمر لا يقوم على التجارب، يقول جربنا فوجدنا، لا يمكن. التجارب في هذا الباب مرفوضة، كما قلت اختلاف العالمين، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وإذا ما كان فاسقا قلت فلا يجوز ماذا؟ تصديق هذا تنزلا، أن يكون المتلبس بالإنس من الجن المسلمين، وهم أعني هؤلاء هذا العالم عالم الجن يتلذذون ويستلذون بمخاطبة الإنس لهم، كما أنك تتشوق لسماع قصص الجان وأحاديث الجان، فيقول البعض أنا قلت له فقال لي وأجبته وأجابني، ها، وكان معه في هذا الإنسان أخوه وأمه وأخته وجده وجدته وقبيلته، كل هؤلاء القوم في إنسان واحد، كيف صدقته؟ السؤال كيف صدقته؟ هو أعطاك خبرا، صحيح؟ هذا الجان أعطاك خبرا أنه كذا وهو وفلان وفلان وفلان، كيف صدقت؟ خبر يحتمل الصدق ويحتمل ماذا؟ الكذب. أليست القاعدة أنه لا تقبل أخبار المجاهيل؟ كيف بهذا؟ أنت لا تراه ولا تعرف كنهه، زد على هذا ما يترتب وراء هذا من الأشياء والأخطاء، إذ أنه قد يقول له إنما تلبسته بسبب أنه فعل كذا، أو سحره فلان، أو أعانه فلان من العين، أو أصابه فلان بكذا، صحيح؟ فتبنى على هذه الأقوال الأحكام، ويترك الناس الصواب والسنة في هذا الباب، ويصدقون الجان في أقواله وهذيانه. الجن، السؤال هل هو عالم أو تلبس بالإنس الآن أو من سابق؟ موجود، موجود من سابق؟ أما كان في عهد النبوة كانوا موجودين؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا إيش؟ قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، الآيات. فالجن موجود منذ ذلك العصر ومن قبل، والمرة التي كانت تصرع دعت النبي، طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام قال تصبرين ولك الجنة؟ قالت نعم، لكن أدعو الله لي ألا أتكشف، فدعا الله فصارت لا تتكشف إذا ما أصابها شيء من ذلك. فيا إخوة، الاسترسال في هذا الباب بتره هو الصواب، قراءة القرآن، الأدعية الصحيحة الثابتة، والعلاجات الثابتة الصحيحة في السنة فقط، حتى القراءة على الماء، حديث القراءة على الماء والنفث فيه لا يصح، حديث أبي داود. وتوسعت الناس في فهم حديث كلوا الزيت وادهنوا به، فصار إذا ما جئت إلى هذا القارئ التاجر المتاجر بهذه المهنة

يقول لك ماذا؟ هذا زيت مقري عليه، ومع الزيت لابد إيش؟ لعقة عسل، إلا قارورة عسل، هذا بكذا وهذا بكذا، وهذا تجارة صحيح؟ ثم يقول أنا ما أخذ، هو ما يأخذ لكن أنت تشتري. أحدهم اختلف، يقال العامية يقال الحقن صب أو حقنا، أحدهم قال صبه، الثاني قال احقنه، وكلها المرد واحد، هو ما أخذ لكنه باعك ألف، ها لف عليك وأخذ ما في الجيب. فانتبه، ولا ينبغي الاسترسال وتصديق الجان، تستعين به ثم يقول لك هذا فيه مس، هذا فيه سحر، هذا فيه عين، هذا فيه كذا، مو تصدقه؟ يصدق ولا ما يصدق؟ يصدق. فانتبه أيها المحب في الاسترسال. ومن قال، وأنا أعرف من قال بهذا من أهل العلم، سواء ممن سبق أو من المعاصرين، إلا أنه قول مرجوح ضعيف اجتهد صاحبه فلم يصب. هم قاسوا أن الاستعانة بالجن المسلم كالاستعانة بالإنس المسلم، لو كانت الصورة كذلك لقلنا بالجواز، لكن الفرق بين، هم عالم غيب وأنتم عالم شهادة. ولذا افترق، الله جل وعلا يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث إيش؟ لا ترونهم. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل إيش؟ أن تقوم من مقامك. نعم.

قال يا شيخ ما هي النصيحة لبعض الشباب عندنا في تونس اشتغلوا بقضية العذر بالجهل وامتحان الناس بها وامتحان أهل السنة بها؟ هو بس ليس القضية هذه في تونس، هي في تونس وفي غير تونس، لماذا حصرها السائل فيها؟ من المهم أن تعلم أيها المحب أن مسائل الشرك والكفر سواء الأكبر والأصغر قد بينها علماء أهل السنة في مصنفاتهم ومؤلفاتهم وشروحاتهم ودروسهم وغير ذلك، فما كان من شرك أكبر قالوا وشرك ماذا؟ أكبر، وما كان من الشرك الأصغر قالوا إنه شرك أصغر، فلم يخالفوا أو لم يختلفوا في هذا، وإنما وقع بين بعض علماء أهل السنة، انتبه لا أتكلم عن علماء البدع الذين أقحموا أنفسهم في الباب لينفذوا من خلاله إلى تكفير المجتمعات، أقول حصل خلاف بين أهل السنة ابتداء في بعض المسائل في الإعذار، هل يعذر أو لا يعذر، لا أن مختلف أن هذا من الشرك أو ليس من الشرك، انتبه هذا من الدقة بمكان، هو لم يخالف أن الطواف ودعاء الميت من الشرك الأكبر بالله جل وعلا، دعاء الميت والاستغاثة به من دون الله من الشرك الأكبر، سواء من قال بالعذر أو من لم يقل به، يعني قال بالعذر بالجهل أو من لم يقل بالعذر بالجهل، كلهم متفق على أن هذا من ماذا؟ من الشرك، اختلفوا فقط هل هذا يقام عليه الحكم ابتداء أم يعذر حتى يبين ثم يقام، فهم؟ فلما هذا التناحر؟ وهذا قول لأهل السنة وهذا قول لبعض أهل السنة، إلا أن التحقيق هو القول الذي يقول بالعذر على تفصيل فيه، واضح؟ لماذا يمتحن الناس؟ هم أرادوا بهذا تقول أو لا تقول؟ جاءني شاب أظن حدثتكم بهذا من مضى في وقت مضى، وهؤلاء يتكررون في إحدى البلدان من بلاد القوقاز،

وهو متشبع بمسائل تكفير الناس، هذا شرك، هذا كفر، لماذا يكفر إلى آخره، أناقشه. قلت يا أخي أنا صاحب الشبهة، أنت صاحب الحق، أعطيني الآن الأجوبة على ما أورد عليك، أنت صاحب هداية وأنا صاحب شبهة، فأجبني. طبعا لا أجوبة عنده. قلت منذ متى أنت الله هداك إلى هذا المنهج الذي تظن أنه الصواب؟ قال منذ 4 سنوات. هو لا يتجاوز 23 سنة، حدث 24 25. منذ متى؟ قال منذ 4 سنوات. قبل هذه الهداية ماذا كنت تظن نفسك؟ كنت مسلما ولا كافرا؟ قال مسلما. طيب الآن بعد أن هديت كما تظن، ماذا تعتقد في نفسك فيما مضى؟ هل أنت من المسلمين أم من الكافرين؟ سكت، ما استطاع أن يجيب، مسكين. ماذا تعتقد في أبويك؟ سكت، لا يعتقد إسلامهما. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ في بعض البلدان بارك الله فيكم الذي قبعت عليها الشيوعية أو الاتحاد السوفيتي سابقا، كانت الناس تقتل لأنها تقول أنا مسلمة، الرجل يقتل لأنه قال أنا مسلم بس، لعله لا يعرف من الإسلام إلا الاسم، وكان يتمسك بإسلامه وهذه الهوية حتى على ماذا؟ على قتله. فتأتي أنت الآن تحرص كل الحرص مع أنه كبت وكتم هذه المدة الطويلة، أنت تحرص كل الحرص لإخراجه من الإسلام الذي صبر على القتل دونه، ما هذا الحرص؟ هل الواجب أن تخرجه أو أن تصحح له؟ إذا كنت داعية خير، إذا كنت تريد الخير للغير، همك ما هو؟ إصلاح الناس أم إخراجهم إلى الظلمات ورميهم في ماذا؟ في أسفل السافلين. هل هكذا دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلت له يا بني، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الإمام ابن القيم وغيره كانت من شقين: دعوة الكافرين لأن يدخلوا في الدين، دعوة الكافرين لأن يدخلوا في الدين، ولهذا بعث معاذا وبعث غيره: إنك تقدم قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه، دعوة الكافرين لأن يدخلوا في الدين، والثانية دعوة المؤمنين لأن يثبتوا على الدين، دعوة المؤمنين لأن يثبتوا على الدين، ما دعوة المؤمنين لأن يخرجوا من الدين؟ ففرق بين الأمرين. أما من عرف الدين والتزمه وصار من أهله فابتدع فيه بدعة، فهنا يجب أن يبين له ما وقع فيه، فإن أصر فيلحق بأهل الأهواء، هذه مسألة أخرى. واضح؟ فلا تشغلوا أنفسكم بمثل هذه الإشغالات، وتعلموا العلم الصحيح، ستقفون إذا ما تعلمتم وتضلعتم من العلم الصحيح، عرفتم بعد ذلك من الذي يعذر ومن الذي لا يعذر. قال السائل: أنا شاب سلفي ومن الله علي بطلب العلم والحمد لله، ولكني أحيانا إذا ما اختليت بنفسي عصيت ربي، فهل هذا نعم يخاف مني؟ فهل هذا وما هو السبيل إلى ترك هذا؟ إيش فهل هذا إيش آخر نفاق؟ نعم. قد ذكرنا غير مرة بأن المرأة يجب أن يحاسب نفسه وأن يخوفها بالله

وأن الله جل وعلا مطلع عليه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ويقول جل وعلا: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ويقول جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فيجب على الإنسان أن يستحضر ذلك وأن يتذكر ذلك، وأن يكون بين حبه لله محبا له جل وعز أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين، وكذلك أن يرجوه ويؤمل فيه جل وعز مع الخوف من الله جل وعز، الخوف الذي يجعلك تهرب إليه لا منه. ففروا إلى الله، من خاف من شيء هرب منه، إلا أن الله جل في علاه إذا خفته هربت إليه. وكما قلت، كلما كنت من الله أقرب كنت عن مساخطه أبعد. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أليس كذلك؟ فهذا مسطر، ليس هي عملية نظرية تكتبها فقط، هي عملية أيضا. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، فكان هو الدواء لها، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. يا أخي تذكر أن الله جل وعلا مطلع عليك، هنا المجاهدة الحقيقية في كبح جماح النفس وتطلعاتها وشهواتها، كبتها بالحق. فهذا الأخ السائل نقول له يجب عليه أن يكون قريبا من الله، وأن يجدد التوبة والأوبة إليه سبحانه، وأن يرجوه، وأن يقوم بين يديه جل وعلا في الثلث الأخير من الليل. فهو القائل جل وعز: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فيدعوه جل وعز ويرجوه ويجاهد نفسه على أن يفارق هذه الأفعال التي قد يقع فيها، وسيجد بإذن الله إن صدق مع الله، إن صدق مع الله سيجد لذة الابتعاد، سيجد لذة الابتعاد عن هذه الآفات المهلكات. نسأل الله العافية والسلامة، لا حول ولا قوة إلا بالله.

قال هل يجوز لي الترخص بالرمي في أيام التشريق بعد صلاة الصبح نظرا لعدم وجود مواصلات بعد الزوال بالنسبة للمتعجلين العاجزين عن السير على القدمين؟ أخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فرمى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن زالت الشمس. وجاء أيضا هذا أعني الرمي بعد الزوال عن الخلفاء الراشدين، فلم يرمي أحد منهم قبل الزوال، وهكذا فعلت أمهات المؤمنين اللاتي حججن، وهو المأثور عن جمع كبير غفير من الصحابة وعن التابعين أن الرمي بعد الزوال. وعليه فإن الرمي قبل الزوال لا يصح، ومن رمى قبل الزوال فقد أوقع العبادة في غير محلها،

كان باقيا في منى في أيام التشريق وجبت عليه الإعادة، وإلا وجب عليه ماذا؟ أن يكفر عن ذلك الخطأ وأن يجبره بدم يذبح على فقراء مكة فيوزع. أما التعليل بقوله نظرا لعدم وجود مواصلات بعد الزوال للمتعجلين العاجزين، فالعاجز قد خفف الله عنه العاجز عدم القادر على المشي خفف الله عنه، فله أن يوكل إن ضاق به الأمر، أما أن يرمي قبل الوقت فلا. وضح؟ وعلى من فعل أن يكفر عن هذا المحظور. نعم.

0: هذا سائل حقيقة السؤال يعني فيه تلعثم كثير، يقول لقد أحلله، وأظن أحللت قصده، أحلله برمي الجمرة، أحللته برمي جمرة العقبة فقط لقول الشيخ الألباني رحمه الله. بعدين وأن لم يحلق وأن لم يذبح، ثم ذكر في الفقرة التي بعده عليه أن يطوف طواف الإفاضة قبل الغروب، وتبين أن هذا الحديث ضعيف أو منكر كما نص على هذا العلماء. فهل إحلالي برمي الجمرة فقط صحيح؟ أنه يوجد من أنكر علينا قالوا أنت تأخذ نصفا من كلام الشيخ وتترك الشيخ. على كل حال، من فعل وتحلل برمي الجمرة، لا يعني الأصل وجماهير العلماء على أن التحلل الأول يقع باثنين من ثلاثة، والقول بأن الرمي يحل به المرء تحلل الأول، وإن لم يأتي بالبقية تحلل الأول الأصغر قول قوي. فلو سأل السائل قبل أن يفعل قلنا لا تفعل إلا اثنين من ثلاثة، ولو فعل فتحلل بعد الرمي قلنا جاز لك ذلك. وأما الحديث الطواف قبل أن تغيب الشمس أو الغروب فهو حديث منكر كما بين ذلك العلماء الإمام أبو داود وغيره. وقول الإخوة تأخذ أنت تحذف كلام الشيخ أو كذا تأخذ نصفا، ما ينبغي الإنسان أن يكون هكذا يأخذ ما يروق له ويترك ما لا يروق، ينبغي له أن يبحث عن الدليل وعن الصواب. الشيخ رحمه الله اجتهد وتتبع الدليل والصواب قدر استطاعته، فأصاب في جملة كثيرة كبيرة، نعم، وخولف في جملة مما ذكر. والأمر هذا الحمد لله يعرفه أهل العلم، تحفظ للشيخ مكانته، وما كان فيه لم يصب أو لم يصب فيه الصواب أو لم يوفق فيه للصواب يعذر الشيخ فيه ويفتى بما هو يوافق الدليل إن شاء الله. نعم. طيب نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
1: المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.org أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: أشهد أن لا إله إلا الله.
1: الدرس الخامس.
2: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. ففي سيرته عليه الصلاة والسلام كان آخر ما تكلمنا به عن حلف الفضول، وتكلمنا كذلك عن حرب الفجار. وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى وفي هذه الليلة سنتحدث

تزويجه عليه الصلاة والسلام بخديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم ومعروف عند العلماء وعند كثير من الناس بل عند المسلمين أنه تزوج 11 امرأة، ونساؤه عليه الصلاة والسلام المشهورات المتفق عليهن هن 11 امرأة، 6 من قريش وأربع نسوات أو أربع نسوة أخرى من يعني من غير قريش، وهن عربيات لكنهن من غير قريش، وواحدة ليست من العرب وهي من بني إسرائيل. أما الست اللاتي من قريش فهي خديجة بنت خويلد وعائشة بنت أبي بكر الصديق وحفصة بنت عمر بن الخطاب وأم حبيبة بنت أبي سفيان وأم سلمة بنت أبي أمية وكذلك سودة بنت زمعة. وأما الأربع العربيات اللاتي لسن من قريش زينب بنت جحش وميمونة بنت الحارث وزينب بنت خزيمة وجويرية بنت الحارث. وأما المرأة الأخيرة أو الزوجة الأخيرة التي هي ليست عربية أصلا هي صفية بنت حيي ابن أخطب من بني النضير رضي الله عنهن كلهن. ولا خلاف بين العلماء أن أول امرأة تزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام هي خديجة رضي الله تعالى عنها، ثم إنه لم يتزوج عليها رضي الله تبارك وتعالى عنها حتى ماتت. هؤلاء هن أمهات المؤمنين. وإذا قيل ما أمهات المؤمنين وما نعني بهذا اللفظ لفظ أم المؤمنين، العلماء يقولون أمهات المؤمنين يعني في تعظيم الحرمة وفي تحريم نكاحهن على التأبيد، فهن كالأمهات لا في النظر إليهن والخلوة بهن، فإن هذا لا يجوز، لا يجوز النظر والخلوة بهن، فإن ذلك حرام في حقهن كما في حق الأجانب. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بخديجة قبل المبعث، تزوج عليه الصلاة والسلام بخديجة وكان عمره عليه الصلاة والسلام 25. خديجة هي بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب. إذن خديجة هي من أقرب الناس عليه الصلاة والسلام ومن أقرب نسائه إليه، وإن كانت أم حبيبة من حيث النسب هي أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة. خديجة تلتقي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في قصي، وأما أم حبيبة فتلتقي مع رسول الله في عبد مناف هي أقرب، ثم خديجة بعد أم حبيبة. خديجة بنت خويلد كانت قد تزوجت قبل النبي عليه الصلاة والسلام من رجل يقال له عتيق بن عائذ المخزومي، وقبل ذلك أبو هالة النباش، ومنهم من يقول أبو هالة كان قبل عتيق بن عائذ. على كل حال هي تزوجت برجلين قبل النبي صلى الله عليه وسلم. تزوجها بمكة عليه الصلاة والسلام وهو ابن 25 سنة، تزوجها قبل أن يبعث بخمس عشرة سنة، وبقيت معه إلى أن أكرمه الله تبارك وتعالى برسالته فآمنت به رضي الله عنها وأرضاها، آمنت به ونصرته فكانت له وزير صدق، وماتت بعد مبعثه بعشر سنين وقبل أن يهاجر عليه الصلاة والسلام بثلاث سنين في الأصح، يعني قبل هجرته بثلاث سنين ماتت. فأنا سأذكر الآن جملة يسيرة من فضائل هذه الصحابية الجليلة خديجة، فيكفيها شرفا ورفعة أنها أول من أسلم مطلقا، هي أول خلق الله إسلاما بإجماع المسلمين، لم يتقدمها رجل ولا امرأة. كذلك هي من خير نساء العالمين ومن خير نساء الجنة. ويدل على ذلك أن جبريل عليه السلام بلغها السلام من ربها مباشرة، وكذلك من فضلها ومن شرفها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها، حتى قال بعض أهل العلم من المحققين حتى لا يدخلها في نكد الضرائر،

كذلك بشرها النبي عليه الصلاة والسلام ببيت في الجنة، وهذا البيت من قصب من لؤلؤ مجوف كما جاء في صحيح البخاري، لا صخب فيه ولا نصب، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الثناء على خديجة ويكثر ذكرها رضي الله عنها، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما غرت على خديجة، هلكت قبل أن يتزوجني، هلكت قبل أن يتزوجني النبي صلى الله عليه وسلم، لما كنت أسمعه يذكرها، حتى قال بعض العلماء: وإني لأعجب من عائشة، كيف تغير من امرأة قد ماتت؟ فهذا فيه ثبوت الغيرة، وأنها غير مستنكر وقوعها من فاضلات النساء فضلا عمن هن دونهن. وكانت عائشة رضي الله عنها تغار من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانت تغار من خديجة أكثر من ذلك. والسبب في ذلك، لماذا هذه الغيرة؟ لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إياها. لهذا جاء في صحيح البخاري كانت تقول عائشة: من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. لهذا قال العلماء أن أصل الغيرة غيرة المرأة من تخيل محبة غيرها أكثر منها، تتخيل أن زوجها يحب غيرها أكثر منها، فتأتيها الغيرة وتشتد عندها. فكانت عائشة لما ترى كثرة الذكر وكثرة الثناء كانت تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يدل هذا على كثرة محبته. لهذا جاء في رواية النسائي قالت: من كثرة ذكره إياها وثنائه عليها، يعني ليس فقط الثناء يعني الذكر وحده أو الثناء وحده، كثرة الذكر وكثرة الثناء. لهذا قالت عائشة: ما حسدت امرأة قط ما حسدت خديجة حين بشرها النبي صلى الله عليه وسلم ببيت من قصب. وجاء في المسند عند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر خديجة مرة وأثنى عليها فأحسن الثناء، فقالت عائشة: فغرت يوما فقلت: ما أكثر ما تذكرها، حمراء الشدقين، قد أبدلك الله عز وجل بها خيرا منها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن غضب كما جاء في بعض الروايات: ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. وفي رواية مسلم قال: تلك التي قد رزقت حبها، كان عليه الصلاة والسلام يحبها، بل رزق منها الولد، وما رزق من نسائه أولادا عليه الصلاة والسلام إلا من خديجة، رزق منها القاسم، ورزق منها عبد الله، ورزق منها كذلك رقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة، كل هؤلاء من خديجة، كل أولاده إلا إبراهيم فهو من مارية. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يبر خديجة رضي الله عنها بعد موتها بماذا؟ ببر صدائقها وخلائلها، كان يبرها بمعنى أنه يصل صدائق خديجة وخلائلها، فكان يذبح الشاه فيرسل إلى صدائق خديجة كما جاء في البخاري. ولهذا جاء عند الحاكم بإسناد صحيح وذكره الإمام الألباني في صحيحته أن عجوزا جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت عائشة هي التي تقص الحديث أو هذه الرواية، فتقول أنها جاءت تلكم العجوز والنبي صلى الله عليه وسلم عندي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ يسأل هذه العجوز، يريد أن يتذكرها ويعرفها، يريد أن يتذكرها ويعرفها. فقالت له: أنا جثام المزنية. فقال: بل أنت حسانة المزنية، يعني غير الاسم، ما أعجبه هذا الاسم فغيره إلى حسانة. قال لها: بل أنت حسانة المزنية. ثم قال لها: كيف أنتم وكيف حالكم وكيف كنتم بعدنا؟ فقالت له: بخير، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وهكذا يسألها عن حالها وعن كذلك كيف صاروا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت: بخير، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت تلكم

العجوز. قالت عائشة: يا رسول الله، تقبل على هذا العجوز هذا الإقبال؟ فقال: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، وإن حسن العهد من الإيمان. وسيأتي معنا إن شاء الله في بدء نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ثباتها في الأمر، ويدل على قوة يقينها ووفور عقلها رضي الله عنها وصحة عزمها. فلا جرم ولا شك أنها أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت المسألة خلافية على ثلاثة أقوال، فمنهم من فضل عائشة على خديجة، ومنهم من فضل خديجة على عائشة، ومنهم من توقف في المسألة، وشيخ الإسلام ابن تيمية فصل في هذه المسألة وذكر تفصيلا، فقال أن الله عز وجل اختص كل واحدة منهن، أي من خديجة وعائشة، بخاصية. فخديجة كان تأثيرها في أول الإسلام، وكانت تسلي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتثبته وتسكنه، وتبذل دونه ما لها، فأدركت عزة الإسلام، واحتملت الأذى في الله وفي رسوله، وكانت نصرتها للرسول صلى الله عليه وسلم في أعظم أوقات الحاجة، فلها من النصرة والبذل ما ليس لغيرها. وأما عائشة رضي الله عنها فكان تأثيرها في آخر الإسلام، فلها من التفقه في الدين وتبليغه في الأمة وانتفاع نبيها بما أدت إليهم من العلم ما ليس لغيرها. هذا التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام لا شك أنه تفصيل جيد ورائع، وقد امتدحه ابن القيم في كتابين من كتبه، في كتاب جلاء الأفهام وفي كتابه بدائع الفوائد، حتى قال ابن القيم في بدائع الفوائد: فتأمل هذا الجواب الذي لو جئت بغيره من التفضيل مطلقا لم تخلص من المعارضة. يعني يقول هذا هو أنصف الأقوال وأحسنها، لأنه لو فضلت عائشة سيعترضون عليك ببعض الأدلة، ولو فضلت خديجة سيعترضون. هذا تفصيل شيخ الإسلام، وهو يجمع بين القولين، لكن الذي يظهر والله أعلم، الذي يظهر أن القول بتفضيل خديجة رضي الله عنها هو الأرجح، كما رجح ذلك الذهبي، ورجح ذلك الحافظ ابن حجر رحم الله الجميع. فمن خواص خديجة رضي الله عنها أنها لم تسؤه قط، ولم تغاضبه قط، ولم ينلها منه إيلاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه كلهن كما سيأتي معنا، إلا خديجة ما ساءته ولا أغضبته ولا آلأ منها ولا عتب قط ولا هجر، وكفى بهذه منقبة، وكفى بهذه فضيلة. إذن هذه خديجة رضي الله عنها، وهذه نبذة يسيرة عن حياتها وعن فضائلها، وسنذكر الشيء الكثير أيضا إذا جئنا إلى بدء الوحي. وإن شاء الله كذلك إذا مررنا في السيرة على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فكلما نذكر امرأة من نسائه نذكر شيئا من فضائلها، ونذكر كذلك كيف عقد عليها، وماذا كيف دخل بها، ما يخصها وما يخص حياتها رضي الله عنه وأرضاها، يعني كيف عقد عليها، كيف تزوج بها. وقد نتطرق إلى النساء التي عقد عليهن ولم يدخل بهن، هكذا ذكر العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. طيب، الآن نريد أن نعرف كيف تم هذا الزواج، كيف تم هذا الزواج الذي حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة. جاءت بعض الروايات عند ابن إسحاق وعند غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خديجة تاجرة، امرأة تاجرة ذات شرف وذات مال، وكانت تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياها بشيء يعني تجعله لهم مضاربة، وهذا معروف عند الفقهاء. والمضاربة أن يدفع إنسانا مالا والآخر يتاجر بهذا المال بعمله وتجارته أو بحنكته. فكانت قريش تفعل هذه المضاربة، وكانت قريش قوما تجارا. فلما بلغت خديجة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما بلغها من الصدق في حديثه، ومن عظم أمانته، وكذلك من كرم أخلاقه، بعثت إليه تريد أن يشاركها في تجارته، وتريد كذلك أن ماذا، أن يخرج في ماله تاجرا، في مالها تاجرا إلى الشام، وتعطيه أيضا من الأجرة، وتعطيه أفضل ما كانت تعطيه. وكانت

فاشتدت الحرارة في الهاجرة كان يرى مثل الملكين اللذين يظلان النبي عليه الصلاة والسلام من الشمس وهو يسير على بعيره عليه الصلاة والسلام. فلما قدم مكة كان يخبر خديجة يقول لها كذا وحصل كذا. فخديجة هذه المرأة الشريفة الحازمة اللبيبة رضي الله عنها وأرضاها فرحت بهذا الرجل وبأمانته وبصدقه فطمعت أن تكون زوجة له. ففي بعض الروايات أنها هي التي عرضت نفسها وطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يتقدم لأبيها. هذه الرواية التي الآن ذكرت جملتها أو ذكرتها بالعموم هذا ما ذكره ابن إسحاق في سيرته، لكن ابن إسحاق ذكر هذه الرواية بغير إسناد، ذكر هذه الرواية بغير إسناد، فهي رواية لا تصح. وما جاء من ذكر ميسرة وذكر الكرامات وذكر كذلك الملكين كل هذا لا يصح ولا يصح فيه إسناد، بل هو ابن إسحاق ذكره بغير إسناد. طيب ما هو الصحيح في زواج النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة وكيف تم هذا الزواج؟ جاءت عدة روايات، بل أن العلماء اختلفوا من الذي زوج خديجة، يعني من كان وليها. منهم من يقول أبوها هو الذي زوجها، ومنهم من يقول عمها هو الذي زوجها وكان وليها، ومنهم من يقول أخوها الذي هو عمرو بن خويلد. فجاءت في رواية أن خديجة كان أبوها يرغب أن يزوجها، فصنعت طعاما وصنعت شرابا، فدعت أباها ودعت جماعة من قريش فأكلوا وشربوا حتى ثملوا، يعني صاروا سكارى من الخمر. فقالت خديجة لأبيها إن محمد بن عبد الله يخطبني، بعد أن صار سكران أبوها، بعد أن صار سكران قالت له هذا الكلام، إن محمد ابن عبد الله يخطبني فزوجني إياه، فزوجها إياه. ثم جاءت بالخلوق وهو الطيب، وجاءت بالحلة فألبست أباها هذه الحلة وجعلت فيه الخلوق الذي هو الطيب. وكانوا هكذا يفعلون بآبائهم إذا تزوج ابنه أو ابنته. فلما صحى وسري عنه عن سكره نظر فإذا هو مخلق وعليه حلة، فقال ما شأني؟ أبو خديجة يقول ما شأني، يعني ما الذي صار؟ فقالت له خديجة قد زوجتني بمحمد بن عبد الله. قال أنا أزوج يتيم أبي طالب؟ لا لعمري، لا لعمري، يعني هذا لا يحصل ولا يكون. فقالت خديجة أما تستحي، وهي تخاطب أباها تقول له أما تستحي، تريد أن تسفه نفسك عند قريش، تريد أن تخبر الناس أنك كنت سكران فلم تزل به، وتقول له أما تستحي، تريد الناس يقولون عنك كذا وكذا، حتى رضي. فقبل النكاح فصار النبي صلى الله عليه وسلم زوجا لخديجة. هذه الرواية. وجاءت رواية أخرى هي شبيهة بهذه الرواية، لكن ليس الذي في القصة هو أبوها، إنما هو عمها. فقد جاء أن خديجة أرسلت إلى عمها وهو عمرو بن أسد، فصنعت له طعاما وشرابا حتى إذا أخذ فيه السكر وسكر جاءت وصنعت له مثل ما صنعت لأبيها، فأتت بالحلة وأتت بالبعير أيضا وذبحته وأتت بالطيب فطيبت. فلما صحى من سكره وأقام سأل عن هذا، يعني ما هذا الذي يوجد هنا، ما هذا الطيب وما هذه الحلة، وفي بعض الروايات قال ما هذا العبير وما هذا الحبير وما هذا النحير، يعني من الذي نحر الإبل. فقالوا له قد زوجت محمد بن عبد الله لخديجة. قال ما فعلت هذا؟ فقالت له خديجة لا تجمع علي أمرين، ولم تآمرني ثم تسفه نفسك عند قريش وقد حضرك فلان وفلان، فإن الرجل وإن يكن حدث السن قليل المال فإن له نسبا فاضلا في قومه، فاسكت على ما صنعت. فقالت له كيف تقول هذا الكلام أنك ما زوجتني، بل زوجتني وإن كان محمد صغير السن وكان يعني نسبه، وإن كان ما عنده مال لكنه نسبه نسب فاضل ومعروف، فرضي بذلك. وفي بعض الروايات أن عمار بن ياسر يقول أنا أعلم الناس بتزويج النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء عند الطبراني وجاء عند غيره أن عمار بن ياسر هو الذي يحكي ما حصل في زواجه بخديجة، فيقول أنا أعلم الناس بتزويج رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال أن خديجة كانت لها صديق في الجاهلية يعمل معها.

أو ماذا؟ أن خديجة رضي الله عنها كانت تعمل في الجاهلية وتبيع وتشتري وتتاجر، فمرة كانت بين الصفاء والمروة فإذا بأختها هالة يبيعان شيء من الأدم، فنظرت إلي خديجة وجاءت إلى محمد، جاءت أو أرسلت أختها هالة، فقالت يا عمار أما تقول لصديقك يعني محمد إن أليس له حاجة في خديجة، فخديجة موجودة وكذا وعندها من المال. فعمار جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره بالخبر، قال له إن هالة قالت كذا وإن خديجة تطمع فيك وهي صالحة للزواج، فوافق النبي عليه الصلاة والسلام ورضي بذلك. فقالوا له إذا ماذا نصنع الآن؟ قالت له تأتي إلى أبي لكنك لا تأتي إليه حتى إذا قدمت له الخمر. وفي بعض الروايات قالت له تأتي إلى عمي عمرو بن أسد حتى إذا سكر ونعطيه الخمر بعد ذلك يتم الزواج ويقبل على ذلك. هذه الروايات التي الآن ذكرتها كلها اختلف بسببها العلماء، طائفة تقول أن عمها هو الذي زوجها، وطائفة تقول أن أباها هو الذي زوجها، وطائفة تقول بل أخوها هو الذي زوجها. والصحيح من أقوال أهل العلم والذي يظهر والله أعلم وعليه أكثر أهل العلم أن عمها هو الذي زوجها، عمها عمرو بن أسد هو الذي زوجها. لماذا؟ قالوا وهم جمع من المحققين، قالوا السبب في ذلك أن أباها خويلد قد مات قبل حرب الفجار، كما ذكر ذلك ابن عبد البر والسهيلي وكثير من العلماء المحققين. قالوا المشهور والمعروف في كتب السير أن أباها قد مات قبل حرب الفجار، فكيف يزوجها بعد ذلك؟ وأن الذي زوجها هو عمرو بن أسد. حتى أن هذه الروايات فيها من النكارة، كيف يكون أبوها زوجها وقد مات قبل حرب الفجار؟ هذا أولا. ثم كيف يتصور أن خديجة التي كانت تعرف بالعفيفة الطاهرة في الجاهلية وتلكم المرأة الحازمة اللبيبة أن تقول للنبي عليه السلام تأتي حتى أقدم الخمر لأبي حتى يسكر وبعد ذلك سيوافق على الزواج؟ ففيها من النكارة، ولهذا ضعفها الإمام الذهبي وكثير من العلماء، وذهبوا إلى أن الذي زوجها عمها ماذا؟ عمرو بن أسد. ولا ندري كيفية الزواج الذي حصل لأن الروايات التي ذكرت في كتب السير أكثرها ضعيف. الشاهد أنها تزوجت زواجا صحيحا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه السلام عمره 25 سنة، وكان عمرها 40 سنة رضي الله عنها حين تزوجت، ومكثت مع النبي عليه الصلاة والسلام 25 سنة، فقد ماتت بعد المبعث ب10 سنين وقبل هجرته إلى المدينة. إذن هذا خلاصة الزواج الذي حصل بهذه المرأة رضي الله عنها وأرضاها، هذه التي تعتبر يعني خير نساء الأمة وخير نساء النبي عليه الصلاة والسلام، والتي يضرب بها أروع الأمثلة في العفاف وفي الطهر وفي التقوى، بل سيأتي كذلك موقفها في بدء الوحي، سيأتي موقفها رضي الله عنها في بدء الوحي، وكيف أنها صبرت مع النبي عليه السلام وأيدته رضي الله عنها وأرضاها. إذن بعد ذلك ننتقل إلى الأمر الثاني، وهو ما حصل بعد زواجه بخديجة. حصل بعد زواجه بخديجة أمر معروف ومشهور في كتب السير، وهو بناء الكعبة. وهو بناء الكعبة، النبي عليه الصلاة والسلام شارك قريش في بناء الكعبة. وقبل أن ندخل في هذا وقبل أن نذكر الروايات، يجب أن نعلم أن الله تبارك وتعالى جعل هذه الكعبة وهذا البيت مثابة للناس، كما قال سبحانه إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ فقال لهم المسجد الحرام. فقال له الراوي وهو أبو ذر قال له ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. ثم قال له كم بينهما يعني المدة والزمن؟ فقال عليه الصلاة والسلام 40 سنة. 40 سنة. والذي بنى المسجد الأقصى هو إسرائيل الذي هو يعقوب عليه السلام.

النبي صلى الله عليه وسلم شارك قومه في بناء البيت، وكان هذا وعمره عليه الصلاة والسلام كان عمره 35 سنة، يعني بعد زواجه بخديجة بعشر سنين شارك قريشا في بناء البيت. العلماء في كتبهم يذكرون أن أول من بنى البيت هم الملائكة، وشاركهم آدم وشيث، وهذا لا دليل عليه ولا مستند. نعم بعضهم يذكر في كتب كما ذكرت لكم في كتب السير وفي كتب التواريخ، لكن هذا لا مستند عليه ولا دليل ولا نجد لهذا إسناد. القصة التي حصلت أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أن الله عز وجل أمر نبيه إبراهيم عليه السلام أن يبني البيت، وجاء إلى إسماعيل وأخبره بالخبر وقال له فإن الله قد أمرني أن أبني هاهنا بيتا، يعني في مكة، لأن إسماعيل كان يسكن هناك في مكة، وجاءت قبيلة زرهم وعاشت مع إسماعيل وأمه هاجر، ثم شب إسماعيل وتزوج من هذه القبيلة وعاش معهم، فجاء أبوه والتقى به ثم قال له بعد أن جلس معه وسلم على أبيه كما يسلم الوالد على ولده ويسلم الولد على والده، فقال له يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر فاصنع. قال له إسماعيل فاصنع ما أمرك ربك. قال وتعينني على ذلك، يعني هل ستفعل معي وتصنع معي؟ قال وأعينك على هذا. قال إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى مكان قد كان فيه شيء من القواعد وشيء من الشيء المرتفع، كما جاء في بعض الروايات أن القواعد التي رفعها إبراهيم كانت قبل ذلك. هذه الرواية التي جاءت عند أحمد قال القواعد التي رفعها إبراهيم كانت قبل ذلك. استدل به بعض أهل العلم على أن البناء كان موجود وكانت القواعد موجود، لكن جاء إبراهيم عليه السلام ورفع هذه القواعد، رفع هذه القواعد كما جاء في الآية إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. قالوا فإبراهيم إنما جاء يدل على أن البيت كان قد بني من قبل وهدم، فجاء إبراهيم عليه السلام يؤكد هذا ويبني. قال بعض العلماء ومنهم ابن كثير وغيره بل أول من بنى البيت هو إبراهيم عليه السلام. فالشاهد أنهم بنوا هذا البيت إبراهيم ومعه إسماعيل عليهم السلام، وهم يقولون عند ارتفاع البناء كان إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم هو الذي يبني، فكان إذا ارتفع البناء جاءوا بالحجر فوضعوه، فكانوا يقولون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا البناء الذي حصل بناء إبراهيم هدم في زمن قريش، فقد جاء بإسناد صحيح عند عبد الرزاق في مصنفه من حديث أبي الطفيل في قصة طويلة، قال أن الكعبة في الجاهلية كانت مبنية بالرضم، وهي صخور بعضها على بعض ليس فيها مدر، يعني عبارة عن صخور موضوعة بعضها على بعض. قال فكانت غير مسقوفة، وإنما توضع ثيابها عليها، ثياب الكعبة التي هي الكسوة تسدل سدلا عليها، وكان الركن الأسود موضوعا على سورها باديا، وكانت ذات ركنين كهيئة هذه الحلقة كما جاء في الرواية. ثم ماذا الذي حصل بعد ذلك؟ حصل أن سفينة أقبلت من أرض الروم، هذه السفينة وقفت في جدة وانكسرت هذه السفينة، فخرجت قريش فأخذوا خشب هذه السفينة من أجل ماذا؟ من أجل أن يبنوا بها الكعبة، لما وجدوا أن الكعبة بدأ فيها الضعف وبدأت الصخور تتساقط لأنها واقع، يعني لأن بعضها على بعض بغير المدر، فأخذوا هذا الخشب يريدون أن يبنون الكعبة. وكان الرومي رجل من الروم كان في السفينة كان نجارا، فقالوا له تأتي معنا تبني لنا البيت ونريد بهذا الخشب أن نبني بيت ربنا. فلما أخذوا الخشب وجاءوا إلى مكة من أجل أن يبنوا البيت فأرادوا هدمه، فلما أرادوا أن يهدموه إذا

بحية على سور البيت، حية يعني ثعبان عظيم، فجاءوا بهذا الثعبان ووجدوه على سور البيت، وكان من أوصافه أنه أي هذا الثعبان أو هذه الحية سوداء الظهر بيضاء البطن، فجعلت كلما دنا أحد من البيت ليهدمه أو يأخذ من حجارته سعت إليه فاتحة فاها، سعت إليه فاتحة فاها يعني تفتح فمها وكأنها تريد أن تلتهم هذا الرجل الذي يقدم على ماذا؟ هدم البيت. فاجتمعت قريش عند الحرم فعجوا بمعنى رفعوا أصواتهم إلى الله يتضرعون ويقولون ربنا لم نرع، أردنا تشريف بيتك وترتيبه، ربنا لم نرع أردنا تشريف بيتك وترتيبه، فإن كنت ترضى بذلك وإلا فما بدا لك فافعل. فبينما هم يتضرعون ويعزون ويرفعون أصواتهم بهذا سمعوا خوارا في السماء، سمعوا خوارا بمعنى صوت وهو قريب من صوت البقر، فإذا هم بطائر أعظم من النسر، طائر كبير أسود الظهر وأبيض البطن والرجلين، فجاء هذا الطائر فغرج مخالبه في قفا الحية ثم انطلق بها يجرها، يعني أخذها ومر بها ورماها بعيد، جاء في الرواية أنه انطلق بها نحو أجياد. ثم قامت قريش وهدمت الكعبة وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابها، فرفعوها قرابة يعني 20 ذراعا، بنوا الكعبة قرابة ارتفاع 20 ذراعا. النبي صلى الله عليه وسلم هنا شاركهم في بناء البيت، وعندما بنى معهم النبي عليه الصلاة والسلام انكشفت عورته، فأغمي عليه بعد انكشاف عورته عليه الصلاة والسلام، وكان معه عمه العباس، وقد جاء في الصحيحين حديث العباس في قصة انكشاف عورة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه عندما بدت عورته انكشف، وفي بعض الروايات ذهب النبي عليه الصلاة والسلام أخذ النمرة يعني الثوب ووضعه على عاتقه حتى يحمل الحجارة، فبدت عورته من صغر النمرة التي كان يلبسها، فسمع صوتا خمر عورتك، سمع صوتا يقول يا محمد خمر عورتك يعني غطي العورة، فلم يرى عريانا بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا إن شاء الله أن هذه من الأمور التي يعني وقاها الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد حماه قبل البعثة، وسيأتي معنا ذكر هذا إن شاء الله. الشاهد الآن بعد بناء البيت اختلفت قريش عند وضع الحجر الأسود، أرادوا أن يضعوا الحجر الأسود، فقد جاء من حديث السائب في مسند أحمد قال فبينما نحن قد بلغنا موضع الحجر ولا يرى الحجر أحد، قال اختلفت بطون قريش، فقال الطائفة نحن نضع الحجر، وقالت قبيلة أخرى بل نحن نضعه، فهكذا فكل طائفة وكل بطن من بطون قريش تريد أن تضع الحجر لأن هذا شيء عظيم. فقالوا ماذا نصنع؟ قالوا اجعلوا بينكم حكما. فقالوا إذن أول رجل يطلع علينا من هذا الفج فهو الذي سيكون حكما بيننا. وفي بعض الروايات أنه كان من باب بني شيبة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي فقالوا أتاكم الأمين، يعني هذا هو الذي سيحكم بينكم لأنه أول من طلع علينا من باب بني شيبة، فقالوا له إن الأمر كذا وكذا. فأتى عليه الصلاة والسلام بثوب ووضع هذا الثوب على الأرض، ثم أمرهم بأن يحملوا الحجر ويضعونها على الثوب، ثم دعا ببطون قريش يعني من كل قبيلة ومن كل فخذ أمر رجلا أن يحمل ويرفع الثوب من ناحية، فرفعوا هذا الثوب ماذا؟ رفعوه إلى أعلى، ثم أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الحجر ووضعها في مكانها. يعني هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام يدل على حكمته عليه الصلاة والسلام وعلى عقله ورجاحته، كيف أنه أصلح بينهم جميعا، ولعله كانت تصير بينهم من الفتنة، فجاء وقال لهم تشترك كل الفخوذ وكل القبائل في حمل الحجر، فلما حملته وضعته، وهذا قد جاء بأسانيد صحيحة. إذن هذا كان وعمره عليه الصلاة والسلام

30 سنة عليه الصلاة والسلام كما قال جمهور أهل السير وجمهور العلماء. يبقى أن نقول أنه جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: ألم تري أن قومك قصرت بهم النفقة، ولولا حدثان قومك ولولا حدثان قومك بكفر لنقصت الكعبة وجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا وأدخلت فيها الحجر. وأدخلت فيها الحجر لماذا؟ لأنه لما بنت قريش الكعبة أخرجت الحجر من البيت، وهو قرابة 6 أذرع أو 7 أذرع. الحجر المعروف بعضهم يسميه حجر إسماعيل، ولا دليل على هذا، لا دليل على نسبته إلى إسماعيل، بل بعضهم يظن أن إسماعيل قبر في الحجر، وهذا كلام غير صحيح ولا دليل عليه، بل هو هكذا جاء في النصوص يسمى بالحجر. 6 أذرع أو 7 أذرع لم تدخلها قريش وهي من ناحية الشام، لم تدخلها في البيت، أخرجتها من البيت. ما هو السبب؟ قصرت بهم النفقة، لم يتمكنوا أن يبنوا البيت على قواعد إبراهيم، وجعلوا للكعبة بابا واحدا فقط من ناحية المشرق، وجعلوا هذا الباب مرتفعا، ما جعلوه مع الأرض. لماذا؟ لئلا يدخل إليها كل أحد، فكانوا يدخلون من شاء ويمنعون من شاء. فلما جاء الإسلام وبعث النبي عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يفعل هذا ويعيد هذا الشيء من جديد كما كان على قواعد إبراهيم. فكان يقول لعائشة: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بشرك وليس عندي من النفقة ما يقوى أو ما يقوي على بنائها لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض ثم بنيتها على أساس إبراهيم وجعلت لها بابين، بابا شرقيا يدخل الناس منه وبابا غربيا يخرجون منه، وألزقتها بالأرض، يعني أجعل هذه الأبواب كلها على الأرض ليست معلقة ومرفوعة كما فعلت قريش، وزدت فيها 6 أذرع من الحجر. يعني الآن الحجر هذا الموجود كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يدخله مع البيت فيصير من البيت. فقال لها: فإن قريشا اقتصرتها النفقة حيث بنت الكعبة، فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوه منه فأراها قريبا من 7 أذرع. يعني يقول لها: لو قومك بعدي بعد أن أموت فكروا في أن يبنوا، قريش فكرت أن تبني البيت، تعالي سأريك الزيادة التي لابد أن تدخل في البيت. فأراها النبي عليه الصلاة والسلام الحجر الذي هو 7 أذرع. وفي رواية أنها هي سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الحجر، هل هو من البيت؟ عائشة تسأل النبي عليه السلام: هل الحجر من البيت؟ فقال لها: نعم، لكن قومك لم يدخلوه في البيت، لكن قومك لم يدخلوه في البيت، إن قومك قصرت بهم النفقة. يعني هذا هو السبب، هذا هو السبب. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يفعل تلكم الإصلاحات في البيت. ما هي هذه الإصلاحات؟ أولا أراد توسيع الكعبة، وأراد بناءها على أساس إبراهيم عليه السلام، وذلك بضم نحو 6 أذرع من الحجر. ثم أراد أن يسوي أرضها بأرض الحرم، يعني بالأرض المعروفة، وأراد أيضا فتح بابا آخر، أراد أن يفتح بابا آخرا. لماذا؟ من الجهة الغربية. لماذا هذا الباب الآخر؟ يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتظم السير، فإذا دخل الناس من باب خرجوا من الباب الآخر، باب في الشرق وباب في الغرب حتى يسهل. إذن هذا الذي كان يريد النبي عليه السلام أن يفعله. لكن هل هذا الأمر تحقق بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل حصل أن هذه الأشياء من التوسعة ومن جعل البابين ومن إدخال الحجر في البيت؟ نعم، حصلت هذه في زمن عبد الله، في زمن عبد الله ابن الزبير، لما احترق البيت في زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام، فكان من أمرهم ما كان. جاء عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وقدم في الموسم عند الناس، قدم في الموسم، هو كان في مكة، فلما قدم الناس إلى الموسم استغل هذه فرصة فأخبرهم، فقال لهم: يا أيها الناس أشيروا علي، فإن الكعبة أمرها كذا وكذا. يخبرهم بما قالت عائشة،

إني أريد أن أنقضها ثم أبني بناءها وأصلحها. فكان عبد الله بن الزبير يريد أن يطبق ما كان يتمناه النبي عليه الصلاة والسلام، لولا أن النبي عليه السلام منعه أمر. ما هو هذا الأمر؟ يعني ما هو معروف أن المفسدة قد تحصل وهي أكبر من المصلحة، وهذا معروف عند العلماء وعند الفقهاء لا سيما الأصوليين، أن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يخشى، فقال لعائشة: لولا أن قومك، فخشي عليهم أن تأخذهم العزة فيغضبون لبيت الله فيظنون أن النبي عليه السلام كذا وكذا. وبعض أهل العلم فسر هذه أو فسر هذه الخشية فقال أن النفرة والسبب التي من أجلها خشى النبي عليه السلام، قالوا حتى لا ينسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الانفراد بالفخر دونهم، هكذا قال بعض الشراح الحديث. بمعنى أن قريش تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي انفرد بالفخر فبنى البيت، ونحن لا قيمة لنا، ونحن إيش؟ نحن سكان، ونحن قريش، ونحن أهل الحرم. فهكذا قال بعض أهل العلم. الشاهد ابن الزبير عبد الله رضي الله عنه، فاستشار الناس. ففي بعض الروايات في مسلم وفي غيره أن ابن عباس قال له: لا، لا أرى أن تفعل هذا، فإن الناس قد يحصل بهم كذا وكذا. فقال له يعني أسلم الناس عليها، وقد بعث عليه الصلاة والسلام على هذا. فابن الزبير قال لما سمع كلام ابن عباس وهو يعني يدلي برأيه في أنه لا يفعل هذا، قال ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجدده، فكيف ببيت الله؟ فكيف ببيت ربكم؟ إني مستخير ربي ثلاثا، ثم عازم على أمري. فلما مضت الثلاث أجمع رأيه رضي الله عنه، فنقض البيت وجعل يعني كالستار حول البيت حتى الناس يستقبلون، ورفع هذا الستار حول البيت، ثم صنع ما كان يريده النبي عليه الصلاة والسلام، وسع البيت وأدخل الحجر وجعل له بابين رضي الله عنه، وكذلك ماذا جعل هذين البابين بابا شرقيا وبابا غربيا. ثم بعد ذلك عندما رجعت البيت على ما كان يريده النبي عليه الصلاة والسلام، حصلت الحرب بين عبد الله بن الزبير وبين الحجاج، فهدم البيت. فقام الحجاج فأخبر عبد الملك ابن مروان وقال له: إن ابن الزبير قد صنع كذا وكذا في البيت، فما ترى؟ يقول للملك لعبد الملك: ما ترى؟ فقام عبد الملك وأخبره أن يرجع البيت كما كان عليه. فقام الحجاج فرد البيت إلى ما كان عليه. فجاء في صحيح مسلم أن عبد الملك بن مروان كان مع رجل يقال له الحارث، فقال له: ما أظن ابن الزبير سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها. يعني عبد الملك غفر الله له كان يتهم ابن الزبير أنه ما سمع من عائشة هذا الحديث الذي فيه: يا عائشة لولا أن قومك. فقال له عبد الله بعد أن سمع عبد الملك يقول هذا الكلام وهو يقول له: أنا ما أظن أن ابن الزبير سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعها منه. فقال له الحارث هذا ابن عبد الله، قال له: بلى، أنا سمعته منها، يعني أنا سمعت كذلك عائشة، يعني كلام ابن الزبير صحيح، وقد سمعت عائشة تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: إن قومك استقصروا من بنيان البيت، ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه، فأراها قريبا من 7 أذرع. هذا الحديث فيه تأييدا لما قاله ابن الزبير رضي الله عنه من سماعه لحديث من من سماعه لحديث عائشة التي سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام. فعبد الملك بن مروان يعني لما سمع هذا ورأى أن ابن الزبير أصاب وأنه بنى الكعبة على السنة، كأنه ندم. ففي بعض الروايات أنه قال: قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين ويقول أنه سمعها تقول كذا وكذا. فكان موجود الحارث فقال له: لا، لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، فأنا سمعت أم

مؤمنين. يقول الحارث لعبد الملك بن مروان يقول له: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين فإني قد سمعت أم لا تقل هذا يا أمير المؤمنين فإني قد سمعت أم المؤمنين، أي عائشة، تحدث هذا. فقال له: أسمعت هذا؟ قال: نعم. فكأنه تندم حينما علم أن عبد الله بن الزبير بنى هذه الكعبة على السنة وعلى ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما يفيده هذا الندم؟ ما يفيده هذا الندم؟ غفر الله له. فقد أراد في بعض الروايات ذكر العلماء، وأن هذا حصل في زمن مالك بن أنس الفقيه، أن الملوك أرادت أن تهدم الكعبة من جديد وتبنيها كما فعل ابن الزبير. فقام مالك بن أنس وغيره من العلماء ونهوهم عن هذا، قالوا: لا تفعلوا، أتريدون أن تجعلوا بيت الله ألعوبة بين الملوك؟ يعني تهدموا وتفعلوا وتبنوا. فبقي البيت على ما هو عليه إلى يومنا هذا، بقي البيت على ما هو عليه إلى يومنا هذا. فالحجر إلى الآن لم يدخل في البيت، وكذلك الباب الآخر لم يفتح، والباب ما زال معلقا أي مرفوعا. على كل حال، هذا الذي كانت صنعته قريش، وهذا ما حصل في زمن ابن الزبير. إذن هذا الذي حصل، لا شك أن قريش كما جاء في بعض الروايات أرادت أن تبني البيت من المال الحلال، وأرادت أن تقتصر على النفقة الحلال، فقصرت بهم النفقة فما استطاعوا إلا أن يبنوا هذا، فجعلوا الحجر ليس من البيت. لماذا من الحلال؟ لأن قريش كما هو معروف كانت تعظم الحرم، تعظمه تعظيما زائدا، وكانوا يعني وإن كانوا كفارا وإن كانوا مشركين لكن كانوا يعظمون الحرم، وكانوا يسمون أنفسهم، وهي من البدع التي ابتدعوها، يسمون أنفسهم الحمس، والحمس عندهم بمعنى الشدة في الدين والصلابة، فكانوا يزعمون أنهم هم الحمس بمعنى أنهم شديدون في دينهم وعندهم صلابة على دينهم. ولهذا لما كان يأتي الحج، الناس تقبل على الحج، الحجاج والعمار، كانوا يمنعونهم من أن يطوفوا إلا بلباس قريش، يعني إذا أردت أن تطوف البس من لباس قريش، وإذا أردت كذلك أن تأكل كل من طعام قريش. وكانوا يقولون: لا يطوف أحد إلا في ثياب قريش. فكان يأتي الحاج أو يأتي المعتمر فيريد ماذا؟ أن يطوف، فقد يجد الثوب من قريش فيلبسه ثم يطوف، يأخذه من الحمص من قريش. طيب إذا ما وجد ثوبا من قريش ماذا يصنع؟ هل يطوف ببيته؟ لا، يمنعوه ولو كانت امرأة. فما الذي يحصل؟ يطوف عريانا ولو كانت امرأة. لهذا جاء من حديث ابن عباس عند مسلم قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة، فتقول: من يعيرني تطوافا، تجعلها على فرجها، وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. فلما بعث الله تبارك وتعالى محمدا عليه الصلاة والسلام أنزل عليه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. أنزل عليه هذه الآية، وفيها تحريم التعري الذي كانت تفعله قريش. فهذا الذي صنعته قريش، ومن أفعالهم أيضا أنهم كانوا إذا حجوا، أي قريش، لا يخرجون إلى الحل، لا يذهبون إلى جبل عرفات، فيقولون: نحن أهل الحرم نبقى في الحرم، فيبقون في الحرم ولا يخرجون. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقد كان يخالفهم في هذا في الجاهلية، وسيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله كيف الأمور وما هي الأمور التي حمى الله تبارك وتعالى بها نبيه عليه الصلاة والسلام وعصمه من كثير منها، حيث أنه كان لا يشارك قريش في كثير من أفعالهم، من هذه الأفعال ما ذكرناها الآن، أن قريشا كانت لا تخرج إلى عرفة وتبقى في الحرم، لأن عرفات كما هو معروف من الحل وليس من الحرم، فكانوا هم يقفون في الحرم ويقولون: نحن الحمص، نحن أهل الحرم. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يقف معهم ويتجاوزهم إلى عرفات. فنزل القرآن: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، إلى أن قال الله: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.

0: عليه الصلاة والسلام يقف في عرفات قبل أن ينزل عليه توفيقا من الله له سبحانه وتعالى. وهذا إن شاء الله سيأتي معنا. لهذا كان الناس كما ذكرت لكم يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص الذين هم قريش، وكانوا يحتسبون على الناس، يأتي الرجل فيعطي الرجل الثياب، فإذا وتأتي المرأة وتعطي المرأة الثياب، فمن لم يعطه شيء أي الحمص ما أعطوهم يطوف بالبيت عريانا، يطوف بالبيت عريانا. إذن إن شاء الله تعالى في الدرس القادم سنتكلم عن الأمور التي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام وكان فيها عصمة وكان فيها من الله تبارك وتعالى التوفيق، فكان يوفق نبيه ويعصمه من بعض الأمور التي كانت تفعلها قريش. وبهذا القدر كفاية، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: الدرس التاسع.
3: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن على الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة وما سيق بعدها من الآيات والحديث أن يزيد هذا المقام بيانا وإيضاحا، وإلا فقد تقدم في الآيات والأحاديث ما يفسر لا إله إلا الله وما دلت عليه من التوحيد ونفي الشرك والتنديد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو خامس الأبواب في كتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذه خمسة أبواب هي عبارة عن مقدمة لكتاب التوحيد، وما سيأتي بيانا وتفصيل لمعنى هذا الكتاب العظيم وما يدل عليه من مسائل وأمور تتعلق بتحقيقه وكذلك بنواقضه، سواء من أصله أم من كماله. وهذا الباب مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب أن المصنف رحمه الله لما ذكر في الأبواب السابقة ذكر في الأبواب السابقة التوحيد وفضائله والدعوة إليه، وكذا حذر من الشرك والخوف منه وهو ضد التوحيد، فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة هذا الأمر العظيم الذي خلقت لتحقيقه، فناسب ذكر هذا الباب بعد تلكم الأبواب ليبين أن كلمة التوحيد اسما له معنى وقولا له حقيقة، لا كما يظنه الجاهلون من أنه اسم بلا معنى أو قول بلا حقيقة، بل له معنى جليل، هو من أجل المعاني، من أجل المعاني. قوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا

0: إله إلا الله. هذا الباب أيها الأبناء باب عظيم، بين فيه المصنف رحمه الله معنى التوحيد وتفسير هذه الكلمة العظيمة، تفسير هذه الكلمة العظيمة بمدلولها وكذا بضدها، وكما قيل بالأضداد تتميز الأشياء. فهو يريد بهذا الباب زيادة إيضاح لمعنى التوحيد، وذلك بسياق الأدلة في بيان حقيقته، أعني حقيقة توحيد العبادة الذي هو إفراده جل وعلا بالألوهية. وتحقيق توحيد العبادة لا يتم إلا بأمرين، لا يتم إلا بأمرين: الأول إثبات العبادة لله وحده لا شريك له، إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. الثاني الكفر بما يعبد وبما عبد من دون الله، بما يعبد وبما عبد من دون الله تعالى. والعطف في قوله وشهادة أن لا إله إلا الله، هذا العطف من باب عطف الدال على المدلول، فالمدلول التوحيد والدال شهادة أن لا إله إلا الله، ذلك أن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا العطف يقتضي بيان المراد والمعنى. قال شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله معلقا على هذا الباب، قال: هما بمعنى واحد، فهو من باب عطف المترادفين. هذا وجه آخر. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال الشارح:
0: ويرجون رحمته ويخافون عذابه.
1: قال الشارح: يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها، وهي قوله تعالى.
0: الآية عندك غير كاملة؟ مكتوبة. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.
1: نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال الشارح: يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها، وهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: قل يا محمد للمشركين الذين عبدوا غير الله: ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأصنام والأنداد وارغبوا إليهم فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم، أي بالكلية، ولا تحويلا، أي ولا أن يحولوه إلى غيركم، فإن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر. قال العوفي عن ابن عباس في الآية: كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا وهم الذين يدعون. وروى البخاري في الآية عن ابن مسعود قال: ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. وفي رواية: كان ناس من الإنس

0: يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. وقول ابن مسعود هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام، وهو كذلك على كلا القولين. وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في الآية قال عيسى وأمه وعزير. وقال مغيرة عن إبراهيم كان ابن عباس يقول في هذه الآية هم عيسى وعزير والشمس والقمر. وقال مجاهد عيسى وعزير والملائكة. وقوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، فكل داع دعاء عبادة أو استغاثة لا بد له من ذلك، فإما أن يكون خائفا وإما أن يكون راجيا وإما أن يجتمع فيه الوصفان.
1: نعم. ثم شرع رحمه الله في كلامه وتعليقه على آية الإسراء، وذكر كلاما للإمام ابن كثير رحمه الله، والإمام ابن كثير رحمه الله سرد جملة من الآثار في بيان هذا المعنى، الأول منها قال العوفي عن ابن عباس إلى آخره. هذا الأثر أخرجه ابن جرير وهو ضعيف لضعف عطية. وأما رواية ابن مسعود فقال رواها البخاري، ثم قال وفي رواية كان ناس من الإنس، هذه في الصحيحين. ثم قال وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في الآية قال عيسى وأمه وعزير، هذا أيضا أخرجه ابن جرير في التفسير وهو ضعيف. فالسدي إسماعيل صدوق يهم، وأبو صالح مولى أم هاني أيضا ضعيف. وأثر ابن عباس أيضا الذي يليه من طريق المغيرة عن إبراهيم كان ابن عباس يقول إلى آخره، هذا أيضا عند ابن جرير في التفسير. والمغيرة هو ابن مقسم الضبي، ثقة متقن يدلس، وبخاصة عن إبراهيم النخعي، وهو هنا يرويه بالعنعنة عن إبراهيم. والأثر الأخير أثر مجاهد، قال مجاهد وعيسى وعزير والملائكة، أخرجه ابن جرير في التفسير بسند صحيح. نعم.
0: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الآية لما ذكر أقوال المفسرين، وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل، كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى الخبز فيريه رغيفا فيقول هذا، فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه، وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية.
1: قول شيخ الإسلام هذا مراده بقوله يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل، أي لا على سبيل الحصر، للتمثيل لا للحصر، وهذا حق. نعم.
0: فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه، فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية، كما تتناول من دعا الملائكة والجن. فقد نهى الله عن دعائهم وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله، لا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع كتغيير صفته أو قدره، ولهذا قال ولا تحويلا،
1: فذكر نكرة تعم أنواع التحويل.
0: فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين،
1: لعل الأظهر والأفصح لغة أن يقال ميت لا يقال ميت، نعم، من فارقت روحه الجسد يقال فيه ميت، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. نعم، ولهذا قال الحسن رحمه الله كما عند عبد الرزاق في المصنف بعد أن ذكر هذا البيت: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. قال: كم في الأحياء أموات، كم في الأناس أموات وهم، نعم، أو أحياء وهم أموات القلوب، وهم أموات القلوب. فالذي هو حي لكنه ميت القلب فيقال هذا ميت القلب، أما من فارقت روحه الجسد فيقال فيه ميت. فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة فقد دعا من لا يغيثه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويلا. نعم.
0: قال: وفي هذه الآية رد على من يدعو صالحا ويقول: أنا لا أشرك بالله شيئا. الشرك عبادة الأصنام. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وإذ قال،
1: يقول رحمه الله بعد أن نقل كلام شيخ الإسلام رحمه الله هذا الماضي وهو كلام النفيس، قال: وفي هذه الآية، يعني في آية الإسراء، رد على من يدعو صالحا، يعني ويستغيث به ويرجوه ويطلبه، ويقول، يعني مع هذا، مع هذه الدعوة والاستغاثة به: أنا لا أشرك بالله شيئا. الشرك عبادة الأصنام، قصر الشرك على عبادة الأصنام. أما دعاء غير الله والضراعة إليه وطلبه ومناجاته بمثل هذا النوع في كشف الضر أو دفعه أو رفعه، لا يرون ذلك ماذا؟ من الشرك. والمعنى أنه لا يكفي في التوحيد الدعوة المجردة وهي فقط النطق بكلمة التوحيد من غير مفارقة لدين المشركين، يجب عليه أن يفارق دين المشركين. حقيقة دعوة فقط من غير مفارقة لا تفيد، لا بد من هذه الدعوة أن يصحبها ماذا؟ البرهان والدليل، وهو مفارقة دين المشركين بالكلية. فإن هذا الفعل، أعني دعاء كما قال هنا رد على من يدعو صالحا، هذا الفعل وهو دعاء الصالحين لكشف ضر أو تحويله، هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال الشارح: قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها، إنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان، فقال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه. أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله، جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام، ولعلهم يرجعون أي إليها. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها. وروى ابن جرير عن قتادة: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، قال: إنهم يقولون إن الله ربنا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فلم يبرأ من رب

0: فلم يبرأ من ربه، ورواه عبد بن حميد.
1: وروى نعم. ثم شرع في شرح قول المصنف رحمه الله واستدلاله بآية الزخرف، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الآية، قوله قول إبراهيم عليه السلام إنني براء مما تعبدون، هذا إنني براء هذا نفي، وهو بمعنى لا إله، إنني براء هذا نفي، نفي بمعنى إيش؟ لا إله، إلا الذي فطرني إثبات، وهو بمعنى إلا الله. فهذه الآية فيها بيان أن من معنى أو أن لا إله إلا الله معناها البراءة من العبادة أو البراءة من عبادة غير الله وإنكار ذلك وإفراده جل وعلا بالعبادة دون ما سواه. لماذا؟ لأنه قال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، لأنه جل وعلا هو الذي فطرهم وخلقهم وصورهم فأحسن صورهم، ولهذا فلا تجوز العبادة إلا له جل في علاه. وفي قوله سبحانه وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي جعل كلمة التوحيد باقية في نسله وفي ذريته، يقتدي به فيها من هداه الله جل وعلا من ذريته، قال لعلهم يرجعون أي إليها، وهذا يقتضي كما مر البراءة من الشرك والمشركين، البراءة من الشرك والمشركين، لأنهم لو رجعوا إليها لتمثل أمامهم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فلا تستحق ويستحق العبادة غيره جل وعلا، وكذلك أتبرأ من الشرك وأهله، من الشرك وأهله. ثم ذكر تفسيرات لجمع من السلف كعكرمة ومجاهد، وذكر أيضا أثر قتادة، قال وروى ابن جرير عن قتادة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني قال إنهم يقولون إن الله ربنا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. نعم، فلم يتبرأ من ربه، فلم يتبرأ من ربه، قال ورواه عبد بن حميد، وهذا سنده صحيح. نعم.
0: وروى ابن جرير وابن المنذر عن قتادة وجعلها كلمة باقية في عقبه، قال الإخلاص والتوحيد لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده،
1: هذا أيضا إسناده صحيح إلى قتادة.
0: قلت فتبين أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العبادة له والبراءة من كل ما سواه.
1: تبين من هذا الذي مضى من آية الزخرف على النقل المذكور أن معنى لا إله إلا الله ما هو؟ توحيد الله بإخلاص العبادة له فقط، لا، والبراءة من كل ما سواه، أي من كل ما يعبد من دونه جل وعلا، أي من كل ما يعبد من دونه، البراءة من كل ما سواه، المراد البراءة من ماذا؟ من العبادة، المراد بهذا

0: من دونه جل وعلا. قال: وذلك هو التوحيد، لا مجرد الإقرار، لا مجرد الإقرار بوجود الله وملكه وقدرته وخلقه لكل شيء، فإن هذا يقر به الكفار، توحيد الربوبية هم يقرون به. قال: وذلك هو معنى قوله، أو معنى قوله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال: فاستثنى من المعبودين ربه، فاستثنى من المعبودين ربه، لأنه يعبد بحق، أما ما سواه فيعبد بالباطل. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله: وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله.
0: هذه فائدة من المسائل التي ساقها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في المسائل، لما يقول فيه مسائل، هذه منقولة منها وهي المسألة الثالثة.
1: وفي هذا المعنى يقول العلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: وإذا تولاه امرؤ دون الورى طرا تولاه العظيم الشان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الآية. قال الشارح: الأحبار هم العلماء، والرهبان هم العباد. وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية، قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. فقال: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق. قال السدي: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فإن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله تعالى. فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله، وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن به الله، فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا، وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله.
0: نعم. ثم أورد استدلال المصنف رحمه الله بآية التوبة، وهي قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الضمير في قوله اتخذوا راجع إلى اليهود والنصارى، والأحبار هم العلماء، علماء اليهود، والرهبان هم عباد النصارى. ثم ذكر الشارح رحمه الله أن هذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، ثم ذكر ماذا؟ الحديث، وقال في خاتمته: رواه أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق. قوله من طرق، هذا يفيد

ويشعرك بأن الحديث نعم له طرق، أليس كذلك؟ وهو مشعر بأن هذه الطرق فيها كلام، وأن بمجموعها ماذا؟ يعني يثبت الحديث. والتعليق على هذا الحديث أولا في قوله رواه أحمد والترمذي وحسنه، هو في المطبوع من المسند غير موجود. هذا الحديث في المطبوع، انتبه أنا أقول في المطبوع ولا أقول لا يوجد عند أحمد، في المطبوع من المسند لا يوجد. هذا الحديث حديث أحمد، أقول رواه، يقول رواه أحمد. نص الإمام ابن كثير في التفسير على أن الحديث رواه من؟ أحمد، أخرجه أحمد، لكنه غير موجود في المطبوع من مسند الإمام أحمد. ولا تقل لعله نسي أو وهم، فهذا مستبعد عن الإمام ابن كثير، وبخاصة في مسند الإمام أحمد. الإمام ابن كثير رحمه الله كان يستحضر المسند كأنه بين عينيه، لا يكاد يغيب عنه، بل إن الحديث يكون في الصحيحين فيذكره من مسند من؟ أحمد، ثم يحيل أحيانا إلى الصحيحين. وعلى كل حال فنحن نقول أنه في المطبوع لم نقف عليه أو لم أقف عليه. وهذا الحديث يكثر الاستدلال به وذكره، وهذه الطرق التي أشار إليها الإمام عبد الرحمن وكذلك الإمام سليمان رحمهم الله في التيسير رحمهم الله جميعا، أقول حديث عدي هذا أخرجه جمع، البخاري في التاريخ الكبير والترمذي في الجامع والفسوي في المشيخة والطبري في التفسير وابن أبي حاتم في التفسير والطبراني في الكبير والسهمي في تاريخ جرجان والبيهقي في الكبرى والمدخل وابن حزم في الإحكام والخطيب في الفقيه والسلفي في الطيوريات والمزي في تهذيب الكمال، كلهم من طريق عبد السلام بن حرب الملائي عن غطيف بالتصغير غطيف ابن أعين عن مصعب بن سعد به. قال الإمام الترمذي عقبه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب وغطيف ابن أعين، ليس بمعروف في الحديث. هذا الطريق فيه أمران: عبد السلام بن حرب الملائي الكوفي تكلم فيه، وإن كان قال الحافظ ابن حجر في ثقة حافظ، لكن قال له مناكير، له ماذا؟ مناكير. قد يقول قائل ألم يحتج به الشيخان؟ نقول نعم، فهو في غير الصحيحين، في الصحيحين سلمت المناكير هذه، في غيرها يحتاج الأمر إلى مزيد ماذا؟ إلى مزيد تحقيق. ولهذا قال فيه الإمام ابن معين صدوق، وقال مرة ليس به بأس يكتب حديثه، وقال النسائي كذلك ليس به بأس، وغمزه الإمام عبد الله بن المبارك. وقال الإمام وكيع كل حديث حسن يرويه عبد السلام ابن حرب، فهو لا يريد الحديث الحسن.

اصطلاحه يعني الغرائب. وقال الإمام أحمد: كنا ننكر من عبد السلام شيئا، كان يقول حدثنا، كان لا يقول حدثنا إلا في حديث واحد أو حديثين سمعته يقول حدثنا، يعني مرة أو مرتين على قلة. ولهذا قال الإمام ابن سعد: كان به ضعف في الحديث، كان عسرا في التحديث. حتى قال ابن شيبة: يعقوب بن شيبة ثقة في حديثه لين. فمثل هذا يجب التأمل كثيرا في مثل حديثه. ولهذا قال الإمام الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب. غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب. الأشد من حال عبد السلام هذا هو غطيف بن أعين، هذا الراوي الثاني. هذا الراوي ذكره الحافظ ابن حبان في كتاب الثقات، ذكره من غير توثيق، ذكره فيه، وضعفه الإمام الدارقطني خلافا لمن وهم. وكذلك ذكره في الضعفاء الحافظ ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين، ونقل تضعيف الإمام الدارقطني له. وقال الإمام الترمذي فيه: ليس بمعروف في الحديث. وضعفه الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب. فمثل هذا الراوي لا يحتمل تفرده، والحديث له طريق أخرى أخرجها ابن أبي زمنين في التفسير من طريق يحيى وابن سلام عن المعلى ابن هلال عن أبي بكر بن عبد الله عن مصعب به، مصعب بن سعد. فقد يقول قائل: هذه متابعة، هذه متابعة لغطيف آنف الذكر. فأقول: هذه الطريق لا يفرح بها، بل هي طريق موضوعة، طريق موضوعة. ففيها يحيى ابن سلام ابن أبي ثعلبة البصري متكلم فيه، ضعفه الدارقطني. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه مع ضعفه. والأشد منه هو المعلى ابن هلال، وهو الكوفي الطحان. قال فيه الذهبي رحمه الله: كذاب وضاع باتفاق. وقال فيه الحافظ ابن حجر: اتفق النقاد على تكذيبه. فهذه طريق لا يفرح بها. وذكر الزيلعي رحمه الله في تخريج أحاديث الكشاف أن ثمة طريق لهذا الحديث يرويها ابن مردويه أو ابن مردوية في التفسير، وقال أنها يرويها من طريق عمران القطان عن خالد العبيدي عن صفوان ابن سليم عن عطاء بن يسار به، أي عن عدي. هذا الإسناد فيه عمران وهو ابن دوار القطان. قال فيه الإمام يحيى: ليس بشيء، ومرة ليس بالقوي. وضعفه الإمام أبو داود في سؤالات أبي عبيد الآجري، وذكر أنه أفتى إبراهيم في أمر شديد، أنه أفتى إبراهيم في أمر شديد سفكت به الدماء، سفكت به الدماء. وهذا إبراهيم أراد الخروج على الوالي، فاستفتى عمران هذا فأفتاه بماذا؟ بالخروج، فسال الدماء منه. ولهذا رمي عمران هذا برأي الخوارج، برأي ماذا؟ الخوارج.

0: قال فيه الحافظ رحمه الله: صدوق يهم ورمي برأي الخوارج. وذكره الحافظ ابن حبان في كتاب الثقات. ومن كان كذلك فحاله لا تحتمل. وفي الإسناد أيضا خالد يروي هذا عن خالد العبيدي أو العبدي: هذا لم أهتدي إليه، لم أهتدي إليه ولم أميز من هو. وجاء نحو هذا الأثر، نحو هذا الحديث موقوفا على حذيفة رضي الله تعالى عنه، جاء المرفوع لا يصح، المرفوع طرقه لا تصح، أما الموقوف فقد جاء موقوفا عن حذيفة رضي الله تعالى عنه بإسنادين، أحدهما من طريق حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري عن حذيفة أخرجه عبد الرزاق في التفسير، ومن طريقه الطبري في التفسير والبيهقي في المدخل عن الثوري عن حبيب ابن أبي ثابت عنه به، وأخرجه أيضا سعيد بن منصور في التفسير من طريق العوام ابن حوشب، وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير من طريق الأعمش كلاهما عن حبيب به، وأخرج الأثر ابن عبد البر من طريق الإمام وكيع عن سفيان يعني الثوري والأعمش جميعا عن حبيب. وثمة إسناد آخر من طريق عطاء بن السائب أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله من طريق أبي الأحوص عن عطاء به، والموقوف ثابت، أما المرفوع فقد علمتم ما فيه. نعم. ذكر الشيخ سليمان في التيسير بعد أن نقل أن الإمام أحمد والترمذي وحسنه يقول هكذا، أما التحسين فليس في المطبوع تحسين، وهكذا تناقل أهل العلم الذين رووا وخرجوا الحديث عن الترمذي ليس في المطبوع ماذا ذكر للتحسين فالله أعلم. قال وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق، قال الشيخ سليمان في التيسير زاد قال وهكذا قال جميع المفسرين، ثم نقل قول السدي الذي ذكره المصنف عندكم. نعم.
1: قال فإن الإله هو المعبود، وقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم وسماهم أربابا كما قال تعالى ولا يأمركم.
0: فظهر بهذه الآية قرأناها. نعم، قوله فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله، وأطاعه في معصية الله، واتبعه فيما لم يأذن الله، فيما لم يأذن به الله، فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله ماذا شريكا، وذلك ينافي ماذا التوحيد. طيب لماذا أورد الإمام محمد بن عبد الوهاب هذه الآية وقال لك ظهر بهذا أن الآية دلت؟ بين السبب في الإيراد الإمام سليمان في التيسير حيث قال ومراد المصنف رحمه الله بإيراد الآية هنا، مراد المصنف رحمه الله بإيراد الآية هنا أن الطاعة في تحريم الحلال، أن الطاعة في تحريم الحلال وتحليل الحرام من العبادة المنفية، من العبادة المنفية عن غير الله تعالى. ولهذا فسرت العبادة بالطاعة، وفسر الإله بالمعبود.

0: المعبود المطاع. بالمعبود ماذا؟ بالمعبود المطاع. إذن هذه الآية تدلك على نوع من أنواع الشرك الذي وقعوا فيه، وهو شرك ماذا؟ شرك الطاعة. شرك ماذا؟ شرك الطاعة. نعم،
1: كما قال تعالى: ولا يأمركم فإن الإله هو المعبود. فقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم وسماهم أربابا.
0: لماذا سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم؟ لماذا؟ لأنهم قدموهم على الشرع وأطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، لذا سماهم مشركين، كما في قوله تعالى في آخر الآية: لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. والعبادة لهم، العبادة التي قدموها لهم، هي طاعتهم في الأوامر والنواهي كما قلنا في تحليل الحرام وتحريم الحلال. كل ذلك فعلوه من دون الله، كل ذلك فيما لم يأذن به الله جل وعلا، أو أن هذا حصل منهم على وجه الدعاء أيضا لهم. لذا جعل الله جل وعلا هذا العمل منهم شركا، فقال سبحانه عما يشركون. والخلاصة أن الله جل وعلا يجب أن يوحد في عبادته، أن الله تعالى يجب أن يوحد في عبادته، ومن ذلك توحيده جل وعلا في أحكامه، ذلك أنها حق له سبحانه وتعالى لا شريك له في ذلك. ولهذا قال: سمى الله طاعتهم إيش؟ عبادة. هذا وجه تسميتها ماذا؟ عبادة. نعم،
1: كما قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي شركاء لله تعالى في العبادة، أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وهذا هو الشرك، فكل معبود الرب وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله تعالى ورسوله، فقد اتخذه المطيع المتبع ربا ومعبودا، كما قال تعالى في آية الأنعام: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة، ويشبه هذه الآية في المعنى قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله والله أعلم. قال شيخ الإسلام في معنى قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله، يكونون على وجهين: أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل،
0: يعني المتخذين لهؤلاء الأحبار والرهبان أربابا من دون الله على وجهين: أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله، انتبه إلى هذا الكلام ودقق، أن يعلموا، أن إيش؟ يعلموا أنهم بدلوا دين الله. بعد العلم ماذا حصل؟ فيتبعونهم على التبديل. هل هذا فقط؟ لا، قال: فيعتقدون فوق الاتباع اعتقاد ما صاحب ذلك ماذا؟ من صواب هذا وصحته، وهو تحليل الحرام وتحريم الحلال، أن يعلموا أنهم بدلوا فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون.

0: تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. لماذا؟ اتباعا لرؤسائهم. نعم، مع علمهم،
1: مع
0: علمهم أنهم خالفوهم، أنهم خالفوا دين الرسل. إذن هم يعلمون هذا التبديل ويعتقدون هذا التبديل تزلفا واتباعا وطاعة. نعم، وكذلك يعلمون أنه ماذا؟ أنهم خالفوا دين الرسل. فماذا بقي بعد هذا؟ ماذا بقي بعد هذا كله؟ قال: فهذا كفر، نعوذ بالله.
2: قال: وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا.
0: وجه الشرك هو في شرك الطاعة يعني. نعم.
2: وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف للدين، واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله، مشركا مثل هؤلاء.
0: نعم، انظر الآن وأكد أيضا: فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك. رأيت هذا؟ نعم. الثاني يعني القسم الثاني أو الوجه الثاني.
2: الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطاعة في المعروف.
0: يعني القسم الأول كفر وأشرك بالله شركا أكبر، القسم الثاني ماذا؟ وقع في الشرك الأصغر. في الشرك ماذا؟ الأصغر. قال: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحرام ماذا؟ ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها إيش؟ معاصي. فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. من أهل ماذا؟ الذنوب. وسيأتي الإيضاح أيضا من الكلام المنقول أيضا، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما الطاعة في المعروف، وهذا حديث في الصحيحين. نعم.
2: ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام، إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر، وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه، بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه.
0: يعني هذا معذور مأجور معذور. ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام، إن كان مجتهدا. إن كان إيش؟ مجتهدا. وهل هذا الاجتهاد لكل أحد، لأحد الناس؟ لا، هذا الاجتهاد إن كان مجتهدا، هل أنت مجتهد؟ فالقول بأن كل مجتهد مصيب على الإطلاق خطأ، إنما المراد بمن كان يجتهد أو اجتهد وهو من أهل الاجتهاد، يعني استجمع الآلية وأهلية النظر، آلية وأهلية النظر، اجتهد واستفرغ وسعه في تحقيق الأمر، فبعد أن كان عنده نعم هذا وصل إلى أنه حلال أو حرام، والحق أنه على خلاف ماذا؟ قوله. فهو مع استفراغ الوسع وبحثه عن الحق نعم لم يصبه، فهو معذور نعم في أنه لم يصب ماذا؟ الحق، غير مؤاخذ، يعني معذور غير مؤاخذ، غير آثم، مأجور في بحثه عن الحق واتباعه للدليل وتنقيبه عنه. ولهذا أجر

0: يدل على حسن مسلكه أنه بحث عن الحق واجتهد في تحصيله، لكنهم لم يوفق إليه، فهو مأجور معذور. نعم.
1: ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول، فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان مع علمه بأنه مخالف للرسول، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه.
0: نعم، هذا الكلام في الأتباع، الأول ذاك المعذور المأجور اجتهد لكنه لم يصب ماذا؟ الحق. يأتي بعد ذلك أناس يتعلقون بفتواه وبقوله في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، قال ولكن من علم أن هذا أخطأ، علم أن الفتوى هذه إيش؟ خطأ، أنه أخطأ فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ثم اتبعه على ماذا؟ خطأ. إذن هو يتبع الخطأ عن علم، عن علم، وعدل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار يتعلق بقول الأشياخ والفقهاء وغير ذلك والعلماء، قال به فلان وقال به علان والحق على خلافه، هؤلاء العلماء أنت لست منهم وقد عرفت الحق فالواجب عليك أن تتبعه، أما أولئك فمعذورون مأجورون، أما أنت فلست كذلك. وهذه دسيسة، في النفوس كامنة تظهر في مثل هذه المواقف، خاصة إذا كانت الفتوى على ما يهواه العبد. ولهذا قال لا سيما إن اتبع في ذلك إيش؟ هواه. عشقت الهوى قبل أن أعرف الهوى، صادف قلبا خاليا فتمكن. نعم.
1: ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال.
0: نعم، ذكر اتفاق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وما أتاكم الرسول فخذوه، هذا هو الواجب، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، والخطأ وارد سواء من حي أو ميت سابق، يبقى الحق حق، هل يجوز التقليد لمن استجمع الآلية والأهلية؟ قال تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال. الأول قولا واحدا لا يجوز، الثاني تنازعوا فيه، فذهب جماعة إلى المنع منه للقادر على الاستدلال، لا يجوز له أن يقلد، إنما يجب عليه أن يستفرغ الوسع والطاقة، فإذا استفرغ وسعه ولم يستطع أن يهتدي إلى ذلك سبيلا فلا حرج حينئذ أن يقلد في دينه من يعلم منه التقوى والدين المتين والصدق والإخلاص، كما كان الإمام الشافعي رحمه الله إذا سئل عن مسألة في من مسائل الحج، قد ذكر هذا الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، كان إذا سئل عن مسألة في الحج لا يعرف فيها دليلا قال هذه المسألة ليس عندي فيها دليل، وهو الإمام المطلب المجتهد، وأنا أقلد فيها عطاء ابن أبي رباح المكي مفتي الحجاج، لعلمه بماذا؟ بأن الإمام عطاء رحمه الله ورضي عنهم جميعا له منزلة رفيعة ومقدم بين العلماء. نعم. في ذلك
1: وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه، فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام

0: حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه، وهؤلاء كالنجاشي وغيره. وقد أنزل الله فيها
1: ثم تكلم عن العاجز عن إظهار الحق الذي يعلمه، وهذا أمر وارد تعيشه جاليات من أهل الإسلام في بعض الأقطار، أليس كذلك؟ جاءك الجواب، فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق، فعل ذلك وأظهره أو أتاه، نعم، لا يؤاخذ بما عجز عنه أو عجز عنه، أي عن إظهاره. فثمة أمور تفعل وثمة أمور تفعلها أنت فيما بينك وبين أهلك أو بينك وبين نفسك، هذه لا تسقط، لكن في من حيث العموم. لماذا قال رحمه الله لا يؤاخذ؟ لأن القاعدة الشرعية الفقهية الكبرى لا واجب مع عجز، لا واجب مع عجز، أي القيام به، لكن يجب أن يعتقد ماذا؟ يعتقد وجوبه عليه، لا يعني ذلك أن ينتفي، يعتقد في نفسه أنه لا يجب عليه، وواجب عليه، يجب عليه أن يعتقد وجوبه عليه حتى ولو كان في قلب النصارى، فيجب عليه أن يعتقد أنه لا يعبد إلا الله، ويجب عليه أن يعتقد أن الله جل في علاه هو المستحق للعبادة دون ما سواه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الواجب بالاتباع، هذا يجب أن يعتقده لا ينفك عنه. أما بعض المفردات التي أشار إليها شيخ الإسلام هذه مما يعجز عن القيام به لا يسقط وجوبها عليه، لا يسقط وجوبها عليه. فرق بين قوله لا يؤاخذ وبين قوله لا يرى وجوبها عليه. نعم.
0: وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات من كتابه كقوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وقوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق الآية، وقوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد، فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة،
1: يعني في استقبال ماذا؟ القبلة. اجتهد، كان في فلات، حاول يمينا يسارا، رأى أناسا يصلون من بعيد، لكنه ما دقق إلى أي جهة يصلون، ولا استطاع الوصول إليهم، إما تركوا أو ذهبوا، فيجتهد حين ذلك قدر استطاعته، وقد لا يصيب القبلة. هذا في حق المتبع للمجتهد إن كان عاجزا عن معرفة الحق على ماذا؟ على التفصيل. وهذا يدعوك يا طالب العلم إلى ضرورة معرفة الحق المفصل، الحق المفصل. نعم.
0: وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق، فهذا من أهل الجاهلية.
1: لماذا هو من أهل الجاهلية؟ لأن الله جل وعلا يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. هذا المتبع لهواه نسأل الله العافية والسلام على خطر عظيم. أما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه، ليس ثمة ماذا؟ ثمة شيء يدل على أنه يسوغ لك تقليده إن كنت عاجزا عن غير قادر على معرفة الدليل، ولم يكتفي باتباعه وتقليده،

0: نصر هذا القول باليد وماذا؟ باللسان، من غير علم أن معه الحق. فهذا من أهل الجاهلية، يعني فيه جاهلية، فيه ماذا؟ جاهلية، نسأل الله السلامة والعافية. وإن كان متبوعه مصيبا، نعم،
1: وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا.
0: هذا المقلد المتبع متبوعه لو كان مصيبا، لكن هذا المقلد له لم يكن عمله ماذا؟ صالحا، لأنه لم يتخذ ذلك عن معرفة الحق وأنه يبحث عن الحق، إنما هذا يوافق هواه فتبعه فقط ونصره. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. نعم.
1: وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما كما قال في القرآن،
0: يعني صار مشتركا له، والعمل الصالح الحمل غير الصالح لم يكن عمله صالحا، هذا استفاد منه؟ لم يستفد منه ولم يؤجر عليه. نعم. كان مخطئا آثما، مخطئا في تقليده آثما بمجانبته للحق،
1: كمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار.
0: نعم.
1: وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد، ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، فإن ذلك لما أحب المال منعه عن عبادة الله وطاعته، صار عبدا له. وكذلك هؤلاء فيكون فيهم شرك أصغر ولهم من الوعيد بحسب ذلك.
0: نعم.
1: وفي الحديث إن
0: هذا الذي قصدنا أنه سيأتي كلامه هنا، هذا هو.
1: وفي الحديث إن يسير الرياء شرك، وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب. انتهى. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله في معنى قول الله تعالى وتجعلون له أندادا، أي وتجعلون لمن خلق ذلك الأنداد وهم الأكفاء من الرجال، تطيعونهم في معاصي الله. انتهى. قلت كما هو الواقع من كثير من عباد القبور.
0: نعم. ثم انتهى كلام شيخ الإسلام يعني رحمه الله المنقول الذي نقله سابقا أبو جعفر، هذا كلامه، والذي قبله انتهى أقصد كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله. ذكر قال ولهم في هذا لهم من الوعيد بحسب ذلك. وفي الحديث إن يسير الرياء ماذا؟ شرك. وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. وقد أفاض الإمام المحدث الألباني رحمه الله الكلام عليه في الضعيفة في موطنين، الأول برقم 1850، وزاد استيعابا لطرقه في الضعيفة أيضا برقم 2975، ولم يصب، أقول لم يصب من استدرك على الشيخ في تضعيفه في الموطن الأول بما أورده عند الحاكم في المستدرك، فإن الشيخ قد أورد تلك الطريق في الموطن الثاني بالرقم الثاني وتعقبها وبين علتها، وأظهر ذلك أيضا العلامة المحدث الناقد، نعم، الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحم الله الجميع في كتابه أحاديث معلّة ظاهرها الصحة، فنقد كذلك طريق الحاكم هذه التي استدركها بعض الناس.

0: وقد كنت جمعت طرق هذا الحديث وألفاظه، إلا أني رأيت أن كلام الإمام الألباني رحمه الله كاف واف في هذا فاكتفيت به. نعم، واضح الحديث هذا لا يصح، والله أعلم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يذكر الله حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا لله أندادا، أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه، وهو الله لا إله إلا هو، ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك.
0: نعم، ثم شرع في التعليق على ما أورده الإمام المجدد رحمه الله من آية البقرة، ويقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الآية أيضا هي تعتبر من تفسير أو تعريف الشرك بضده. بماذا؟ بضده. وذكر أن الإمام ابن كثير رحمه الله قال: يذكر الله تعالى حال المشركين به في الدنيا، حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا لله ماذا؟ أندادا، أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم، نعم، كحبه، ك يعني يحبون من يعبدونهم هؤلاء كحبهم لله. إذن حبهم لله عظيم، وحبهم لهؤلاء كذلك عظيم، كتعظيمهم لحب الله جل وعلا. هذا قول في تفسير الآية، ومعنى مذكور في معنى الآية، وثمة معنى آخر، وهو أنهم يحبون مع الله غيره، يحبون مع الله إيش؟ غيره، فيشاركونه جل وعلا في تحقيق هذه المحبة، فلا يخلصونها لله، يشاركون معه إيش؟ غيره في هذه المحبة. وقال أيضا آخرون في معناها أنهم يحبون غير الله محبة من جنس محبة الله، يحبونهم محبة من جنس محبة الله، وهي محبة التأله، محبة ماذا؟ التأله والخضوع. وهذا اختيار شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله، يختار هذا التفسير. لماذا؟ قال: لأنهم لو كانوا يحبون الله حبا خاضعا ذليلا لما أحبوا غيره معه كحبه جل وعلا. بمعنى أن تحقيق محبة الله جل وعلا، تحقيق ذلك ينفي محبة إيش؟ غيره معه، ينفي محبة غيره معه. فالمحبة هذه التعبدية لا تجوز. تصرف لغير الله. وباختصار، الحب لله والحب في الله هذه قربات يتقرب فيها أو بها العبد لربه، حب لله وحب في الله. أما الحب مع الله فهو شرك. عندنا حب لله وفي الله هذه قربة، حب مع الله هذا ماذا؟ شرك. نقف عند هذا الارتباط، عند ارتباط. بارك الله فيكم، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
2: والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net.
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان شرح حديث العرباض، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة الحديث، ألقاها فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي حفظه الله تعالى يوم الجمعة 26 من شهر شوال عام 43 هجرية في جامع التقوى بأبي عريش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
4: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء ومن علينا بهذا الاجتماع في هذا المسجد المبارك لإخوة أعزاء كرام جزاهم الله عنا خير الجزاء. نسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر لمن نسق هذه المحاضرة وهذا اللقاء ومن تسبب فيها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. موضوع هذا اللقاء وهذا الحديث هو شرح حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو حديث عظيم. والحقيقة أن هذا اللقاء ما هو إلا لقاء مذاكرة ويذكر بعضنا بعضا ونستفيد، وإلا فالحديث عظيم وليس لمثل أن يوفيه حقه، ولكن نتكلم بما يسر الله عز وجل ونسأل الله العون سبحانه وتعالى. هذا الحديث حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أبي نجيح قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة.

وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. العرباض بن ساري رضي الله عنه من فقراء الصحابة، وهو من أهل الصفة رضي الله عنهم جميعا، من أهل الصفة، بعضهم ليس عنده مأوى، يأوي إلى الصفة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعهم سيوفهم للقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى والجهاد. قال رضي الله عنه، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. الوعظ معناها التذكير بما يلين القلوب، قد يكون ترغيبا وقد يكون ترهيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه ويتخولهم بالموعظة بين وقت وآخر، كما قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال: وعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب، أي خافت، خافت منها القلوب، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت. فهنا قال: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، أي دمعت منها العيون، وهو البكاء. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. هذا دليل على فهم الصحابة رضي الله عنهم، وهم أهل الفهم وأهل العلم وأهل الفقه وأهل الفطنة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهموا من تأثيرها ومن هذه الوصية من الموعظة، وهي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ففهموا بقراء كثيرة أنها وصية مودع، فقالوا: أوصنا يا رسول الله. وهذا كما قال بعض أهل العلم ينفعنا في أمور، ومنها حضور مجالس العلم، كما قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: قد تسمع الخطيب فيلين قلبك وتخاف وتبكي، فإذا سمعته مسجلا لا تتأثر. هذا فيه يعني فائدة، وهو حضور مجالس العلم، الحضور عند أهل العلم والجلوس عندهم ليس كمثل الاستماع من المسجل أو من الصوتيات أو نحو ذلك. فحضور مجالس العلم فيه خير كثير واستفادة كثيرة وكبيرة من الآداب والأخلاق والأجور الكثيرة في مجالس العلم والمغفرة وغير ذلك من الأمور الكثيرة، ومنها أيضا لين القلب، قد يستفيد الإنسان من حضوره أمام أهل العلم والجلوس أمامهم. فحضور مجالس العلم أمره عظيم. دخل ثلاثة نفر على النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث أصحابه، فأما أحدهم فرأى فرجة في الحلقة فجلس سد هذه الفرجة، وأما الثاني فاستحيا أن يذهب وأن يترك مجلس العلم فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأعرض وذهب. فلما انتهى المجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله إليه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. وتعلمون أن في الحديث أن مجالس العلم، مجلس العلم في آخر المجلس يقول الله عز وجل: قوموا مغفورا لكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. حديث طويل.

صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه وأن يحبس نفسه مع أهل الخير والصلاح. قال عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم الآية. فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحبس نفسه معهم. فالجلوس مع أهل العلم وفي مجالس العلم خير كثير وفوائده كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية: أوصيكم بتقوى الله. هذه الوصية وصية النبي عليه الصلاة والسلام بتقوى الله سبحانه وتعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين، وهي مأخوذة من قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه أول وصية أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فأوصى بتقوى الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامر الله واجتناب محارم الله، تفعل ما أمر الله به وتجتنب ما حرم الله عليه. وقال بعضهم كما فسرها ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، الكتاب والسنة، والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وفسرها طلق بن حبيب رضي الله عنه قال: أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فالتقوى هي أن تتقي الله عز وجل وأن تبتعد عن معصيته. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحضر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. قال الحسن رحمه الله: المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض الله عليهم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله رضي عنه: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليق فيما بين ذلك. ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليق فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. وسئل أبو هريرة رضي الله عنه عن التقوى فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فكيف صنعته؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو قصرت عنه أو جاوزته. قال: ذاك التقوى، ذاك التقوى. وفي الجملة التقوى هي وصية الله لجميع خلقه سبحانه وتعالى، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. كان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا. وفي خطبته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وصى الناس بتقوى الله وبالسمع والطاعة. في هذا الحديث أيضا وصى الناس وصية مودع، فوصاهم بتقوى الله والسمع والطاعة. ولم يزل السلف الصالح رضي الله عنهم يتواصون بتقوى الله، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني

نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته قال: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله، وأن تثنوا عليه بما هو أهله، وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجمعوا الإلحاف بالمسألة، فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وعلى أهل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رواه ابن أبي شيبة والحاكم. ولما حضرت الوفاة، أبا بكر الصديق رضي الله عنه عهد بالخلافة إلى عمر فوصاه بوصية، فلما وصاه بهذه الوصية أول ما قال له: اتق الله يا عمر. رواه ابن أبي شيبة وأبو نعيم في الحلية. وكتب عمر رضي الله عنه إلى ابنه عبد الله: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين. رواه أبو نعيم في الحلية. وقيل لأحد التابعين عند موته: أوصنا. قال: أوصيكم بخاتمة سورة النحل، وهي قول الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الشاهد أن من أراد السعادة فتقوى الله كافلة له سعادة الآخرة، لمن تمسك بها، لمن تمسك بتقوى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فالآيات كثيرة في الحث على التقوى وبيان فوز المتقين وسعادة المتقين، كذلك الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة في الحث على التقوى وبيان سعادة أهل التقوى، جعلنا الله وإياكم من أهل التقوى. أما السمع والطاعة، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين فيها سعادة الدنيا. هذه الوصية التي أوصى بها الرسول عليه الصلاة والسلام، تقوى الله فيها سعادة الآخرة، والسمع والطاعة لولاة الأمر فيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد. ولذلك تجد الذين يشاقون ولاة الأمر ويطعنون فيهم ويخرجون عليهم وينابذونهم، تجدهم في قلق وفي هم وفي غم، لا ينعمون بهذا الأمن وهذا الأمان الذي نعيش فيه، وإنما هم يخافون دائما وفي قلق وفي هم من ولاة الأمر ومن رجال الأمن ومن كذا ومن المتابعة، لأن عندهم بلاء والعياذ بالله، عندهم مرض فلا يسعدون. ما قال أهل العلم: سعادة الدنيا بالسمع والطاعة لولاة الأمر، وسعادة الآخرة بتقوى الله سبحانه وتعالى. وأنتم ترون الخوارج الذين في زماننا الذين قتلوا في أماكن كثيرة، في كهوف أفغانستان كأسامة بن لادن ومن معه وغيرهم ممن قتل وهو مختفي أو هاربا أو في والعياذ بالله في أشد وأسوأ حال، في قلق وهم وغم، لأنهم تركوا هذا الأمر العظيم وهذا الأصل العظيم الذي وجد فيه.

جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كتب العقائد، وهو أصل عظيم، هو السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين. السمع والطاعة فيها تنتظم مصالح العباد وتنتظم بها معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال علي رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر. الناس لا يصلحهم إلا حاكم، إمام بر أو فاجر، رواه البيهقي في شعب الإيمان. وقال الحسن رحمه الله في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن والله إن طاعتهم لغير وإن فرقتهم لكفر. هذه الآثار في جامع العلوم والحكم ابن رجب رحمه الله تعالى. الله عز وجل أمرنا بالسمع والطاعة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسمع وأطع للأمير وإن جلد ظهرك وإن أخذ ماله. في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، رواه البخاري. الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، رواه مسلم. قال ابن باز رحمه الله تعالى: طاعة الأمراء من أهم المهمات، فالسمع والطاعة بالمعروف من أسباب الأمن، وفيها خير عظيم. السمع والطاعة في المعروف لا في المعاصي، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن حتى لو وجدت المعاصي لا توجب الخروج عليه. لا سمع ولا طاعة في معصية الله، لكن أيضا لا توجب الخروج على ولاة الأمر والتمرد عليهم وشق العصا والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم ويشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان. والخوارج الذين يخرجون على الحكام ويكفرونهم ويقتلون المسلمين، هؤلاء في الحقيقة ما هم إلا خدم للكفار، خدم لأهل الكفر، خدم لجنود الكفر، خدم لملل الكفر، يخدمونهم ضد الإسلام والمسلمين، يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم الخوارج الذين يخرجون على الحكام وعلى ولاة أمرهم ويشقون العصا، ويذهب بسببهم الأمن والخير، ويحل محله الرعب والقتل وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وذهاب المعايش والنعم بسبب هؤلاء الخوارج. فهم حرب على الإسلام وعلى أهل الإسلام، وخدم لأهل الكفر والطغيان والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم، على المرء السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وأثرة عليه، إلا أن يؤمر بمعصية الله. وأنتم تعلمون أنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام حاكم، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم

لما هو الذين يستنبطونه منهم لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الأمور المهمة والنوازل التي تنزل بالمجتمع وبالأمة لا يتدخل فيها كل أحد. الآن كثير من الناس يتدخل في أمور عظيمة وأمور مهمة ونوازل عظيمة. هذه الأمور والنوازل يرجع فيها إلى أولي الأمر من العلماء والأمراء. العلماء يبينون الحكم الشرعي، يبينون العلم، يبينون الحكم، والأمراء هم أهل السياسة وهم ينفذون العلم والحكم الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبينه لهم أهل العلم ينفذونه. ما كل أحد يتدخل في السياسة وفي أمور الأمة والنوازل، كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: السياسة لها رجال، والصحون والقدور لها رجال، فكل إنسان يعرف قدر نفسه. لا تتدخل في هذه الأمور العظيمة التي هي لأولي الأمر من العلماء والأمراء. ومشكلات الأمة والنوازل بالأمة لا يتدخل فيها إلا أولو الأمر، وليس كل من هب ودب كما قال أهل العلم. الأمر بالسمع والطاعة هذا الأصل مجمع عليه بين السلف، سمع وطاعة لولي الأمر حتى لو كان فاسقا. نصوص كثيرة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث عبادة قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان. لا يجوز الخروج على ولاة الأمر إلا إذا رأى الإنسان كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذه شروط ذكر أهل العلم: أولا كفرا، ثاني بواحا، كفرا أكبر. قال العلماء: ما يحتمل أن يكون كفر أصغر أو أكبر، كفرا أكبر وبواحا يعرفه الناس ظاهرا أن هذا الحاكم كافرا والعياذ بالله. كفرا بواح، وأيضا عندكم فيه من الله تعالى برهان. وأيضا زاد أهل العلم شرطا أنه لا يجوز الخروج حتى على هذا الحاكم الكافر إلا إذا وجد القوة التي تستطيع أن تزيل هذا الحاكم بحيث لا تحدث مفسده أعظم من مفسدة وجوده. أما أن تسفك الدماء وتنتهك الأعراض ويذهب الأمن وتذهب الأرزاق ويتم الأطفال وترمل النساء بدون فائدة ويبقى هذا الحاكم، فهذه مفسدة وليست مصلحة. فهذه الأمور لا يتكلم فيها إلا أهل العلم. هذه أمور عظيمة، أمور النوازل، أمور ولاة الأمر، والخروج على الحاكم أمر عظيم. لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ولاة يستأثرون بالأموال ويظلمون، فقالوا: يا رسول الله، قال: اصبر. أمر عليه الصلاة والسلام الصبر. قالوا: ألا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. الدين يحافظ على الضرورات الخمس، ديننا جاء بالحفاظ على هذه الضرورات الخمس، وهي الدين والعقل والعرض والنفس والمال. هذه تسمى الضروريات أو الضرورات الخمس. فهذه إذا ذهب الأمن واختل الأمن تذهب هذه الضرورات الخمس التي جاء الإسلام بالحفاظ عليها. إذا اختلت الطاعة ذهبت هذه الضرورات أو ذهب بعضها. ولنا أن ننظر حولنا في الدول التي وقع فيها الخروج على ولاة الأمر والثورات والانقلابات والعياذ بالله، كيف حالهم؟

من سطر وقتل ورعب وخوف وذهاب الأمن وذهاب الوظائف وذهاب المدارس وذهاب وقتل الأنفس وتيتيم الأطفال وترميل النساء. ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العفو والعافية لنا ولجميع المسلمين. طاشت العقول واحتار حتى عند أهل الفهم والعقل في هذه في تلك البلاد التي ذهب فيها الأمن وثارت فيها الجماعات وقامت بالانقلابات والثورات. كما قلنا لكم أن السمع والطاعة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الستة، وذكر أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. قال الشيخ الفوزان في تعليق على هذا الأصل، قال: فولي الأمر المسلم جعله الله رحمة للمسلمين لإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة المظلوم من الظالم وحفظ الأمن. ثم ذكر أن الصحابة رضي الله عنهم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفنوه حتى بايعوا إمامهم، لم يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقاموا إماما وبايعوه، هو أبو بكر رضي الله عنه، لأنهم يخشون من الخلاف ويخشون من الفتنة ويعرفون أنهم لا يعيشون ليلة واحدة بدون إمام. كما تعرفون من كلام السلف أن بعضهم يقول 60 سنة بإمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. ليلة واحدة بدون إمام يحدث فيها من الشر ما لا يعلمه إلا الله، ف60 سنة بإمام جائر أهون من ليلة واحدة بلا إمام. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والاختلاف نهى الله عنه ونهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنه واقع بقدر الله عز وجل الكوني، لكن أمرنا الله عز وجل بالاجتماع وحذرنا من الاختلاف ومن الفرقة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال أهل العلم تبيض وجوه أهل السنة والاجتماع والائتلاف، وتسود وجوه أهل الفرقة والبدعة والاختلاف. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التفرق، وأخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. أو قال صلى الله عليه وسلم: هم الجماعة، الجماعة الذين اجتمعوا على الحق، وهم الذين مع الحاكم المسلم مع ولي الأمر، هم الجماعة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيقع اختلافاً

كثيرا، وقد وقع الاختلاف ووقعت الفرق والطوائف، خرجت الخوارج والروافض القدرية المعتزلة والجهمية، كثير من الفرق، كما أنه في زماننا هذا وجدت فرق كجماعة الإخوان والتبليغ وتنظيم القاعدة، تنظيم داعش، السرورية، القطبية، وغيرها من الجماعات والفرق الضالة المنحرفة والعياذ بالله. فهذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. هذا هو العلاج وهو المخرج، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هي وحي، كما قال الله عز وجل عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي. قال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأهل السنة سموا أهل السنة لأنهم يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة تمسكوا بالسنة واجتمعوا على الحق، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح، فسموا أهل السنة، وهم قدموا السنة على أقوال الرجال، على الآراء. وانظر إلى الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، وهم أهل علم وأهل اجتهاد، وكان أحدهم يقول: إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة النبي أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، يأمر أن يضرب بقوله عرض الحائط ويؤخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم خيرا عن الإسلام والمسلمين. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني أوتيت القرآن ومثله معه. جاءت امرأة إلى ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقالت: يا أبا عبد الرحمن، إني قرأت القرآن ولم أجد فيه النمص، أو النهي عن النمص أو النمص. فقال: بلى. قالت: ما وجدته في القرآن. قال: قرأت القرآن كاملا؟ قالت: نعم. قال: هل قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: نعم. قال: فهذا، وكما قال رضي الله عنه، فالقرآن بين وحث على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأخذ بها، وبينت ما في القرآن وشرحت ما في القرآن. فعلينا أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نلزمها، أن نلزم السنة، وأن نلزم علماء السنة. فإذا تمسكنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزمنا علماء السنة، فإنه لا يضرنا أحد بإذن الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فمن تمسك بالسنة ولزم أهل السنة ولزم علماء السنة لا يضره من خالفه ولا يضره من خذله، بفضل الله عز وجل. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الخلفاء الراشدون كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم.

تمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبسنة الخلفاء الراشدين ما جاء عنهم وثبت عنهم، فيؤخذ به ويعمل به. وقال بعض أهل العلم حتى لو خالف أحد من الصحابة أحد الخلفاء الراشدين فإنه يؤخذ قول الخليفة الراشد ما لم يكن هناك دليل واضح عند من خالف نص. ولذلك عثمان رضي الله عنه لما أمر بالأذان الأول أخذ به، أخذ به علي والصحابة رضي الله عنهم، وأصبح سنة في المسلمين، وهو أمر به عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس وتفرق الناس في أعمالهم وفي أشغالهم وأرزاقهم، فأمر بالنداء الأول الأذان للجمعة فعمل به وأصبح سنة بفضل الله عز وجل. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. نواجذ هي آخر الأضراس، دليل على التمسك وقوة التشبث بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، وعدم الإهمال فيها والضعف فيها والتميع فيها. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. جاء في بعض الروايات في خطبة الحاجة وكل ضلالة في النار. فعلينا أن نحذر من البدع ومن أهل البدع والمحدثات. الله عز وجل يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالحذر ممن في قلوبهم زيغ، الذين يتبعون ما تشابه من القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يتتبع المتشابه من القرآن فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فعلينا أن نحذر من أهل البدع ومن دعاة البدع، من دعاة الفرق والأحزاب الذين يحدثون في دين الله عز وجل ويخالفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سنة الخلفاء الراشدين المهديين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وعلى رأس المؤمنين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، من خالفهم وخالف هديهم وسنتهم وخالف ما كانوا عليه فهو مشاق والعياذ بالله، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بعض الناس يتضايق من الكلام في أهل البدع والتحذير من أهل البدع والتحذير من الفرق الضالة، من الطوائف الضالة. هذه الطوائف ما دخلت في بلد إلا مزقته، ونحن نعلم هذا ونرى هذا كثير من الدول، فرقة كذا وفرقة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا وحزب كذا وحزب، كل حزب يريد هو أن يفوز هو ومن معه، وإذا عنده مال أو عنده قوة

مكن الذين معه في حزبه والذين يؤيدونه، وربما ترك الآخرين في جوع وفي هم وقلق. فهذه الأحزاب والفرق هذه شر. فديننا يأمر بالاجتماع ويحذر من البدع من الفرق والتفرق. وهذه البلاد ولله الحمد حماها الله عز وجل من الفرق والأحزاب. وجدت فرق لكنها خفية ومندسة وذليلة ولله الحمد والمنة، تعمل في الخفاء، ما تستطيع أن تظهر بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل هذه الدولة وتحكيم الكتاب والسنة. كما قال شيخنا زيد رحمه الله في جماعة الأخوان: لهم دعاة يعملون في الخفاء في مهبط الوحي وأرض الحنفة، لهم دعاة ويعملون لكنهم في الخفاء مندسين في الظلام، خفافيش خفافيش الظلام، يدعون ويحرضون في الشباب. حتى ظل بعض الشباب معهم وذهب في هذا الفرق، جماعة الأخوان في داعش تنظيم القاعدة، وهذه داعش وتنظيم القاعدة والقطبية والسرورية كلها تفرعت عن جماعة الأخوان والعياذ بالله. فلهم دعاة يعملون في الخفاء في مهبط الوحي وأرض الحنف في بلاد التوحيد والسنة، لكنهم كما قلنا لكم بفضل الله عز وجل ثم بفضل هذه الدولة وتمكينها لأهل التوحيد والسنة وحربها للبدع وأهل البدع، فهم في خفاء وفي ذل ومندسون، لا يستطيعون أن يظهروا أو يظهروا مذهبهم وضلالهم بفضل الله عز وجل. ومن ظهر أو تكلم رد عليه أهل العلم وأدبه أولو الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى، علماؤنا يردون عليه وقد ألفوا فيهم الكتب، وأنتم تعلمون هذا، خصوصا علماؤنا في هذه المنطقة من قجازان الشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد رحمهم الله جميعا، ألفوا في جماعة الإخوان وفي جماعة التبليغ في غيرها من الجماعات والفرق. وكذلك علماؤنا في المملكة في نجد باز وفوزان وفي المدينة الشيخ ربيع والشيخ عبيد وغيرهم من أهل العلم والفضل، في خارج هذه البلاد الشيخ الألباني الشيخ مقبل حدث اليمن، في كثير من البلاد والله الحمد علماء السنة يردون على هذه الجماعات والفرق والأحزاب ويحذرون منها، ونفع الله بهذه الردود وهذه التحذيرات، واستفاد الناس واستفاد الشباب وتبين لهم الحق. فلا بد من التحذير من أهل البدع وبيان ضلالهم وانحرافهم، كما قلنا بعض الناس يتضايق إذا ذكر أهل البدع ويقول دعونا من الكلام في الناس من ذكر فلان وفلان وهذا يقسي القلب. السلف لهم مؤلفات كثيرة في الردود في التحذير من أهل البدع كابن تيمية وغيره، وعلماؤنا كما ذكرت لكم ولله الحمد. وهذا منهج السلف، ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعون حذرون من أهل البدع. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حذر من الرجل الخارجي وقال: يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم، يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى المرأة التي استنصحته في زواج أن تتزوج من أبي سفيان أو من صفوان معاوية أبو سفيان، فقال لها: أما أبو سفيان فصعلوا كل مال له. معاوية أبو الجهم ومعاوية، طيب، فقال: أما معاوية فصعلوه كل مال له، أما أبو

فلا يضع عصاه عن عاتقه، قيل أنه كثير الأصفار وقيل ضراب للنساء. ولكن انكحي أسامة، فنكحت أسامة فاقتبطت به رضي الله عنهم جميعا. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام بين ونصح، فديننا دين نصيحة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا هو المنهج الصحيح، البيان والتحذير من أهل البدع والمخالفات والمحدثات. أولا حماية لدين الله من أن يدخل فيه ما ليس منه، لأن بعض الناس يعتقد أن هذا دين. بعض الناس إذا رأى شخص يتكلم في الولاة ويطعن فيهم ويحرض عليهم قال هذا لا يخاف في الله لومة لائم، هو مسكين ما يدري أنه مخالف للكتاب والسنة. فهذا حماية لدين الله عز وجل، أنك تبين أن هذا خلاف الكتاب والسنة وأنه ليس من الدين في شيء. وأيضا حماية للمسلمين، أن يظل المسلمون بسبب هذا الشخص، بسبب هذا الرجل، بسبب هذا الفكر. ففيه حماية لدين الله وفيه حماية لعباد الله، هذا الذي هو الرد على أهل البدع وعلى أهل المحدثات وعلى المخالفين. أهل العلم، أهل الفضل، لابد أن نعرف لهم مكانتهم وقدرهم. الله عز وجل رفعهم، فيجب علينا أن نرفعهم وأن نعرف قدرهم ومكانتهم، وأن نأخذ عنهم وأن نسألهم إذا أشكل علينا شيء، وأن نرجع إليهم. فهم أعلم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هم أعلم بالفتن وبالشبهات. حتى كان السلف يقولون إذا أقبلت الفتن عرفها العلماء فحذروها وحذروا منها، إذا أقبلت، وإذا أدبرت علمها الجهال بعد أن وقعوا فيها. فأهل العلم لهم مكانتهم، يجب علينا أن نعرف لأهل العلم مكانتهم وفضلهم. هذه ما تيسر. هناك بعض الفوائد من هذه من هذا الحديث. أول المشروعية الموعظة، مشروعية الموعظة، وأنها مهمة، وأن لا يكثر الإنسان من الموعظة، تكون قليلة وحتى لا يمل الناس. وهذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يتخولهم بالموعظة، وكانت خطبته صلى الله عليه وسلم قصيرة، حتى قال عليه الصلاة والسلام إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي دليل على فقهه. فيشرع الإنسان أن يتخول أصحابه بالموعظة ويذكرهم، وأن تكون الموعظة أيضا مؤثرة، اختار الكلمات المؤثرة الجزلة المفيدة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته واحمرت عيناه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم، لأن الموعظة تؤثر على القلب، إذا خاف القلب ووجل القلب بكت العين ودمعا وتأثر المسلم. أيضا من الفوائد أن موعظة المودع تكون مؤثرة. المودع ما يوصي ولا ينصح إلا بأمور مهمة جدا، أهم الأمور موعظة المودع، يعظ بالأمور ويوصي بالأمور المهمة. أيضا من الفوائد طلب الإنسان من العالم أن يوصيه، العالم صاحب الفضل والعلم، إذا قابلته أن تطلب منه الوصية، وليس كلما قابلته، خاصة إذا أنت تقابله، إذا كنت تقابله كثيرا ما كل مرة أوصني ثم ربما لا تعمل، لكن ربما لا تقابل العالم إلا قليلا أو مرة أو مرات قليلة، فاطلب منه الوصية أن يوصيه. مثل في سفر أو مثل موعظة بعد موعظة تطلب منه الوصية، كما فعل الصحابة.

0: بلغ فقالوا أوصنا يا رسول الله أو عالم قابلته واستفدت منه. وأهم وصية يتواصى بها المسلمون هي الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى، فهذا دليل على فضيلة التقوى وأنها أول ما يوصى به، أول ما يتواصى به الناس والمسلمون فيما بينهم تقوى الله سبحانه وتعالى. كذلك التواصي بالسمع والطاعة أمر مهم جدا، التواصي بالسمع والطاعة. يوصي طلاب العلم وأهل النصح يوصون الآخرين بالسمع والطاعة، خاصة الذين لهم مكانة وكذا، أن توصيه، أوصيك يا فلان بالسمع والطاعة، وأن تحث جماعتك ومن أنت إمامهم أو كذا أو من يدرسون عندك على السمع والطاعة ولزوم الجماعة. فهذا فضل عظيم، وينفع الله عز وجل بهذه الوصية، كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من مناسبة، كان يوصي بتقوى الله والسمع والطاعة. أيضا من الفوائد ثبوت إمرة العبد، وجوب طاعة الأمير وإن لم يكن السلطان الأعظم، لأن الأمراء والنواب يأمرون بأمر السلطان ويأتمرون به، فلهم سمع ولهم طاعة. كذلك الإمارة في السفر تلزم طاعة للأمير في السفر، لكن في أمور السفر. أيضا الفوائد ظهور آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ذكره الاختلاف، فوقع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا آية معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد وجوب التمسك بالسنة عند الاختلاف، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أيضا علينا من الفوائد أن نتعلم السنة، نتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام كي نعمل بها ونعلمها نطبقها. ومن الفوائد أيضا الحذر من الفرق والأحزاب والجماعات الضالة المنحرفة، أن نحذر منها وأن نحذر منها، حذر من البدع، وأن جميع البدع ضلالة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فرق الضالة الموجودة الآن إخوان التبليغ، القطبية، السرورية، داعش وغيرها من الفرق، علينا أن نحذر من هذه الفرق وأن نحذر منها وأن نحذر من البدع دائما، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ولاة أمرنا وولاة أمور المسلمين عامة، واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين. اللهم أصلح حالنا وحال المسلمين أجمعين، وأصلح نساءنا ونساء المسلمين، وأصلح شبابنا وشباب المسلمين، واستر عوراتنا وعورات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعيات جرهوم، وعلى منظومة الألبيري رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، وفقنا الله والقائمين عليها لمحابه ومراضيه. وقد انتهى الكلام بنا فيما يغلب على ظني إلى الكلام على الإعراب، وإن كان قد تجاوزناه فإن إعادته من المهمات، لأن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر تعريف الكلام أو قل حد الكلام، وذكر أقسامه، وذكر علامات كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة وهي الاسم والفعل والحرف، لما ذكر هذه الأقسام ذكر علامة كل قسم منها كما سبق بيان ذلك. ثم لما فرغ من هذا المبحث المهم الذي لا يمكن لطالب النحو أن يتعرف على النحو إلا بعد وضع قدمه برسوخ فيه، ذكر ما يتعلق بالإعراب. والنحويون في كتب النحو المختصرة والمتوسطة والمطولة والمنظومة والمنثورة كلهم قد اصطلحوا على هذا، على هذا الاصطلاح، على تسمية هذا الباب بباب الإعراب، وهو في الحقيقة النحو ولبه. فإذا سألت لماذا سموا أو اصطلحوا في هذا العلم على الإعراب، فالجواب أنه لما كان المقصود من الكلام الإفهام، بمعنى أن السامع يعلم مقصود المتكلم من لفظه، سموا هذا العلم بعلم الإعراب. لماذا؟ لأن حقيقة الإعراب هي الإظهار والبيان، فالمتكلم إذا تكلم على اللغة الصحيحة الفصيحة فإنه قد أوصل البيان وأظهره للسامع. فلما كان النحو هو الوسيلة للإفهام بين المتكلم والسامع سموه بهذا الاسم، ألا وهو الإعراب، لأن حقيقة الإعراب الإظهار والبيان. النبي صلى الله عليه وسلم قال في البكر: والبكر تعرب عما في نفسها، والثيب تعرب عما في نفسها، يعني تبين وتظهر. فالمراد بالإعراب البيان والإظهار. فإذا تكلم المتكلم على قواعد العربية فقد أظهر مراده وحسب بمقتضى كلامه الذي تكلم به. ولهذا النحويون لما ميزوا الكلمة وبينوها وعرفوها انتقلوا إلى بيان الإعراب، فقال: ومنهم ابن آجروم رحمه الله، فإنه قال: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذا هو التعريف الذي نص عليه المصنف رحمه الله، وهو تعريف غالب النحويين، وإن كان راجع إلى قول الكوفيين من جهة أن الإعراب لفظي، إلا أن هذا هو التعريف الذي صار مشهورا سائدا، والبصريون كما يفيده كلام ابن هشام في القطر يجعلون الإعراب هو تلك الحركات، يعني حقيقة تلك الحركات التي يتكلم بها أو يختم بها المتكلم كلامه. لكن المصنف رحمه الله تعالى في كلامه تسهيل، وجرى عليه كثير من النحويين والعلماء رحمهم الله، فقال: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، تغيير لفظ، والذي يقابل الإعراب ما هو؟ البناء. وقد قدمت لك في أول درس وهو درس التمهيد

لهذا الشرح أن الكلام العربي لا يخرج عن هذين القسمين، إما أن يكون معربا فإما أن يكون مبنيا، وحصرنا المعرب والمبني بمقتضى المشهور من كلام النحويين، وهذا كله تقدم. لكن لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الإعراب لزمنا أن نذكر البناء لأنه لم يذكره، فإذا عرفنا الإعراب بضده نعرف البناء. فلما عبر المصنف رحمه الله تعالى بأن الإعراب تغيير دل على أن البناء لزوم، مثل البناء الذي يبنى، فالمبني يلزم حركة واحدة، والمعرب أن توجه وأن دخلت عليه العوامل لا تغير في لفظه، أما المعرب فإنها تتصرف فيه العوامل هذا. والإعراب تغيير الأواخر من اسم وفعل أتى من بعد ذي عملي، فالإعراب تغيير والبناء لزوم، انتبه لهذا. لنأخذ ما تقدم معنا أيضا فيما أذكر على الإعراب، على الكلمة المعربة وعلى الكلمة المبنية من كلام الله تعالى. الله عز وجل قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لاحظ أن كلمة الحج جاءت على الأقسام التي تدخل على الاسم، جاءت مرفوعة وجاءت منصوبة وجاءت مجرورة باختلاف العوامل التي دخلت عليها، فالابتداء اقتضى الرفع: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، والفعل اقتضى المفعولية، فرض الحج فهو مفعول فرض، فرض الحج فصار منصوبا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صار مجرورا، لأن العامل الذي دخل عليه حرف في ألزمه الجر أو الكسرة. هذا يدل على أن من كلام العرب ما يتغير من خلال العوامل الداخلة عليها. والمبني يلزم حركة واحدة أن دخلت عليه العوامل لا تغيره، كما قال الله عز وجل في سورة الأنعام: له أصحاب، لاحظ، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى. فالهدى هذه الكلمة لزمت لفظا واحدا في آخرها لم تتغير، مع أن العوامل تغيرت عليها. له أصحاب يدعونه إلى الهدى، إلى هنا حرف جر اقتضى أن يكون ما بعده مجرورا، إلى الهدى. قل إن هدى هنا أيضا لم تتغير في لفظها، مع أنه دخل عليها ناصب وهو إن، وكذلك هو الهدى العامل فيها الرفع، ومع هذا لم يعني حكمها الرفع، ليس العامل فيها الرفع، حكمها الرفع، ومع ذلك لم تتغير. فإذا عرفنا هذا عرفنا أن من الكلمات العربية التي سبق معنا بيانها وإيضاحها ما هو معرب متغير بتغير العوامل الداخلة عليه كما ذكر المصنف رحمه الله، ومنها ما هو مبني يلزم حركة واحدة. فإذا قلت جاء هؤلاء الطلاب ورأيت هؤلاء الطلاب ومررت بهؤلاء الطلاب، لاحظ أن هؤلاء لم تتغير، مع أن ما جاء بعدها وهو